0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: عاشق لال الصفر مداح القمر،
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

sensin.

موال العشاق.

مول العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومجموعة من الفقرات. كنا في فقرة الكلمة تغني غنيت عن الأم، سمعنا الثنائيات وسمعنا الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة عيش معايا، عيشوا معانا الفن والتربش. نسكم طول الغنية بإمضاء فنانة تونسية ولكن في لهجة شرقية، نسمو لطيفة العرفاوي لما يجيبوا سيرتك. وخليني نقول لكم شوية آخر باش يكون موعد مع كاظم الساهر في تعامل فني مع الشاعر الدمشقي نزار قباني في ركن نبلاء الحرف. نسمو لطيفة العرفاوي لما يجيبوا سيرتك.

0: لما يجيبوا سيرتك يا حلو الكلام. صوت الفنانة لطيفة العرفي وصلنا توقيت الساعة 1:28. ما زلنا مواصلين معاكم رحلة موال العشاق، مش نمشيو توا لفقرة نبلاء الحرف.
1: نبلاء الحرف،
2: نبلاء الحرف،
0: نبلاء الحرف في هذا العدد باش الحقيقة باش نسمعوا تعامل فني يجمع الثنائي نزار قباني وكاظم الساهر، أكثر فنان ربما يتعامل مع كاظم الساهر، هو أكثر شاعر غنائي تعامل مع فنانين، أكثر واحد عنده نصيب الأسد هو كاظم الساهر. مجموعة كبيرة من الأغاني، وإني أحبك، حبيني، أكرهها، إلى تلبيبة، الحب المستحيل، حبيبتي والمطر، كبري عقلك، كل عام وأنت حبيبتي، قولي أحبك، وشفت العناوين، مدرسة الحب، هل عندك شك، زيديني عشقا، صباحك سكر، اختاري، وبرشا برشا برشا برشا أغاني احنا اخترنا من المجموعات اللي والتعاملات الفنية. غنية أشهد وحافية القدمين نهديها لكل عشاق صوت كاظم الساهر.

أحلى ربط هذايا ما بين كاظم الساهر ومطربة الجيل ميادة الحناوي. حبيبتي ترقص حافية القدمين وهل عندك شك، وهي تقول له أنا بعشقك. هذا هو صوت ميادة الحناوي نسمعوه في تعامل فني مع بليغ حمدي، من أحلى ما قدموا للموسيقى العربية. أنا بعشقك.

هذا صوت ميادة الحناوي. بعد الأخبار باش يكون موعد مع ست كوكب الشرق أم كلثوم في أحلى ما غنت غنية هي أنت عمري. أجمل تحيات ثنائي هذا اللقاء. أنيس الوريمي في تأمين هذا اللقاء تقنيا، شكرا لك أنيس. نادر عطية من أمام ميكروفون إذاعة الوطنية التونسية، نقول لكم متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بسلامة وصباح الخير.

0: عنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. جامعات تونس المنار وصفاقس والقيروان تشارك في باليرمو بإيطاليا في افتتاح أهم تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم التي تتواصل إلى 22 من ماي، وترتكز أشغال هذه الأيام على رفع التحديات الاستراتيجية المشتركة على غرار الانتقال الإيكولوجي والطاقات المتجددة ومقاربة صحة واحدة والانتقال الرقمي. ينتظم اليوم الثلاثاء بتونس لقاء بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز تمور طازج تقلة النور، بما من شأنها تعزيز قيمة الصادرات التونسية وتعزيز مكانة تقلة النور في الأسواق الدولية. وسيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. اليوم 19 من ماي اليوم العالمي لطبيب الأسرة، ويحتفل به تحت شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير آليات التشريع للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين. في العالم، مصادر مقربة من الوفد الإيراني المفاوض تعلن أن الخلافات الجوهرية لا تزال مستمرة بين طهران وواشنطن رغم بعض التعديلات التي ادخلتها الولايات المتحدة على مقترحها الجديد لنهاء الحرب. من جهة أخرى، قال الحارس الثوري الإيراني أن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصريح مع تشديد طهران سيطرتها على الممر المائي الاستراتيجي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: عاشق لال الصفر مداح القمر.
6: أنا بعشقك، أنا كل لك،
7: سأقول لك.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ميزان تونس التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963 مليون دينار فاصل 5 موفى أفريل الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%. وتابعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات مقارنة بنسق الواردات. لأول مرة منذ 16 سنة سجلت تونس خلال السنة الجارية ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو، زيادة قدرت ب 18.6% حسب ممثل وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي. وتابعنا تونس نجحت أيضا خلال الثلاثي الأول من عام 26 و2000 في استقطاب 14 شركة أجنبية، مؤكدا أن الوكالة تراهن على استقطاب تونس 4 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية على امتداد السنة الجارية، مشيرا إلى أن الوكالة تستعد لإطلاق منصة وطنية للمستثمر خلال أجوان القادم. البعثة الدبلوماسية التونسية في بكين تحدد مع الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي نهاية جوان القادم موعدا للانطلاق في أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية في جابس بتمويل من الحكومة الصينية. الأراضي الفلسطينية، دخول قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمرا عسكريا يتيح تطبيقه في الضفة الغربية. القانون الذي أقره الكنيسة الإسرائيلية مارس الماضي يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لإصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض

وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

بكم، وقد أخذ ميثاقكم إن

وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.

والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

0: منكم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحديد. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.

0: وها هو الدرج المؤدي إلى صابات العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلاً. هو العناد حتماً وتحدي الأساطير التي حيكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصابات تسميته؟
1: يا ناس يا مؤمنين اجريوا.
0: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقاً، فالتشويق محبذ. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان. سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صابات العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصابات، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صابات فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
2: صابات ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صابات، وبعض المدن يقولوا سيبات وبرتال وسبط.
0: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صابات مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
3: شوف، اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صابات ثم السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة؟ أصلها أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صبات صبت.
0: الصبات هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها، باعتباره حاملاً بناءً فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباتات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
2: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصابات، فما بعض الضوابط يلزم الصابات يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصابات العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجوار، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اليسار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وأنا باش نبني صابات باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهة المقابلة حيت جاري ما عنديش الحق أنا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مرة على اليمين، وفي حالة أخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الأوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. مش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعث الكلام ذا متاحة باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنية الحكاية يا أخي شبي ما فماش سواري منا ومنا. وبعد جيت معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي توا فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وأنا كنت اللوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
0: يبنى سقف الصباح

0: شارو كان فيه دار رمضان بي عامل زخار في خطر ذيك كان ممر متاعه خاص به بعد تحل وليت ممر عام.
1: أخيرا ها هو النادر.
2: فضل مدام، شو تشرب؟
1: قهوة عربي فضلك.
2: تدلل، مرحبا.
1: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصبات هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
0: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب، يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا، يعملوا صبات فوق منه كتاب.
3: بني يتوسع من فوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباتات دائما تلقى نافذة تفتح على النهش،
0: تكون بيت ضاوية فيها برشا سمش، ويستغلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال. تبدأ مكلفة شوي، بيت جنارية ولا حتى شباك بالخراج. أكلي عندهم كرش، باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار، تخرج راسك.
3: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس، وخاصة النساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات. هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
1: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
0: صبات ممر مسقوف، معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف. وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهش فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات، يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
3: وأحيانا في بعض الصباتات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان إنك على أشعة الشمس ولا حتى كتسم المطر.
0: مثلا في قفصة صبات فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة، كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
1: تجذر الصباتات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي، فصارت ركحاً لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلاً. كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
0: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية، أما أسطورة ولولي صبات سيدي عبد القادر مثلاً.
3: في مدينة سفاقس ثم صبات معروف ياسر، صبات الرومي أو يتقال جدا صبات السقلي، يقولوا صبات في صفاقس. فهمت الحكاية نتاعو؟ ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أفوكاتو، كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذايا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي. كان المسكن نتاعو فوق صبات بالضبط، باش معروف هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويداوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش توري كي الطبيب السقلي. هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
0: ثم زيدا صبت ظلام خطروا مظلم شوية مطرف وضيع، وصاروا في حوادث هذه سياسية مؤلمة، وبجنبه صبات العروسة.
1: وها نحن نعود أخيراً إلى صبات العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
3: وحد والله ولا إله إلا الله، واللي عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياك مصليوا على النبي الحبيب.
0: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بيها مكسبات هذيك بلحق.
3: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
0: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، جي اختفها. العائلة باش تلمم الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة، وساعة ساعة يسمعوا أنين.
3: شوف ما وراء الأسطورة، ثم جانب وعظي.

0: التعبير، يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة باطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت، جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك. مفروض مرأة تأخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت، هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
1: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
2: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمال شقشو.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: سارة، سارة، أين زوجك إبراهيم؟
3: ألا تدري يا علام؟ إنه يدعو الناس إلى عبادة الله.
2: يجب أن أراه.
3: أراك مضطربا، أهناك ما يزعجك؟
2: عاد الخطر يتهددنا يا سارة.
3: وممن الخطر؟
2: من النمرود.
3: هل غير رأيه في إله إبراهيم؟
2: إن أتباعه ما زالوا يوغرون صدره على إبراهيم ويزرعون في نفسه الخوف على ملكه وحياته.
3: ومما يخاف؟
2: يخاف أن تتحقق نبوءة العرافين ويكون تغيير دين أهل الأرض وزوال ملك النمرود على يدي إبراهيم.
3: وأين وصل به خوفه؟
2: عاد حقده على إبراهيم أشد مما كان.
3: أتعتقد أنه يجرؤ على إيذاء إبراهيم؟
2: يظن النمرود أن إلهنا إله إبراهيم موجود في السماء.
3: ولماذا يظن ذلك؟
2: رأى إبراهيم وهو على المحرقة يلتفت صوب السماء ويصلي، فاعتقد أن إلهنا في السماء.
3: لا شك أن إلهنا في السماء.
2: يعتقد النمرود أن هذا القول محاولة من إبراهيم لتضليله وإبعاده عن الحقيقة، خوفا على إلهنا من بطشه.
3: وماذا سيفعل؟
2: باشر بناء برج في بابل يصل به إلى السماء ويقضي هناك على إلهنا.
3: كفر وإفك وضلال.
2: وهو يعتقد أيضا أنه إذا قضى على إلهنا يسهل عليه التخلص من إبراهيم، لأنه يفقد حارسه وراعيه.
3: الآن اطمأن قلبي، فالنمرود أعجز من أن يصل إلى تصور قدرة الله العظيم، فكيف بالوصول إليه؟
2: وإذا فشل يا سارة، وهو فاشل حتما، فإنه لن يسكت، بل سيحاول إيقاع الأذى بإبراهيم.
3: لأن لإبراهيم ربا يحميه يا علام، وإذا كان الله يريد له العذاب فلن تستطيع قوة أن تمنع عنه العذاب، وإذا أراد له الخلاص فجيوش الأرض مجتمعة تعجز عن إيذائه.
2: ألا يفكر إبراهيم بمغادرة أرض بابل؟
3: بلى، سمعته يقول إن الواجب يدعوه لنشر دعوته في كل أرض يستطيع الوصول إليها.
2: يقول النمرود إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أعلم ما في السماء وأرى إله إبراهيم.
3: سينتهي النمرود قبل أن يعلم ما في السماء وقبل أن يرى إله إبراهيم.
2: هل حدد إبراهيم موعدا لسفره؟
3: كلا، لم يذكر ذلك أمامي.
2: اسأليه إذن، اسأليه وحاولي أن تقنعيه بمغادرة أرض النمرود قبل أن يحدث ما نكره.
3: النمرود فقد السيطرة على نفسه وسيقتله الحسد والحقد.
2: إذا سافرنا في موعد قريب نكون قد تخلصنا من كابوس النمرود ونجونا من سلطان حقده وسمه.
3: سأخبر إبراهيم بما قلته لي وأرى ما يقول.
2: حاولي أن تقنعيه يا سارة.
3: ومن أنا لأحاول ذلك؟ إن من يقنعه أعظم مني ومنك ومن إبراهيم نفسه.
2: ومن هو؟
3: إنه الله العظيم الذي أرسله نبيا ويوحي إليه بما يجب عليه أن يعمل.
2: صدقت يا سارة، صدقت.
3: حدثه أنت على كل حال.
2: إني عائد إلى المدينة لأتسقط الأخبار وأعود إليكم غدا.
3: رافقتك السلام يا علام.

0: حتى متى هذه المكابرة يا آزر؟
1: قلت لك لن أترك آلهتي وأتبع ابني.
0: أنا خادم الهيكل تبعته، أتخجل أنت أن تتبع إبراهيم؟
1: أنت وشأنك.
0: ألم تقتنع يا آزر حتى الآن بإله إبراهيم؟
1: اقتنعت أو لم أقتنع، لن أصبح تابعا لإبراهيم.
0: إبراهيم لا يطلب أتباعا، بل يريد أن يدل الناس على خالقهم الأوحد ويدعوهم إلى عبادة هذا الخالق.
1: ألست أنت تابعا له؟
0: إني تابع له في عبادتي، أعبد ما يعبد إبراهيم وأؤمن كما يؤمن إبراهيم.
1: لن يترككم النمرود يا خادم الهيكل.
0: والنمرود نفسه أصبح يخشى إله إبراهيم.
1: إنه يبني برجا ليصل إلى إله إبراهيم ويتغلب عليه.
0: ساء فعله. إلهنا في السماء يا آزر، والنمرود أعجز من أن يصل إليه.
1: كلكم تعتقدون أن النمرود لن يتمكن من الوصول إلى إلهكم، فما سبب هذا الاعتقاد؟
0: الذي يكفر بإلهنا لا يستطيع الوصول إليه يا آزر. المؤمنون فقط يستطيعون أن يصلوا إلى إلهنا.
1: أتشاهدون؟
0: بل نصل إليه بقلوبنا وعقولنا ونفوسنا.
1: ماذا سيفعل إبراهيم ليمنع النمرود من إتمام عمله؟
0: إبراهيم لا يهتم بما يفعل النمرود، بل يهتم بالنمرود نفسه.
1: لم أفهم.
0: يهتم إبراهيم بأن يهدي النمرود إلى عبادة الخالق العظيم.
1: وهل استطاع أن يهديه؟
0: عندما علم بأنه يبني برج بابل توجه إليه وقابله.
1: وماذا قال له؟
0: دعاه إلى عبادة الله والكف عن محاولاته العقيمة.
1: وماذا كان موقف النمرود؟
0: اعتقد أن إبراهيم قد خاف منه وجاء يسترضيه، فراح يحاول أن يبعد إبراهيم عن دينه
1: وفشل. طبعا
0: وأخيرا تركه إبراهيم لمصيره بعد أن قام بواجبه نحوه.
1: سمعت أن إبراهيم يفكر بالسفر.
0: لم أعلم شيئا من هذا.
1: إذا قرر السفر فسأسافر معه.
0: ولكنه سيسافر في سبيل الله.
1: سأسافر معه.
0: ولن تتبع دينه.
1: ولن أتبع دينه.
0: غريب أنت يا آزر، تحافظ على ابنك وتحبه وتقاتل من يقاتله وتعادي من يعاديه ولا تتبع دينه.
1: إنه في نظري ابني فقط، ولا أؤمن به نبيا، ولا أقره على ما يدعو إليه، ولذلك فسأبقى بجانبه لأنه ابني.
0: عبادتك كأبوتك يا آزر.
1: ماذا تعني؟
0: أنت لا تؤمن بالأصنام التي تعبد ولا تحترمها، وتعتبرها أحجارا وأخشابا، ومع ذلك تبقى على عبادتها لأنك اعتدت ذلك.
1: مقارنة لطيفة يا خادم الهيكل، وربما كانت صحيحة.
0: سأقول لإبراهيم إنك ستسافر معه إذا سافر.
1: أقول له أنا، فلم ترتفع الجدران بعد بيني وبين ابني إبراهيم.

0: وراءك يا علام؟ هل رأيت إبراهيم؟
1: ألم يرجع بعد؟
0: كلا، وإني قلقة عليه.
1: التقيت به أمس في بابل بعد أن اجتمع إلى النمرود.
0: وهل قابل النمرود؟
1: قابله بعد أن عرف ماذا يفعل.
0: ولماذا يقابله؟
1: ليدعوه من جديد إلى عبادة الله.
0: وهل أقنعه؟
1: اعتقد النمرود أن إبراهيم خاف منه فجاء يحوله عن عمله فازداد عنادا.
0: وهل حدثت إبراهيم بأمر الخروج؟
1: لن يخرج إبراهيم الآن يا سارة.
0: وما الذي يؤخره؟
1: النمرود.
0: أيمنعه من الخروج؟
1: أبدا أبدا. ولكن إبراهيم لن يغادر أرض بابل قبل أن ينتهي النمرود من عمله.
0: وما قصده؟
1: إذا خرج الآن اعتقد الناس أنه يخاف نتيجة عمل النمرود.
0: إذن سيبقى هنا؟
1: سيبقى إلى أن يرى نهاية النمرود بعينيه وتتحقق فيه كلمة الله.
0: وهل يطول الأمر يا علام؟
1: البناء يرتفع والعمال يموتون كل يوم بالمئات، والصياد تلهب أبدانهم ليسرعوا بالعمل.
0: يضيف النمرود إلى كفره آثاما جديدة.
1: سيجزيه الله عليها جملة وتفصيلا.
0: وهل أثر عمل النمرود في المؤمنين؟
1: يقوم النمرود بحملة واسعة لإيهام الناس أن دعوة إبراهيم في طريق الزوال.
0: وصدقه الناس؟
1: أما المؤمنون فلا شيء يؤثر في إيمانهم، وأما المترددون فهم بين مصدق ومترقب.
0: وكيف يتصرف النمرود بالنسبة للمؤمنين؟
1: بدأ النمرود ينفث حقده، فهو يعتقد أنه في طريق الانتصار على إبراهيم.
0: هل يؤذيهم؟
1: إن رجاله يضيقون علينا ويطاردوننا.
0: وإبراهيم؟
1: لم يجرؤ بعد أن يوصل الأذى إلى إبراهيم، ولكنه يحاول أن يبعد الناس عنه ليضعفه.
0: لن يضعف إبراهيم ولو بقي وحده.
1: ولن يبقى وحده ما دام الله معه.

0: هذا البرج يرتفع، أصبح النصر على الأبواب.
1: بدأ الناس يترددون إلى الهيكل يا مولاي.
0: وكيف حال النسور؟
1: قويت أجنحتها واشتد.
0: هل تدربونها على الطيران؟
1: طبعا يا مولاي، وندربها على تتبع قطع اللحم على العصا.
0: بدأت أثق بذكائك.
1: إننا يا مولاي نعاني نقصا في عدد العمال، فهم يموتون بكثرة.
0: عليك بأتباع إبراهيم.
1: أنأتي بهم للعمل؟
2: ولم لا، طاردوهم في كل مكان واجلبوهم إلى العمل.
1: إن منهم الأحرار والأشراف والفلاحين والعبيد.
2: ابدأوا بالعبيد
0: ثم الفلاحين.
1: ألا تخشى غضب إله إبراهيم؟
2: لم أعد أخشى أحدا. اجلبهم من أنحاء البلاد وألهب ظهورهم بالصياط. أنا النمرود سيد الأرض وما عليها.
1: وعن قريب سيد السماء يا مولاي.
0: وعن قريب سيد السماء.

0: من هو إلهك؟
1: إلهي إله إبراهيم.
0: قل إلهي النمرود.
1: بل هو إله إبراهيم، الله الواحد.
0: اضربوه. من هو إلهك؟
1: إله إبراهيم.
0: خذوه إلى الخندق.
1: خذوني حيث تشاءون، فسيأتي يوم تندمون فيه حيث لا ينفع الندم.
0: ليخلصك إله إبراهيم إذا كان قادرا.
1: سيأخذكم إله إبراهيم بذنوبكم، وهذا أقل ذنوبكم.
0: خذوه من أمامي. هاتوا غيره. من ينكر إله إبراهيم أطلقوا سراحة، ومن يصر على اتباع إبراهيم سوقوه إلى البرج.
2: مات عيلام يا سارة،
3: ومات سواه كثيرون،
2: وإبراهيم ما زال مصرا على البقاء في أرض بابل.
3: إيماني بالله لا يحد، وثقتي بإبراهيم لا تحد يا خادم الهيكل.
2: المؤمنون يموتون بالمئات ونحن صابرون.
3: سينتهي بناء برج بابل، وسيتوقف القتل، وتدور الدائرة على الباغين.
2: إننا صابرون ما دامت هذه إرادة إبراهيم.
3: بل هي إرادة إله إبراهيم.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي والمكلف بتسيير إدارة الحج يؤكد أن وضع بقية الحجيج التونسيين الصحي مستقر. انطلاق عمليات بيع ضحى العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة، والأسعار تتراوح من 23 دينار و 800 مليم إلى 27 دينار لكيلوغرام، ونقابة الفلاحين تعتبر أن نقص العرض لا يرتقي إلى مستوى الأزمة. لأول مرة منذ 16 سنة تونس تسجل ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو، ووكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تطلق خلال جوان المقبل المنصة الوطنية للاستثمار. لأول مرة في تونس انعقاد المؤتمر السنوي لأكاديمية الأعمال والتنمية الإفريقية، مؤتمر يلتئم في دورة 26 بدءا من اليوم حتى 23 من ماي بمقر المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات في جامعة منوبة. شعار الدورة على مفترق طرق الاضطرابات المحلية والعالمية، تحويل المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، وتركيز على كيفية تعامل المؤسسات الإفريقية مع الاضطرابات المحلية والعالمية. انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الثلاثاء بداية من 9 ليلا في جزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، واستهداف التوزيع سيكون بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من 7 من صباح غد الأربعاء بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة حسب شركة استغلال وتوزيع المياه. 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفع ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ انطلاقه سنة 22 و2000، ذلك ما أعلن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، كاشفا أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي الفترة المقبلة. في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط، تونس تجدد تأكيد الأولويات الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب. في العالم، القانون الإسرائيلي على إعدام الأسرى الفلسطينيين يدخل حيز تنفيذ. ترامب يعلن تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقررا تنفيذه اليوم استجابة لطلب قادة خليجيين حسب تعبيره، وتوقعات إعلامية أمريكية ببحثه اليوم مع فريق الأمن القومي ملف حرب إيران. في الأثناء، باكستان تطلع الولايات المتحدة على أحدث مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب، ويركز المقترح الإيراني الجديد حسب مصادر مطلعة على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات. أما البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلتهما إيران إلى جولات لاحقة من المحادثات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، موضوعه هو الرواية البوليسية بين تسريد الحدث وتحليل عمق الإنسان، انطلاقا من الرواية الجديدة لهيبة إنوبلي هديتك لكردستان. احذر أن يصبح القتل فكرة، صادر عن دار نحن للنشر والتوزيع. هيبة أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا أستاذنا محمد عيسى المدب، سعيدة جدا بوجودي معك في تونس وفي الفقرة هذه.
1: نعم، زينب بن عثمان الناشرة والمثقفة يعني والمبدعة قريبا. نعم، مرحبا بك.
3: عايشك عايشك سي محمد عيسى، يشرفني كلامك علي وفرحانة ياسر اللي أنا هوني معاك مرة أخرى ومع كاتبة من الكاتبات اللي نحبهم برشا في دار نحن واللي هي هيبة إنوبلي. إن شاء الله تتعدى حصة ممتعة للمستمعين
1: إن شاء الله. إذن موضوع مهم جدا، نبدأ معك زينب. الرواية البوليسية بين اللهاث وتسريد الحدث وكذلك التحليل عمق الإنسان في المناحي النفسية ربما وكذلك الاجتماعية. أولا لمستمعين الأعزاء، كيف يمكن أن نعرف هذه الرواية البوليسية أو ما تسمى برواية الجريمة؟
3: هو أدب الجريمة ماهوش مجرد حكايات عن القتل عن القتلة والتحقيقات، أما هو مرآة للمجتمع اون جينيرال، خاطر يكسر القوانين وتظهر الطبقات المخفية. خاطر أدب الجريمة هو اون جينيرال على شنو يقوم؟ معناتها يقوم على جريمة مركزية اللي هي اون جينيرال تلقاها قتل، اختفاء، ابتزاز، فساد، ويقوم زاد عن البحث عن الحقيقة، تحقيق، مطاردة إلى غير ذلك، ويقوم أساسا زاد على صراع أخلاقي بين القانون والفوضى وبين الظاهر والمستور، لكنه في جوهره يسأل دائما لماذا يجرم الإنسان. معناتها وهذه حاجة نلقاها في زوز روايات، معناتها متاع هيبة إنوبلي سيد الحدود وأهديتك لكردستان. وكي نحكيه على أدب الجريمة نحكيه على برشا أنواع، فمش نوع كهو، وكأنه هيبة في أهديتك لكردستان جمعت الأنواع الكل متاع أدب الجريمة في روايتها، مش بوليسية كهو. خاطر الأنواع الأساسية متاع أدب الجريمة نلقاو الأنواع الرواية البوليسية الكلاسيكية، معناتها اللي هي فيها جريمة ومحقق عبقري ولغز منطقي وكذا، وفما الجريمة السوداء اللي هي نلقاو فيها العالم المظلم والشخصيات الفاسدة والمدينة القاسية، والجريمة هنية ديما تكون نتيجة مجتمع مريض، ونلقاو زادة الإثارة النفسية اللي هي نلقاو فيها هيبة تلعب على العقول والصدمة الداخلية، والقاتل ساعات هو الراوي نفسه، أما هنية مش القاتل، ما نحبش نحرق لكم، خليكم انتم تكتشفوها. نلقاو زادة الجريمة الاجتماعية، وهي خطر تربط الجريمة بالفقر، بالسلطة، القمع، الفساد، وهذا النوع معناتها قريب جدا من الواقع العربي متاعنا. ونلقاو القتلة المتسلسلين اللي هما اللي غادي يتحول فيهم الشر إلى نمط وسلوك ودراسة نفسية. وعليش النوعية هذية متاع أدب الجريمة يجذب القارئ؟ على خطره يشبع فضول الإنسان نحو الممنوع، وهذه حاجة يسر لاحظوها سوختو في الليجون، معناتها اللي يحبوا يقراوا نوعية ذي متاع الروايات. وهو يمنحنا شعور السيطرة كي نحلوا اللغزة ذي، مش يبقى واحد يتبع عيا شكون قتل كيف صارت الحكايه، ويبدا معناتها القارئ في حد ذاته يولي محقق، وهذا يعطينا شيخه معناتها ولذه مش عاديه. وهو زاد يعري المجتمع من غير خطب مباشره، معناتها من غير ما يصعب لنا حياتنا، ويخلي القارئ في موضع القاضي والمحقق، مع انه هي حاجه حكيت عليها قبيله. وكما نعرفوا زاد ادب الجريمه ماهوش ادب راهو خفيف، راهو ادب معقد جدا، معناتها وادب بدا من 1840 يمكن، فهمت؟
1: البدايات كانت مع إدغار ألان بو، قصة جرائم شارع مورغ 1841
3: وكنا نلقاو معناتها من وقت ذاك الوقت. احنا الساعة خلينا نتفاهموا اللي الجريمة بدأت من قبيل وهابيل، من خرافتنا الأولى بدأت الجريمة وتفشيت وانتشرت بوجوهها المتعددة. كان جيت ثبت في تفاصيلنا اليومية تلقى الجريمة متوجدة في أصغر التفاصيل، معناتها بأنواعها وبتفرعاتها. أعظم الروايات الجنائية ناقشت العنصرية، فضحت الأنظمة، حلت النفس البشرية، وكشفت وحشية المدن الحديثة. أحيانا يكون أكثر عمق من الرواية الجادة المتعالية، معناتها رواية الجريمة، فهمت؟ خاطر وعلاش نحتاجوهم احنا اون جينيرال في المجتمع نتاعنا وفي القراءات نتاعنا، على خاطر النوعيه ذي نتاع الروايات هو قادر باش يتناول مواضيع عميقة جدا كما الفساد، كما العنف الأسري، كما المخدرات، كما التطرف، كما الجرائم المسكوت عنها اجتماعيا بطريقة تلقاها جذابة مغرية وتصل للناس في صحفيسة.
1: صحيح
3: معناتها هذا هو أدب الجريمة اون جينيرال. ما هوني أنا نحب نقول راهي هيبة غيالمون ما هيش تكتب في أدب الجريمة، أما هيبة تكتب في أدب الحياة.
1: أدب الحياة مع هيبة.
2: بالضبط، أنا نكتب في أدب الحياة، يعني وين القصة، وين أنا، أكانت جريمة نفسية، لأن أنا في نهاية في ككاتبة لازمني بناء للقصة اللي هو البناء السردي، نختاره حسب الموضوع وكيف أريد أن أوصله للقارئ أو أجمله، يعني الموضوع يحكم فيا كيف نحب نوصله. لذا قادتني المواضيع إلى الجريمة اللي هي الجريمة النفسية أو جريمة التهريب عبر الحدود، الجريمة الإنسانية والاجتماعية اللي عملها محمد التطواني في حق الناس وفي حق دول.
1: نعم، هذه قد مش تحكيه على سيد الحدود، حكيت زينب منذ حين قليلا عن هذه الرواية الأولى، لكن هذه ليست مجرد سيرة متخيلة فقط، وإنما هي نوع ما حتى سيرة ذاتية لتطواني هذا محمد، وهو كما نعرف أحد المهربين من المغرب في المغرب العربي. يعني أعطيتنا وسردت يعني تفاصيل المطاردات وكذلك الاشتباكات التي تمت
2: الأفغاء.
1: نعم،
2: هي سيرة ذاتية لصاحبها
1: طبعا،
2: ولكن هي ما تكتبتش في الرواية كسيرة ذاتية له. جميع ما ذكر في الرواية حقيقي 100%، في النهاية ولا كلمة كانت مني، فقط السرد هو بطبيعة سرد الكاتب يعني فمن الجمل الشعرية. وفما قراء قالوا لي حسيناك في وسط الرواية اللي هو في الأفكار، وقال تجي تعطي رأيك، معناها فقنا بيك أنك موجودة في التطواني، مش أنا موجودة، ولكن وقت هو يحكي حسيت أنا موجودة في روح التطواني. يعني تخيل أنت مهرب ومفيوزي كانت عنده أفكار وجودية وأفكار نحو الإنقاذ، نحو الشفاء، نحو البقاء، نحو الرجولة أصلا. هذو ما هم اللي قادوني أنا وقت نكتب الجملة، حسوني كأني أنا قاعدة ناخد في استعارات أو نحب نكون الكاتب العليم وإلى الموجود في حياة البطل. وهي لي اتصلت فيه، دامت الاتصالات 4 أشهر بما معدل عمل ما بين 5 ساعات يوميا في الأشهر الأولى، اللي وصلت 2 ساعات يوميا رو على فكرة في الأشهر الأخيرة. أول اتصال بديناه مع الساعة 9 وانتهى 2 صباحا. أنا كبداية حكي لي، قلت عبد بش يحكي، معناها شني حاجة مهمة أنك تتعدى في جبولات، يعني حاجة عادية، ما تصورتش بالعنف والشراسة هذيك. أولا تنقسم 3 أقسام اللي هي طفولته وعبوره الأول جبال مقدونيا وجبال البلقان المميتة، حكيها بالتفاصيل، حكيها على صربيا، على نقطة هورغوس اللي هي نقطة العبور اللي مرت منها برشا سوريين توانسة مغاربة، أنا سماها رحلة الموت ورحلة البقاء. بالنسبة لي أنا التطواني كشخص هو كان غير لي برشا حتى في حياتي الشخصية على فكرة، علمني الشجاعة والكاريزما. أنت كي تقرأ أصلا تحس به الشخص عنده عمق نفسي أكثر ما عنده عمق الجريمة. لذا أنا أتخيل حتى ولو كانت الكتب يحبوا يسموها أو تتبع الجريمة، ولكنها كتب إنسانية تتمشى مع العمق النفسي للشخصيات،
1: وهذا يعني يندرج حتى في ما يسمى بالأدب الاستقصائي. يعني أنت استمعتي إلى سيرة ثم كتبتها بنوع من حولتها إلى نص مكتوب، وهذا يعني يتطلب منك يعني عمق نفسي كبير.
2: شوف أنا لم أبحث لا أدب استقصائي وإلا أدب حدود، هي حكايات الحياة تأتيني لأني أنا محبة للحياة، يعني أنا جلسة والحكايات تأتي فمرحبا
1: يعني
2: بها.
1: جلستي معه جلسات استماع يعني
2: استماع شهادات في النهاية،
1: هذا هو يعني نعم.
2: ولكن لو ما كانتش فيها روح ما كنتش نجم نكتبها، لأن هي ما هيش كما السبق الصحفي أو الأرشيف أو البحث أو التاريخ، هي كي تقراها تحسها إنسانية أكثر منها كونها
1: هذا هو نعم
2: بالضبط.
1: هيبة لكي أسألك يعني فيما يتعلق بما كتبته سيد الحدود، وطبعا هديتك كردستان، هذا النوع من الأدب يعني فيه إشراك للقارئ المتقبل المتلقي يعني في هذا الأمر. وفي هذه الرواية هناك سيد الحدود، هناك تسريد للشر الإنساني، هل هناك تبرير لهذا الشر أو تحليل له أكثر ما يمكن لكي يستفيد القارئ؟ لأنه هذا يعتبر يعني أدب نفسي وأدب اجتماعي، يمكن أن يكون دروسا للمتلقي أيضا.
2: هو فعلا أنت لهني وصلت الأهم حاجة اللي دور عليها حياتي كلها اللي هي الشر الإنساني.
1: صحيح.
2: أنا في حياتي معناها أنا عشت 9 سنين في إسطنبول، تعرضت لبرشة شر إنساني. بديت نكتب، توقفت عن الكتابة عمري 18 سنة، ولكن كنت نكتب أدب صغار، مشاركات صغيرة بسيطة، ولكن اعتقادي كانت البدرة ما بين 12-18 سنة، وتوقفت 20 سنة. رجعت نكتب في 38 سنة، وأول كتاب نشرته 40. السبب اللي خليك تنقطع 20 وترجع هو الشر الإنساني. أنا مهتمة به، وممكن عندي هوس به، أني نحب نغوص في الشر الإنساني، لأن بالحق قادر يبدلك قدر متاعك، قادر يبدلك حياتك، قادر يبدلك اختياراتك، وقادر حتى يبدلك أنت من إنسان عادي، الكاتب، الموسيقي، الفن. لذا وليت ناخذ في الشرور متاع أي بشر ونخدم عليها، نخدم على تداعياتها، نخدم على عمقها، نخدم على نفسيتها، ليس لتبييض أو فهم، ولكن فعلا بالنسبة لي أنا الشر الإنساني نجم نصنع منه برشا روايات.
1: نعم، يعني هذا الشر ينهي يعني بشكل دقيق إذن مع هذا العمل، وسنحلل أيضا مع أهديتك لكردستان هذه الرواية الجديدة الصادرة عن دار نحن. زينب، عود إليك، هذا الأدب، هذا نوع من الأدب، طبعا نحن قلنا البدايات كانت مع إدغار ألان بو، مع قصة جرائم شارع مورغ 1841، تطور مع غاثا كريستي، مع خاصة الأنسة ماربل، كذلك عربين أحمد خالد توفيق عرف بهذا النوع. لماذا يهتم الشباب اليوم بهذا النوع من الأدب، أدب الجريمة البوليسية غيره؟
3: هو أدب الجريمة ساعات يدخلوه حتى في أدب الرعب، معناتها بالنسبة ليهم ماشية هي الحكاية مع بعضها. وأنا مرة عملت عليه فيديو الحكاية هذية، وقلت علاش يتجه الشباب لأدب الرعب وأدب الجريمة، خاطر تحسهم يهربوا من الواقع في الرواية هذيك، ولا ينجم يكون يلوجوا على الواقع في الرواية هذيك، ولا يلوجوا على انتقام من الواقع في الرواية هذيك. توا في الوقت اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه هو أدب الجريمة وأدب الرعب ما بعضهم، معناتها خاطر ما نجمش نجمعهم زوز في نفس معناتها الأدب، كل واحد وحده موجود من أول ما بديت معناتها الكتابات الأدبية، وحتى في السينما زادة من أول الحاجات اللي تعملوا معناتها الرعب، دراجولا إلى غير ذلك وكذا. الصغار ساعات يبدأ عندهم عنف كامل من داخل، ما ينجمش يعبر عليه العنف هذيك، يعبر عليه انكونسيامون كي يتفرج في الحاجة هذيك، الأدب كي يقرأ أدب الجريمة ولا أدب الرعب ولا كي يتفرج زادة، يحس فما حاجة من داخل سيبون تمليت، حاجة اللي هو ما ينجمش يقدها في الواقع تمليت له هو الداخل، وهو قاعد يقرأ ولا هو قاعد يتفرج، هي نوع من الهروب، هي نوع من التفريغ، هي نوع من معناتها انه انسان قاعد يعبر، معناتها يشيخ حتى انه انسان اخر قاعد يعبر في بلاستو. وللعبرة زادة، انا واحدة من الناس نعشق الروايات البوليسية، ونعشق الأفلام البوليسية، وخاصة زادة نعشق توسكي رعب، خاطر نحس فما حاجات ساعات أنا ما نجمش نعملهم في الدنيا ونشوفهم في الأفلام وفي القراءة والله، ويبردوا لي على قلبي أموا ترى، وتتعظ زادة وتدخل عبرة زادة
1: في أدب نجات
3: إفكتيفمون، وتتعرف ساعات، خاطر أنا كل واحد فينا راهو كي تجي ثبت من داخل، وتلقاه مريض نفسي كالكو باغ، تلقاه عنده حاجات سافا با، اما الحاجات هذوكم ديما يحاول يكتمهم، ديما يحاول يخبيهم بالتربيه الزايده ولا بالكتيبه ولا انه يكون انتوائي ولا انه يكون اجتماعي اكثر من اللازم، اللي تحب انت كل. اما ساعات تصير لك ظروف في الحياه انك انت تكتشف انك انت بسيكوبات غيالما، ولا عندك ميولات غريبه ولا حكايه، هذوكم باش مش تسكرهم باش مش تسكتهم، اما كان عندك حلين، يا تقرا يا تكتب يا تتفرج وتتعظ
1: أي.
3: وتحاول تحلل شخصيتك،
1: يا ترسم يا تصطاد في البحر.
2: بالضبط، انا نوافق زينب على فكره، الكلام كله صحيح.
1: نعم،
2: يعني انا في جزء ما بتيتخ مثلا في اداتك الكردستان، يعني في جزء ما من اللي حكيته زينب في اداتك الكردستان، حسيت يمكن اني كنت بسيكوبات شويه،
3: حسيتك موجوده يعني.
2: اي موجوده
3: برشا زي في المراه في الراج
2: بالحق على فكره.
1: وجودك يعني
2: انا موجوده في روايتي كل.
1: على ذكر ما قالته زينب، الكاتب، حضور الكاتب مع شخصياته.
2: تعرف استاذنا العزيز، انا كنت قارئة، يعني قريت برشا في النهاية من طفولتي، وحاليا تو رجعت نقرأ زادة برشا، اكتشفت بعد ما وليت كاتبة سر كبير، ان الكاتب نحسه يحط حاجة منه، ما بين 10% ل 100% إلا يحط حاجة منه يحب يوصلها. حتى في رواية تاريخية بوليسية إجرامية فما خط أنا نحسه هذا هو الكاتب ونكتشفها كي نقرأ. كلنا نحط حاجة منا اللي نكتبه، في النهاية احنا بشر وهذا إناء نفرغ فيه كل مشاعرنا ونحب، كل واحد يحس بالأنا الأعلى، كل واحد عنده فكرة حاب يوصلها ولو حتى من وراء الكلمات.
1: طبعا هذيك الكتابة،
2: أنا موجودة
1: هذيك الكتابة،
2: أنا بطلت كل رواياتي في النهاية شئت أم أبيت، من بنت عتيق سيد الحدود أهديتك الكردستان، روايتي الرابعة بحول لي. كل رواية على فكرة أنا بطلة فيها بطريقة أو ما، حتى ولو في الاختيارات وفي الشجاعة أنا موجودة ونكتب الأدب هذا وفقط.
1: نعم، بعد ذلك زينب التحليل النفسي والاجتماعي يطلب منك أيضا قرب من علم النفس وعلم الاجتماع والمجتمع، وأيضا اقتراب من تجارب مش فقط في تونس، كما ذكرت أنك عشت يعني التقاط لتجارب.
2: أي هو القراءة لروايات أربعة يعني ديما أول حاجة يكتبوها لي القراء كي يتصلوا بي على الميسنجر، أنت طبيبة نفسية، قارية طب نفس، قارية علم نفس. هي بديت كهواية على فكرة، أنا من كثر ما شفت قلت لك شرور في الحياة، من كثر ما تعرضت لبرشا حوايج امتلأت تشبعت فمتحلقت أصلا من الشر، وبديش نبدأ ندافع على روحي، خاطر لازم في النهاية ندافع على روحي. كي بديت باش ندافع على روحي ولزمت رغما عني أني نفهم النفس البشرية وتواجهت مع النفس البشرية، لأن الحياة حطتني في زاوية يتفهم يتفهمش. يعني العمل متاعي في إسطنبول حتى معلي أستاذنا إني لازم نفهم البشر. أنا عندي شركة صغيرة هكا متاع السياحة العلاجية اللي احنا نجيبوا عباد نخدموا مع عباد، تعلمت فنون إني نفهم العبد من عينيه قبل ما ينطق، من حركة يده، من بديت ولدت كل حكاية هواية، بديت ندقق في التفاصيل حتى كي يتنفس طاقته عينيه حركاته هي حاجة ممكن عبد ما يصدقهاش ما يصدقني فعليا. بعد بديت نقرأ، بديت نلوج، ناخذ مثلا الذهان، الانفصام، الخوف، بديت كل واحد ندخل ونقرأ فرويد، نقرأ الدراسات، نقرأ التحاليل، نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ، وبديت نتعلم واللي نقراه نركبه ونركز ونلوج على كل واحد شنية الحاجة اللي عنده من اللي اكتسبتها أنا بالقراءة وبالمخالطة وبالتجارب. بطبيعة هذا ما تنجمش تلقاها في واحد مثلا يكتب عمره 18 و19. أنا أكتب من تجربة وأكتب من ألم، وقت وصل الألم حده من البشر قررت أني نكتب. والكتابة هذه على فكرة على دراية اجتماعية، وحتى توا مثلا ممكن نخرج على الموضوع شوي، أختي تقول لي حل مثلا تيك توك، حل كذا، وأعطي زبدة خبرتك وأفكارك اللي هي في علم النفس بيانسور من التجربة وخاصة من القراءة. ممتع ممتع علم النفس.
1: ما تقولينه في الحقيقة مهم جدا لي
2: زينب، توافقيني أكيد
3: بالطبيعة.
2: زينب على فكرة نحس عندها زاد عمق في علم النفس.
1: زينب هذا العمق طبعا يخلي الرواية البوليسية وأدب الجريمة أو أدب التحليل النفسي والاجتماعي له بناء خاص في الحقيقة. البناء يقوم على أولا لغز مركزي لأي عمل، ثم يبدأ التحقيق، ثم كشف لشبكة من المشتبه بهم، ثم كذلك التحقيق والتضارب ما بين إذن حجج معينة، إلى أن نصل في نهاية الأمر إلى الخاتمة التي ستكشف إذن هذا السر. طبعا تختلف الأنواع
3: بطبيعة.
1: ما تكتبه مثلا هيبة نوبلي يختلف عن هذا البناء الذي ذكرته أنا في هذا المرح.
3: أي كما قلت لك أنا هيبة نوبلي غير المهم هيش تكتب في أدب الجريمة، هي قاعدة تكتب في أدب الحياة. وأدب الحياة شنية يقوم؟ يقوم على تفكيك هشاشة النفس البشرية، تفكيك المشاعر متاحة، تفكيك الأحاسيس، تفكيك التجربة. خاطر هونية نلقاوها كما قلت قبيلة هيبة معناتها موجودة ياسر في التكست، موجودة سقطو في المرام الأول معناتها، وسلسة بطريقة مش عادية في الكتابة متاحة معناتها. شوف فما ساعات مشكلة تصير في الروايات تحسوا ينقز لك من حاجة الحاجة، هيبة السلسة متاحة وهي تروي في الحكاية وكيفاش كانت الأمور رايدة هك رغم الوجاعة اللي فيها، وفجأة انقلبت الحياة متاعهم الكل وبدأت الحكاية وبدأت الاستقصاء وبدأت الأبحاث وبدأت رحلة المخاض اللي هي ديجا بادية من أول رواية، أما هنا يتعمقنا فيها بالقديم كتبتها بطريقة اللي خليت القارئ ديجا حاير مش فاهم هو فاش قاعد يقرأ بالضبط. معناتها نسكو يقرأ في جريمة ولا يقرأ في قصة حب ولا يقرأ في سيرة ذاتية ولا قاعد يكتشف في كاتبة ولا فاش قاعد يقرأ بالضبط. معناتها الطريقة متعهيبة في كتاباتها الكل، معناتها اللي أنا ريتهم ما بنت عتيق وسيد الحدود وأهديتك لكردستان، تخرج على الكتابة العادية والنمطية اللي قاعدين نشوفوا فيها. هيبة جي تحكي لك حكاية وتخليك أنت بيدك تلعب الدور متاع المحقق، عبارة أنت الكاميرا اللي قاعدة تدور مع الكاتب. غادي القوة معناتها أنت شد كاميرا وقاعدة تدور مع هيبة، وهيبة هي محققة ولا قاعدة تروي لك في حكاية، وأنت بيدك قاعدة تفكك، قاعدة تحاول تفهم، قاعدة تحاول تفهم الشخصيات، تحلل الشخصيات، تتوجع مع الشخصيات زاد. وهذه حاجة كويس، راه فما برشا كتاب يوصفوا الشخصيات بشكل عميق أما ما تحسش بيهم غيالمون، تحسوا وصف بارد.
1: هذا سيقودنا طبعا إلى هديتك لكردستان، رواية جديدة للكاتبة التونسية هيبة ينوبلي صادرة عن دار نحن. نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراح زينب وهيبة أيضا، ونستمع إلى مقطع من الرواية بصوت أمل الكتاري ثم سنعود.

0: حدائق السر.
1: حاولت أن أتوه في معالم تلك الغرفة البيضاء، شعرت أن المكان شفاف غارق في اللاشيء. جلت فيها أبحث عنه بين الأغراض، بين الملاءات والشراشف، أبحث عن أثر يديه، عن تفاصيل جسده، إلى أن واجهتني صورته في الركن. سحبتها نحوي وتفرست فيها طويلا. كان مرسوما بدقة موجعة. تحسست اللوحة بطرف أصابعي، بدت فائقة الجمال، حتى خيل إلي لوهلة أنه سيخرج منها ليقول لي: كيف حالك؟ وضعت يدي على اللوحة وأخذت أحدق في وجهه الذي التهمته لحيته الكثيفة المطعمة بالشيب، تلك التي تخفي ابتسامته اللعينة. غرقت في عينيه اللتين تحيان بثبات موجع. ما رسمته هي كان مذهلا إلى حد الجنون، إلى حد الفن. سقطت أرضا وانهرت بالبكاء. خانتني ذاكرتي ونجحت فرشاتها في رسمه أفضل مما فعل قلبي. صدره القوي المفتول، شعره الخفيف المنحني شمالا، أذناه، بنيته، لقد اخترقته هي، عرفته أكثر مما عرفته أنا. لم يكن لي يوما، كان ملكا ليديها، لموهبتها ولفرشاتها. كنت أتبخر بين أحضان تلك اللوحة الملعونة، أكتشف الوجه الآخر له، ذلك الرجل الذي أخفاه عني ولم أعرفه أبدا. لم أكن محصنة ضد الألم، فحتى بعد موتها نجحت في أن تؤلمني عميقا بهذا الإرث الفني الذي خلفته، والذي سيظل محفورا في عقلي إلى الأبد. شعرت بيد تربت على كتفي وصوت يقول: لنرحل. مسحت دموعي بكفي ونظرت نحوهما بانكسار، ورغم الجرح القابع في أعماقي نهضت برشاقة وارتميت على ذراعي ويليام وغادرنا. أنا مذبذبة مضطربة، تهان المرأة في مشاعرها مع رجال، فتكون دوما غير كافية أو غير مهمة في لحظة ما. هناك دائما امرأة أخرى يستطيع أن يستبدلها بها، امرأة أكثر جمالا أو رقة أو علما أو مالا. هناك دائما المزيد الذي يطلبه الرجل ليبرر خيانته. أشعر كأنني نصف غير مكتمل. أتذكر كيف كنت أركض خلفه لأرضيه، علّه يشعر بشيء من ذلك الحب العظيم الساكن في. لم أكن مجنونة ولم أكن أهدي، كان ذلك قلبي، قلب حطمه الحب. ابتعدت أخيرا عن كل تلك الضوضاء والخطايا. نحن بخير، وهذا أهم لدي من كل قصص الحب. أنا المعنية وحدي، فلا سلطة القانون ولا ويليام يدركان حجم الجرح الذي خلفه عشقه في قلبي. خلت أنني سأكون وطنه حين أخبرني أنه بلا وطن، وأن كردستان مغدورة، وأنه ينتظرها دولة حقيقية بعلم ونواميس وقوانين. اعتقدت أن المرأة وطن آخر، توهمت ذلك ونسيت أن بعض الظن إثم. من رواية أهديتك لكردستان، هباء نوبلي.
0: حدائق السرد.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نعود إلى حدائق السرد في جزئه الثاني. نذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية البوليسية بين تسريد الحدث وتحليل عمق الإنسان، رواية هديتك لكردستان مثالا، دار نحن للنشر
3: والتوزيع.
2: مبروك هيبة.
3: شكرا لك.
2: هذه رواية جديدة صادرة في إخراج أنيق في الحقيقة، و 230 صفحة من الحجم المتوسط وغلاف جميل أيضا، يطرح إشكالية سنتعرف عليها خلال زينب بن جديد. أهلا بك.
4: أهلا بك سي محمد عيسى.
2: أهديتك لكردستان
4: هي رواية الشيخ تياسر كي جاتني. ساعة على فكرة الرواية دي هيبة كتبتها برشا مرات، مش مرة كهو، كانت رواية أكبر برش، نحات منها بارش أجزاء. اللي عجبني اللي كما قلت لك أنا ملون شرط سيد الحدود الهيبة، ومن بعد بعثت لي أهديتك لكردستان، ورأيت هيبة في أهديتك لكردستان وكأنها كاتبة جديدة وشخصية جديدة، وكأني قاعدة نلاحظ اللي هيبة كل كتاب جديد تكتبه هي تخرج شخصية جديدة من شخصيتها الجوزائية. مع أنت هي تتقلب وتتمحور مع الشخصيات. بأهديتك لكردستان كما قلت قبيلة هو من نوعية الكتابات التي أفضل أنا، اللي هي الكتابات مع أنت هنا نلقاو الجريمة، نلقاو المنحى الاجتماعي، نلقاو الأحاسيس، نلقاو الريبة، نلقاو الخوف، نلقاو الشك، نلقاو غيالمو أي مشاعر ينجم يعيشها الإنسان. معناتها هي هيبة وكأنها تتخبط وسط الكتابة ذي وكأنها في رحلة مخاض معناتها بين الشخصيات متاحة. أصلا هي حتى في الكتابة متاحة حسيتها ملقتش أنه الطرف اللي هي تنجم تكون معاه، اسكو هي تكون مع المرأة، اسكو هي تكون مع

0: هذه متواصلة، ومن بعد نفهموا احنا استخدموا ما علاش العلاقة هذيك متواصلة، نشوفوا راجل بكامل عنفوانه وقوته ولكنه منكسر انكسار شديد. هذه اللحظة زاد من الصفحات الأولى، رغم اللي هي حاولت توصفه بوصف معناتها حاد، انسان بارد ما عندوش حتى مشاعر، ما يتفاعلش مع مرته، يطيحلها في قيمتها. فاش تكتب انت، فاش قاعدة تكتب انت، كان باش تكتب اكتب حاجة على كردستان معناتها، وكل تكتب في نابورت كوا، تكتب على الحب والمشاعر وكذا، ما يقراوش وناس ما تقراش وكذا. وكيفاش هي المحاولة انها هي توري له اللي هي قادرة على الكتابة، واللي هي قادرة على خلق عالم جديد وخلق صورة اجمل وكذا. ومن بعد كيفاش انقلبت الحياة معناتها، وصار الانهيار نتاعها، وكيفاش بدات تكشف الحقيقة. وبيان سور وصدقني تلقى روحك تقرا في الكتاب، معناتها كان شديد الصفحة الاولى في الكتاب هذايا، وماهوش اشهار هذايا، كان شديد الصفحة الاولى مش تلقى روحك في الصفحة الاخرى. خاطر السلاسة في كتابة، السلاسة والبساطة معناتها هيبة في كتابتها، دخلك في الاحداث وتعيشك، هاني قلت لك كاينك شد كاميرا وتتبع فيها، والتعابير بسيطة والمشاهد بسيطة رغم عمقها الإنساني، معناتها ما تقلقك الجملة، تلقى روحك تقرأ وتحب تفهم وتحب تعرف. وين تقول أنا فهمت وعرفت، هيبة تقول لك لا يبطى شوية، لا فما حاجات أخرين،
1: فما حاجات أخرين. نعم هيبة، سانطلق مع العنوان هديتك، هناك متكلم، هناك مخاطب، وهناك مكان كردستان، نتحدث عن هذا العنوان. نعم
2: نتحدث عن وين أهديتك الكردستان، هو يلخص أو هو مفتاح الرواية، معناها هي رواية الجريمة. أنا حبيتها نعملها كما الهوك، معناها تحل الكتاب من العنوان، شني تحب تهدي الكردستان، تهدي وطن، تهدي علم، تهدي معناها شني ستكون الهدية لدولة مثل دولة كردستان. هذا هو الفكرة اللي جيتني متاع العنوان.
1: يعني هناك طرح الإشكالية مهمة.
2: نعم هو يتحدث
1: مثير هذا العنوان.
2: أي يتحدث أولا عن دولة كردستان، يتحدث عن الإقليم، يتحدث تاريخيا عما حدث في كردستان العراق.
1: إذن هذه الرواية فيها طرح لجريمة قتل غريبة، 3 نساء دفن في حديقة منزلها، زوجة منهارة تتبع خيوط الحقيقة تريد تبرئة زوجها الحبيب، بين العشق والخذلان الكثير من الأوجاع المخبأة، فهل تغفر له خيانته أم تتعايش مع هذا الألم الأبدي وتنقذه من السجن المؤبد؟ هذه إشكالية تطرح في بداية الرواية في نهاية الأمر.
2: نعم هي إشكالية، معناها إشكالية الجريمة ولا؟
1: نعم
2: تقصد
1: طبعا.
2: أي هو إشكالية الجريمة، معناها احنا حبيناها كافتتاحية تكون رواية بوليسية، تكون فيها خيوط اتباع جريمة، محقق من القاتل، هي نوع ترغيب القارئ في الرواية،
1: ترغيب يعني خاصة في بحث يعني موضوع نفسي، الخيانة وفي روح النساء، يعني ما تحدثه الخيانة من عذاب أو ألم نفسي في قلب المرأة خاصة، وتدفعها طبعا إلى الدفاع عن حبها، الدفاع عن زوجها، الدفاع عن حبيبها،
2: هذا عن في كرامتها
1: طبعا في نهاية الأمر. نعم
2: هو الرواية هذه كما قالت زينب، ما عرفش ساعة نشك أنها حاضرة معايا ولا تقرأ لي أفكاري، كتبتها كتابات كثيرة. أولا بديت بها خواطر.
1: نعم.
2: على فكرة يعني كانت معايا في إسطنبول تسكن صديقة تونسية عاملة علم اجتماع، أخذنا ليالي نتناقش في الخيانة، في الحب، في الزواج، في كذي، بديت نجيني أفكار كل مرة نكتب حاجة، كتبت 20 صفحة على أساس حبيت نعملهم خواطر، وسميتها وقتها شمعتي، أعطيتها عنوان ديجا مجموعة الخواطر هذه. بعد لقيتها إنها لا تستجيب لذائقتي أنا في القراءة وفي الكتابة، يعني أنا في النهاية عندي نوع نحب نقراه، عندي نميل الأدب معين خاصة الروايات، واللي تحولتها رواية. وكبقت جيت نفكر أي نوع من الروايات باش نحولها، قلت لازم تكون رواية ممتعة، لأن ما بعد الرواية هو الأثقل من الرواية، اللي هي المشاعر، مشاعر الخذلان والخيانة والبحث عن الأنوثة في خضم الوجع ذي، لازمني نعملها شوية خفيفة، وأنا كلمة خفيفة بوليسية وجرائم قتل،
1: جرائم القتل وما شابه ذلك. زينب أعود إليك، في الحقيقة هذه الرواية يعني فيها نوع من التحليل النفسي أكثر منه تتبع لأحداث وكشف عن جريمة أو كشف عن كذا، هناك اعتناء بعمق نفسي أكثر ما يمكن. نعم
0: أي صحيح، هي هي تلعب ياسر على الجانب النفسي معناتها، سواء كان في الشخصيات ولا في القارئ. وأنا كمرأة أتعاطف مع الكتابات النسائية كثيرا، وخاصة كي تكون ثورجية، وخاصة كي يكون فيها برشا قلق، خاطر أنا كي قريت كتابة هيبة شفتو على مرأة في الكتابة هذه قلقتني ياسر، قلقتني ياسر، خاطر أنا نكره المرأة الضعيفة، معناتها نكره المرأة المستهلكة، نحب المرأة القوية.

0: نحب المرأة المتمردة، نحب المرأة المتجددة. هيبة شخصية متجددة جدا، ولكنها قتلت الشخصية متاعها الرئيسية في الأول متاع الرواية وجددتها في الأخير متاع الرواية. والحاجة اللي عجبتني في هيبة، مثلا نجم نعطيكم أنا لمحة
1: طبعا
0: للناس اللي تقرأ شنية كاتبة هيبة في الكاتخيام دو كوفيرتور، مش أقرأ لكم فقرة الأخرانية من اللي كتبته هي، وينجم يعكس لك شنية الجوانب النفسية اللي هي لعبت عليهم. رواية ترمي بظلالها على المنطقة المعتمة بين العشق والغفران، رواية تقوم على صراع بين الحب والكرامة، فهل يمكن أن نتحدث عن توافق بينهما أم أن النصر حليف أحدهما فقط؟ رأته يقبل إحداهن من خلال زجاج المقهى، استطاعت تحمل تلك الضربة بشجاعة. أي قوة تلك التي تمتلكها المرأة لتظل متماسكة في موقف مثل ذلك؟ هناك سر في عقل النساء ليس بقدرة العلم أن يحدده، وليس بقدرة رجل فهمه، إنها القوة الكامنة في داخلهن، فهن أقوى بكثير مما يعتقد أحدهم. المرأة ذكية، لينة، شرسة، قاسية، بقدرة واحدة منهن أن تتحول لدوامة من الغضب والجنون، إلا أنها قادرة أن تكتم ذلك القهر ولا تعلن خسارتها، وقد تستعد حقا لتسديد ضربة موجعة لمن انتهك سلامها. لا أحد بقدرته تحديد ما تفكر فيه النساء. المرأة وهي الثورة والحرب، وهي الجريمة والسلام، وهي التناقضات، وهي التمرد، وهي الحب، لما كل شيء المرأة في صوراتها الكل مش لقاوها موجودة في الكتاب هذا.
1: وهذا ما يعني سعدت إليه، يعني هيبة في هذه الرواية وهي تبتسم الآن عالجتي
2: يعجبني كلام
1: عالجت التوتر النفسي الباطني الداخلي، الصراع بين الحب والكرامة ليس سهلا،
0: وهو صراع نعيشه. وريت القوة، أنا راني يعجبني الجانب الحياتي والحقيقي في الروايات، يعجبني الروايات اللي تمس حاجات
1: حية.
0: ريت الشخصية ذي النساء متاع العالم الكل قاعدين يعيشوا في نفس المخاض وفي نفس التجربة، معناتها كل امرأة في كل دار تلقاها ديما عندها صراع ما بين إنسانيتها ما بين الكرامة متاحة، ما بين أنوثتها وما بين الراجل. كل امرأة تحب تحتوي الراجل وتنفر من الراجل، ديما فمك الصراع ذاك. وهذه أكثر معناتها من أكثر الحاجات اللي نحبها راهو أنا في كتابتنا نحن، وديما أون جينيرال لوج على الحاجة راهو الحقيقية أكثر منها خيالية. الحاجة الحقيقية، الحاجة السردية، الحاجة النفسية، الحاجة اللي تخليني نفكك الأشياء، نزيد نفهم الأشياء، تقول تيان مانيش وحدي، تيان ها فما ناس فهمتها الحكاية أكثر مني.
1: نعم.
0: تولي عندك منظور آخر، وجهة نظر أخرى.
1: لا أحد بقدرته تحديد ما تفكر فيه النساء، وأنت عالجتي يعني في هذا البناء الفني لهذا العمل الروائي هذه الدهشة وهذا التوتر النفسي وهذه الهشاشة. رغم القوة الظاهرة هناك هشاشة نفسية تعيشها إذن هذه المرأة في نهاية الأمر.
2: هو لا أحد يفكر، يعني لا أحد بقدرته معرفة ماذا تفكر به النساء، هي رسالة أنا حبيت أوصلها لكل رجل يعتقد أنه قادر يكتب عن الأنثى أكثر من الأنثى بحد ذاتها. نحن النساء نعرف من نحن
1: أكاو.
2: ليه بقدرتنا أن نكتب في منطقة معتمة أقسم لك لا يصلها أي رجل. احنا النساء نفهم بعض، يعني عدنا اكتئاب ما بعد الولادة، عدنا الحزن، عدنا الخذلان، عدنا تزوج عليك زوجة ثانية شو تحس، فما مشاعر مهما كان رجل خبير وإلا عليم لن يصل، لأن المرأة ديما يعتقد الرجل أنها طيبة بسيطة قادر يكسرها. ولكن أنا أشوف أن المرأة من أشرس وأقوى المخلوقات على وجه الأرض. أنك تعتقد أنك هزمتها وقال تحكمت فيها، لكن ديما مرأة تبهرك على مدار التاريخ حتى من الملوك قبل، ديما نحس أن النساء تحكم حتى ما وراء العرش. لذا أنا حبيت نوصل الرسالة هذه أن المرأة مهما تصورتم أنكم تعرفوها حتى حد ما يعرفها قدنا. أنا على فكرة أستاذنا أخاف من المرأة ولا أخاف من الرجل، أحذر ألف مرة من مرأة ولا أحذر معناه بنفس النسبة من الرجل. المرأة تشد في قلبها قادرة تنتقم، وانتقامها يكون ساعات أشرس حتى من الرجل، ساعات تكون ما عندهش الرحمة اللي عند الرجل. هذوما الحكايات اللي قلت لك حد ما ينجم يعرفنا لأن يعتقدوا إنها أم وتولد وصغار وحنينة، لكن لا، فما منطقة
1: سوداء
2: سوداء.
1: طيب هذه الرحلة، رحلة البحث ورحلة الصراع ما بين الحب والكرامة، طبعا لنكشف الأحداث أحداث هذه الرواية، لأن هذا يعني مدعو إلى القارئ لكشف عن هذه الرواية في أحداثه الكبرى، في ملخاتها، في الصراعات ما بين النفسي وكذلك الحدثي الذي تم في هذه الرواية. تنتهي إذن إلى ربما انتصار الحب، انتصار الحياة على الموت.
2: هو في الرواية هذه ما فهمش حياة،
1: نعم،
2: وما فهمش انتصار حياة الموت، ولكن انتصار للكرامة.
1: أي
2: انتصار للكرامة بصفة عامة في الرواية هذه. وعلى فكرة أنت تعتقد أن مثلا أنا حتى كنحرق الأحداث، الأحداث ليست مهمة بقدر أهمية المشاعر اللي تكتبت بها الرواية. أنت كي باش تقرأ باش تلقى برشا فقرات فيها بماذا تفكر النساء، هذيك بالنسبة لي أنا هي الرواية، وهي اللي قلت كنت بديت نكتبها في خواطر وفجأة ما عجبتنيش وليت دخلت تحكية وحطيت هذوكم. هذوكم بالنسبة لي أهم حتى من الحدث اللي تصير عليه الرواية، واللي أنا نسميه حدث عادي متاع جرائم قتل وجرائم البوليسية، لكن المشاعر هذه لن تطفر بها في أي رواية بوليسية، اللي هي بصمة الكاتب، اللي هي بصمتي أنا أكيد. هذيك هي اللي تزين الكتاب أنا باعتقادي، فهمت؟ حتى كي عودت قريته أنا كقارئة، لأني أنا أيضا أجلد نفسي على فكرة، كنشد رواية ما نرحمش روحي، وأنا وصلت فما رواية حبست كتابتها لأن لم تعجبني النهاية ولا ما جتنيش رؤية بنائية وإلا سردية أتوقف. في الرواية هذه كل ما نقرأ نقول هذا هو سر الرواية، هذا هو الباز متاع الرواية، الحكم هذه، الرؤية هذه، الوجود هذا، وإلا التجربة هذه، هذه هي الرواية بالنسبة.
1: ما قصتها منذ حين حول الحياة هي زوجة منهارة تتبع أيضا خيوط الحقيقة، تريد تبرئة زوجها. هذا هو الصراع، تريد، هي ترغب تبرئة زوجها، يعني صراع ما بين العشق والخذلان في نهاية الأمر. هذا هو العمل الروائي أكثر منه في أدب الجريمة أو أدب النعم.
2: أي كما قالت زينب قبيلة، هو يمشي العمق النفسي أكثر منه هو أدب جريمة، هو في منطقة المظلمة متاع الأدب النفسي. يعني وقعت جرائم قتل ورجلها اتهم بقتل عشيقاته وهي تحب تبرئه، هنا
1: نعم.
2: تبدأ البحث عن براءته والبحث عن كرامته.
1: لماذا التبرئة؟ لأنها تحبه. نعم، لكن المشكلة هي وقفت في منطقة وسطى ما بين الحب وبين الكرامة.
2: بالضبط،
1: نعم.
2: هذا هو لموضوع الرواية.
1: نعم،
2: هذا هو الشعر.
1: يكفي أن توجد ثلاث عشيقات لكي تكون الخيانة مطروحة،
3: نصف عشيقة لتكون الخيانة مطروحة.
1: نعم، لأنه وجود العشيقات يعني
2: يربيكنا نحن النساء.
1: طبعا طبعا،
2: حتى طيفة حلمها ذكرها
1: هي الطيف، يعني يخيف أكثر من الحقيقة. نعم زينب، يعني هذا الصراع في نهاية الأمر جعل هذا البناء الفني لهذا العمل مختلف.
3: أكيد أكيد، فمعندها هيبة بالحق، عندها بصمة، عندها بصمة متاحة، هي تحسها وكأنها تتجدد مع كل كتاب وتتجدد حتى مع كل فصل معناتها في الرواية، وكأنها تخلق من جديد
2: على فكرة.
3: تبعث من رمادها.
2: يعني قالوا لي الملاحظة ذي أن اكتشفنا مزاجيتك وأنت تكتبين، هنا سعيدة ما بين الفقرات، وفعلا أنا نكتب يعني نهار فرحان، نهار ندخل مزاجيتي ونفسيتي ومشاعري في الكتابة، أخلط بينهم. يعني الرواية باش تلقاها كل بيك طالعة هابطة، يعني أنا
3: هي حقيقية جدا في كتابتها، معناتها الحقيقة. وحتى الشخصية كما هيبة تبعث من رماد حتى وهي معناتها في أسوأ حالاتها وفي أصعب حالاتها، شخصيتها بعثت من رميت في الأخير وقت اللي اختارت الكرامة متاحة، ووقت اللي تأكدت انه الإنسان ذاك لا يستحقها، وانها هي كانت عايشة مضطهدة، وانها هي كانت عايشة في وهم، وهم المشاعر ووهم الحب ووهم العلاقة المثالية ووهم الصورة المثالية أمام المجتمع. هكيك ولا لي هيبة؟
2: صحيح.
1: أحببت على الدوام مهنة روائية.
3: أي.
1: فكرت منذ سنوات أن يساعد الناس الذين يتألمون، يبحثون عن وصفة سحرية تساعدهم في معالجة كل الخيبات في حياتهم، إلا أنني ما اعتقدت أبدا أن أكون بطلة روايتي، أن أكون أنا الضحية وأكتب تفاصيل هزيمتي وعمق وجعي. الأمر ليس رائعا كما يتصور القارئ، إنه مجهد للغاية أن يحصل أحدهم على رواية يتصفحها لساعات أو شهر أو سنة، لهو أمر بسيط أمام حجم معاناة كتابته وكم المشاعر التي تحويه تلك الرواية. هذا نص يعني يبين هذه الحوارية في الحقيقة هيبة ما بين الكاتبة المبدعة ومن بين شخصياتها. أنت تتحاورين كأنك تخوضين نوع من ورشة الكتابة داخل الكتابة.
2: صحيح، أنا أخوض ورشة كتابة داخل الكتابة. هي البطلة أنا اخترتها روائية لأن يعني في مرحلة ما المحيط وإلى الناس اللي تعرفك يشككوا في أهمية الكتابة. علاش تكتب أنت في العصر هذا اللي الناس ما تقراش فيه؟ علاش تضيع في وقتك وتكتب؟ علاش علاش علاش؟ فما كما قلت لك في الكتاب هذا الكثير مني والقليل من الحقيقة، يعني الأحداث في النهاية ما هيش أحداثي، ما منيش أنا البطلة، ولكن الكثير من أرائي ومشاعري. فعلا علاش نكتبوا؟ علاش يشككوا فينا العباد؟ هذه كل الأسئلة وإلا القلق وإلا الشك والريبة حطيتها في روايتي.
1: نعم. نحن قلنا في النصوص السابقة بعد إذنك زين، روائي هو مؤرخ ورجل دين، هو دور من الأدوار داخل المجتمع، لكن أنت في هذا العمل أعتقد أنك تحولت إلى طبيبة نفسية تعطينا جرعة من العلاج النفسي ربما للبطلة أو حتى للكاتبة في نهاية الأمر.
2: هو النص هذا الحقيقة فيه جرعة كبيرة من علم النفس وفيه من تتبع الأمراض النفسية وإلا الأسباب اللي تدفع الرجل للخيانة وتدفع المرأة للبحث عن كرامتها والنهوض من الخذلان لبداية جديدة. ولكن أنا في النهاية ما عطيتش حلول على فكرة.
1: طبعا الحلول مش من دورك. نعم
2: بالضبط، هي ما هيش حلول. أنا حطيت على الطاولة جميع الأوراق وفي نهاية الرواية كشفت جميع الأوراق وحطيت اللي هي المفاجأة متاع البطلة. كما قالت زينب في أول رواية تحسها هشة، تحسها تبكي، تحب تدافع على رجلها. الحدث الكبير يقع في وسط البطلة اللي هي الكاتبة في حد ذاتها، يعني هي الكاتبة واعية بمرضها النفسي لأن هي فعلا مريضة نفسيا، وهذاك هو اللي تبنت عليه الرواية. ولكن هي قدرت إنها تشفي روحها وإنها تتجاوز هذاك للوعي الكامل متاعها بفهم ماذا يحدث معها ولماذا ولأين تريد أن تصل، اللي هو الخلاص يعني.
1: زين قصت عليك منذ حين. نعم
3: لا يعطيك الصح. أنا اللي لاحظته في هدايتك لكردستان وكاين وفما عركة كبيرة في وسط هيبة، والعركة ذي تمثلت في الرواية وفي الشخصية الرواية وفي أحداث الرواية. كاين وفما عركة ما بين الوعي واللاوعي والأنا العليا، معناتها كل شخصية من شخصياتها مثلت حاجة من الحاجات ذوما، معناتها من الحاجات بتاع الوعي ذوما، من الحاجات النفسية ذوما. وكأنها هيبة في الرواية ذي بشخصيتها المتعدة قاعدة تحكي مع روحها، هي غير ما هي قاعدة تلوج على روحها. هي هيبة نلقاهوني هيبة المرأة، نلقاهوني هيبة الزوجة، ونلقاهوني هيبة الكاتبة، ونلقاهوني هيبة المواطنة، ونلقاو هيبة المجرمة، وهيبة البسيكوبات، وهيبة المحقة، هيبة في تجلياتها الكل في التكست هذية. معناتها ديجا معناتها فما خضة كبيرة في الكتابة تحسها وانتي تقرأ، وراو حتى الآخر صفحة ميكش مش ترتاح، ميكش مش تلقى جواب مقنع ولا مشهد مقنع متعصي بو هاني خرجت منها. هيبة الذكي متاحة في الكتابة هذية انها تخليك وحل ما تسيبكش
1: مأزق.
2: اي اتصلوا في يسألوا في النهاية رانا شكينا والله بالحق قديش.
1: لا تكشفي لله النهاية.
2: لن أكشف نحبوا يتصلوا بي أنتك.
1: طبعا وهذه النوعية من الكتابات هي التي تشد المتلقي، تشد القارئ، تشد ذهننا، خاصة الشباب الذي يعاني الكثير من القضايا الحافة، لأن المجتمع اليوم أصبح مجتمع أيضا معقدا في قضايا في هشاشته أيضا، ويرغب في حلول في نهاية الأمر، لكن ليس حل وإنما يرغب في تجارب في نجاة، يعني قصة نجاة أو خشبة نجاة. نعم
3: سامحني قصيت عليك، أما بيزارمون هيبة أغلب اللي يقرأوا لها ما هم الشباب.
1: أي.
3: معناتها ما نحكيو على من 40 سنة فما فوق، معناتها هما الناس اللي ديما يطلبوا كتبة هيبة، وهما الناس اللي يشيخوا على كتبة هيبة ويتبعوا في الهيبة وفي جديد متاع هيبة. بالحق سواء كان في جناحي في المعرض ولا سواء كان الناس اللي تعادي دي كوموند معناتها في الباج ولا أي حاجة، ديما هذوما أكثر الفئة اللي يتبعوا هيبة.
1: هيبة استفدتي من وجودك في تركيا في متابعة إذن الحياة الثقافية، نمط المجتمع، سرعة الحياة، تغيير من الأحداث.
2: لو لم تكن تركيا ما كتبت، مش استفدت أصلا. لو لم تكن ما نتصورش روحي كنت باش نكتب يوم الأيام. يعني الفضل يعود إلى تركيا وللصدمة الثقافية والإنسانية والاجتماعية والأخلاقية اللي صارت في تركيا، وكل اللي عشته هذيك هو اللي دفعني أني نكتب، ونحمد ربي أني جيت في الوقت المناسب، لأن في النهاية أنك تكتب في العمر هذا وتكتب بالتجربة هذه وتكتب بالعمق هذا يتطلب برشا سفر، يتطلب برشا استماع، لازمك تسمع تسمع ياسر للعباد.
1: أنت مستقر هناك في تركيا؟
2: أي 9 سنين عندي.
1: نعم، هذا مهم جدا يعني لرصيدك المعرفي، رصيدك الإبداعي، تجربتك، وطبعا لولا الألم لما استطعنا نكتب حرفا واحدا بهذا الصدق وبهذا العمق النفسي والعمق الاجتماعي. هني لك هذه الرواية الممتعة، أدعو في الحقيقة بصدق قراء أيضا دار نحن والقارئ التونسي بشكل عام إلى قراءة هذه الرواية. أديتك لكردستان، احذر أن يصبح القتل فكرة، الكاتبة التونسية هيبة إينوبلي. زينب شكرا.
0: عايشك عايشك سي محمد عيسى، نتمتع ديما اني انا نجيب حلاك هنايا ويشرفني برشا، ان شاء الله ديما متألق.
1: عايشك عايشك زينب بن عثمان. دار نحن ما لاحظتها يعني في دار نحن هذه الحرفية في الإخراج، إخراج الكتاب على أحسن صورة، واحترام الكاتب أيضا. هيبة إينوبلي في انتظار العودة إلى تركيا. شكرا لك. شكرا. تقديري محبتي أيضا.
2: يعيشك حتى أنا تقديري ومحبتي، وأنا من متابعينك وقراءك، سعيدة جدا بالحق أني شفتك على أرض الواقع، فرحانة بزينب. زينب صديقتي على فكرة وأختي، غير أنها نشرتي معناها زينب، نحس هكا فكريا
1: فمش تدخل مصالح.
2: ليه ما فمش.
1: طبعا طبعا
2: فمش حتى.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
4: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب، الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. وفاة حاج تونسي في البقاع المقدسة واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة وفق المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي. خارطة طريق جديدة لتونس من أجل خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. زيادة فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس بنسبة 51.9 وفق مرصد الفلاحة. اليوم حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة الجودة الغذاء FLKL في قطاع التمور الطازجة بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادة التميز التمور الطازجة دجلة النور. وسيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤكد انتفاع 22 ألف مهاجر غير نظامي ببرنامج العودة الطوعية منذ 2022 إلى اليوم، مشيرة إلى أنها تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. في أخبار العالم، إسرائيل تنفذ غارات جوية على جنوب لبنان وحزب الله يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يؤكد أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران. طهران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

هذا الفجر الربيعي يشرق، فتشرق معه الآمال، وتمتلئ النفس بالتفاؤل والإشراق. فالحياة تحلو مع الأمل، ولا نتغلب على مصاعبها إلا بالأمل المتجدد مع مطلع كل فجر. وقد قال الشاعر قديماً: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

من الحكمة ألا نيأس مما تأتي به الأيام والمقادير، وألا نترك اليأس يستبد بنا ويغلبنا، ولنؤمن بأن أقدارنا قد تتغير بين يوم وليلة، من اليأس إلى الفرج ومن التأزم إلى الانفراج. وقد قيل: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيت إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

الثقة بالنفس لابد منها لنا لننجح في الحياة، وبالثقة بالنفس نواجه ما قد يعترضنا من صعوبات ونتغلب عليها، وبالثقة بالنفس ندرك ما لنا من مقدرات وما فينا من مواهب، فنعمل وننجز وننجح. لذا يجب ألا نفقد ثقتنا بأنفسنا أبداً، والثقة بالنفس هي الدواء والعلاج إزاء ما قد يعترض الإنسان من مصاعب، على حد قولهم قديماً: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وتستنكر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر.

0: شاء الله.
1: الأمل هو النور الذي يملأ أرجاء النفس وتستنير به دواخلنا ويضيء لنا طرقنا في الحياة، فتنفتح أمامنا السبل وتذلل الصعاب. فلنستضئ بشعاع الأمل ولنجعل منه قيثارة تعزف ألحان الفرح في أعماقنا، ولنجعل التفاؤل صوتا ينبعث من دواخلنا نهتدي به. وقد قال شاعر تونس أبو القاسم الشابي في ذلك: النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء، إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء، وأنا الخضم الرحب ليس تزيده إلا حياة سطوة الأيام. الأخلاق عماد المجتمعات والحضارات، لا تستقيم حياة الناس وتعايشهم بدونها. وأول مدرسة يتعلم فيها الإنسان الأخلاق هي حضن الأم، فدور الأمهات كبير وهام في تلقين الأخلاق للأجيال. والأم هي التي تغرس الأخلاق وتظل ترعى نبتها وترويه حتى يثمر أجيالا صالحة. وقد صور الشاعر ذلك بهذا القول البليغ: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات.

المحبة أبلغ دروس الحياة، والمحبة تعطي لحياتنا معنى وتجعلها أجمل. وطوبى لمن يكون كريماً بالمحبة قادراً على عطائها، والمحبة أكرم مزايانا وأسماها. لله درك، ما أحلى مزاياك وما أعزك في قلبي وأسماك. عندي من الشوق أشواق مضرمة وليس يطفئها في الناس إلاك. عندي من الحب آيات مفصلة ما كنت أعرف معنى الحب لولاك. بالرجاء والثقة في تحققه نهزم اليأس، فالرجاء والأمل والتفاؤل أنوار وسلاح يقوي النفس، فتعانق الحياة وتنفذ عنها اليأس وتقول: أما وقد طلع الرجاء يشع أنوار السرور، فاذهب لشأنك أيها اليأس المخيم في الصدور.

0: زمان يا صباحي الخير يا صباحي الخير.
1: الشوق والحنين إلى الطفولة، إلى حضن الأم، إلى المهد الأول، إلى الوطن، شموع نظل نوقدها حتى لا تنطفئ برياح الأيام، شموع تضيء طريق الحياة أمامنا وترعى في أعماقنا طفولتنا الدائمة، رمز البراءة والخير والمحبة. فنقول هامسين لأنفسنا من حين لآخر، لأبحث في زوايا الروح عن صور ألملمها، هنا مهدي، هنا حضن لوالدتي يدثرني ويحميني من البرد، هنا كم طابت الذكرى، هنا أرجوحة الورد، هنا والعمر يرجعني وطيف طفولتي قربي، لوالدتي تقبلني صباح الخير يا أمي، أرددها صباح الخير يا أمي لكي أصحو على فنجان قهوتها.

الأنوثة سيدتي هي أن تكوني لطيفة تجيدين فن الإصغاء، وإذا ما تحدثت ففي حديثك رقة ونعومة مع ابتسامة بريئة لا تفارق شفتيك مهما قست الظروف ومهما واجهك من مشاكل وصعاب. سيدتي، اعلمي أن الابتسامة الدائمة هي جسر العبور إلى ضوء الحياة. الابتسامة تعطي انطباعاً للآخرين عنك، تشعرهم بإشراقة روحك وارتفاع معنوياتك، كما أنها تضفي بريقاً وجاذبية على وجهك وتزيدك ثقة بنفسك. واعلمي جيداً أن الابتسامة هي إكسير الحياة، وهي مستحضر عظيم وطبيعي لتجميل وجهك. فما عليك سيدتي إلا أن تبتسمي لكي تجعلي حياتك وحياة الذين يحيطون بك ابتسامة دائمة ومشرقة.

حل وجنح بيا بلا سجناح بدي عدلي مني رحل وجنح بيا بلا سجناح سبح الخير سبح الخير سبح الخير سبح الخير سبح الخير سبح الخير.

كلمات من ذهب. قال مصلح الدين سعدي: إن أشرف الأخلاق وأكملها هو أن يصنع الإنسان المعروف وينساه. وقال أحد الحكماء: إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ وقال رضا ديب عواضة: الانتصار على شهوات الذات من أعظم اللذات. وقال محمد رشيد رضا: الأمل كالحظ، لا يتحقق بالأحلام بل بتعبيد الطرقات. وقال أكثم بن صيفي: من باح بسره لسواه فقد علم سواه أن يبوح به. وقال أيضا: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه.

نصيحة. قال أعربي: علام سؤال الناس والرزق واسع، وأنت صحيح لم تخنك الأصابع. وفي العيش أوتار، وفي الأرض مذهب عريض، وباب الرزق في الأرض واسع. فكن طالبا للرزق من رازق الغنى، وخل سؤال الناس فالله صانعُ.

0: الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن المثيل والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. صح عنه ما رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمع الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع شرح أسماء الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الله ينتقم أي يعاقب، يعاقب ليؤدب. فتجد أن الله جل جلاله يسوق للعبد شدة يحار لها عقله، فإذا هو يقف عند حده ويرتدع ويعود ويسلك الطريق القويم. فالمنتقم كالمربي ينتقم ليؤدب. أحبتي المستمعين الأكارم، أسعد الله قلوبكم بذكره وقربه. قال بعض أهل العلم: المنتقم هو الذي عرفت عظمته فخشي العباد نقمته. فلما عرفت بطش ربك، إن بطش ربك لشديد، انتهيت عن التعدي والتجاوز. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وقد علمنا بالأدلة القاطعة والحجج الواضحة أنه القاهر فوق عباده، سمى نفسه القاهر والقهار، وهو الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته. قال جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أحبتي في الله، القاهر والقهار هو المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اقترن اسمه القهار باسمه الواحد في كل الآيات، وبرزوا لله الواحد القهار، أي أن القهر يستلزم الوحدانية، وكلاهما متصف بالعزة والقوة. مستمعي الأكارم، القوي اسم من أسماء الله الحسنى، وهو القادر التام القدرة، الذي لا يستولي عليه عجز في حال من الأحوال، وقوة المخلوقين متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. القوي مستمعي الأكارم هو الذي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه، يمضي قضاءه في خلقه شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. أحبتي في الله، والقوة نقيض الضعف والوهن والعجز، وهي صفات مستحيلة على ذات مولانا عز وجل. إن الله قوي عزيز، ونحن جميعنا نستمد من قوة مولانا عز وجل القوة لمواجهة مصاعب الحياة وبلائها وشدائدها. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، بل إن قوة الله جل وعلا سارية في جميع خلقه، فهو الكامل الذي لا يعجز. عباد الله، فإن عرفنا المنتقم القاهر والقهار القوي، أفلا تتواضع له فتشعر كما نشعر بضعفنا الشديد أمام قوة القهار عز وجل الذي لا يعجزه شيء؟ فمهما أوتي المخلوق من قوة وملك وسلطان ومال وأولاد، فهو خاضع لله جل وعلا المتصف بصفات الجلال والكمال، هو ضعيف أمام قوة الله تعالى. من عرف قوة القوي وقهر القهار المنتقم سلم قلبه من الكبر، وسلمت جوارحه من إيذاء الخلق، وتوقف عند حقيقة عجزه وضعفه، فتبرأ من حوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصلي اللهم على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي من قريلي دبلة جوا حبيب يا مديري.
2: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق عمليات بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة بأسعار تتراوح من 23 دينار فاصل 8 إلى 27 دينار للكيلوغرام الواحد، وعملية التزويد ستكون بنسق يومي. وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج وفق المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي. تونس تسجل خلال السنة الجارية ولأول مرة منذ 16 سنة ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو. وزير أملاك الدولة يشدد على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحضير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. انتفاع 22 ألف مهاجر غير نظامي ببرنامج العودة الطوعية منذ 2022 إلى اليوم وفق بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن التواصل مع واشنطن مستمر، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها. وحول الوضع الصحي لمرشدها الأعلى مجتبى خامنئي، أكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه في صحة تامة الآن وهو يتعافى من إصاباته، ولفتت إلى أن إصاباته اقتصرت على قدمه وأسفل ظهره بشكل طفيف. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز نظام الأسد. الرئيس بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين لبحث العلاقات والملفات الملحة. والنفط يهبط أكثر من 2% والذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مديري لي، دبلة جوا حبيب هي مديري.
2: يوسف التميمي
5: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني
2: لذا الوطنية تونسية 100%.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور، أحلى صباح وأسعد يوم لأغلى مستمعين. انتم وين ما كنتوا، نهاركم طيب، نهاركم زين. هذا نهار جديد معكم، نبدأ وكل عادة من توالي التسعة، اليوم 3/19/2026، اليوم 2/ذو الحجة 1447. توا ننطلقوا مع فريق يوم سعيد، فريقنا اللي فيه وهبي الوعر في الإخراج الإذاعي، معنا اليوم فاروق الزيري في الإخراج الرقمي، ومعنا عبد اللطيف الوسلتي في تنسيق فقرات هذا اللقاء، رانيا بوتوري في رئاسة التحرير، نبيل عبيد في الأعداد والتقديم، أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني. وانتم إن شاء الله تكونوا معنا في الاستماع، وإن شاء الله تقضيوا زيادة صبحية مزيانة خفيفة كما تحبوا انتم، انطلاقة جيدة لكل واحد فيكم لبداية يوم جديد إن شاء الله سعيد على الجميع.

0: أجل. يوم جديد في حياتنا وأكيد أمال جديدة في انتظارنا، والصباح اللي يبدأ بالتوكل ينتهي بالتوفيق. إن شاء الله يومكم كله نجاح وتوفيق. أنتم مستمعينا ومستمعاتنا 6:13 دقيقة على موجاتنا. اليوم الشمس شرقت في بلادنا في 5:08 دقائق، والغروب يكون في الساعة 7:24 دقيقة. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم: صلاة الصبح في الساعة 3:24 دقيقة، الظهر منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:06 دقائق، صلاة المغرب تكون في الساعة 7:26 دقيقة، وصلاة العشاء في الساعة 9:08 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل كل صلواتكم وكل دعواتكم، ومنها دعوتنا لكم كل صباح. شنو نجمو نتمنوا لكم اليوم؟ أكيد نجاح، لكل واحد عنده امتحان، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
1: دعي وتخير
2: ربي ينجحك ويوفقك ويفرح قلبك ويكفيك بعد جهدك ويعطيك ما تتمنى وتوصل للي تحب عليه.
3: إن شاء الله يجيك سهل كيما حبيت، وإن شاء الله ربي يذكرك إذا نسيت، وإن شاء الله نسمع الصغاريت في كل بيت.
1: دعي وتخير

يا سعد من زار النبي ومشيله وصلتنا ل 6:19 دقيقة. تحية لكم الكل وتحية خاصة لكل حجيجنا الميامين، إن شاء الله يكونوا في أحسن حال. تتواصل الرحلات نحو البقاع المقدسة، وفي الأثناء فهد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونسي أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين للحاج محمد برهومي، إن شاء الله من دنيته لجنته، هو أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد في مقر إقامته بمكة المكرمة، لأن وضعه الصحي كان متردي منذ قدومه من تونس. بقية الحجيج وضعهم الصحي مستقر وأغلبهم من كبار السن، فإن شاء الله يكملوا كل مناسك الحج ويرجعونا سالمين واللي توفى إن شاء الله في الجنة. نحن مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح، نمشيوا للمعلمين، معلمين المرحلة الابتدائية اللي يحبوا ينقلوا عمليات النقلة لأسباب وحالات إنسانية بالنسبة لسنة دراسية 2026-2027. أعلنت وزارة التربية اللي نجموا يصبوا المطالب متاعهم من البارح 18 ماي 2026، وتتواصل العملية ذي إلى 12 جوان 2026. يسجلوا المطالب عبر الفضاء الرقمي المخصص لموظفي الوزارة اللي هو خدمات.education.tn، وقالت إذا ما نجمتوش تسجلوا عن طريق الفضاء الرقمي هذية، ينجم المترشح يتصل بالمندوبية الجهوية للتربية الراجع عليها بالنظر لتسوية الوضعية متاعه، يحط الملف متاع الترشح فيها في الملف الوثائق المطلوبة الكل، يحط في مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية قبل نهار 15 جوان 2026، أو كبر رقمي حتى 12 جوان على الموقع www.khadamat.education.tn، وإلا في المندوبية الجهوية للتربية 15 جوان 2026 هو آخر أجل بالنسبة للمعلمين مدرسي التعليم الابتدائي الراغبين في حركة النقل في نطاق الحالات الإنسانية للسنة الدراسية القادمة.

26 دقيقة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. البارح أحكينا على اليوم العالمي للمتاحف، واليوم نرجعوا المتحف من أكبر أو أكبر متحف في تونس، هو المتحف الوطني بباردو، ثاني أهم متحف في العالم بالنسبة لفن الفسيفساء الرومانية وصيته في كل العالم. المتحف هذايا اللي فيه أكبر مجموعة فسيفساء ويشتهر بالجودة والكثافة متاع اللوحات اللي عنا من مختلف المواقع الأثرية التونسية. نلقاو أيضا أوليس السيرين، لوحات بديعة فيها المشاهد متاع الملحمة متاع الأوديسة، الأجنحة التاريخية الموجودة، المعروضات النادرة، كان شمتو المتكون من 1648 قطعة نقدية أثرية، والدرع البوني المكتشف. برشا برشا حاجات قد ما نحكيه، وشوية اليوم نحكيه على نجاح آخر يخلي واجهة تونس الحضرية تطير نحو الصين والعالم في تتويج دولي جديد للموروث الثقافي في التونسي. تم اختيار المتحف الوطني بباردو ليكون الممثل الوحيد للعالم العربي وللقارة الإفريقية ضمن مبادرة إعلامية دولية اسمها Connecting the World Through Museums، كيفاش العالم يجتمع حول المتاحف. هذا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف البارح، ويعكس الاختيار هذه المكانة الكبيرة والمتميزة اللي يحتلها المتحف الوطني بباردو باعتباره أحد أبرز المعالم الثقافية والمتحفية في العالم، مش فقط في تونس، للكنوز اللي يسخر بها. التتويج هذية فرصة جديدة لتعزيز إشعاع تونس الثقافي على الساحة الدولية ودعم حضورها ضمن المبادرات العالمية اللي تهدف إلى مد جسور الحوار بين الشعوب والثقافات عبر المتاحف والتراث الإنساني. قديش من واحد فينا يتحدى من قدام متحف باردو ولا يسكن حتى في باردو وعمره لا دخل المتحف باردو؟ ادخلوا وشوفوه، بالحق يستحق الزيارة. هو مفتوح من الثلاثاء إلى الأحد، فما الأيام اللي يفتح فيها مجانا من الصباح للعشية دون انقطاع، من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية. يستحق فعلا الزيارة. وألف مبروك مرة أخرى لتونس التتويج ضمن بلدان العالم العربي من خلال متحف باردو.

0: يلي بعدك ضيع فكري هكا غنتنا فنانتنا صليحة وصلتنا للستة واربعة وثلاثين دقيقة. طقس اليوم زعما كيفاش مش يكون؟ هذا يمشي جاوبنا عليه صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرز الجوي. صبح النور
1: يا نبيلة، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بتاع الوطنية.
0: مرحبا، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. نهار الصباح بداية بارد شوية، لكن بعد قريت لي درجات الحرارة مش ترتفع.
1: نعم، هو صحيح في الصباح الباكر فما نسائم معناتها شمالية نوعا ما تبعت معناتها نوع من البرودة، لكن إن شاء الله بداية من اليوم نبدأ في منطقة الاستقرار، وبالتالي معناتها استقرار تام في العوامل الجوية، ارتفاع كذلك تدريجي في درجات الحرارة وخاصة القصوى بعد الظهر. بالنسبة لليوم معناتها بتكون السحب تقريبا عابرة على كامل البلاد، الريح من قطاع شمالي بالشمال والوسط وانقطاع شرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل ما عدا بخليج تونس متموج، والحرارة في ارتفاع طفيف تقريبا على كامل البلاد، تتراوح القصوى ما بين 20 و25 درجة بالسواحل والمرتفعات وما بين 26

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل. معكم انتم مستمعين وين ما كنتوا، هنايا في تونس ولا خارجها، مرحبا بكم. نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام، نهاركم كيما قلوبكم، نهاركم كيما تتمناوه وكيما تحبوه. مكملين معاكم نحن للتسعة متاع الصباح. كيما تعرفوا سيد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني يشارك في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف. الانطلاقة كانت وقت البارح لحد 17 ماي 2026. عدد من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية للقاءات تمحورت حول السيادة الصحية والتصنيع الدوائي والتحول الرقمي والابتكار. أكد السيد الوزير خلال التظاهرة حول الصناعات الدوائية في إفريقيا أنه الأمن الصحي ما يتحققش دون إنتاج محلي قوي ونقل التكنولوجيا وشراكات تمكن القارة من تقليص التبعية متاحة وضمان دواء آمن وعنده جودة للناس الكل. في الإطار هذايا ونبقاو ديما مع الصحة، بلادنا توقع اتفاقية شراكة صحية بين وزارة الصحة التونسية ووزارة الصحة الروسية على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف. عقد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني البارح لقاء مع وزير الصحة الروسي وتم

من خلال اللقاء هذايا التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي الصحة في تونس وفي روسيا. هذا يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين ويفتح مسار استراتيجي لشراكة صحية متقدمة. البرنامج متاع التعاون يركز على التكوين الطبي، على الطب عن بعد، على الصناعات الدوائية، على الطب النووي، البحث العلمي، الابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية بين تونس وروسيا. التعاون هذا ما يهمش تونس وروسيا كهو، إنما يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة. إن شاء الله بالنجاح لهذا التعاون الجديد. ووجه دعوة رسمية وزير الصحة الروسي إلى وزير الصحة التونسي لزيارة روسيا ومواصلة دفع هذا التعاون الصحي. إن شاء الله صحة دائمة للناس اللي تسمع فينا الكل.

يبي أي دغنوش غنت لنا تناديني وناديك ويقولوا الناس عليك مش مهم تغير رايهم فيك، المهم تبقى على طبيعتك ويكون ضميرك ديما مرتاح، مش مهم توصل بسرعة للهدف متاعك، المهم ما تقفش وتكمل طريقك حتى الاخر، مش مهم راه تكسب كل المعارك، المهم تحافظ على مبادئك وما تخسرش روحك، مش مهم تكون ديما قوي، المهم تكون ديما صادق، ومش مهم زادا اش يحكيوا عليك، المهم كون انت كيما انت. تحية لكل مستمعينا، مستمعينا اللي يسمعوا فينا توا من بومهل من مورناق، البلاغ هذا يهمهم لانه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن على تسجيل انقطاع في توزيع مياه الشرب بداية من اليوم في 9 متاع الليل، يعني اوك عندكم نهار كامل مش تقراوا حسابكم انتوما اللي تسكنوا في بومهل في المنطقة الحضرية متاع مورناق في المناطق المجاورة ليها كيما العلالقة زاوية مورناق، المناطق هذيك من المنتظر أنه يستأنف توزيع مياه الشرب بصفة طبيعية وتدريجية بداية من غدوة الصباح، غدوة الأربعاء 20 ماي 7 متاع الصباح، بعد ما يكملوا أشغال الربط. تقول الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للأشغال هذه مش تتواصل دون انقطاع على مدار الساعة حتى يكملوها، وتقول المتساكنين بالمناطق اللي قلت لكم عليها مش ياخذوا الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع. وكعبي وعندكم نهار كامل اليوم لأنه انطلاقا من 9 متاع الليل الليلة تبدأ الانقطاعات. وإن ننقطع عن الكلام نسكت شوية نخلي فيروز تغني بصوتها توصلنا للسبعة الموعد متاع نشرة الأخبار، ثم نرجع بعد سبعة نكملوا معكم في يوم سعيد. نرجع بفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم هو الأستاذ المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، يكون معنا حافظ العموري بعد نشرة السبعة. بقوا معنا ونهاركم زين.

0: الدكتور حكيم.
1: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا ومن غير حساب، لا، أقصى ما ينجم ياكل الإنسان 300 جرام على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ ياريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وألا ياغورتا.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة بأسعار تتراوح من 23 دينارا و800 إلى 27 دينارا للكيلوغرام. تسجيل وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي، والمكلف بتسيير إدارة الحج يؤكد أن الوضع الصحي لبقية الحجيج التونسيين مستقر. انتفاع 22 ألف مهاجر غير نظامي ببرنامج العودة الطوعية منذ انطلاقه في 2022. وفي العالم، باكستان تطلع الولايات المتحدة على مقترح إيراني معدل لإنهاء الحرب لا يتضمن البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. انطلقت أمس عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقطتي البيع المنظمة بالسعيدة من ولاية منوبة ورادس من ولاية بن عروس، والتي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم والألبان، وذلك بأسعار مرجعية تتراوح بين 23 دينارا و827 دينارا للكيلوغرام. المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية أنيس زعيم أكد للإذاعة الوطنية أن عملية التزويد ستكون بنسق يوميا مع الحرص على أن يكون العرض متلائما مع الطلب.
6: البيع بالميزان، حابين نوجه المستهلكين انه يشريوا بالميزان. فما ثلاثة اسعار تم تحديد اسعار مرجعية. ندعو الفلاحة والمربين للمشاركة بكثافة في النقطة هذه. النقطة هذه الحاجة تميز بها ان هي تلقى متواجدة وزارة التجارة، منظمة الدفاع عن المستهلك، البياطرة، الإحاطة الأمنية كل متوفرة، باش نحرصوا ان يكون العرض منتظم الايام هذه، ما في حدود الكمية هذه يمكن حتى اكثر شوية، والاتصال متواصل مع الفلاحة اللي نحثوهم للمشاركة في النقطة هذه بكثافة الاسواق هذه. البرنامج هو ننسق فيه بعضنا، ان شاء الله باش يكون التزويد يوم ابتداء من 8 نتاع الصباح يكون العرض موجود، احنا والكميه متوفره معناتها والاقبال.
5: افاد المكلف بتسيير اداره الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس انيس لمزوغي بتسجيل حاله وفاه وحيده في صفوف الحجاج التونسيين، وهو الحاج محمد برهومي اصيل معتمديه الهشريه من سيدي بوزيد بسبب وضعه الصحي المتردي رحمه الله. وأوضح أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا، وأن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وأشار إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات، مضيفا أن الاستعدادات متواصلة يوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي. ينتظم اليوم بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء FQL في قطاع التمور الطازجة بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة دجلة النور، بما من شأنها تعزيز قيمة الصادرات التونسية وتعزيز مكانة دجلة النور في الأسواق الدولية. وسيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام من المجلة الجزائية وقانون المخدرات. النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون أحد أعضاء جهة المبادرة لتنقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البركاجات، أكد لخول سليتي أن المبادرة تنص على تشديد العقوبة ضد مرتكبي البركاجات.
7: تنامي ظاهرة العنف والبركاجات هذه لم تعد خصوصا على منطقة معينة شعبية مقاربة متاعنا وفيها زوز لوفة. تشديد العقوبة بشكل أنه تكون العقوبة شديدة وغير قابلة للتخفيف، العقوبة من 12 سنة إلى 20 سنة، وكذلك نطالب بتطبيق الإعدام على عملية البركاج التي تنجر عنها إفيات وإزهاق أرواح بريئة. هناك مقاربة أخرى فيها معالجة كفيلة تحسين المجتمع التونسي من هذه الدار، وهي مقاربة فيها التعليم، القطاع المبكر عن الدراسة كسبب المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية. لكن احنا فراهن شفنا انه ما نجم نحد من الظاهرة الا بتشديد العقوبة.
5: الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور أكدت من جهتها أن قانون المخدرات الجديد يهدف إلى مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي.
8: المشروع يواكب التطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة تصدي الجرائم، وحاول يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. رسالة إيجابية أخرى فيما يتعلق بتوقي، لأن ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس، مشروع أشار للمسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس، البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس، تنبه إلى جريمة جديدة ويأخذ عينات وتغيير العينات للتحليل والتفطن إلى الشخص مستهلك أو غير مستهلك، أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.
5: سجلت تونس خلال السنة الجارية ولأول مرة منذ 16 سنة سجلت ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو. وأكد ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي للإذاعة الوطنية أن الاستثمارات الأجنبية سجلت ارتفاعا ب 18.6% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
9: بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 838.6 مليون دينار، أي بزيادة 113.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهي تمثل نسبة 18.6%. خلال 2026 نرهن إن شاء الله نوصلوا 4000 مليون دينار استثمارات أجنبية في تونس. أول مرة سجلوا نسبة ارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية بالعملة الأجنبية اليورو. في 2010 حققنا 251.3 مليون يورو، أول مرة بعد 16 سنة نفوت الرقم هذا، سجلنا 252.1 مليون يورو. في الثلاثي الأول فتنا قرابة 3000 موطن شغل تم جازو، فما بروجي منصة الوطنية للمستثمر بلاتفورم جوا إن شاء الله تكون موجود.
5: بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف السامري خلال لقائه أمس بوزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. وأكد وزير شؤون الخارجية بالخصوص أهمية التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة لضمان استدامة العودة ونجاعتها.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول جدا. وأوضح ترامب أن السعودية وقطر والإمارات وأطرافا أخرى طلبت إرجاء الهجوم الأمريكي الذي كان مزمعا أمس على إيران إلى يومين أو ثلاثة لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. في مقابل ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الحوار لا يعني الاستسلام، وشدد على أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. هذا وكشف مصدر باكستاني لوكالة رويترز للأنباء أن إسلام أباد أطلعت الولايات المتحدة على مقترح معدل قدمته إيران لإنهاء الحرب. ويركز المقترح الإيراني الجديد وفق مصادر مطلعة على إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات، أما البرنامج النووي وتخصيب الأورانيوم فقد أجلتهما طهران إلى جولات لاحقة من المحادثات. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهبي الواعر ومرئيا فاروق الزرعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: انطلاق عمليات بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة بأسعار تتراوح من 23 دينارا و800 إلى 27 دينارا للكيلوغرام. تسجيل وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي، والمكلف بتسيير إدارة الحج يؤكد أن الوضع الصحي لبقية الحجيج التونسيين مستقر. انتفاع 22 ألف مهاجر غير نظامي ببرنامج العودة الطوعية منذ انطلاقه في 2022. وفي العالم، باكستان تطلع الولايات المتحدة على مقترح إيراني معدل لإنهاء الحرب لا يتضمن البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: يوم سعيد لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا، كل من اختار موجاتنا مش يبدأ نهار، وإن شاء الله نهار مبروك سعيد. مش نحكيه على مجلة الشغل التونسية وما نجمو نحكيه في الموضوع هذية، كان مع خبيرنا المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري.
2: الخبير
1: سي حافظ، صباح النور.
3: أهلا وسهلا بيك وبمستمعيكم،
1: نهارك زين إن شاء الله. اليوم نحكي على الإطار القانوني الأساسي اللي ينظم العلاقات الشغلية بين الأجراء والمؤجرين، صدرت بموجب القانون متاع سنة 1966، دخلت عليها تنقيحات. اليوم يتم الحديث على ضرورة إعادة النظر في العديد من الفصول في مجلة الشغل، وهذه كان قالوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية. معك أنت نرجع لمجلة الشغل وأهميتها، وخاصة شنو الفصول اللي يلزم اليوم إعادة النظر فيها لمواكبة العصر.
3: فعلا هي مجلة الشغل هي مجلة لازمها تكون متحركة، لازمها تواكب كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. احنا صدرت كما قلت انت تو مجلة الشغل عمرها 60 سنة، لكن عرفت 21 مراجعة. أهم المراجعات هي الحق 3 سنة 94 و96 وسنة 2025. وبالرغم هالمراجعات هذه، مجلة الشغل الحق ما زالت تستحق عديد المراجعات. وهيك على السيد وزير الشؤون الاجتماعية قال راهو يلزم نراجعه، وانما انا ديما الموقف متاعي ما يمكنش مراجعة مجلة الشغل مراجعة كلية فرد مرة، هذا يستحيل، يلزم نراجعوها ناخذه بالموضوع بالموضوع. ما أخذينا في 2025 أخذينا موضوع عقود الشغل والمناولة. طيب طوى سيد وزير الشؤون الاجتماعية يركز على حويج هامة، شنو هي بيئة العمل؟ بيئة العمل الحق هي ما مجلة شغل من عام 1966 ما عطتش أهمية كبيرة الحق لبيئة العمل. اش معناها بيئة العمل؟ معناها باش يكون الأجير وقت يمشي يخدم مرتاح، ما يمشيش يخدم كأنه ماشي قادم ماشي ينفذ عقوبة على خاطر بشيخ شهرية. معناه هذه هي مش معناه بيئة العمل. وبيئة العمل راهي فيها عديد الجوانب، وفما اتفاقيات دولية وتنظم صادقة على عديد الاتفاقيات الدولية، هذا اللي نسميه احنا في اللغة القانون الدولي العمل اللائق. إذن شنو تستحق؟ تستحق أنه نحسنوا ظروف العمل. ظروف العمل واحنا عندنا نتيجة اقتصادية ضعيف، شركات صغيرة، ظروف العمل مش ديما باهية في الشركات هذه الصغيرة، ما فماش ديما احترام ظروف العمل
1: حتى في الشركات الكبيرة، راهو ساعات مش باهية زيادة.
3: نعم
1: مش مربوطة بحجم الشركة هي في
3: لا الأخر. لا صحيح، لا عندك حق. أنا ديما نأكد في كل مداخلاتي وكتاباتي راهو يلزم هيك اللي ماناجير اللي نسميهم اللي سوبريور هيراركيك الاعراف، يلزم نكونوهم في الاتصال في علم النفس الشغل، سيكولوجي ترافاي سوسيولوجي ترافاي، راهو تلقاه هيك الماناجير ان بون ان تري بون تكنيسيان. انا في الكوميونيكاسيون ضعيف، معناه يخلي هيك كيفاش البيئه السامه، معناه يخلي اللي يخدموا تحته ما هم مش مرتاحين. ما راهو الأجراء وقت يخدموا ما هم مش مرتاحين راه ما يعطيوش الروندمون اللي لازم يعطيوه، راهو وقت يخدموا في بيئة مرتاحة في أمبيونس باهية راه ما هما اللي يعطيو معناها الإنتاج الباهي. وهذا يلزم التكوين، هذا أنا ديما نلح عليه، معناها يلزم كل الشركات وخاصة الشركات الكبيرة تكون هذوما لي مانجر لي سوبيريور ايرانشيك في الاتصال وكيفيه الاتصال الى غير ذلك. فما حاجه اخرى نبيله
1: اللي هي
3: فما احنا راهو في توا ولات تقريبا بصفه عامه، وهذه صار لها برشا في مجلات الشغل، نلقاو فصول تتكلم على الهرسله والتحرش، راهي موجوده في عديد المجلات. احنا عندنا قانون عام، عندنا قانون جزائي عام صحيح يعاقب على التحرش والهرسلة، لكن الناس تو باش تقرا بالله المجلة الجزائية، عندنا قانون خاص كيف كيف ما يقراوش، هات نخليه في مجلة. وهذا وشوف هذا مسكوت عليه، مسكوت عنه، موجود ولكن مسكوت.
1: وكاليش فما برشا راهو اليوم نلقاو شهادات طبية متاع البرن اوت ومتاع الديبريسيون، وتلقى الموظف معناها هرب حفاظا على صحته.
3: صحيح صحيح، راهو حفاظ، راهو باش ما يخش ديبريسيون صحيح، راهو احنا معناها ما فيها باس باش نزيدو فاصل اثنين ثلاثة على الهرسلة والتحرش في بيئة العمل، لأنه علاش المجلة الجزائية راه تعطيها بصفة عامة والقانون الآخر، لا احنا راهي بيئة العمل، راهي بيئة خاصة، الهرسلة والتحرش في بيئة العمل عنده ظروف خاصة، عنده معناها يختلف تماما عن الهرسلة والتحرش في الشارع راهو.
1: وذا مسكوت عليه ما نحكيوش عليه، وحتى اللي يتعرض للتحرش مثلا ولا الهرسلة في العمل يتفادى انه يحكي على الموضوع،
3: يتفادى يحكي في الموضوع، ما يتفادى يحكي في الموضوع على خاطر ما عندوش ضمانات، على خاطر ما عندوش، يقول لك ما فما حتى فصل في مجلة شغل، ما واركان نتاع الهرسلة والتحرش في المجلة الجزائية صعيبة، معناه لكن يلزم معناها فصول خاصة بالهرسلة والتحرش في بيئة العمل، كان نحبوا نخلقوا بيئة عمل باهية، يزينا من المسكوت عليه، معناها هذا مثلا هذه حاجة هامة. مسألة أخرى أنا نعطيها أهمية كبيرة، هي راهو إحنا راهو الذكاء الاصطناعي، أنا نعتبرها ثورة الذكاء الاصطناعي، بخلاف الثورة الرقمية التقليدية عندنا ثورة الذكاء الاصطناعي، راهي بيستقلب كل المعايير، كل اللي عرفناه في السابق، راهو إذا إحنا اتصور معناها أنا مشيت البلدان نلقى في 2007 و2008 يخدموا بالتيلي ترافاي، احنا راهو معنا حتى فصل في مجلة الشغل يقنن التيلي ترافاي،
1: رغم اللي خدمنا به في الكورونا كنا نجم ننظموها المسألة هذية، فما مهن لا تحتاج التنقل إلى عين المكان.
3: صحيح صحيح، توا جات الكورونا معناها ما وليت أوكل الشركات كل واحد يعمل كما ينجم، كل واحد ينظم أموره وحده، احنا راهم عندنا حتى فصل، عندنا أمر وحيد ينظم الوقت، وجاء بعد الكورونا ينظم العمل عن بعد في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وهذا ما ينطبقش على القطاع الخاص، القطاع الخاص يزمه مرونة، والأمر وقت جاء بعد ما وفيت كورونا، جاء 2022، إذن يزمنا نخليه أن كادر جريديك إطار قانوني عام فيه معناها الفصول، يزمنا فصول عامة ومرنة، على خاطر راهو بالتطور السريع هذايا للذكاء الاصطناعي والذكاء الرقمي، راهو اللي يمكن اللي نعملوها 2026 مع الصلاح 2027، ولهذا احنا نعملوا فصول عامه ان كادر جوريديك فيه بطبيعه الحال النظام العام اللي ما يلزمش الشركات تتجاوزه، نقولوا مثلا عدد ساعات العمل، راهو نقولوا راهو موقع العمل اللي تخدم في الدار تيلي ترافاي، راهو يعتبر هذاك اللي تسكن فيه محل السكنة، راهو عنده القيمة القانونية متاع مقر العمل، راهو وقت يقع لك حادث غادي في دارك وانت تخدم، راهو كاينو حادث شغل، ما نجموش نكلمو الإنسان يخدم في تيلي ترافاي ونكلموه في أي وقت في النهار ولا في الليل، عنده الضمانات متاع الضمان الاجتماعي، عنده كل شيء، معناها هذا الكل راهو يلزم يتقنن في وصول في مجلة الشغل، معناها وهذا موجود راهو في كل المجلات، راهو حتى في بلدان اقل منا راهو موجود في مجلة الشغل، معناها تقنين العمل عن بعد، احنا ما عندنا حتى فصل، ونخلي علاش نقول فصول عامه باش نخليه للمؤسسات عندهم الاتفاقيات مشتركة قطاعية، عندهم اتفاقيات متاع مؤسسات، نخليه للمؤسسات هذه وقتها تتوسع وتتصرف وتاخذ بعين الاعتبار خصوصياتها في الاتفاقيات المشتركه ان شاء الله في ان شاء الله طول ديما نقول بالقياده الحاليه للاتحاد العام التونسي للشغل ان شاء الله ترجع المفاوضات وترجع العلاقات وترجع المفاوضات خاصه تطوير الاتفاقيات المشتركه. اذا وفما حاجه اخرى يا نبيله، احنا مجال الشغل زعما تواليتاج معنى تنظيف، راه فما فصول من عام وقت نقولوا راه مجال الشغل خرجت عام 66 راه الفصول اللي فيها من قبل 66 أيه. احنا خذينا حتى فصول من عهد فرنسا ولميناهم وقت في عام 66 ما عملناش قانون خاص بين احنا.
1: باهي انت قلت لنا على الفصول اللي يلزم نزيدوها سي حافظ. نعم. معناها المسائل اللي يلزم نزيدوها في مجال الشغل قلت لنا عليها، توا شنو الفصول اللي يلزم نحيوها؟
3: الفصول اللي يلزم نحيوها اول حاجه شوف مجال الشغل عندنا كبيرة زيت الضيع نحي أول حاجة فما شوف فما بارتي كانت تتكلم على التشغيل هكي خطينا ما هي ما نزم تكون في مجال الشغل هذه الكل نخرجوا على مجال الشغل وعنا تبارك الله عديد القوانين والأوامر يتعلقوا بالتشغيل هات نعملوا مجلة خاصة بالتشغيل أنت ونخففوا على مجال الشغل فما اتصور فما فصول يقول لك راهو كل شركة يلزم يكون عندها ريجيستر دفتر في المؤسسة ويطلع عليه متفقد الشغل وكما يلقاهش يخطي الشركة هذاش فيه راهو وقت الواحد ياخذ فيش دو بين تاعه راهو يلزم يصحح فيك الدفتر راهو عندنا تو شركات تخدم في 5000 واحد راهو ما عادش فما فيش دو بين الفيش دي بي راهو يتعمل بالفيرمو في البنكه والواحد اللي حاسب فيش دي بي يمشي يطلب فيش دي بي معناها ولا وقت ياخذ يكون جيزم صح عليه يتاخر 5000 واحد باش صح وفي في دفتر راهو عندنا فصول اخرى بين النص الفرنساوي والعربي ما مش مقابلين متناقضين احنا يلزمنا زادة في نفس الوقت ان شاء الله بالمراجعه هذه نعمل مجله شغل باللغه الانجليزيه لانه احنا عندنا مستثمرين اجانب ما يفهموش لا فرنسي ولا عربي ولكن معناها راهو المستثمر الاجنبي راهو يحب يعرف قانون الشغل نتاعك قبل ما يجي ما يجمش يعرف ولا بالعربي ولا بالفرنسي مجلة شغل باللغه الانجليزيه علاش لا وتكون خفيفه ما نرزنوش
1: خفيفه واضحه ومفهومه وما فيهاش ثغرات ويفهمها اي واحد وتطبق خاصه
3: صح وتعرف يعني فيش ثغرات يخدموني ولا فيش جيت ما خاطر ما الثغره الموجوده ما نخليوش ثغرات والعمل بالتيلي ترافاي لكن وبالرغم عن ناس قوانين وفي مجال الشغل راهو هذاك لانه فما فراغ قانوني ولا كل مؤسسه كيفاش راهو حاليا فما شركات في تونس انا نعرف من وقت الكورونا ويخدموا بالتيلي ترافاي معناها بعدد كبير تقريبا فما شركات 50% من الأجراء نتاعهم قاعدين يخدموا تيلي ترافاي من وقت كورونا لتو تسلموا هكا لي باتيمون اللي كانت عندهم كارين وبيرسونيل واحد وكل شيء. تعرف الحرب توا نتاع ايران فما في عديد البلدان عملوا تعليمات انه راهو الخدمه الاساسيه معناها المبدا هو الخدمه بالتيلي ترافاي طونك سي بوسيبل باش نربحوا ليسونس نربحوا لي ديبلاسمون راهو التيلي ترافاي راهو ربح للناس كل ربح للاجير ربح للشركه الانتاج يكون خير وربح للدوله هكا المحروقات والليسونس والسيركيلاسيون والامبوتياج وكل شيء ربح للناس كل
1: والمردوديه ساعات تنجم تكون خير وهذا الاهم معني
3: بطبيعه الحال خير ولكن زاد يلزمنا نتخلصوا من ما يكفيش القانون ما يغيرش العقليه
1: لازم تتبدل
3: العقليه نتاع التيلي ترافاي راهو ماهوش وقت ما يلزمش تكون من 8 نصف النهار ومن ساعتين لستة لا لو تيلي ترافاي البرانسيب نتاع التيلي ترافاي راهو نتاع الديتاج
1: هاو يجيو ساعات من 8 نصف النهار ومن ساعتين لستة وبالبوانتاج والمردوديه ما فماش معناها البيرو يبدا فارغ ساعات
3: نعم التيلي ترافاي قائم على الانتاج نعطيك شوم اهم لي تاش نتاعك اعملهم لي وكهو فهمت واسم. هذا هو وليت راهو التيلي ترافاي نجمو نخدموه راهو سواء في البيبليك ولا في البريفي عديد الاعمال اللي ما تتطلبش حضور وهذا هو ان شاء الله المجله هذه تواكب هالتطورات ونزيدوا ان شاء الله في مرحله اخرى نزيدوا ننقحوا فصول اخرى
1: ونحن معك انت في كل مره ناخذوا مساله من المسائل اللي تهم العمل في تونس ومجله الشغل وقانون الشغل وكيفاش نطوروا زيدا العمل نتاعنا اول نقطه وكما قلت انت في كلامك هي تغيير العقليه مرات واحد يبدا جاي يخدم فوق من قلبه وهنا نتسألوا على الأسباب أكثر من اللي يلوموه الشخص هذاك، علاش أنت ما عينكش، ولا علاش ماكش تخدم، ولا علاش تكركر. فنرجعوا للسبب حتى نفهموا علاش. هذا موضوعنا اليوم اللي مش نتوسعوا فيه إن شاء الله سي حافظ، مع شكرنا الجزيل ليك، يعطيك الصحة.

0: أحوال الطقس.
1: أنا وانتوما والفريق الكل مكملين مع بعضنا نمشيوا للمعهد الوطني للرز الجوي الطقس وتفاصيله مع سي سرحان. صباح النور.
2: سي صبحي
1: بن أحمد. صباح الفل مرة أخرى.
2: عايشك أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين أبناء الوطنية.
1: أعطينا التفاصيل بعد أعطيتنا فكرة أولى. طقس مستقر اليوم مع صحب على كامل البلاد، ناخذ
2: نعم.
1: من عندك
2: بالنسبة ليوم الأمس هو في العشية تكونت خلايا رعدية كانت رافقتها بعض الأمطار خاصة بالمناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال، كانت على كمية 5 مليمترات بولاية جندوبة، كذلك بولاية القصرين كانت في حدود 3، وبولاية الكيف كانت في حدود 4 مليمترات بقلعة سنان. بالنسبة لهذا اليوم كما ذكرنا معناتها باش نبدأ وندخل في منطقة الاستقرار، مرتفع على الضغط الجوي وهيمن على كامل البلاد تقريبا طيلة هذا الأسبوع، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. بالنسبة لحالة السماء سحب عابرة تقريبا على كامل البلاد، رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، بالنسبة للبحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم إن شاء الله تتراوح ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، ما بين 26 و 31 درجة بقية المناطق. إن شاء الله اليوم نسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، قدوة إن شاء الله ترتفع تتواصل الارتفاع هذا، التيارات تبدأ تتحول تدريجيا إلى القطاع الجنوبي، غدوة إن شاء الله نسجله 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، ويتواصل هذا الاستقرار طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اللي بتكون تقريبا 30 على أغلب مناطق البلاد.
1: طقس مستقر طيلة الأسبوع على كامل البلاد، هذا العنوان الكبير لطقسنا. مع شكرنا ليك، يعطيك الصحة ونهارك زين. إلى اللقاء. نسمع أغنية تهديها نورة بوشهدة. نورة بوشهدة هي المنسقة متاع المستشفى الرقمية، تسمعنا كل صباح وتسمع فينا توا كما برشا أولياء توصل في ولادها للقراية. هي عندها بنيات ألاء وردينة، نتمنى لهم كل النجاح هما ووليداتنا الكل والبنات اللي تسمع فينا توا، نهديو لهم الأغنية هذه.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشاء.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
4: أهلا موجات الإذاعة الوطنية، إذاعة العشرة دايما تتواصل صبحيتنا 7:43 دقيقة على موجاتنا. نحكي والآن على اليوم العالمي للطب العام والعائلي، الشعار رعاية رحيمة في عالم رقمي، والجمعية التونسية للطب العام والعائلي تحتفل باليوم العالمي من خلال تنظيم تظاهرة تكون اليوم 3/19/2026. نحن مش ناخذ أكثر تفاصيل، معنا نائب رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي الدكتور راشد الحمزاوي. صباح النور.
5: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك ولكافة المستمعين في الإذاعة الوطنية،
4: وتحية زيدة ليك ولكل الأطباء، خاصة أطباء الطب العام وأطباء العائلة، وكل عام وأنتم بخير.
5: أنا زيدة نحب نهني زملائي وزميلاتي بيومهم، بعيدهم اليوم 19 ماي، اليوم العالمي لطب العام وطب الأسرة وطب العائلة وطب الخط الأول نسموه كما نحبه، اللي هو يجي هذه السنة تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي، وهذا اللي شعار اللي تلقته المنظمة العالمية لأطباء الأسرة الونكا، واللي طلبنا كأطباء خط أول باش نعملوا على تجسيم هذا الشعار.
4: كيفاش نجسموا هذا الشعار؟
5: هو شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي، تعرف اللي ثم التكنولوجيا تقدمت والذكاء الاصطناعي هو مكسب كبير، واصبح الطبيب والعالم الكل يستعمله، ومهنة الطب هي مهنة تتطور وتستعمل حتى هي التكنولوجيا، واصبحنا يوميا نشوف اشياء جديدة نستعملها في الذكاء الاصطناعي، لكن نأكدوا أنه الجانب الإنساني واللمسة الإنسانية وقلب الطبيب وهمسة الطبيب ونظرة الطبيب للمريض نتاعه، طبيب العائلة لمريضه، راهي هذيك اللي هي نسموها احنا علاش سموه هما الرعاية رحيمة في عالم رقمي. صحيح العالم الرقمي موجود، لكن الرعاية الرحيمة والجانب الإنساني للطبيب للمريض نتاعه راهو عمره ما ينجم يتنحى، بل بالعكس يجب يبقى موجود، لأنه فيه إضافة كبيرة للعملية بتاع التداوي والعلاقة بين الطبيب والمريض،
4: وخاصة طبيب الخط الأول، لأنه في علاقة مباشرة ما غير واسطة، هو بمعنية بالحق في الخط الأول.
5: طبيب الخط الأول نعطيك طرفة، راه وقت يدخل المريض المزمن نعدي عليه تو عندي 20 سنة ويقول لي تذكر طبيبك العام وقت اللي قلت لي رد بالك من الحكاية الفلانية ويرحم والديك، ويبدأ يغزر لك ويبدأ يقول لك يجي راني جايك باش نسمع صوتك باش نشوفك باش نطمن. وعندي بعض المرضى يحظ راحوا للموعد بتاعه مع الطبيب، هاك الوقت اللي نقعد وانا مع المريض نتاعي وهو يبعث فيه انا ثقه ساعه، لانه احنا نسعوا باش نرتحوا العباد، ولكن وقت يرجع لي المريض يقول لي راني تحت يرحم والديك ويطلب مني باش نزيد نتبعه ونعاونه، هذيك راهي ما تتمنش، وهي حاجه مهمه جدا في نفسيه، نأكد في نفسية المريض لكن حتى في نفسية الطبيب.
4: توا الجانب الإنساني هذايا كيفاش نحافظوا عليه في العالم الرقمي؟ ما تبدلش الحكاية وقت اللي يولي الطب عن بعد، ما عادش نقابلك كطبيب نولي.
5: بعض الدراسات تقول أن من الاختصاصات ستندثر، لأنه الذكاء الاصطناعي سيأخذ مكانها، أما أنا ديما نقول يا أخي شكون عمل الذكاء الاصطناعي مش الإنسان؟
4: أي
5: يعني هذا الإنسان الذي صنع هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أنه أذكى هذا الذكاء الاصطناعي، ولكن الرؤية والبريزون شارت بتاع المريض ما هوش رقم، يعني مش الماكينة تعطيك رقم تقول لك تونسيون 17، لكن الإنسان عمره ما كان رقم. الإنسان المريض ما هوش رقم، ما هوش حتى احنا كي نجيو نداو مريض عنده السكر ما نقولوش عنده 3 سكر 3 جرامات ولا عنده 16، نقولوا عمره 50، نقولوا راهو عاش الحاجة الفلانية في الوقت الفلاني، نقولوا راهو ينتمي إلى العرش الفلاني والمنطقة الفلانية، نقولوا راهو في الوقت الفلاني صارت أزمة نفسية وهذاك علاش هو كذا، ويعني ثم وراه ياكل برشا ما ياكلش برشا، راه سمين يعني لا بريزون شارج جلوبال دو مالاد، وهل إحاطة هذه الشاملة للمريض اللي هي بعيدة عن الأرقام. راهي هذيك من نجمها كان طبيبك الخلاصة هذيك صحيح، العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي باش يعاوننا برشا باش نطوروا التشخيص، باش نطوروا تقنية العملية، باش نعملوا تيلي كونسلتاسيون تيلي سيرفيونس المراقبة عن بعد، هذوما كلهم أدوات باش يطوروا الطب ويعطونا نتائج أكثر، لكن
4: العلاقة الإنسانية تبقى ديما،
5: الإنسان الطبيب سيبقى بجانب الإنسان المريض، وهذيك العلاقة اللي توجد وستتظل، وربي وفقنا وإحنا الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي اللي هي موجودة في تونس الكل، الأهداف متاعها كانت الإسانسيال الموقت اللي نشأناها هي ناشئة نشأت عام 2017 سنة نحتفلوا بالمؤتمر التاسع بتاعنا في نوفمبر. الأهداف الرسمية متاعها هو التكوين الطبي المستمر في كامل مناطق الجمهورية من الحد من الجنوب للشمال للغرب للشرق، يعني طبيب الذي يسكن في غرب البلاد يتلقى نفس التكوين الطبي المستمر للطبيب زميلي اللي موجود بجانب الكلية.
4: تحية لكم الكل في كل شبر من تونس، ومرة أخرى نقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للطب العام والعائلي تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي. اليوم هذايا هو اليوم من كل عام 19 ماي، إن شاء الله طبتنا ديما لباس وديما بخير، بالتالي يكونوا المرضى زادة لباس ويتعداوا أي فترة صعيبة، إن شاء الله صحة دايما للناس الكل، باش نحافظوا على صحة الرياضة لازمة، وأخبار الرياضة ما تغيبش على موجاتنا، ونجوى الطالبي هاي هوني تدخل تاخذ بلاصتي وتقدم لكم كل الأخبار الرياضية بعد موجز 8، ثم نرجع مع ضيوفنا في يوم سعيد.
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
7: يا حبيبي يا

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. البدايه بكاس تونس دور ربع نهائي غدوه، زوز مقابلات مع 3:30 في ملعب طيب المهيري بصفاقس، النادي الرياضي صفاقسي ضد الملعب الجبسي، وفي جرجيس ترجي جرجيس يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي. زوز مقابلات نهار الخميس، بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساقيه الدير في موسم استثنائي، يلعب ضد شبيبه العمران. زوز مقابلات هذوما زيدا ما 3:30 وتابعوهم معنا في رياضه واهداف. مع مقابلات الكاس والاخبار اللي تهم ملاعبيه، مفروض ان يكونوا معاه ناديا في الوقت هذا بالذات، لكن تعرف انه المنتخب الوطني التونسي بطبيعه موجود في طرابلس في تبرقه، فاللاعبين المحليين موجودين مع المنتخب كما حارس النادي الرياضي الصفاقسي ايمن دحمان، وايضا لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد امين بن حميده. اتفاق بين الجامعه والانديه على بقاء الملاعبيه هذوما مع المنتخب التونسي والغياب عن لقاءات الكاس. تعرفوا الموعد القادم بالنسبة لكرة القدم التونسية على مستوى محلي، أهمية مقابلات الرابطة الثانية، خاصة وصلنا لمقابلات البراج، والبارح في اجتماع وزير الشباب والرياضة وممثلي الأندية اللي باش تلعب البراج للصعود للرابطة الأولى، تقرر أن المقابلات هذه باش يتم فيها اعتماد الفار. مقابلات النصف النهائي الاول، نادي الرياضي لحمام الانف ضد مستقبل القصرين، والنصف النهائي الثاني الملعب الجبسي ضد اتحاد تطاوين، مقابلات مبرمجين 25 ماي. المترشح بطبيعه والفائز من كل مقابله يمشيوا يلعبوا مقابله الدوره النهائي في ملعب محايد، مفروض انه الوقت باش يكون او الموعد 29 ماي، لكن فما نادي موجود بطبيعه في مسابقه الكاس اللي هو الملعب الجبسي، فالخيار موجود ايضا انه المقابلات تتلعب في اول جوان اذا كان الملعب الجبسي واصل التجربه نتاعو والمغامره في مسابقة الكأس. ذكر أنه ما زلت بطاقة وحيدة للالتحاق بتقدم ساقية الدير، وأيضا أمل حمام سوسة في الرابطة الأولى. منتخب الأصغر في المغرب يلعب الكان، واليوم مقابلة هامة جدا في الحسابات متاع صعود المونديال، وأيضا الترشح المنتخب التونسي يلعب ضد أثيوبيا 8 متاع الليل مع مقابلة بين المغرب ومصر. نذكر أنه البداية متاعنا كانت بداية طيبة مع تعادل ضد المنتخب المغربي 1-1، ثم كانت الهزيمة القاسية جدا ضد المنتخب المصري في اللحظات الأخرانية بهدفين مقابل هدف. منتخب أقل من 20 سنة يلعب مقابلة ودية ضد المنتخب الألماني يوم 26 ماي. الكبر متاعنا نذكر عنه زوز مقابلات ودية منتظرين في بداية جوان ضد النمسا، و 6 جوان نلعبوا في بروكسل ضد منتخب بلجيكيا. ديما مع المنتخبات، اليوم قرعة كأس إفريقيا 2027 في تنظيم ثلاثي مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، والمنتخب التونسي موجود في التصنيف الأول مع المغرب السنغال نيجيريا الجزائر مصر الكوت ديفوار الكامرون الكونغو الديمقراطية مالي جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو. كرة اليد قرعة كأس العالم بألمانيا اللي باش تتم في جان في 2027 يعني السنة القادمة، الموعد تاع القرعة 10 جوان. مازالوا زوز منتخبات ما تعرفناش عليهم من جملة 32، المنتخب التونسي موجود في التصنيف الثالث ومصر موجودة في المستوى الأول، مش أول مرة بتبيع بالنسبة للمنتخب المصري. الأرجنتين اللي نحن كنا نفرحوا أنه تكون موجودة معنا في البول موجودة في تصنيف أول، باش نعرفوا التطور الكبير اللي عرفته كرة اليد في الأرجنتين. نقعد مع الهوند نهار الجمعة كأس تونس دور النصف النهائي القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، ونهار السبت ساقية الزيت ضد جمعية الحمامات. في الباسكيت اليوم الفريق النادي الإفريقي يسافر إلى كيغالي لرواندا يوم قبل انطلاق نهائيات البال، المنافسة الحقيقة صعيبة حطته في الدور ربع نهائي ضد فريق أهلي بنغازي، فريق الحقيقة قوي وعنده تعزيزات هامة جدا خاصة وأنه مش نلعبوا ضدهم في زوز مقابلات، المنافسة صعيبة وكما قلت أهلي بنغازي واحد من المرشحين. قائمة اللاعبين مثل النادي الإفريقي عمر عبيدة، أسامة مرنوي، زيادة شنوفي، محمد حديدان، جوهر الجوادي، هيثم سعادة، لاعب جيسي جونز، محمد أمينو، سيسي، جمال هاجينز، أيضا إيفانوفيتش لاعب ذي كرواتي، ومختار جي. فيدي بن عبدالله أيضا موجود ضمن المجموعة. أسبوع تقديم القائمات قبل تقريبا 20 يوم على انطلاق المونديال، وأهم اسم تذكر في القائمات في الساعات القليلة الماضية هو اسم نيمار، لأنه اللاعب هذا كان بعيد ياسر على القائمة، حتى كي جاء كارلو أنشيلوتي قال وأنه ممكن بالإصابات اللي تعرض له بظروف اللي فيها نيمار مش بيكون موجود في القائمة. ما تصوروش نجم ترجعوا للصور باش تشوفوا بطبيعة ممكن رد الفعل الرهيب اللي موجود في القاعة وقت اللي قال كارلو أنشيلوتي اسم نيمار وأنه باش يكون موجود في المونديال. برشا ناس قالوا أنه مشي في اتجاه الضغوط كبيرة كانت في البرازيل وأنه يكون موجود، هو إمكانيات وموهبة كبيرة ياسر، بنعرف أنه تعرض لبرشا إصابات سواء مع النوادي وإلا المنتخب. فما سيمي بتبيع زيدا نعرفوها كيما كازيميرو أيضا فينيسيوس. مادام ذكرت اسم كازيميرو، خرج من فريق مانشستر يونايتد اللاعب هذا اللي قعد 4 سنوات، قال افضل نادي قعد فيه ما نعرفش شنو، بالك قعد في الريال شنو ينجم يقول مع سنوات كبيره قضاها في الفريق، كما ليفاندوفسكي ايضا بين لاسيمي اللي خرجت في الفتره الاخرانيه منتظر انه باش يكون موجود في الهلال السعودي، ايضا سيمي اخرى خرجت في الفتره الاخرانيه كما داني كارفاخال اللي رسميا بعد اكثر من 20 سنه يخرج من ريال مدريد. أنطوان غريزمان أيضا خرج من أتلتيكو مدريد ومشى للدوري الأمريكي. في البريمير ليج ساعاته الأخيرة أو جولته الأخيرة البارح، أرسنال بشق الأنفس أمام بارلي فاز بهدف لصفر، يكفيه بطبيعة الهدف هذا باش يكون في الصدارة على بعد 5 نقاط من فريق مانشستر سيتي. اللي يهمنا وأنه البارح أنا باع المجبري لعب أكثر من ساعة صحيا بدنيا حاضر نستنيه بطبيعة يلتحق بالمنتخب التونسي. لكن الامور ما زالت لم تحسم، ديما بافضليه لفريق ارسنال، السيتي يلعب ضد بورنموث، اذا كان يفوز يقعد على بعد 2 نقاط في انتظار الجوله الختاميه. ارسنال يلعب ضد كريستال بالاس والسيتي يلعب ضد استون فيلا. ومهما كانت النتائج بيب غوارديولا رسميا ايضا سيغادر فريق مانشستر سيتي. هكا وصلت معكم لختام موعد هذا، نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى طالبي.
3: فلاش سبور، انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.

0: سباحة تويلسا. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين لخميس من 9 ل 11.
0: من 9 ل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بالميزان بنقاط البيع المنظمة بأسعار تتراوح بين 23 دينار فاصل 8 إلى 27 دينار للكيلوغرام، وعملية التزويد ستكون بنسق يومي. وفاة حاج تونسي بسبب وضعه الصحي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج وفق المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي. تونس تسجل ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية باليورو خلال السنة الحالية لأول مرة منذ 16 سنة. تونس تتجه إلى تحديث منظومة تقييم البحث العلمي وتعزيز موقعها الإقليمي في الابتكار. وزارة التربية تفتح باب المشاركة في حركة النقل في إطار الحالات الإنسانية لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وعلى الراغبين في تقديم ترشحاتهم التسجيل وجوبا عن بعد عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية، وذلك إلى غاية 12 من جوان القادم. إقرار تخفيض بنسبة 70% في معاليم التسوية لفائدة مالكي المنقولات والعربات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية. في أخبار العالم، القناة 12 الإسرائيلية تقول إن حزب الله يدير حرب استنزاف ضد إسرائيل وقد غير من تكتيكاته العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية بعد إرسال طهران مقترح سلام جديد إلى واشنطن. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح يشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. إعادة فتح سوق الأسهم في إيران بعد 80 يوما من تعليقه جراء الحرب. في السودان، القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: 89 دقائق على موجاتنا. يا للا وينك هكا غنى لطي بوشنيقه، وينكم شنحويلكم، ان شاء الله تكونوا كل بخير. يا للا وينك رجعنا بها، ومش نواصلوا للتسعه، ومش نحكيوا على الليلة التونسية، المرأة التونسية، بما أنه في ضيافتنا من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المديرة العامة للمرأة والأسرة، هي مدام وجدان بن عياد، وهي ضيفة الماتينال لليوم.
1: ضيفة الماتينال.
0: صباح النور، يومك سعيد.
2: يومك أسعد، وكل المستمعين والمستمعات مرحبا بيهم.
0: مرحبا بك انت زيد. المره الاخرى كنت في ضيافتنا تحدثنا على برنامج رائدات، وين وصل لاباس؟
2: رائدات قاعد يقدم التسجيل، وقاعدين بخطى حثيثه، وان شاء الله يوم 26 كما اتفقنا المره الفارطه في البلاغ يكون اخر اجل لتقديم الترشحات على المنصه، نذكروا بها www.raidat.in.
0: رائدات هو لتشغيل بطبيعه المراه، لتسهيل تشغيلها، مساعدتها انها تبعث مشاريعها ولا توسع في المشاريع نتاعها. كنت تحبوا ترجعوا للموضوع هذايا تلقاو الحوار مع مدام وجدان على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه، كما تلقاو حواراتنا الكل ولقائاتنا الكل. اليوم موضوع اخر، بما انه وزاره الاسره حطت خطه وطنيه للاعداد للحياه الزوجيه، قادمين على الصيف وتوا مع العيد حضروا في المواسم المخطوبين وكل شيء، خطة كاملة وطنية للحياة الزوجية. علاش وصلنا الخطة وطنية؟ صعبت الحكاية لهالدرجة اليوم؟
2: الحقيقة مش صعبت، لكن وزارة الأسرة بإشراف السيدة أسماء الجابري تم قراءة للعديد المؤشرات اللي صدرت على التعداد العام للسكان والسكنة 2024، أيضا قراءة في الواقع وفي الموجود. كل هذه القراءات خليت أن وزارة الأسرة تقوم بوضع خطة وطنية للإعداد للحياة الزوجية والأسرية.
0: قراءة في المؤشرات، شنو تقول مؤشرات اليوم؟
2: اليوم وانتم ما حضرتوا معنا، لأنه بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تم ندوة علمية وطنية للاحتفال باليوم العالمي للأسرة، هي الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها لتحقيق الأمان المجتمعي، لأنه عديد المؤشرات اللي صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تقول أنه ارتفاع سن الزواج، لأنه حضروا معنا خبرائنا ويقولوا أنه 80% من الفئة العمرية بين 15 و34 سنة هما غير متزوجين. أيضا ارتفاع سن الزواج لدى الذكور ولدى الإناث، اللي هو يأثر أيضا على نسبة الولادات، أيضا التوجه نحو التهرم. كل هذه المؤشرات اللي نقاوها على موقع ليانيس خلتنا أنه اليوم نفكروا في أنه نوضع خطة وطنية. علاش؟ لأنه الإعداد للحياة الزوجية والأسرية هو مرحلة جديدة في عمر كل مقبلين على الزواج، واللي هي نعرف أنه فترة الخطبة هي فترة مزيانة،
0: فترة وردية،
2: وإن شاء الله فترة الزواج تكون فترة وردية، لكن نعرف أنه معترك الحياة من بعد يخليهم أنه يختلفوا، أنهم فما آراء أخرى، فما تربية الأبناء، فما أنه فترة تمر بها المرأة في فترة الحمل، تقاسم الأدوار، كيف أنه غدوة نحن زوجين يلزم يعرفوا أنه كبير السن هو فرد من أفراد الأسرة. كل هذه القيم اللي يلزمها تكون موجودة لدى المقبلين على ومقبلات على الزواج، هو خلى أنه خطة وطنية، لأنه تضافر فيها كل الجهود: الصحة، التربية، التعليم العالي، تكنولوجيا الاتصال، الثقافة، الشؤون الدينية، كل الوزارات هي متداخلة ومتشابكة في برامجها لإعداد هذه الخطة وتنفيذها.
0: هما من قبل يقولوا شي ركب زوز طبيعي على بعضهم، يعني بالحق يلزم إعداد جيد. الخطة شنو فيها؟ شنو مرحلها؟ الرزنامة متاحة كيفاش مش تكون على أرض الواقع؟
2: هو الحقيقة الخطة جملة من المحاور اللي ترتكز على أنه الإعداد المسبق للحياة الزوجية من خلال البرامج أولاً المتوفرة، لأنه فما جملة من الوزارات اللي وقت اللي قعدنا مع بعضنا كل الوزارات قلنا عنا مختلف البرامج موجودة. مختلف الأنشطة التوعوية والتحسيسية وحتى الأنشطة اليومية موجودة، لكن كيفاش نحطوا هالبرامج هذه مع بعضها باش في الأخر تعطينا برنامج وطني؟ هذه أول حاجة. كل الفضاءات أيضا اللي باش تكون موجودة سواء على مستوى وطني جهوي محلي باش تكون فضاء يحتضن هالأنشطة هذه اللي هي دي زيكزيرسيس يعيشوهم في تقاسم الأدوار، في الحوار، في التواصل، في التعامل اليومي.
0: هي أنشطة موجهة للشباب؟
2: أنشطة موجهة للشباب المقبل على الزواج.
0: يزم هو يجي ولا أنتم مش تتنقلوا له، ولا كيفاش اليوم نقنعوا الشاب أنه في حاجة لإعداد هو اليوم قبل الزواج؟
2: هو اليوم كما فما العيادة الطبية السابقة للزواج اللي هي عيادة طبية فيها إجباريات الشهادة الطبية السابقة للزواج، العيادة الطبية، لكن من اليوم باش نبداو ببعض العمليات التحسيسية الجاذبة اللي باش يكونوا موجودين معانا قبل ما نمروا انه يكون فما اطار اخر اللي هو نشتغلوا فيه. لكن الاطار اللي باش نشتغلوا فيه هو بالتحسيس، بالتوعية، بانه نستدعاو كل مقبلين على الزواج باش انهم يعيشوا هك التجارب هذيك والانشطة هذيك على مستوى الواقع.
0: وين مش تكون العمليات هذية، اللقاءات هذية؟ في دور الشباب، في مندوبيات
2: كل الفضاءات. احنا اليوم نعرفوا انه فضاءات الدولة هي مجعولة لخدمة المواطن، دونك كل الفضاءات باعتبار انه سيدة أسماء الجابري بداية الاعداد الخطة تم وضع معناها لجنة قيادة فيها كل الوزارات، والحقيقة كل الوزارات معناها قالت انه الفضاءات هذية على ذمة الشباب، على ذمة المقبلين، ان شاء الله تكون فما رزنامة واضحة يتم الاعلان عليها للقيام بكل الانشطة في علاقة بالاعداد للحياة الزوجية والأسرية.
0: شنو يكون فيها؟ مختصين في علم الاجتماع، علم النفس، شكون مش يقابل الشباب هذوما، وشنو المحاور زيادة اللي مش يحكيوا فيها؟
2: هو أكيد المحاور أنا كما ذكرت فما تقاسم الأدوار، الواقع المعيش، إذا كان فض النزاعات والخلافات، إذا كان ينشب خلاف كيفاش ننفضوه، إنه كيف التربية الوالدية، لأنه نعرف الوالدية الإيجابية اليوم إذا كان شخصين موجودين مع في عائلة وكونوا عائلة غدوة مطالبين زادة كيف إنه اليوم دور الأسرة إنها تسترجع دورها في تربية الأبناء، إنه كيفاش نقوموا بالتنشئة والتربية السليمة على القيم، على كل المقومات السليمة في التنشئة، الصحة كيف العائلية والإنجابية، كل هذه المحاور باش تكون محل توعية وتحسيس. أكيد اللي باش يكونوا مشرفين على العملية دي باش يكونوا أشخاص متكونين ومختصين من مختلف القطاعات.
0: البي في تونس إنه الحكاية مجانا، نراو في بلدان العالم وقت اللي يمشي يقبلوا على الزواج ويمشيوا لدي سيونس من نوع ذي، لقاءات من نوع ذي تكون بالفلوس وتكون مكلفة زيادة. لازم يجي الكوبل مع بعض، وخاطر كان يجي طرف واحد والطرف الاخر لا تزيد الازمه تتعمق، يعني يلزم الاثنين هكا ولا
2: اكيد هو تعزيز القدرات بالنسبه للافراد يلزمها تكون موجوده. نعرفوا اليوم انه فما سلوكات زادت محفوفه بالمخاطر، فما جمله من فما الفضاء الرقمي كيفاش يحميوا انفسهم في الفضاء الرقمي الكوبل، دونك هذايا الكل هي محاول لتعزيز قدراتهم باش انهم يكونوا موجودين ويكونوا اسره سليمه. نعرفوا انه الاسره هي الخلية الأساسية للمجتمع، معناها الدستور التونسي أكد عليه، وهذا دور هيكل الدولة في أنها تعزز قدرات الأفراد عندما يقبلوا على تكوين أسرة، ونتمنوا أنه أسرة تحقق صمودها وتحقق الأمان المجتمعي.
0: أنت قلت كل الوزارات هما شركاء في الخطة الوطنية هذه، يحصل أنه نلقاو حد من الكوبل من الزوجين اللي عنده اضطرابات نفسية، كنا عنا اضطرابات كالكبار، معناها ما فما اللي ما تخليهش يكون أسرة، النرجسي اللي عنده أمراض من نوع هذية، فما بالشراكة مع الوزارة أنه بعد تقع متابعته قبل ما يتزوج، ولا كيفاش مش تتم العملية؟
2: إن شاء الله هو أكيد باش تكون فما متابعة، لأنه هو برنامج، هو مش خطة، هي خطة تنفيذية، لأنه السيدة اسماء الجابري حرصت أنه تكون خطة تنفيذية عملية، إن شاء الله مكوناتها تباعا يتم إطلاقها بشوية بشوية، لأنه احنا توا عدينا المحاور، عدينا شنو ينجم يكون المحتوى، بشوية بشوية عملية التنفيذ وتنزيلها أرض الواقع أكيد باش تكون عندها أثر. اليوم الكوبل يلزمهم يعرفوا أنه الحياة الزوجية راهي نتقاسموها مع بعضنا، ماهيش عملية فردانية، هي عملية مشتركة، وبالتالي إن شاء الله المتابعة باش تتم، لأنه وقتاش أنت تقيس الأثر وقتاش تعرف أنه ما قمت به في مرحلة سابقة أعطى نتيجة، أنه تصير عملية المتابعة، أنه نشوفوهم شنو فترة التكوين هذية والمرافقة والكل أنها أعطت نتيجة بشوية بشوية. إن شاء الله أنه ندعم الأسرة باش تكون صامدة إن شاء الله.
0: برنامج متواصل هذا، ما هوش مربوط بفترة زمنية،
2: متواصل وإن شاء الله نبدأ فيه على القريب العاجل في التنفيذ وعلى الأرض الواقع، لكن إن شاء الله زيدا كيف باش يكون متواصل، هو برنامج وطني إن شاء الله.
0: باي نحن أي معطيات جديدة عليه نعطيهم لكم. أكيد فما ناس مهتمة تحب تحضر روحها بالحق على الجانب النفسي إنها تخوض هذه التجربة وتبني الأسرة وتكون أسرة سليمة، وتكون حتى العلاقة يقولك الأمان قبل الحب، أنك تطمين وأنت مع شخص، أنه حتى كان فما اختلافات وهذا طبيعي، معناه أنه يكون فما اختلافات في الطباع تنجم تبني على أساس صحيح. فما علاقات يزم تحل المشاكل قبل ما تبني مشاكلك الذاتية قبل مشاكل الكوبل في حد ذاتها، لأنه الذات يمشي ينعكس على الحياة بعد الثنائية، والنتيجة تكون للأسف الشديد اللي يراوه في قاعات المحاكم والطلاق وغيره. سغل فرصة وجودك بحثنا، نحكيه على جائزة أفضل بحث علمي نسائي.
2: جائزة أفضل بحث علمي نسائي الحقيقة سنة 2026 هو المحور، هو ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمان المائي، الأمن المائي والغذائي. نعرفوا اليوم أنه قدراتنا النسائية والباحثات في تونس، ونعرفوا أنه المجال العلمي متطور جدا جدا جدا في رحاب الجامعات وفي رحاب المخابر. نعرفوا اليوم أنه سنة 2026 هي جائزة قيمتها المالية 15,000 دينار، لكن قيمتها المالية هي باهية، لكن قيمتها العلمية والهدف متاع الجائزة أنه نحبوا أكل ابتكارات والبحوث العلمية النسائية تخرج من هك الرفوف ونعرفوا بها. واليوم نحكيه على الأمن المائي والغذائي في ظل هالتغيرات المناخية الكل، كيفاش نجابوا هالتغيرات المناخية؟ نجابوها أكيد بتطوير الابتكارات والذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والابتكارات لتحقيق الأمن المائي والغذائي. هو الحقيقة يوم 20 ماي آخر أجل لتقديم الترشحات. نذكر أنه بشروط الجائزة بعجالة هو أنه يكون بحث علمي منشور خلال 3 سنوات الأخيرة باعتبار سنة 2026، تقديم مطلب ترشح يضمن عنوان الجائزة، سيرة ذاتية باللغتين العربية والفرنسية، البحث العلمي المرشح للجائزة، ومش بالضرورة يكون ورقي، ينجم يكون CD أو كلي USB، نسخة من الأعمال العلمية المنشورة، وترسل الملفات على البريد عبر البريد أو بالإيداع المباشر في الوزارة، يكتب عليه لا يفتح إلا من قبل أعضاء اللجنة، ويكون موجه إلى وزارة الأسرة، الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، 2 نهج عاصمة الجزائر، 1002 تونس. جائزة أفضل بحث علمي نسائي نذكر أنه آخر تاريخ لإيداع أو إرسال الترشحات هو 20 ماي، وبالتالي علينا نسرع لأنه إن شاء الله يتم الإعلان عليها من قبل السيدة الوزيرة. حكي
0: على غدوة 20 ماي معناها اليوم أبعثك، اللي ما زلت ما بعثتش
2: اليوم
0: أبعثك ملي حليتو ملي عطيتو البلاغ هذايا حتى لليوم قديش تقريبا جاي؟
2: هو الحقيقة العدد ماهوش كبير، لكن نتمناو أنه يزيد الرقم هذايا، لأنه الجائزة قيمتها المادية والمعنوية أساسا، لأنه تثمين الفعل النسائي والبحث النسائي هو الهدف الأساسي للتعريف بمجال الجائزة.
0: يمكن المحور زيدا هو اللي يتحكم في العدد، ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وكأنه هو موضوع مستحدث في البحث النسائي التونسي.
2: هو الحقيقة احنا فما لجنة مشتركة فيها جميع الوزارات، والحقيقة اللجنة بشرف سيدة أسماء الجابري خيروا انه الموضوع هذا، لانه اولا يواكب كما ذكرت التغيرات المناخية، وثاني حاجة يواكب قدراتنا العلمية النسائية، وثالث حاجة واهم حاجة انه لما لا هذه البحوث يتم توظيفها من قبل المؤسسات واستغلالها لتحقيق الامن المائي والغذائي.
0: الإعلان على الجائزة السنوية هذه يكون بالنهار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لنهار 13 أوت 2026. حد سعيد ميلة للباحثات اللي مش يشاركوا في الجائزة هذه، جائزة أفضل بحث علمي نسائي. نعاود نذكر، أبعثوا اليوم حتى غدوة،
3: تبعثوا
0: بما أنه غدوة آخر أجل. شكرا جزيلا لي. كلمة الختام عندك مدام وجداني، إذا عندك ما تضيف لنا.
3: الحقيقة الوزارة تحرص على أنه الأسرة هي تكون محور السياسات العمومية بمختلف القطاعات. اليوم التأهيل للحياة الزوجية والإعداد للحياة الزوجية هو محور أساسي، خاصة لتحقيق صمود الأسرة. نعرف أنه كل القطاعات اليوم تخدم وتشتغل على محور الأسرة، لكن الأسرة اليوم من المهم أنه نوضع كل البرامج وكل الإمكانيات، أولا لأنه في الوقاية حماية، والجانب الوقائي يساعد ياسر ياسر ياسر على أنه نتجنب مختلف المخاطر. إن شاء الله اليوم خير وغدوة خير، لأنه أسرتنا هي ثروتنا.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وبالنجاح والتوفيق لهذه الخطة الوطنية للإعداد للحياة الزوجية. تحية المدام وجدين بن عياد، المديرة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

0: متابعة
1: 8:31 دقيقة على موجاتنا. نجدوا تحية لكل مستمعينا. نمشوا لفقرة متابعات. في متابعات نرجو للمناظرة اللي صارت اختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني دورة 2026. 1630 خطة اجتازها أكثر من 66,000 مترشح. كانت وقت البارح نهار الأحد 17 ماي 2026. اختبارات الأسئلة المتعددة الQCM الموزعة على 14 اختصاص في مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. حبينا نرجعوا للمناظرة هذية ونفهموا المستجدات السنين، ثم بعد الرزنامة بعد لكملوا الاختبارات وعملية الفرز قديش تقعد وقتش النتائج وهذه الكل. معنا السيد الأسعد الخدوجي، هو متفقد عام بالأعدادي والثانوي بوزارة التربية. نقول له يومك سعيد سي الأسعد ومرحبا بك.
2: نور سيدة نبيلة،
1: أهلا وسهلا بك.
2: شكرا.
1: شكرا لك أنت. نرجع معك
2: تسليط الضوء على المناظرة اللي هي باها ولات عندها تسمية جديدة، هي مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني
1: معاش الكاباس.
2: معاش الكاباس التسمية هذه باها، مش الاختلاف كان في التسمية، الاختلاف حتى في النتائج. والدونك كان قبل عندنا دو معناها زوز تجارب انه يعمل الذكري وال وبعد يبقى يستنى مدة كاملة تكوين، والتكوين يفضي إلى انتداب بعد النجاح في الشفاهي. ينجم بعد ما يعدي عام كامل ما يقعش انتدابه. في 2017 بالنسبة للماستر صار نفس الوضعية، اللي الكونديدا يتكون عامين كاملين، فهمتني؟ وبعد ينجم ما ناخذوش. دونك بالنسبة للتجربة الجديدة هذه أنه الكي سي ام كما صار معناها نهار الأحد، والعدد كما تفضلت سيادتك بالذكر العدد تبارك الله معنا 66 أكثر من 66 ألف مترشح تقدموا للمناظرة هذه. دونك موزعين على 67 مركز في 26 مندوبية جهوية للتربية في اختصاصات معناها عدد 14. على كل المناظرة هذه بون جات بعد دراسة، وبعد أنا يلزم في الدراسة هذه ثم ضمان للنزاهة وتكافؤ الفرص، وهذا إبداء من عملية الفرز على مستوى الإدارة العامة للمناظرات، وبعد مع الإدارة العامة للامتحانات اللي مشكورين معناها كان جهد كبير من الأطراف الكل باش وصلنا لهالنجاح اللي موجود. دونك التكافؤ هذا يضمن زادة أنه حسب الكفاءة الكي سي ام باش يتعدى. دونك هو الكفء هو الاجدر ويقيم معناها تقييم معناها موضوعي مكتسبات المترشحين. دونك فما تات كبيره على المستوى هذايا، وبالتالي الناس اللي باش يعديوا الكي سي ام ومن بعد باش يعديوا الكري الاورال او ميم طون، دونك اوتوماتيكمون باش يكونوا منتدبين خلال العودة المدرسية 2026 سبتمبر 2026. بالتالي اللي ينجح في المناظرة هذه باش يقع ديريكت ما انتدابه، ما عادش يبقى يستنى وراهينها وتكوين وبعد الله أعلم ياخذوني ما ياخذونيش. دونك الوضعية ولات فما وضوح لهنا.
1: نحن في الفترة هذه هي فترة الفرز متاع الاختبارات هذه، الأسئلة متعددة الاختيارات الكي سي ام،
2: وهنا بنشيد باستعمال التكنولوجيا الحديثة في طريقة الفرز. وهذا منذ إيداع الترشحات بالنسبة للمترشحين، ثم بلاتفورم موجودة اليوم يعتمدوها باش يودعوا الملفات متاعهم، ثم زاد تصليح الكي سي ام اللي هو زاد معناها باش يصير باستعمال التكنولوجيات الحديثة. دونك ثم استعمال نتاع التكنولوجيات الحديثة في انجاح المناظرة هذه.
1: ما اللي يسمعوا فينا يحبوا يفهموا، خاصة اللي عداوا يحبوا يتمينوا على جانب الشفافية، استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية الفرز. خلينا نقفوا شوية على النقطة ذي، كيفاش يتم العملية؟
2: الفرز من الأول حسب الاختصاصات. دونك صار فرز على مستوى جهوي باش نتأكدوا من الشهاده ملائمتها للمطلوب في معناها الاختصاصات المعينه. من بعد صار فرز زاد ثاني على مستوى مركزي للتأكد من امكانيات المترشح اللي باش يمشي يقري معناها ديسيبلين معينه، وهذا بالاعتماد زاد يعني نحن كمتفقدين معناها في الإطار البيداغوجي كان عندنا تدخلات إذا كان ثم بعض الوضعيات اللي فيها بعض الإشكاليات.
1: أين نوع من الإشكاليات مثلا؟
2: ينجم الشهادة معناها ما تخولكش باش تقري أنت عامل مدير معين في شهادتك، لكن بالنسبة للاختصاص يستوجب مثال دراسة معمقة في معطيات معينة. وهنا نرجع حتى للإستوريك متاع المترشح شنو وقرا باش نتأكدوا اللي هو معناها مع الامتحان بعد باش يضمن أكثر شفافية، والأكفى باش ينجم هو يكون قادر باش يجاوب على الأسئلة وهو اللي يكون باش معناها أولى باش ينجح.
1: نعم، تقريبا وقتاش تكملوا عملية الفرز ويتم الإعلان على النتائج؟
2: والله

0: كتابي ومشفوع زاد باختبار شفاهي. وهنا باش يصير على ذو الفيسيام وعلى ذو الاختبار الكتابي والشفاهي يقع معناها احتساب المعدل ويقع كلاسمون وناخذ معناها حسب الترتيب حسب الحاجيات نتاع وزارة التربية في كل اختصاص.
1: نحن حاجياتنا 1630 أستاذ.
0: فلا. في كل دونك هذا بالنسبة لاختصاص كل كل اختصاص عنده حاجياته.
1: من 66 ألف مترشح اجتازوا الامتحان مش نختاروا 1630 وهنا سي لاسد كان يحكي ويضمن الشفافية في الاختيار والنزاهة. بعد لا عديتوا الكوسيام والاختبارات هذيا نستناو يجي الإعلان على النتائج وتوجيه الدعوات لاجتياز الاختبارات الكتابية للمقبولين وإن شاء الله حد سعيد لكل من اجتاز هذه الاختبارات. مع شكرنا ليك سي لاسد يعطيك الصحة.
0: شكرا مدام بربي جيت
1: تفضل
0: صغير نحب نأكد عليه ونحب أنه رأوا كل نجاح وتبارك الله معناها كخطوة أولى فما نجاح هذا يراه عمل وراه مجهود كبير وأنا معناها جميع انظلار قيمة العمل اللي هي بشكون هي الضامن للنجاح مع قيمة العلم. يزمنا العلم ديما نعطيه والقيمة للعلم مش النجم وإحنا نقدم
1: ونزيد أنا على اللي قلته أنت أهمية الأستاذ اليوم ودوره ما يكفيش أنه عنده العلوم يلزم عنده مهارات أخرى لأنه الأستاذ نحبوه هو القدوة هو المربي هو الأقرب لأبنائنا يعدي معهم ربما أكثر وقت من الولي فبالتالي نعملوا برشا على أساتذة المستقبل اللي مش يتم انتدابهم وإن شاء الله بالنجاح لهم وبالنجاح بالتالي لكل المنظومة التربوية.
0: وعنا ما ننسى زاد الإطار البيداغوجي اللي يخدمنا الحق فيه وسنين الركبة وليل ونهار باش معناها النجح وزادة وإحنا راهو ديما كما تتأكد سيادتك على أساس أنه راهو الأستاذ عنده دور تربوي كبير في تربية الناشئة وبالتالي يلزمنا نكون وإحنا مرجع مرجع على كل المستويات مرجع علمي مرجع معناها في مهارات معينة يكون اكتسبها المربي باش النجم وزادة المدرسة يرجع لها الدور متاحها اللي هو الدور التربوي.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك إن شاء الله يومك سعيد.
0: بيبارك لك
1: يا عايشك. 48 دقيقة على موجاتنا حكينا تربية وتعليم الآن بقوا معنا نسمع أغنية وبعد نمشيو نحكيو سياحة وتونس المزيانة.

0: أحلى صباح وأسعد يوم الأغلى مستمعين. صباح الجاكرندا اللي تزين شوارع تونس، مدينة تونس بجمالها، بمدينتها العتيقة، مدينتها العصرية، بسواحلها. توجت رسميا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 خلال أشغال الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة. يعكس الاختيار هذه المكانة التاريخية والثقافية لمدينة تونس ومحطة استراتيجية كبرى للترويج للوجهة التونسية. استعدادا للحدث هذايا، فما مقاربة تشاركية صارت بين وزارة السياحة التونسية اللي أطلقت برنامج وطني مفتوح لإعداد وصياغة فعاليات الحدث، بدءا بالهوية البصرية اللوجو متاع الحدث هذايا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واليوم يتم الإعلان في هكا لقاء بهيج على اللوجو اللي تم اختياره لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 اليوم العشية انطلاقا من 6 متاع العشية. حبينا نحن نسبق شوية الحدث والموعد وناخذوا فكرة على أبرز الترشحات، الناس والشباب خاصة الطلبة اللي شاركوا والفرق مش يكونوا هما زادة طرف في إعداد هذا الموعد والحدث المهم. تونس، مدينة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. معنا على الخط أنس بن غربال عن وزارة السياحة، ناخذ من عندها بعض التفاصيل على الحدث هذايا بعد نقول لها يومك سعيد. صباح النور.
1: صباح الخير نبيلة ليك ولكافة المستمعين. الحقيقة كما ذكرت أنت بالنسبة للتتويج وكفيت وفيت الحقيقة بالنسبة للتعريف بالتتويج تونس عاصمة للسياحة العربية. صحيح الحقيقة المقاربة هي كانت مقاربة تشاركية وانطلقت بتنظيم اجتماعات مع مختلف الوزارات والهيكل المعنية. من بين المخرجات متاع هذه الاجتماعات كانت المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 اللي تم إعدادها كما ذكرنا في إطار برنامج مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي هي الحقيقة المنهجية متاعنا في كل البرامج القادمة في الإطار هذية.
0: قديش من طالب ولا قديش من فريق شارك في صياغة هذه الهوية البصرية متاع الحدث الكبير؟
1: هو الحقيقة نبيل هذي الكل باش يكون معي التفاصيل هذه باش يتم ذكرها الكل في خلال
0: ما يفوق قديش مثالش خلنا نسبقه ما يفوق
1: ما يفوق المية الحقيقة، وهذه ما يعنيها يمثل يأكد أنه الطلبة متاعنا كانوا متحمسين جدا لهذا البرنامج يعني الوطني، ويأكد مرة أخرى أنه عنا كفاءات ويؤمنوا بالبرامج الوطنية ويحبوا يكونوا عناصر فاعلة وقوة اقتراح في البرامج هذه. وخليني نرجع شوية نبيلة علاش تم الاختيار على الطلبة والشباب، يعني إيمانا من وزارة السياحة بقدرات شباب تونس والكفاءة متاعنا المتميزة والمستوى المتميز كذلك اللي تحظى به الجامعات التونسية سواء في مجال البحث العلمي، في التصميم، في جميع المجالات. الحقيقة يوميا قاعدين نشوفوا في شبابنا وكفاءاتنا تتوج وطنيا دوليا، وفي الإطار هذا يعني وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي اخترنا انه الطلبة يشاركوا في هذه المبادرة باش يكونوا عناصر فاعلة وقوة اقتراح في الإعداد لتونس عاصمة للسياحة العربية. يوم 25 فيفري 2026 كانت انطلقت أول جلسة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم خلالها وضع الخطوط العريضة لتصميم الشعار والهوية البصرية. وعلى إثر يعني انطلاق الأشغال والإعداد وفتح باب الترشحات أمام الطلبة اللي كما حكينا يعني كانوا تفاعلوا بشكل كبير عن طريق منصة وضعناها على الذمة، بعد مداولات اللجنة تم تنظيم هاكاثون إبداعي اللي شاركوا فيه 5 مجموعات من مختلف الولايات واللي كان يوم 1 و2 ماي. الفرق المشاركة رافقوهم مؤطرين كذلك من مختلف الجامعات، كانوا أساتذة متطوعين اللي بالمناسبة نحبوا نشكروهم. يعني الطابع نتاع البرنامج كان تطوعي تشاركي، يعني روح كانت الحقيقة مختلفة، روح
0: إبداعية شبابية
1: أي لمسناها يعني من مختلف الجوانب. بالنسبة للإطار ذي يعني نحب نأكد أنه الطلبة اللي شاركوا كلهم معناها متوجين، ليس فقط الفرق الخمسة اللي شاركوا في الهاكاثون، لكن أي طالب كان قدم معناها شعار وقدم مقترح راهو هو يمثل قوة اقتراح، وبالعكس يعني بالنسبة لنا هذيك متوج يعتبر، ما ليس فقط الفرق الخمسة كلهم، أي طالب كان شارك نثمنوا العمل نتاعه ونقدموا له تحية وشكر على المجهود اللي قدمه، وإن شاء الله البرامج نتاعنا بالنسبة للطلبة باش تتواصل مع وزارة التعليم العالي، وبمزيل باش يكون فما عديد المفاجآت وعديد معناها المشاركات اللي بيشاركوا فيها الطلبة باش يكونوا عناصر قوة في هذا البرنامج.
0: نحن ديما باش نتبعوا سواء مشاركات الشباب والطلبة في مختلف برامج وزارة السياحة التونسية وإلا التظاهرات اللي تقوم بها وزارتكم، كله لأجل تونس. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. اليوم العشاء يتم الكشف على الهوية البصرية وشعار الفائز، رغم اللي كل الشعارات كانت مزيانة، لكن لجنة التحكيم وبمعايير تقنية وعلمية تم اختيار اللوجو متاع الحدث هذايا، مدينة تونس رسميا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. مع شكرنا ليك أنس بن غربال عن وزارة السياحة. نواصل معكم مستمعينا، مسك الختام يكون مع مدينة العلوم بعد لحظات.

0: حطينا شعوري ناحيتكم شعور كبير كبير. 58 دقيقة على موجتنا، المحطة الأخيرة هي مدينة العلوم، اليوم العالمي للتنوع البيولوجي على الأبواب. والمدينة بالمناسبة ذي عندها ما تقول لنا، لأنها تنظم كما العادة تظاهرة للعائلة الكل. مدام هيلا تومي هي رئيسة فضاء الحياة والإنسان في المدينة، بحذينا مرحبا بيك، يومك سعيد.
1: صباحي مرحبا بيك مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: شعلنا في مدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.
1: اي بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ان شاء الله نهار السبت 23 ماي حضرنا لكم يوم علمي كالعادة، يوم علمي متنوع باش يكون تحت عنوان الطبيعة والصحة لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية. دونك هذا اليوم العلمي باش يكون ان شاء الله في مدينة العلوم من نهار 23 ماي، باش يكون عندنا برنامج متنوع كما عودنا زوار مدينة العلوم مثل هذه التظاهرات، باش يكون عندنا مداخلات علمية مهمة جدا، باش يكون عندنا زاد عرض لفيلم وثائقي، وباش يكون عندنا ورشات علمية. بالنسبة للورشات العلمية هي لافريسك دو كليما، معناتها جدارية التغير المناخي، تكون عن طريق التسجيل على الباج فيسبوك نتاعنا، على الكومونيكي دو بريس تلقاو لين رابط تدخلوا له وتسجلوا، هو موجه لاكثر من 18 سنة. احنا حق معناتها حبينا اليوم هذا ما يكونش مجرد احتفال، بل يكون منصه توعويه ويكون دعوه للعمل المشترك. وحبينا معناتها نسلطوا الضوء على حاجه مهمه جدا، هي بسيطه لكن حيويه، المقاربه وانهال صحه واحده. هذاك علاش احنا الرسائل نحبوا نعديوها من خلال هذا اليوم، انه ما تنجمش تكون الصحه نتاعك سليمه كان محيطك مش سليمه، انه التنوع البيولوجي والحفاظ وحمايه التنوع البيولوجي هي خط الدفاع الاول ضد الاوبئه والامراض بالنسبه للانسان. هذا مهم جدا لازمنا نفهموه باش ننجموا معناتها نحافظوا على صحتنا، وباش تحافظ على صحتك تحافظ على المحيط اللي داير بيك، معناتها من النظافه نتاعو الى غير ذلك. دونك ان شاء الله هذا اليوم باش يكون موجه للباحثين للطلبه لكل مواطن تونسي تهمه صحته في اول درجه، وتهمه باش يستهل معناتها باش يستحفظ على صحته، انه يستحفظ على الطبيعه نتاعو. دونك وتهمه الطبيعه هذا الحق. احنا كما تعرف مدينه العلوم هي مناره لنشر الثقافه العلميه، احنا معناتها نسعى الى نشر الثقافه البيئيه اللي هي مهمه جدا جدا. كيما نزيد نعاود نقول الحفاظ على صحه الانسان لازمنا نحافظوا على البيئه نتاعنا وخاصه على التنوع البيولوجي. ان شاء الله نهار السبت 23 ماي ابتداء نبداو نستقبلوا زوار مدينه العلوم 8:30 نتاع الصباح، أنشطتنا تبدأ 9:30 متاع الصباح بمدرج الخوارزمي والدخول مجاني كما عودنا زوار مدينة العلوم لمثل هذه التظاهرات.
0: ملا قيدوا الموعد عندكم، إذا تخموا وين تمشيوا في نهاية الأسبوع عندكم مدينة العلوم فضاء يرحب بالعائلة الكل على امتداد اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. مجموعة من الأنشطة لمختلف الأعمار اللي عمرهم فوق 18 سنة يدخلوا على الموقع متاع المدينة وينجموا يسجلوا مش يحضروا الندوة اللي كنت تحكي عليها مدام هيلا، إضافة للفعاليات الأخرى في المدينة نهار السبت.
1: هو للورشة معناتها فما ورشة لزمها العمر 18 سنة، لكن بالنسبة معناتها التدخلات وبالنسبة للبرنامج الكل هو معناتها لجميع الأعمار، لجميع الأعمار. شكون زي عندنا معرض حول الحشرات اللي هو معناتها حلو ياسر، إذا برنامج متنوع اللي يهم ويمس كل الفئات العمرية والمجتمعية،
0: والمهم أنه مجانا
1: يعني
0: تمشي مجيني. تثقف تتعلم تتفرهد زيدا ومجانا. شكرا لك.
1: احنا عندما قرات العلوم في مدينه العلوم، دونك هذاك علاش احنا تظاهرت كيما هكا مجانيا نحرصوا لنشر الثقافه البيئيه اللي مهمه جدا. مرحبا بكل زوار مدينه العلوم.
0: مشكوره، شكرا لك هلا تومي رئيسه فضاء الحياه والانسان بمدينه العلوم. هكا نكون وصلت معاكم لنهايه لقانا اليوم في يوم سعيد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، بالتوفيق والنجاح لكل واحد فيكم. في لمان وبسلامه.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة اليوم بتونس بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز تمور الطازجة دجلة النور، وسيتم بالمناسبة تقديم كراس الشروط الخاص بعلامة جودة الغذاء والاسترسال والسلامة الصحية. تونس تحيي اليوم إلى جانب المجموعة الدولية اليوم العالمي لطبيب الأسرة، ويحتفل به تحت شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي. توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين تونس وروسيا، وذلك على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف في سويسرا. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين. خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من القيروان ومنوبة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يشدد أمس على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه. إقرار تخفيض بنسبة 70% في معاليم التسوية لفائدة مالكي المنقولات والعربات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية. في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. على الجبهة اللبنانية، الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جنوب لبنان صباح اليوم تزامنا مع سماع دوي عدة انفجارات في حيفا. وختاما، جيش الاحتلال الصهيوني يستولي على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض عليه، ويعتقل أكثر من 300 نشط. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في صباح تونسة. من توا حتى الحداش متاع الصباح نحكي في برشا مواضيع. مثلا وليداتنا بدأوا يعديوا في الأسبوع المغلق البارح، كيف كيف الابتدائي البكالوريا قاعدين يعديوا في الإعلامية، مادة الإعلامية تطبيق براتيك، فمعناتها حافلة في الديار التونسية. فما سهريات في الليل، وفما شوية توتر، وفما شوية ضغط، فما شوية احنا والوقت نتعارك وهكا احنا والوقت، ومستحقين شوية هدوء. في الهدوء باش نحكيو مفتاح مزيان برشا نحكيو فيه بعد شوية مع أروى الحامي. ندخلوا للسوق البلدي بالكيف، احنا بطبيعة كما كل يوم ناخذوا أسوام الخضرة والغلة، ما وإحنا مقدمين بشوية بشوية للعيد. نحب نعرف إذا كان أسوام الخضرة والغلة في استقرار وإلا قاعدين ماشيين ويغلي وشوية. زادة فكرة صغيرة على العلالج في الكيف، شنو الأسوام تاعهم بما أنها منطقة فلاحية، نشوفوا شنو الأسوام في الكيف، وإلا كانها أرخص ميساج خويا نمشيو للكيف فما حتى مشكل. العلوش في القلة، رجعنا نيلو لمحالة احنا السنين الاخرانية، ولا تتباعك القلة ذيك اللي بالخطاء واسهل هي دي يعمل كسر القلة وغيرها، ولكن تقعد من المكلات الزمنية المثخمة البنينة وزيد النافعة. وشيف بعد شوية يعطينا اكل لزاستوس كيفاش تجيني علوش في القلة وبنين. طبيب بيطري يكون حاضر معنا اليوم في كل لباس، دكتور ايمن بحروني يحضر معنا بعد شوية باش يعطينا كيفاش نختار علوش العيد. وانا ماشي نختار ما فماش مثلا طبيب بيطري فكر رحبة هذيك، انا وحدي وحدي شو الحاجات اللي نثبت منهم رد بالي منهم، تابعونا بعد شوي. واحنا ماشيين في رحلتنا للبكالوريا وقاعدين نقدمه بشوية بشوية، وصلنا للوبسيون. اليوم نحكيه على الاسبانية، مادة الاسبانية كيفاش تحضر لها، هو قيس عليهم بعد الايطالية التركية اللغات قيس عليهم تقريبا كيفاش نجم نحضر المادة اللي خذيتها انا معناها اوبسيون زايدة. اليوم كليك كليك يقول لك اللي اليوم راهو التعليم اللي احنا نقراو فيه واللي احنا نقراو فيه لاولادنا وحده ما عادش كافي. اليوم ولادنا يستعملوا ياسر الذكاء الاصطناعي وهما يقراو، واحنا في فتره امتحانات، باهي شنو اللي نخليه وشنو اللي نحيه. بعد شويه عبد الكريم بن عبد الله خبير في التحول الرقمي يحكي معنا في هذا. نمشيو لجهتنا اليوم ونكونوا في القصرين، وزيدا نزينوا دويرتنا كالعاده. واليوم باش نحكيو على الاثاث الذكي، ما قاعدين نشوفوا فيه برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اون غوب موجود برشا خاطر ديارهم ياسر صغار، دونك هما بالزز لازمهم باش يكون عندهم الاثاث الذكي. احنا هنا شادين اثنين زيدا كيف كيف بدينا ليزابارتمون صغار والمساحات صغيرة. وبدينا تاوي كان نستحق ولا فما الزز انه نمشيو في الاثاث الذكي. فهذوما مواضيعنا لليوم، مرحبا بكم معنا. موزيكتنا نبداوها بصوت من اعز الاصوات التونسيه الله يرحمها وينعمها، السيده نعمل في قلوبنا الكل. هدي هدي هدي يا متعدي في عقل.

0: فاتح الدنيا.
1: نهاركم اسعد ليام، مرحبا بكم، ان شاء الله نفتح الكل في ديكم والبيبان كل محلوله قدامكم. راهو قد ما نقول لكم بداو نهاركم، ما نحبش نقول كلمه تفاؤل اللي نستعملوا فيها برشا، مستبشرين يا سيدي، يا سيدي حال لدي للدنيا، يا سيدي مستقبل الخير بكله، يا سيدي نعرف للدنيا فيها تلكليك وفما شويه سيركيلاسيون، فما ذاك قص عليك على اليمين وفما ذاك ما عرفش يختار كلمته هو يجاوب فيك، وفما الاخر اللي جا في الصف وقص على خاطر هو خير من الناس الكل وخذ بلاصتك في الصف، هذا كل موجود. ساعات تلقاه قرض نخمم عليه زعما يخلص الشر هذا، نخلط له ما نخلطلوش، هذا كله موجود في الدنيا هذه، هذيك هي حلو ومر حتى يتعدى العمر، هذا كله موجود. أما وقت اللي نركز على الحاجة الباهية اللي عندي في حياتي، اليوم قابلت إنسان محليه، اليوم شربت قهوة بنينة، اليوم ورقتي تسهل فيها ربي وتتعامل، حتى لو كان أنا عندي معها مشاكل أخرين، لو نركز على الباهي اللي بديت به هذا كافي أنه على قليلة تبدأ نهارك هدي يا متعدي بالهداوة قال المصري. وأنا متمتع إيجا نتمتع بأياماتنا، راه والله الدنيا هزتنا، اجري اجري اجري تلقى روحك تخدم، تلقى روحك تجري ورا الكار ورا الليتود نتاع ولدك ورا العشية يتيب ولا ما يتيبش، هدي هدي هدي وربي إن شاء الله يجعل أياماتكم الكل اللي جاية فيها الهداء والرضا والبركة. مفتاح اليوم في الهداوة. نهارك سعد ليمر والحامي.
2: صباح الخير صباح المستمعين، وصباح الخير اللي كنتي ريم
1: عايشك.
2: ومحليه الاختيار متاع الأغنية هدي، قديش نفوسنا محتاجة للهدوء. نعرف الدنيا كما كنت تحكي جري جري جري، لكن أنا اللي نخلق أوقات متاع هدوء. يا أخي اللي جري وجري وجري، وقديش من شخص تلقاه مريض بعد الجري، ما وأنا قبل ما يجيني الكفة على اليمين والكفة على اليسار نستيقظ ونقول أنا الأوان للهدوء.
1: المشكلة اللي احنا ما نفيقوش برواحنا، اللي احنا نتجراو، يعني هبش نقولك شو معناتها أروى، وللناس اللي تسمع فينا معناتها إذا كان عندكم أي سؤال في الموضوع ذي احنا هنا موجودين، صفحتنا موجودة، الفيديو هذا قاعد يتعدى في المباشر، خلي في الكومنتير خلي سؤال تحب عليه انت. والمرأة ولا الراجل يجري في الحياة هذه ما يفيقش بروحه، يحسها لهذيك هي الحياة العادية. العادي نجري على الكار، العادي نجري باش نخلص تيود ولدي، العادي نجري باش نخلص على كيلو لحم، هذيك العادي ما نفيقش. وقتين نفيق؟ نفيق وقت اللي مرضت قربت للروتريت القرح في الاخر ما هزيت كان كتبه لي ربي.
2: صحيح.
1: فإلا ما تجيني درس.
2: هو راه وريم تجي إشارات. الإشارات ربي يوضح لنا بشوية، تجيك مرضى صغيرة ستريس، يقول لك الطبيب راك برناوت راك في الخدمة، فما إشارات، لكن احنا نتجاهلوا الإشارات هذيك. هذه الإشارات بما أنه جسدك صنع ربي سبحان الله بحاجة دقيق جدا، الجسد يعطيك إشارات مش يقول لك أهدى، غير هذا النمط، ما ينفعكش كي نفع رو نفع ألف الناس اللي ماتت، والضغط من أكثر الأسباب اللي تؤدي للوفاية التوى، لا سكر لا دم، الضغط النفسي يسبب الوفيات،
1: خطره في الأخير يسبب الدنيا الكل، يسبب السكر يسبب الدم يسبب الدنيا الكل.
2: دونك نهديو، وحتى مع صغيراتنا نهديو، مش احنا ننقلو لهم كل هدوء هذيك.
1: صح.
2: صغيراتنا اليوم في امتحانات، مش باش نحكيو برشا، باش نعطيو شويه تقنيات هكا، حاجات عمليه يقوموا بها الوالدين وحاجات يقوموا بها
1: التلامذه.
2: بالنسبه للوالدين، اول حاجه ابنك راهو ماهوش المعدلات، ابنك راهو مشروع انسان، مش المعدلات اللي باش تختزل ولدك ولا تحبه ولا يا وليدي ما نحبك الا ما تجيب لي كذا وكذا. لي لي لي لي غلط، هذايا غلط. انتي ولدك هذيك صحته لاباس، ما نتعلموا الامتنان كما كنت تحكي، هاو صحته لاباس. هاني انا عندي ولدي مثلا الحمد لله يا ربي عنده توحد ما تخليش يقرا، مع ذلك راضيه وهدوء وتسليم. نحكي مره مع واحده من اقاربي، قلت لي ما كيفاش نعمل ضغط وستريس وبنتي على خطر معدلاتها، قلت لها ما هو انتي رتح روحك، قلت لي عندك الحق ما تعرفش امتحانات، قلت لها انا اللي نعرف ولدي ما تخليش يقرا. أنا اللي نعرف،
1: ولكن ربي حل ثنية أخرى
2: بتبيعها ثنية محليها، هاو يقرأ في مركز ربي إن شاء الله يبارك لهم، ربي سبحانه مش القراية هي الدنيا الكل، لكن نحب وليدتنا يقرأ. فأنت كولي اليوم أول حاجة إزمك تعرف إنه مشاعرك يتشربها ولدك، قل
1: أنت
2: تتعدى في أوقات الامتحان وحتى في غير أوقات الامتحان، أهدى لأنه فما عدوى عاطفية. مش نقل العدوى لولدك لما أنت تهدى، عكس لما تكون إيه وش عملت إيه وهذيك ورجعت كذا. ليه؟ ولدك محتاج منك مش كنترول إيش راجعوا، هذيك بتبيع نكنترولي وشوية، لكن محتاج هدوء. وليدي أنت عندي بالدنيا برمجة، أنا فخور بيك، نعرفك قدها ما شاء الله على وليدي. ما تقارنوش بالآخرين، كل صغير والريتم متاعه. أنا في الابتدائي كانوا مويناتي متواضعين، نهايتي في الفاك أنا الأولى على الدفعة. فما تقارنش ولدك كل وليد كيفاش، ما تخليش تحسوا أنه القراية هي العالم الكل. لا، هي جزء من الحياة، عنده صحة وتمتن عليها، عندكم عيلة وفوايه محلية، سقف يأويكم، ما نركزوش برشا على القراية. هذه النقطة الأولى. الثانية، تجنبوا الصراخ وتجنبوا أكل مشاحنات. أنتم كأزواج نعرفك أنت مضغوطة كامرأة، نعرفك مروحة من الخدمة تعبة ورجلك مروح تعب وما عندكمش وصعبال. أخلقوا أوقات هدوء مع عائلاتكم، لا تلفزة لا تليفون لا حتى مشتتات.
1: شكرا على الملاحظة، على خطر في العادة احنا الوالدين ما نربطوش بين الهدوء الغضب وحالة الامتحانات.
2: أي.
1: في العادة
2: أي.
1: قولك خيني كلمته انت عارك انا واروى مثلا
2: أي.
1: تنجيت على حاله
2: الجو هذاك يعمل توتر. انفوا صار التوتر للصغير، فما في المخ في الدماغ، دي معلومه بعجاله خاطر الاخصائيين يعرفوا اكثر، فما جزء من الدماغ اللي هو اللوزه الدماغيه مسؤوله عن حاله الطوارئ. كي هالجزء من المخ ينشط، شنو اللي بشي تغلق تلقائيا؟ قدره التلميذ على التركيز وعلى الاستيعاب. فلما انت تشحن البيت بجو مكهرب، وسعوا بالكم انتم كازواج في الفتره هذه، اجلوا المشاحنات قدام صغاركم، اخرجوا وحدكم احكيوا، خلي البيئه سليمه يقدر الطفل يركز من غير توتر.
1: واضح.
2: فقلنا الضغط على الصغير ما يخليش يقرا اكثر، بالعكس باش يتسكر مخه اكثر واكثر. باهي، قلنا انه تقنيات توا برمجت الصغير على الاطمئنان، وانه ما تربطلوش ما نرضى عليك كان كذا وفلان وش بيك. ليه ليه ليه، نحبك يا وليدي بكل شيء، اما عرفتك قاعد تسعى، وربي ما يخيبش انسان سعى. حط له هكا طمئنه بحاجات إلهية، راهو ربي معاك. انت قل له يا ربي يكون معايا، يكون سمعي يكون بصري. وحطوا لهم هاللي فالور هدية، تعلقهم بربي ويسألوا رب العالمين. به
1: محليها محليها الجملة قيم. هذوما ايه؟ ما تربينا عليهم
2: احد ايه؟
1: خما قبل يبدأ يقول لك ايه وانت قاصد ربي ماشي تقرأ، اقرأ الفاتحة في قلبك.
2: أيه
1: قل له يا ربي عاوني،
2: أيه
1: قل له يا ربي سهل لي.
2: أيه
1: ها بالتونسي متاعنا هكا ربيونا والدينا.
2: أيه
1: وهذه علاقة مطمئنة.
2: أيه
1: خاطر نرجع نقول لا ملجأ منك إلا إليك.
2: ما فهميش حاجة تطمن قد ربي ولدك، تقول له استغفر في الثنية.
1: أيه اطلب ربي قل له سهل لي، قل له عاوني.
2: أيه أيه صحيح. نمشيه بعجالة، قديش مزل عنا وقت ريم؟
1: دقيقة.
2: باهي، التلام ده باش نعطيهم حاجات. كي تبدأوا تراجعوا، راجعوا بتقنية أنا كنت نعملها وأنا صغيرة ومش فايقة، اللي هي كونك تراجع 40-45 دقيقة وبعد ترتاحك الدرج هذيك. ما ينجمش عقلك يركز أكثر من 40-45 دقيقة. فك الدرج هذيك اش تعمل؟ قوم انفض جسدك. التركيز يعاود يرجع لك، انت تبدا هكا تربط، نجز اسمع اغنيه.
1: أي.
2: اعمل حاجه تحب، ما تهزش التليفون. نقولوا احنا درج بين بالماتيغ والماتيغ
1: تي درجين تي ربع ساعه ما يسالش، اخرج اعمل مارش، طيب قهوه، شم هواء،
2: تنفس شم هواء، هذاك باش يعاود يرجع لك. حاجه اخرى، راقب افكارك، كل ما تجيك فكره سلبيه نتاع احباط طردها. هل احباط ذي ما يتوافقش مع الايمان بربي؟ راهو ربي بشي عاونك، فما تخافش. تقنيه التنفس، تنفسوا، راهو التنفس يعاود يرجعك لحاله الطمانينه، وحاله الطمانينه تجي حاله استقبال وهدوء وتركز اكثر. فما تقنيه نحبهم يعملوها، ميساج باش نقولها بعجاله يا ريم، كي تبدا تحفظ، وكنت نعملها ومش فايقه انها تقنيه من التقنيات. حط كأنك بروف، على خاطر باش تستعمل عقلك الباطن حتى يستوعب، كأنك انت بروف وتقري، ومرة تعلي صوتك مرة توطي صوتك، فالعقل الباطن باش يبدأ يقرب استمتاع. فوانت تبدأ تكتب مثلا ولا في تابلو صغورة،
1: يعني ألعب دور المعلم لروحك.
2: صحيتك،
1: وهذاك الدور ذاك يقعد في اللاوعي والمعلومة تترسخ.
2: صحيح.
1: انت علمتها لروحك على خاطر.
2: صحيتك يا ريم، جربوها التقنية هذية وتتشوفوا كيفاش باش تبدأوا تستوعبوا بأدنى مجهود.
1: شكرا لك أروى الحامي، متعة الحقيقة الحديث معك والحوار معك. إن شاء الله محلولة في وجوههم وليداتنا إن شاء الله في أي مستوى علمي هما فيه، وربي يفضلهم وربي يحفظهم وربي يهديهم.
2: آمين يا ربي.
1: نيقفوا لولادنا في القيم كما تحكي أنت قبيلة، في تربيتهم، في ارتباطهم بالعائلة بالوالدين. القرايه وتجيره مصيرها باش تجي، والحمد لله احنا تو نعيشوا في عالم غير اللي عشناه احنا قبل. تو الفرص الكل موجوده، الجامعات موجوده ومتطوره، التكوين المهني موجود ومتطور، الخاص موجود ومتطور. اللي بالحق يتفقد، يعني نقول لهم خطر، معناها بالحق انبوبه حمراء تشعل، هي كي تتفقد القيم، التربيه، الاخلاق. الصغير يستطيع على الكبير، ما عادش نقدر عمرك، ما عادش عطيك بلاصتي في الكار، نجم ندزك وانا ماشي زي ما عندي حتى مشكله، نجم نقول لك شو مدخلك وش يهمك فيا بكل عين صحيحه. وقت لي هذا نجم نقعد بالعام بعيد على والدي في بلاد اخرى وما نتوحشهمش. هذا وقت لي الترابط هذا يصير، التفكك هذا يصير، القيم هذه تضيع، غادي الضوء الاحمر شعل. بقي القرايه نلقاو لها الف حل
2: بقدره ربي. يا ريم والله.
1: شكرا لك اروى الحامي. بعد شويه ندخلوا للسوق البلدي بالكيف، شوفوا خضرتنا وغلتنا، نقضيوا امورنا، نشوفوا علوشنا زعما وين نوصل في الكيف، نطيبوا بعدو علوش بالقله، نتغشوش عليه الشيف راهو نساري العلوش غالي. وان شاء الله مكملين معاكم لل11 في سبيحه تونس.

0: حكيم.
1: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا ومن غير حساب، لا، أقصى ما ينجم ياكل الإنسان 300 جرام على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ يا ريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وألا ياغورتا.
0: الدكتور حكيم.
2: قديه اليوم؟

0: نهاركم اسعد الايام. سي نوردين بنيامين رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك، نهارك مبروك.
1: نهارك سعيد مبارك.
0: شو الاحوال سي نوردين؟
1: الحمد لله ان شاء الله تكونوا بخير. ايضا
0: باش ناخذوا فكره على اسهم الخضره والغله، اما واحنا مكملين هكا في اخر الحوار ان شاء الله تعطينا هكا فكره جمليه على الاسهم تاع العلوش في الكيف.
1: باهي ان شاء الله.
0: هاي سيدي تفضلي.
1: بالنسبه للخضر في جهه، وانه الان موسم معناتها خاصه البطاطا والفلفل والطماطم وغيرها، يعني بدايه الموسم. بالنسبه للجلبانه ايضا والفول موسمهم، وهذا ما يخلينا نقول انه كثره المنتوج هي اللي تؤدي الى يعني انخفاض الاسعار ويخليها في المتناول. بالنسبه للبطاطا من دينار و200 حتى دينار و800، الفلفل من دينار حتى دينارين و500، الطماطم هي المزالت يعني سعرها مرتفع من 3 دينارات حتى 3 دينارات و800، الخيار من دينار لدينارين، قرع بطرزينه من 700 مليون حتى دينار و500، البصل بالكيلو من دينار لدينارين، البصل بالربطه من 500 مليون حتى دينار و500، السفناريا من دينار دينار و500، الفول من 600 مليون حتى دينار و200، الجلبانه دينارين و500 حتى 3 دينارات، والخضار الورقيه من 350 مليون حتى 700 مليون بالربطه.
0: احنا حتى لهنا خير وبركه في بالك مقارنة بالسويم اللي سمعناهم البارح في بن عروس. أيه. حتى لهنا خير وبرك. هاي نمشوا للغلة.
1: الحمد لله الغلة احنا عندنا مشكلة في الغلة تو.
0: مش وحدكم قل لي.
1: أيه. بالنسبة للتفاح من 6 دينارات التفاح يعني التفاح المحلي. أيه. المنتج في الولاية يعني في الجمهورية الى حدود 18 دينار في التفاح المستورد.
0: به
1: بالنسبه للفريز من 5 دينارات حتى 7 دينارات.
0: باه.
1: البصاع من 3 دينارات و500 حتى 5 دينارات.
0: باه.
1: المشمش من 3 دينارات و500 حتى 5 دينارات.
0: باه.
1: بالنسبه للخوخ من 3 دينارات و500 حتى 7 دينارات.
0: باه. وتتسميو في خير وبركه زاده كيف كيف.
1: الحمد لله.
0: قاعده نسمع برشا في 3000 3500. باه باه لاباس. الاسهم العلوش عندكم تقريبا.
1: اللحوم خلينا نعطيك اللحوم.
0: أي.
1: بالنسبة للعلوش من 55 دينار حتى 60 دينار لحد الآن، لكن من المنتظر أن يزيد في الفترة هذه بعد القادمة. البقري ب 48 دينار، الدجاج من 8 دينارات و500 حتى 11 دينار. البيض فيه يعني انخفاض في الأسعار من 815 مليم للحارة الأربع بيضات إلى حد 1180 الأربع بيضات.
0: باه.
1: بالنسبة
0: للرحبة الرحبة الرحبة اعطيني الرحبة
1: الرحبة كما بقية الجهات الأسعار يعني مرتفعة.
0: أي.
1: حسب النوعية وحسب الجودة وحسب الوزن.
0: أي.
1: من 1000 دينار حتى الحدود 2500 دينار.
0: تسمعي من بحروني ماك تسمع ما ها يظهري قرار نتاع ما نشريوش احسن قرار.
1: هو والله نحن راهو كمنظمه ندعو دائما الى المقاطعه، لانه في المقاطعه هو ترشيد الاستهلاك، خاصه وانه لو وقت نتحدث انا مثلا نقول لك وانه الاسعار هذه من 1000 دينار اللي سعره اثناء 1000 دينار.
0: أي.
1: هو عم ناول كان 700 دينار.
0: أي.
1: اللي سعره زوز ملايين ونص. عم ناول في 17 1800 يعني فما زيادة مرتفعة ومشطة. الفلاح يقول لك ارتفاع الأسعار العلف وغيره، ولكن مش بالدرجة هذه.
0: هو ربي هو سي نوردين ربي عطا خير السنة يا ربي حمدك ورضاك. معناها العلوش رعاه والخضار فما والخير
1: يعني
0: فما
1: العلف
0: أقل طبعاً, طبعاً, طبعاً أقل.
1: والمفروض في السنوات تكون فيها الطبيعة تعطينا خيرها وربي يعطينا يكرمنا.
0: أي.
1: ويعطينا خيره.
0: أي.
1: المفروض الأسعار تكون أقل معناتها حتى يكون المواطن يعني قادر وأنه يعيد. أنا نقول لك وأنه نسبة كبيرة من الناس ما هيش باش تعيد بالأسعار هذه، ومن المنتظر وأنه الأسعار هذه راهي باش تزيد في الأيامات
0: الجاية،
1: خاصة وأنه الناس الموظفين باش ياخذوا مرتباتهم وكذا. واحد يعني
0: ربي قدر الخير. مادام العقلية هذه موجودة، شو سي نوردين؟ مادام العقلية هذه موجودة، الموظفين ياخذوا مرتباتهم نطلعينا في سوم العلوش، حاجه مفقوده شويه نمشي انا نعليلها في سومها، مادام ما فماش البركه مش باش تكون فما البركه. ثم ان شاء الله معناتها سنه بعد عيد السنه ان شاء الله الدوله تنظر للموضوع هذايا طريقة وهذا مستعجله اكثر برشا من هكا الحقيقه.
1: المفروض الدوله تسعى الى عقلانه اسعار العلف وسنين الدوله لابد هو انها تتدخل بالتوريد، لأن التوريد ضرورة في مثل هالحالات هذه حتى نخلق التوازن ونخلق العدالة الاجتماعية اللي يتخلي المواطن وأنه يأخذ
0: هذا هو بصراحة هذا هو من وصلنا في مرحلة ماني لا خالتين لا على البقري لا على العلوش لا الحمد لله مازال الدجاج هو اللي
1: من الاحلام ولت من الاحلام اللحوم ولت من الاحلام وزيد حتى في العيد الناس الكل تبدا تنتظر فيه باش ياكل شوي اللحم مع حتى في العيد ما عادش باش ياكلوا اللحم.
0: ربي قدر الخير وكهو ان شاء الله
1: لو تسمح وانه المواطن لهنا لابد وانه يعي لانه هو هو هو هو المتضرر الاول معناتها المواطن
0: قاطع على القليله انت اعمل حاجه
1: هذا هو يقاطع كل ما هو غالي كل حاجة ترتفع أسعارها بشكل غير منطقي انقاطعوها وخليها
0: هذا هو كل حاجة فيها استغلال ليا ما تستغلنيش يا أخوي
1: هذا هو
0: في انتظار وأنه تبدأ فما استراتيجية واضحة باش يكون القطيع متاعنا في معناتها في أعداد وفي كيفية أكبر إن شاء الله من هنا العيد جاي إن شاء الله يا ربي. شكرا لك يعطيك صحة سي نور الدين نورتنا برشا عيدك أبرك وأسعد. سي نور الدين بن يمينة رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بالكيف نحكيه في الكيف العلوش معناتها من 1,500,000 الكيف بلاد الفلاح وبلاد الفلاح به بعد شوية يكون بحضينا شيف توفيق تبيني علوش بالقلة هو اليوم الدبارة متاعنا يلا.

0: بنا ومنفعة.
1: التسعة واربعين دقيقة شايف توفيق تبيني بحذينا نحكي واليوم على ماكلة زمنية زيدا. مثل ما قعدنا مع الماكلات الزمنية يظهر لي متوحشين نحن توينسا الماكلات هذوم. ولو أنه العلوش في القلة مثلا ولا احنا نسميها مرقة بطاطا زعرة في القلة وكل واحد شو يسميها باقي من الحاجات اللي مازلت معناتها ممكنه وساعه ساعه تلقاها هكا كل الام تحب تدلل شويه وليداتها وكل خاطر ولات سهله القله موجوده وتتهز بالخطا من فوق دونك لاباس
2: تعلم.
1: تعلم
2: تعلم.
1: اما انا عندي اعتراض على علوش في القله بصراحه. تو انت تسمع في الاسويه مشنية
2: اي
1: واحنا المبدا نتاعنا اليوم هي المقاطعه انا وسينور الدين بن يمين الزوز معناها ماشيين في المقاطعه
2: باهي قبل كل
1: شيء. انت ماكش باش تقاطع؟
2: لا النجم نقاطع
1: ما زلت خمم
2: ما زلت خمم
1: ما تخرج من هنا كمان تنقاطع بقدة ربي.
2: أنا وسوم العلو
1: ما هو بحذينا دكتوري من بحر بقدة ربي أيمن تليو به ما يخرج من هنا كان مقاطع حتى هو
2: أنا وسوم العلو احنا وسوم العلو
1: ايه هاو سمعت
2: كان مازال مرتفع تنقاطعو
1: عكا هاو به اه سيتي
2: نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الإذاعة الوطني وعسلامة لي
1: عايشك.
2: اليوم عنا العلوش في القل. فما الناس يقولوا العلوش في الجرة
1: أيه.
2: فما الناس يقولوا في الغابية
1: واي.
2: والأصل هي القل
1: القل
2: كما كل عادة كما كل عيد وقت اللي يقرب العيد هكايا احنا فهمتني نتلهاو بشوية بالعلوش في القل. العلوش في القل هو نحطه معاها نفوحه ناخذه شوية على قد العائلة.
1: أنا هو الجزء اللي ناخذه باش نحطه
2: والله الأكثرية الكتف
1: الكتف
2: أي الكتف حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل ملك كتف
1: أيه.
2: فهمتني خاطر فهمني باهي الكتف تري وباهي وفي ساعة
1: أيه.
2: العلوش ناخذوه قبل ناخذوه القلة الصحة
1: أيه.
2: نفخوها في الماء نبيضوها في الماء
1: أيه.
2: باش نحطوها في الفور ما تكسرش
1: ما تتشقش
2: وناخذوا العلوش قبل بسواعة بسواعتين نفوحوه
1: باهي
2: كليل وزعتر وزعفران وشوية أيه. بصل و كركم ملح فلفل اكحل شويه رند والكليل والزعتر هذوما نحبني نحط
1: هذوما فما شكون حتى يحطوا تيج كاريمون
2: صحيت اي صحيت هيك فهمتني وهذوما ندهنوا القله بشويه زيت زيتونه من الداخل ونعبوه نعملوا فرشه بصل من اللوطه ومن بعد نحطوا نفوحوه هذاك كل ما تفوح صحيح

0: نحطوه فوق البصل،
1: نحطوه فوق البصل يشرب الفاح نتاعو، من بعد نحطوه فوق البصل ونحطوه من فوق بكل، نحطوا شويه كليل وزعتر
0: ولا ماء ولا حتى شيء،
1: شويه ماء نحطوا له، شويه ماء مش برشا، شويه ماء واكيد موجوده فما شويه هريسه عربي وشويه زعفران، هذوك مسنتين ثوم البصل
0: ما حطينا تحته
1: عاد اي المارينات احنا نسموه نسموه مارينات، ونعملوا له فرشه من اللوطه باش ما يفهمني يزيد يشرب بالكدا باش يسيب الماء نتاعو هذاك، وشويه ماء هذوك الكل فهمتني يتخلط كله مع بعضه ويرقد شويه، ومن بعد نحطوهم في القله ونسكروه من الفوق، نعاود نسكروه بشويه ماء وفارينه من الفوق نسكروه ونحطوها في الفور. واللي يحب يحط
0: قد على... تقعد في الفور باش لك الكتف يطيب ويهبى.
1: اسمعني انت والعلوش، كان العلوش صغير سويعه وربع سويعه وربع دراج سويعه ونص ما يفوتش،
0: والكوشه تخت والعلوش يوسط ما تترشقش القله،
1: ما تترشقش القله تبات في الماء فهمتني
0: ساعة وربع ما تترشقش،
1: ما تترشقش ما تترشقش عادي، واحنا نحطوها حتى فوق النار، اللي عنده مكان مخصص لبرا للنار يحط يقضي في الحطب على الحطب
0: تقبل
1: تقبل
0: تقبل النار. هذا هو. اذا كان العلوش غالي علينا مثلا،
1: كان العلوش غالي نعملوا دجاج شوية كويسات نتاع الدجاج الدورة فهمتني، نفس الفاح اللي باش نفوح بيه العلوش هكا شوية الزعفران والبصل والهريسة عربي فهمتني والملح والفلفل لك حلو سنتين ثوم وشوية كليل وزعتر زادة وقرينات فلفل، وكان نحب نزيدهم شوية بطاطا نرده مصلي فهمتني كما في القل، ونعاود نسكر عليه وكيف كيف
0: نسكر كيف كيف القلة بالفرينة والماء،
1: علاش اللي عنده باش ياكل العلوش ياكل، واللي ما عندوش ما ياكلش الدجاج مصلي ما ياكلش الدجاج في القلة ياكل الدجاج في القلة،
0: ونحط نركزها القلة نركزها هكا ولا هكا
1: نحب نكسروها نكسروها
0: نكسروها زادة. شكرا لك شيفنا تعطيك الدنيا، شكرا لك يعطيك الصحة من بعد شوية. دكتور أيمن بحروني طبيب بيطري اليوم مع هو باش نحكيو على كيفاش نختار علوش العيد. انت مشيت للبطحه ما لقيتش فيتيرينير غادي ولا ما فماش شكون يراقب ولا باش تحط نهد قلبك، يمالا نشريه بالكدا على القليله ونشريه لاباس وفي صحه جيده. كيفاش نختار علوش من بعد شويه مع دكتور ايمن بحروني.

0: لاباس.
1: نهاركم اسعد الايام. نسيسروا احنا وكونوا لاباس. بصراحه معناها واحد لازم يكون لاباس ويسمع في اسفل من العلوش يكون لاباس. والبارح وصلت ربطه المعدنوس حتى للدينار على خاطر بدات الناس تحضر العصبان وغيرها. ربي يهدي وكها. عاد دكتورنا ايمن بحروني بحذينا قبل ما ناخذوا لونتين. كيفاش العلوش كيوصل للسوم هذا؟ كيفاش لازم يكون بربي دكتورنا اول اختيار؟
2: صباح النور الساعه
1: الانوار. انا تو نختار في العلوش. كيفاش لازم نختار؟
2: توت اوبسيون كاميرا دو ركول يتكلم
1: صباح عليك الصباح.
2: صباح عليك. الحقيقه ما حاجت من وراء الخيال. قبل كنا نقولوا احليل الزوالي توا احليلهم التوانسه الكل.
1: الحقيقه
2: معناها
1: على كل حال هو يقعد سنه
2: سنة.
1: به انا ما نفتيش بطبيعه الحال. مانيشني في الدين بعيده معناتها على انه نفتي اشواط، ولكن انا مع انه ما تستغلنيش الحقيقه. معناها
2: الاستغلال درجات، مش على احنا تو في الاكستريم تاع الاستغلال الحقيقه.
1: مش على خاطر انت تلعب على مشاعري خاطر هو سنه، وخاطر انا نحب نقرب ربي، ولا خاطر انا تلعب لي انت على مشاعري فتزيدني في العلوش فتستغلني. زاد الحقيقه ما قالش به ربي ذي
2: صحيح.
1: وتو الاكيد جدا انه على
2: لي زارغومون الحقيقه لي زارغومون معناها ديفو زارغومون الحقيقه معناها تسمع علفه ونعرفوا احنا تو احنا اولاد الميدان والكل. معناها التكلفه بتاع العلوش على اللي قادر فيه تو راهو المعدل والفلاح رابح ما بين 800 دينار و 1500 دينار ماكسيموم.
1: والفلاح رابح.
2: والفلاح رابح. وحكينا في حلقه سابقه على مسالك التوزيع.
1: اي صحيح.
2: اللي هما اكبر مصيبه معناها في في السوق التونسيه في كل شيء، في الخضار في الغلال في اللحوم الحمراء. صحيح منظومه اللحوم الحمراء هيكليا لازمها روميزة زيرو
1: وتتعاود
2: تخدم وكل شيء، مي باللي معناها الهيكلة مش مريقلة وباللي فما مشكلة كبيرة معناها في العلف وفي الانتاج وكل شيء، مسوم ما يخلطش بالفاسون هذايا، خاطر مسالك التوزيع من قشر لقشر من تاجر لتاجر، احنا براتيك ما مش قاعدين نراو في الفلاحة ريالمون في الرحابي ولا في نقاط البيع المنظمة ولا غيره، الأغلبية الناس معناها تجار. تجار معناها ما بين تاجر وتاجر ساعات على أربع يدين يتعدى نفس العلوش. كنا نحكيوا على أرباح مشتة برشا ما توصل 1000 دينار على السوم الأصلي من العام العام ماشيين في ثنية الحقيقة معناها
1: صعيبة برشا.
2: صعيبة برشا الحقيقة معناها. بلا.
1: اللي باش يختار علوش من شنو يرد باله؟
2: في اختيار العلوش باش نمشيو من العام للخاص. دونك كي باش نمشيو للرحبه ماذا بينا نمشيو ديما للنقاط المنظمه، خاطر جينيرالمون تكون مراقبه من البياطره ولا تكون عندك مربي عندك فيه ثقه. العلوش ماذا بيك سور بلون معناها جينيرال كي تقرب يكون معناها وقفته ثابته، يكون فيجيلون معناها يتحرك ياكل هذايا معناها
1: الانسبكسيون من الاول.
2: مازلنا ما نسينا شيء
1: بالعين
2: وكل شيء. اللي تلقاه اقوى من اخواته يفك الماكله معناها هذاك جينيرالمون تلقاه في صحه جيده. نبعدوا على العلوش اللي يبدا ديما راقد، العلوش اللي ايزولي بعيد على اخواته، هذوما جينيرالمون يكونوا عندهم امراض كسوا ظاهريه ولا متخبيه. باهي نمشيو توا الاعضاء اللي نراوهم جينيرالمون باش نعرفوا الخروف هذاك في صحه جيده ولا مريض. نبداو بالعينين، العينين تكون تلمع وظاهره، ما لازمش تكون فيها حموريه ولا فما ديسيكريسيون معناها افرازات خارجه من العين ولا غيره ولا دموع ولا غيره. الخشم نشوفوا اسكو فما سيالين معناها في الخشم ولا لا، لازم يكون ديجا الخشم اميد شويه ونظيف والكل. اسكو يتنفس بطريقه طبيعيه دو فاسون كالم وبريتم ريسبيراتوار عادي، هذاك معناها يكون ما عندوش مشاكل تنفسيه. اذا ريتو يتنفس بطريقه معناها ببريتم خايب والا عنده يكح اكثر من اللازم ولا يعطس اكثر من اللازم، هذاك جينيرمو عنده مشاكل تنفسيه نبعدوا عليه. نمشيو للفم، تحاول تكون اللثه نثبتوا في اللثه في الفم بتاع العلوش. وعلى ذكر الفم معناها ماذا بينا من المحبذ يكون ما بين 6 شهور عمر الخروف والعامين ماكسيموم لغايه اورغانو ليبتيك معناها في الكاليتي بتاع الحم كل شيء. دونك ايفيتي ان ناخذوا علوش اكبر برشا ولا اصغر بيان سور ما يضحيش. دونك هذاك يعرفوا بالاسنان بتاع
1: كيفاش معناها
2: الاقل من العام السنين يكونوا مستويين وصغار كاملين. ولي اكثر من عام يبدا يكسر معناها في السنين القواطع القداميه معناها
1: كل يتيحوا
2: يتيحوا بالوحده
1: بالوحده. انت اذا كان معناها بالنسبه ليك بعد العامين حاول لا
2: اي فيتي خاطر الساعه احنا عندنا في العادات المشوى وكل شيء يعني ما الكاليتي بتاع اللحم ما تكونش معناها طياره اون بليس قد ما يكبر في العمر كما قلت لك الخاصيات
1: حتى صحيا تجبقى في تلقى بعض الامراض
2: جينيرال ماركيك لازم اللثه تكون روز من داخل ما تكونش بيضه يكون انيميك ولا تكون فيها صفوريه يكون عنده عفوا عليكم الله البصفير دونك نتعداو جوست للبطن ما لازمش تكون منفوخه لازم يكون يشطر سورتو النفاخ اللي مشي اليسار لازم يكون يقطع في الجره معناها احنا بلغه الفلاحه وكل شيء دونك يشطر معناها وياكل بطريقه طبيعيه دونك ما عندوش مشاكل ما عندوش تراس بتاع دياريه في الاسهال في الصوف بتاعه الصوف يلزمنا نثبته ما يبداش فيه منسل برشا ما يبداش فيه منسل ولا فيه اعراض بتاع جرب ولا غيره يكون صوف انتاكت ويكون نظيف بلوز او موان باش يكون ما عندوش مشاكل في الجلد بتاعه
1: خاطر هو ينجم كان عنده مشاكل جلديه ايمن ينجم
2: ما يضحيش جرباء ما يضحيش
1: خاطر
2: جرب
1: وتنجم ما تفيقش بيها ايمن
2: هو جرب جينيرالمون فيزيبل على نو بيان سور خاطر فما زوز انواع ساركوبتيك والبسوروبتيك اللي في الوجه ظاهره واللي في الصوف ظاهره والحاجه الاخرى ايفيتي اللي فيها مكعبر نمسوا العلوش اللي فيها مكعبر اللي الخلود كسوا في الوجه ولا في الراس ولا في الجلد ولا غيره كيف ايفيتي لي زابسي هذوكم لي زاكتينو باسيلوز والكل والحاجه الاخرى ديما يسالوا عليها الناس كيفاش نختار علوش في صعب معناها في معناها الكاليتي بتاعه في الوزن بتاعه النوت بتاعه كوربوريل تكون مريقله نحطوا يدينا فوق الظهر بتاع العلوش كي نعديوها كان مسينا العظام ديريكتومون يعني لما يكون نحيل وعنده مشاكل بتاع وزن اكثر من اللازم معناها ضعيف اكثر من اللازم وكان مسينا نتعبوا باش نمسوا العظام سيكو عنده جريس اكثر من اللازم دونك دو بريفيرونس مسوا الحم ونمسوا العظام معاه باش يكون نوت كوربور لا والله بالله بك شويه اكسبيريونس بتاع مسين وكل شيء نعرفه نجمو نعرفه اللي هو في صحه جيده ولا خاطر ساعات راه في صحه جيده ما هو عنده برشا جريس وساعات راه معناها بالصوف كل شيء تعدي ديك تلقى برشا عظم دونك لازم ان اكيليبر منه ومن هنا ولا دونك هذوما جينيرالمون الحاجات اللي راهم في العلوش باش يكون في صحه جيده باش كي يروحوا به مهم برشا على كسوة وقت الشريان كي ندخلوا الرحبة ما نبداوش نختاروا من علوش هابط من كاميونة مازال كي جاي من ترونسبور بعيد تحت الإجهاد وكل شيء دونك فما ريسك انك تروح تشري وتروح به يصيروا مشاكل دو للمال دو ترونسبور هذاك وماذا بينا كي نروحوا بالعلوش بعد ما نشريوه يرتاح مازال جمعة أسبوع على الواحد أي بيتي العلفة الحقيقة نعطيه كان القرد والماء باش نتفاداو المشاكل بتاع تغيير العلف من فلاح للعشرة الاف تاجر اللي يعرضوه في اثنية تبديل العلف هذاك زاد يعمل مشاكل تاع البشمه لاسيدوز والكل خاطر اون بليس توا كي يمرض علوش فما برشا دويات ما عادش نجمو نزرقوهم خاطر يقعدوا في اللحم على ريزيديو دونتيبيوتيك سورتو كل شيء
1: دونك نحاولوا الانسان
2: دونك ايفيتي كومبليتمون ماذا بينا نستحفظوا على العلوش كي يروح قرطو ما حتى كي دخلت الوقت نهار العيد هذا هو كوش لينا العلوش
1: شكرا لك دكتورنا شكرا لك معناتها ترجعوا تلقاو الفيديو هذه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان مهمين برشا برشا برشا نصايح كان يعطي فيهم تويكا دكتور ايمن بحروني خاطر انا باش نمشي وباش نتعب باش نختار باش نحط برشا فلوس ومن بعد الله لا يقدر تبدا معناها فما مرض اللي كاريمون ما يضحيش
2: صحيح.
1: او شطر العلوش نطيشوا او معناتها وما فماش علاش مادام فما نصايح هذيا وعلميا الامور واضحه
2: واضح
1: فارجعوا اسمعوا الفيديو هذه في عقلكم خويا خرجوهم بالاستوس بنصيحه وخذوا راحتكم زلت جمعه كامله خذوا راحتكم انتم تختاروا في العلوش شكرا لك دكتورنا ايمن البحروني طبيب بيطري شكرا لك

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب تعقد صباح اليوم جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. بمشاركة ثلة من الخبراء والجامعين والباحثين من تونس ومن عدة دول عربية وأجنبية، مدينة الحمام تستضيف بداية من يوم غد فعاليات المؤتمر دول 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية. ويبحث المشاركون في هذا المؤتمر الدولي الذي يمتد على مدى 4 أيام السبل الكفيلة بتطوير المقاربات التعليمية والأكاديمية وجعلها أكثر تلاؤما مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة وسوق الشغل المستجدة. 22,377 مهاجرا غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز سميري خلال لقاء جمعه أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مؤكد استعداد المنظمة لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. غدا الأربعاء آخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 26 و2000 تحت عنوان ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود تطور في المحادثات مع إيران بما من شأنه أن يؤدي للتوصل إلى اتفاق جيد لإنهاء الحرب وفق تعبيره. الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان يقر بأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار، مشيرا إلى العمل على احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني تشي جين بينغ تتناول تطوير الشراكة بين البلدين إلى جانب ملفات دولية من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. على الجبهة اللبنانية، مقتل شخصين وإصابة ثالث في غارات إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قضاء بنت جبيل وسيارة بقضاء النبطية في جنوب لبنان. وختاما، كييف تعلن اليوم إسقاط 180 من أصل أكثر من 200 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلة أمس وفجر اليوم على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع ريم بن شعلية في صباح تونس. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: العشرة وثمانية دقائق شنو نهاركم أسعد الأيام. هذه سويعتنا الثانية بدينا مع أولادنا ومع العائلة التونسية اللي قاعدين نحضر تاول امتحانات البكالوريا اللي مش في داره معناتها البكالوريا راي في جاره راو في خوه راو في ولد عمه راو ما المهم لازم أنها موجودة في العائلة في العائلة وربي يفرح القلوب وإحنا في الفرحة اخترنا أن نكون معاكم بقدرة ربي. ذيك علاش بدينا مع تكي أكاديمي مشوار البكالوريا من نهار 17 أفريل تقريبا باش نخلطوا بكم إن شاء الله حتىش النهايرين قبل ما تبدأوا تعديوا البكالوريا. مو جايين باش نفسروا لكم دروس، مو جايين باش نوضحوا لكم نقاط، احنا جايين باش نحكيوا معاكم كيفاش تحضر بهدوء بتركيز بثبات. كل خطوة نقدمها ثابتة، ما نبداش أنا نقدم وأنا مش عارف روحي أنا وين. مادة الإسبانية ونقيسوا عليها في بقية اللغات زادا كيف كيف هي مادة أوبسيون، يعني أنت اخترتها كتلميذ، لكن للأسف بعد ما نختار المادة ساعات نستسهلها أو نستهين بنقول أي أوبسيون مش حاجة كبيرة. ساعات نشوفه مع سي رفيق سويسي اللي هو أستاذ في المادة الإسبانية، الأوبسيون هذه شنجم تزيدك في معادلك، والأوبسيون هذه تاخذ فيها عدد كامل شنو تنجم تقدم لك كإضافة وأنت تلميذ بكالوري. ثم هاتوا نعطيكم كيفاش تحضرها بطريقة سهلة أما صحيحة ثابتة. سي رفيق نهارك أسعد الأيام.
2: نهارك أسعد الأيام، شكرا.
1: مرحبا بك بحضينا.
2: نرحبوا بك قبل كل شيء.
1: أيشك.
2: ونشكر الإذاعة الوطنية على الاستضافة هذه، وتقي أكاديمي زادة اللي أتاحت لنا الفرصة هذه باش نحكي شوية على مختلف المواد. أنتم ديجا استدعيتوا برشا ناس من مختلف المواد.
1: وعلى ذكر تقي أكاديمي معناتها وأنت تسمع فيا تو، وتاجي ثلاثة من صحابك مختارين الإسبانية أو مختارين لغة، ثم تاجي باش تاكي أكاديمي تدخل معنا في القرعة وتربح معنا باك دو ريفيزيون وألا دي بوينت تعطيهم لك تاكي أكاديمي اللي تنجم تدخل بيهم حتى العام الجاي وتختار بيهم عام الجاي الباك متاعك.
2: بالنسبة للمادة الإسبانية هي مادة نعتبرها أكثر من أساسية، يعني هو يعتبرها أوبسيون، ما هي راي رافد كبير برشا وتنجم تعاون برشا التلامذة في النجاح وفي يعني تقديم، يعني تاخذ فيها دي تري بون نوت وتنجم تعاونك برشا خاصة في البكالوريا. بالنسبة لفصل العام تنجم تعاونك بالكدا كمعدل.
1: أعطيني في امتحان البكالوريا.
2: امتحان البكالوريا كلي ياخذ صفر كلي ياخذ 10 في الإسبانيول ولا في أي مادة اختيارية، ما عندها ما تقدم له، لكن اللي النوت اللي أكثر من 10 فما فوق تولي بونيس، يعتبروا هالو بونيس ما يحطوهاش في المجموع، تنضاف للمجموع متاعه. وهك علاش نشوفوا في التلامذة يجيبوا 20.15 كل تعمل يعني صارت العملية هذه.
1: صحيح، معناها سي رفيق أنا لو جبت 15 أنا عندي 5 نقاط انزادت لي للمجموع متاعي، أما نقسم أكثر
2: 10 نقاط من 10 حتى ال 20.
1: كيفاش 10 نقاط؟
2: 10 نقاط
1: انا خذيت 15.
2: خذيت 15 5 بوان صحيح.
1: اي 5 نقاط.
2: اي خاطر علاش قلت لك 20؟ على خاطر
1: ياخذوا 20.
2: ال 20 سهله برشا في الاسبانيول. علاش هي ماده اول حاجه ماده سهله، ماشي كي ماده صعيبه ولا معقده، والتلامذه شويه خدمه وشويه تركيز. ال 20 راهي سهله برشا، ماشي
1: فيها. فانا اذا كان انا خذيت 20 عندي 10 نقاط نزيدت المجموع وما تتقسمش على الكوفيسيون.
2: ما تتقسمش على الكوفيسيون وتنزاد لك اقل حاجه 0.80 في المعدل.
1: باهي برشا.
2: وإضافة إلى ذلك أبار التربية التشكيلية اللي ما تدخلش في ما تدخلش في يعني في التوجيه من بعد. المادة هي المواد الاختيارية بصفة عامة، الإسبانيول والإيطاليان والألمان كلهم بصفة عامة يدخلوا حتى في السكور نتاع التوجيه
1: نتاع التوجيه الجامعي من بعد.
2: يدخلوا في السكور 2 تنزاد في السكور نتاع التلميذ معناتها.
1: لو نحب نربح 0.8 في المعدل 2 فاصل في السكور شنو لازمني نعمل؟
2: لازم نركز.
1: اعطيني كيفاش نحضر لها، انا مازالت لي تقريبا جمعتين على البكالوريا ونقولوا مانيش عاتيها قيمتها في وسط العام، نحضر فيها للامتحانات كهو، فانا اجوغ ديجا كيفاش نجم نخلط باش ناخذ ال 20 هذيك.
2: باهي بالنسبه للتلميذ احنا ديما الامتحان البكالوريا يكون على اساس التلميذ المتوسط. يعني التلاميذ الممتازين ينجموا ياخذوا فيها بسهوله تامه ال 20. بالنسبه كيفاش نراجع لها الماده الاسبانيه، هي نقسمها سيركات، يعني نقسمها على أربعة محاور. كيفاش نتعامل مع النصوص نتاع الكومبريونسيون اللي هما النصوص جينيرالمون تلقاهم سهلين ماهمش صعاب. كيفاش ناخذ لي 6 بوان نتاعي تلمو معناتها ساهلين نجم بسهوله تامه التلميذ ينجم يتحصل على 6 نقاط نتاعو في الكومبريونسيون. جوست يلزم يعمل لا فورمولاسيون دو لا فراز في لي كاستيون جوستيفيكاتيف. بالنسبه لي فري والفو ساهلين جينيرالمون تلقاهم ديزافيرماسيون تلقاهم ساهلين برشا. ومن بعد يدخلوا في لي كاستيون جوستيفيكاتيف يلزم يعمل فورمولاسيون دو لا فراز ويخرجها من النص كما هي. الفوكابولير كيف تلقاه واضح، ما عندوش فوكابولير اللي يلزمو يحفظو ديجا اللي تعود به في الاقسام نتاعو بالتروازيام يقرا فيها والكاتريام اني، يعني مش يكون الفوكاب اللي باش يجيبه له في السينونيم والانتونيم متعود به التلميذ، ومش يخرجها من الجمله، مش يقول له السينونيم موجود في البلاصه الفلانيه، موجود في السطر الفلاني، وانت تخرج تو سامبلومون، يعني حاجه سهله برشا. هذه لي 6 بوين دو كومبريونسيون والفوكاب بصفه عامه 9 بوين يولي، يعني حاجه سهله برشا اني نجم يتحصل على 9 بوين، وهو هذا ما يطلبش يعني مراجعة كبيرة. أنا هو اللي رجعهم التلميذ، وهذه نصيحة للتلاميذ الإسبانية بصفة خاصة اللي يقرأ وسداء تروازيماني والعام الجاي عندهم بكالوريا، كيفاش يراجع الدوار الإسبانيول؟ الدوار الإسبانيول مش يراجع فيه؟ مش يراجع فيه الجرامير، خاطر فيه ديزانديكاسيون تاع طون ماركادوريس تمبوراليس يسميهم، يعني كل طون يقراو 5 طون كل طون وعنده لي ماركادور نتاعو يحفظ، هنا ياخذ فيها حفظ يحفظ لي ماركادوريس
1: كيما احنا كيفاش نحفظوا في الباسي كومبوزي ولا نحفظوا افيغ بيت معناها
2: باهي يحفظ ماركادوريس تمبوراليس نتاع كل طون، يعني يحفظ جراماتيكا هذيك يخص لها وقت باهي خاطر كلها حفيظه. سيرفي ستار كيفاش يراجع سيرفي ستار؟ يعني باش يفرق عنه في الاسبانيول على دو فيربيتر، فيرب سير وفيرب استار. فيرب سير عنده استعمالاته وفيرب استار عنده استعمالاته. كيفاش يفرق التلميذ وقتاش يستعمل سير اللي هو جينيرالمون يكون ديسكريبسيون النعت ومعه بعض الاستعمالات الاخرى، واستار كيف اللي هو يمثل الحال في الديسكريبسيون نحكي، اما هو عنده بزاده يراجع لهم. كيفاش باش يراجع؟ يعني يرجع للزيكزارسيس دو باك، يرجع للدفورات تاع وسط العام. يرجع اللي قراه معناتها كيف وقتاش يستعمل سير وقتاش يستعمل ستار، دو بوان تاعو ساهلين برشا ينجم يتحصل عليهم. ومعنا عندنا لي بريبوزيسيون اللي هما يعني حروف الجر، كل حرف جر وعنده الاستعمالات نتاعو، يعني باش يحفظ التلميذ في
1: يعني انا اذا كان حفظت هذوما حسب ما فهمت استاذنا، لو انا حفظت هذوما توريد في الفرنسي وكل فما الحاجات اللي تخرج على معناها على القاعده الايريغولي في لي فيرب وكل شيء، كانها ابسط الاسبانيه، كانها اوضح
2: اوضح برشا اوضح
1: برشا. فاذا كان انا حفظتهم وعملت ابليكيتهم شويه سي
2: بالضبط. ويقعد لو كان التام اللي هما 5 تام،
1: فما برودكسيون
2: سكريتا اللي هي معناتها الاسي، مش مطالب بانه يحكي يعني 12 سطر، معناتها مطالب التلميذ انه يحكي في 12 سطر 5 مواضيع كاسكو تو في شاك جور، هذا الموضوع الاول، يعني احداث اللي وقراهم في وسط العام وعملوهم في وسط العام المواضيع الكل. الموضوع الثاني الفين دي سيمانا، يعني الاكتيفيتيز ديال الفين دي سيمانا بارا ديفيرتيف سي، معناتها باش كيفاش يتفرهد في نهايه الاسبوع. بروغرام دان فواياج لاسباني،
1: اي معناتها في الاخر واضحين
2: اللي تام واضحين.
1: بالنسبه لك انت تحفظ شويه ابليكاسيونات اليوم في بريد في فتره المراجعه، كان تقسمها على 4، هم 4 محاور. كل نهار نخدم محور، سواء كان في الفوكابولير نتاعو ولا نقرا له شويه هكا دي برودكسيون انت شفتهم ديجا، وكان لازم نغير نراجع فيه الجرامير والكونجيزون باعتبار وانه الجرامير والكونجيزون قواعد.
2: النوت ياخذوا بسهوله تامه التلميذ، وان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا الكل. احنا اعطيناهم برشا نصائح وجهناهم ياسر، وان شاء الله بالتوفيق للجميع.
1: شكرا لك سي رفيق سويسي استاذ في ماده الاسبانيه. هكا نراجع الاسبانيه للبكالوريا او بقيه اللغات زاده كيف انت تحب تكون معنا من الفايزين تربح معنا باك ريفيزيون مع تاكي اكاديمي، او تاخذهم حتى دي بوان تنجم تقيد بهم العام الجاي، تنقص بهم برشا على روحك العام الجاي في لي باك اللي تختارهم انت، زاده على كيفك تختار كيما تحب انت. فقط تدخل على الفيديو هذايا تاقي 3 من صحابك تعرفهم يعديوا إسبانية في البكالوريا، وتجي تاكي أكاديمي وتدخل معنا في القرعة، وإن شاء الله ديما مربوحة يا ربي.
0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: كليك ليك.
1: خبير في التحول الرقمي سي عبد الكريم بن عبد الله هو ضيفنا في كليك ليك. وسي عبد الكريم قال لك تعليم وحده توا معناتها بالطريقه اللي قاعدين ياخذوا فيها صغارنا لا شويه ما تزازيش.
2: عسام الناس كل صباح خير. عندي ليك سؤال هام برشا. شكون يعرف السيري الامريكان القديمه ستار تريك؟
1: لا الحقيقه ما شفتهاش.
2: بس في ستار تريك الطبيب مش طبيب، المهندس مش مهندس، والبيلوت مش بيلوت. كلهم ناس في البوست هذاك ومعاه الذكاء الصناعي يعاون فيه
1: وقتها
2: في المستقبل.
1: اي ما السيري قد عندها تو
2: سيري من السبعينات.
1: من السبعينات
2: واللي في اول مره تشوف فيها حاجه كيما لوحه كيما تليفون سمارت فون. معناتها كانوا مسبقين في
1: تعرف كاينه معناتها اللي قاعد يتبث واحنا نتفرجوا فيها كمعناتها وقتها من غير تخمام وكانه معناها فقط هي ماده للفرجه وكهو، وهي كاينه ماده معناتها حابه تقول لها وشوف جايكم. خاطر حتى في الكورونا كيف عملوا سيري قبلها عملوا فيلم زيدا وقالوا راه جايها فيروس وراه كذا، واحنا ماخذينها على انها احداث دراميه
2: انا كنت تو في البهو كنت شوف الارشيف نتاع الاذاعه الوطنيه الصوت نتاعها شنو هو ولا هو بالخدمه نتاع نقولوا احنا دي جينيراسيون نتاع اذاعيين عملت الشخصيه التونسيه هكا ولا
1: صحيح.
2: معناها كان قبل هو حتى السيري نتاع ساينس فيكسون هذاك نتاع الخيال العلمي تصنع مجتمعات. العباد اللي كانوا صغار قبل يشوفوا في الافلام وفي السيريات يكبروا يحبوا ذيك حقه. لو كان تذكروا اللي في روايه جيل فيرن الصاروخ يرجع الأرض ما يرجعش راهو كل مكوك يهبط يرجع واقف اللي هو شكون عملوا ذيك الحكي واقف عملوا إيلون ماسك. دونك السؤال هذا الأول. السؤال الثاني توا حاليا توا شنو هو الامباكت نتاع الذكاء الصناعي في عن التعليم؟ أول حاجة صغار كل كونكتي وعندهم سمارت فون ولا عندهم أكسيل سمارت فون يصنعوا الذكاء الصناعي. بنتي عمرها 8 سنين تصنعوا الذكاء الصناعي بتسألوا برشا أسئلة
1: خاطر يسهل لهم الدنيا كل
2: لا يكمبري أسئلة تقولوا مثلا بابا عمل هكا وهكا اش معناها فسر لي والله ونقول له احكي لي نكتة على بابا راهو معناها ليه معناها
1: لا يجاوبها
2: جاوبها. هو الذكاء الصناعي اسيستون الصغار فاهمين الذكاء الصناعي اكثر من احنا
1: والله ما نستعملوش برشا كان للمعامة كمعلومة ونلوج على حكاية ولا معناها ما جاش لبالي
2: ليه عندنا بي سي قديم اللي خرج من الضمان خرج من المعاش فيما تحديث معاش ما أبديت مش هتلوج مع الذكاء الصناعي وجابت لي سوليسيون كاملة كيفاش نجم ننقذوه
1: يا
2: هي معناها هي ما هي معاش حكاية معاش تكنيك الحكاية وليت عندك أسيسون كيما عليه ومصباح السحري يعني في كل شيء
1: صحيت
2: معناها في كل شيء في كل شيء احنا يكون اللي سمنا نتاعنا محدود لكن الصغار فهموا كل شيء قاعدين نسمعوا فيه بسيف دورية بسيف ذكية. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية راهو نسموا حاجة اللي التعليم في المستقبل مش بدل اول حاجه باش تدخل عليه السوفت سكيلز المهارات اللي هنا اهم حاجه اهم عنصر
1: ديجا في الاوروب في البلدان المتقدمه عندهم سنوات من اللي بيدرس سوفت سكيلز هو العمده نتاع التعليم
2: عمده تو احنا التعليم نتاعنا في تونس ما عنده حتى علاقه لا بالانترنت ولا بالذكاء الاصطناعي يلزم
1: ثم اما اولادنا يستعملوا فيه وحدهم من غير من غير البرنامج الرسمي
2: هذاك علاش هما كي يمشيو يقراو ما يحبوش يقراو هذاك علاش على خاطر ما ثمش تزاوج بين العصر نتاعنا تو ما بين التعليم احنا قبل كل شيء نشوف نقراو يحطوا لنا رسومات على الواحد على الصبور وكل شيء بس احنا هذاك كان الماكسيموم نتاع التكنولوجيا تو تبدل الدنيا
1: صحيح.
2: فما حاجه اخرى مهمه برشا تونس راهو بلد اللي فيه برشا هذه نقطة أخرى زدتها خمتها من البارح احنا راهو بلد اقتصاده يعتمد برشا على التعليم الخاص من بلدان أخرى عنا في تونس عنا قرابة ظهر لي 40,000 طالب أجنبي إذا سمح لي 20,000
1: طالب أجنبي
2: معناها هذه إيكونومي دي الشيء معناها اقتصاد مهم جدا جدا اللي يخلي الجامعات الخاصة مش فقط تكون ربحيه لكن اصلا معناها هي ريفيرونس في القاره الافريقيه انا مشيت لبلدان في افريقيا يقولوا لنا راهو تونس من ناحيه احنا ريفيرونس مرجع في التعليم الخاص في التكنولوجيا
1: هو حتى في الاستاج يعملوا الاستاج نتاعهم لهنا يشوفوهم معناها حتى وحتى في الفاك دو ميديسين عندنا زيتك
2: بالنسبه احنا في تونس احنا نصوم ان بول قطب تكنولوجي هام برشا برشا
1: للافريك
2: للافريك، وما ناش قاعدين نسخلو في الصفه هذه للاسف الشديد، زمنا نسخلوها اجنا ام لاحقا بصفه ذكيه وخاصه التعليم.
1: ولهنا زاد راهم باش معناتها نفرقوا بين التثمين هذايا انه احنا قطب تعليمي كبير للافارقه، مرحبا بهم بحذنا يتعلموا ويخدموا اوراقهم قانونيه وصفتهم قانونيه وجودهم رسمي، وما بين اللي معناتها جاي بطريقه غير شرعيه بطريقه غير قانونيه يفك لك يخوفك يقلقك، هذا شيء وهذا شيء، هذا ما عنده علاقه بالاخ. فاحنا اللي نحييوه هو نحيو انه تونس قطب افريقي في التعليم، وانه اليوم في افريقيا يجيو باش يتعلموا لهنا بحذنا ومرحبا بهم.
2: عندنا 20,000 طالب موجود بصفه قانونيه 100% ومرحبا
1: مرحبا بهم،
2: كل يحبوا تونس ويحبوا التعليم التونسي
1: طبعا طبعا
2: كل شيء. كما قلنا التعليم وحده ما عادش كافي، مش احنا نحكيش على اتيود، نحكيو اللي صغار اليوم تقول انت معلومه يمشي يحل الذكاء الاصطناعي يعمل بحث وحده ويرجع بعد افيك دي ريبونس اجوبه ما تتوقعهاش
1: أدق. اي الى هنا معناتها غدوه الذكاء الاصطناعي في اقرب وقت ان شاء الله نجم يعوض الاتيود، ما عادش يعملوا اتيودات حتى اليوم كي تحل شات جي بي تي وتقول اعطيني سيري الفلانيه ونحبها بالاصلاح الفلاني يمد لك السيري ويمد لك الاصلاح.
2: راهو نحكيو على التعليم
1: انا قبل ويفسر لك
2: باهي سمحني سبعه قداش يجيو؟
1: سبعه؟
2: سبعه
1: 49
2: انت تجاوب عليها كديرت مخطئ. احنا قرينا جدوا الضرب وكلنا نضرب زاد
1: اي والله.
2: لكن اليوم كي تشوف انت ما ثم حتى حد مثلا حافظ لي كوسينيوس سينيوس حافظ لي زونغ حافظ خاطر نستحق يحفظهم قبل جينيراسيون قبلنا مثلا ليزانجينيور يحفظوا مثلا دي تابلو خاطر كان تقيم الحساب كان يقيم بصفه ذهنيه. اليوم ثم ان غود كوش ولات بصفه اوتوماتيكيه، ما تستحقش اليوم مثلا حتى كطبيب باش يكون عندك في مخك جميع الادويه خاطر باش تلقاهم بطريقه سهله. ديجا من قوسين شات جي بي تي باش لانسيو شات جي بي تي هيلث على قريب تولي الاستاذ المعلم دوره نتاعو مش تحور، ما عادش راهو باش يقعد
1: دوره نجي القسم نعطيك فقط معلومه،
2: لا باش يولي دوره نتاعو تاطير. معناها اليوم اذا كان الاستاذ نتاع المعلمين نتاعنا ما همش مرسكلين باش يعرفوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي راهو غدوه ما عادش ينجموا يوافقوا العصر. معناها انا نجم نجي اليوم ونقول لك جينا نقرا ونحل لك الذكاء الصناعي ونأطر لك كهو، وذاك اللي قاعد يصير توا اليوم. وراهو اليوم الذكاء الصناعي كما قلت انت يقرا وحدهم، عندنا الاف التوانسه يخدموا اون فريلانس وحدهم في الدار، تعلموا ماركتينغ وتعلموا الاي كوميرس وتعلموا تريدينغ وتعلموا كوميونيكاسيون في الدار وحدهم باللي البلاتفورم نتاع الفورماسيون اون ليني بالذكاء الصناعي.
1: هذا هو.
2: اذا كانت اليوم لحسن الحظ اللي معنا منصه المبادره الذاتي تعاون مازلت ناقصه برشا حاجه، على الاقل موجوده
1: منصه تونسيه 100%
2: 100%. مازال عندنا مشاكل في الدفع والقبول، مازلت معناها
1: حكينا على انها تحلت لي؟
2: لا ما فيهاش، مازلت
1: في التور.
2: فما بوادر لكن كالعاده تونس تمشي شوي واحده.
1: ان شاء الله ميساش مش نشوف شوي بشوي بخطه ثابته ونخلطوا، المهم نخلطوا نحبوا نخلطوا هذا هو.
2: لكن رانا احنا كما قلت لك رانا كي نخلطوا اليوم رانا ماناش وحدنا، رانا جميع الاعين علينا. انا نقول لك حاجه، انا الجمعه اللي فاتت جاي حضيه
1: جميع الاعين علينا خاطرنا قطب تعليمي في
2: افريقيا. انا تو عندي اصدقاء من الجزائر نشكرهم بالطبيعه، كي يجيو لتونس يجيو لتونس بور سو ريسورسي باش يشوفوا شو عندنا باش ياخذ افكار باش غادي. احنا عندنا بارابور لافريك عندنا فايتينهم ب 20 سنه في الانترنت، فايتينهم ب 10 سنين في الكوركن سبيس، فايتينهم ب 10 سنين في التعليم اونلايني كل شيء. وانا فايتينهم قاعدين يتعلموا منا. دونك احنا قطب ماناش فقط لروحنا كهو لكن لقاره كامله وجيراننا واصدقائنا.
1: ومطالبين انه نتطور في هذايا في اقرب فرصه باش نجموا نواكبوا العالم ككل ونجموا نقعدوا في الصفوف الاولى. شكرا ليك شكرا ليك.
2: قل كلمه اخيره، إذا صغاركم في الصيف خليهم يتعلموا الذكاء الاصطناعي ولا يتعلموا مهارات
1: التطوير. لا عاد هذيك انا جاينا عاد لازمك تورينا كيفاش هكاك، انت تعطينا نصيحه وتسيبنا، لا لازمك تعطيني كيفاش نعلم ولدي او نخلي ولدي وانا مطمن عليه انه يمشي للذكاء الاصطناعي. شكرا لك عبد الكريم بن عبد الله خبير في التحول الرقمي، والاكيد جدا راجعين في سلاعه كيفاش نملى وقت ولادي من حاجات كيما هكا وغيرها زاده، باش يكون اكيد جدا موضوعنا في الحلقات القادمه.
2: شكرا.
1: بعد شويه باش نمشيو لجهتنا، باش نمشيو للقاسرين، بعدها هي نكون ان شاء الله في ديرتنا نزينوها ونحليوها، اما باش نربحوا فيها برشا المساحه. هذا الهدف نتاعنا اليوم، مش اني نزينها تكون احلى، مش انها تكون خير، لا، انها تكون مزيانه وحلوه وزاده، وانا نتحكم في المساحه نتاعي. يلا بعد شويه نرجع معاكم في صباح توانسه.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: في الجهات، في الجهات.
2: باش نمشيو لزميلنا جمال الفارحي، نحكيو معاه على جديد اللي في القصرين، ولكن الاكثر باش نحكيو على تعبيد الطريق الرابطه بين منطقه النجاح ومنطقه ماجد بالعباس. نهارك اسعد الايام جمال.
3: صباح النور، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. كيف ما كنت تحكي، هو ثم مطالبات كبيره لتسريع بتعبيد وفي تهيئه وتعبيد طريق رابطه بين منطقه النجاح ومعتمديه مجبل عباس. الطريق هذه تقريبا الطول بتاعها نحو 16 كيلومتر،
2: يعني طريق معناها مهمه برشا، رئيسيه في الجهه.
3: الشريان حياه مهم جدا بالجهه هذيك، نحو 400 عائله تقريبا في عزله تامه جراء الطريق هذه. تمر على نحو ثلاثه اوديه ووعرة جدا للطريق هذه، نحو 400 عائلة كما كنت نحكي تسكن في على الطريق هذه. أيضا ثم زوج مدارس معناتها في توصلهم للطريق هذه، تلامذة محرومين أيضا من النقل المدرسي، الكيران نتاع النقل المدرسي ما يصلوش للمنطقة هذه باش يهزوا التلامذة، خطر الطريق وعرة وضيقة، وأيضا أودية تمر بها الطريق هذه. أهالي المنطقة، منطقة النجاح، كانوا احتجوا في بداية 2025 وعملوا وقفة احتجاجية، طالبوا بالتسريع بتهيئة وتعبيد الطريق هذه. والجهة والسلطة الجهوية كانوا وعدوا في الوقت ذاك بأنه سيقع الإسراع بالتنسيق مع السلطة المعنية لتهيئة الطريق هذه. إلى حد الآن فما دراسات باقية تقوم بها الإدارة الجهوية للتجهيز من أجل يعني البحث على التمويل وأيضا انطلاق الأشغال هذه، لكن تأخرت نوعا ما. الأهالي في كل مرة يعني وصلوا صوتهم عن طريق المعتمدية وعن طريق الولاية وأيضا عن طريق الإعلام. نذكر أنه زاد المنطقة هذه منطقة فلاحية بامتياز، لكن الفلاح ما نجموش يروجوا المنتوج نتاعهم نظرا انه
2: فماش بنيه تحتيه.
3: بالضبط، ما ظنش البنيه التحتيه، فيضطر ان

0: النهائية للطريق هذه على الانتهاء، ثم بعد ذلك سيقع يعني إطلاق طلب العروض حسب ما صرحت مصادر في الإدارة الجهوية للتجهيز، وإن شاء الله قريب نشوفه.
1: يعني حتى التوم فمش حاجة معطلة جمال، معناها الملف من آخر 2025 قاعد يقدم، عملوا الدراسة متاحهم، قدموا في الدراسة متاحهم، وصل توا تصدق عليه من وزارة التجهيز، قعدت الخطوة الأخرانية اللي هي باش يحب معناتها باش يحلوا ولا لابيل دوفر باش يشوفوا على شكون باش يرسل المشروع. هذا هو
0: هذا هو هو هذا حسب المعلومات اللي صرح بها والي الجهة والإدارة الجهوية للتجهيز أنه أي. الملف يعني قيد الإنجاز.
1: الوالي عطاش تاريخ هكا متاع
0: تاريخ الوالي، لكن وعد أنه الطريق هذه باش تهيئ في أقرب الأجال، لكن الأهالي يطالبوا بالإسراع أكثر في إنجاز الدراسات الخاصة بالطريق هذه وإعطائها الأولوية في سلم الطرق والطرقات التي سيقع تعبيدها بولاية القصرين، لأنه فعلا تقريبا منطقة معزولة تماما. كل عام روى معناتها نتحدث عن تلامذة ينقطعوا على الدراسة، وكما أعداد بتاع تلامذة ينقطعوا الدراسة جراء المشكلة بتاع النقل المدرسي، جراء بعد على المدارس وغيره، مشكلة كبير بقيت عاني منه المنطقة هذه، وخاصة أنه هي منطقة فلاحية معناتها بامتياز نعرفوا أنه معتمدية برج العباس مصنفة كمعتمدية معناتها معناتها الأولى في الانتاج البيولوجي من فستق، من زيت، من زيت زيتون، وأيضا غلال وغيره، يعني مهمة جدا الطريق هذه كما برشا طرقات أيضا في معتمدية.
1: أي معناها حتى الدولة خاسرة وقت ما إذا كان ما يصيرش حل الملف هذا في أقرب وقت، خاسرين إنتاج كبير من منطقة فلاحية تنجم يكون أكثر برشا، ينجم يكون خير برشا.
0: بالضبط، انتجت كبيرة ومشاريع في المنطقة هذه، مشاريع صغرى سواء لتربية الدواجن، تربية الأبقار، تربية المواشي،
1: واضح
0: يعني خزان ومخزون كبير متاع
1: انتاج فلاحي،
0: انتاج فلاحي ونباتي في المنطقة هذه،
1: واضح
0: عن قريب قاعة
1: تعبير ان شاء الله
0: يعني وتتحل المشكلة هذه.
1: نتبعوا معاكم ان شاء الله عن قريب، نسمع الأخبار المزيانة انه الطريق هذية حتى تتعطى تاريخ وراه شنو جمال، هو الطمأنة هي في حد ذاتها خطوة راهي، أم نخرج نطمنك نقول لك راه الملف وصل كذا وراه بعد شهرين يكون في كذا وراه بعد عام ننطلقوا في كذا، هذا يطمئن.
0: مهمة جدا ماش تطويل خطر زاد من 2025 لازم الإسراع أكثر، وكيف تحكي كما طالب الأهالي أنه يقع وضعها كأولوية في سلم الطرقات بشكل
1: إن شاء الله
0: إنجازها
1: إن شاء الله. شكرا لك جمال فرحي.

0: أحلى.
1: مولي باش نقولوه بالحق هكا أحلى، والله بالحق، خاطر حتى كيف فما الوسع قد إيه؟ تو معناها تقول والله داري واسع، إي قد إيه دارك واسع؟ فديما كي نستعمل الأساس الأثاث الذكي هو الأساس في الأخير.
2: إكزاكتومون.
1: والله مش هي تلعثمت فيها ما طلعت صحيحة.
2: صحيحة.
1: أنه نستعمل الأثاث الذكي ديما رابحة يا خويا.
2: إكزاكتومون. ديما رابحة خاطر رابحة أون فيت أبار اللي أنت تربح الإسباس، تربح اللي أنت عينك تبدا مرتاحة وسط الإسباس.
1: صحيح.
2: اللي ما عادش فما حاجات أون كومبري معبيين فوق بعضهم وكل شيء.
1: بالضبط.
2: معناها لو فيت اللي أنت تو باش نحكي فرد مرة ومرة على الأثاث.
1: أنا قلت لك عسلامة.
2: عسلامة.
1: عسلامة. قلت لك بربي
2: مازالش
1: احنا اشواتنا عملناهم من برا وما ما قلتلكش عسلمه، اما نفرح ديما كتبدا بحذايا سلمى هلول الحقيقه استاذه جامعيه ومهندسه في الديكور الداخلي وصناعه وانتنا برشا افكار فالف شكر ليك. نكملوا في فكرتنا انه هو معناتها انه تكون بيت مأثر فيها معناتها بزيد اثاث تعب في العين.
2: اكزاكتومون التعب على خاطر تحس الاسباس اون كومبري وتحس فما شارج فيزويل في عينيك معبيين برشا فهمت، واحنا نحاولوا بنهدي وديما ونحاولوا نمشيو فيها اون امبيونس في الدار كوزي ماهيش مشرجه برشا.
1: كنا من قبل تفكر قبلك فاش
2: كنا استانسنا كنا المبل الخشين والكبير وكل شيء ذاك اللي
1: كبير هذا كان ما تلقاش البطاطا فوق الكلاص وتلقاش
2: والفليجات فوق الكلاص زاده هذاك تو جوست ما احنا عملنا
1: اليوم هذي ما عادش نجموه اصلا
2: احنا عملنا عليه رياكسيون نحبوا نحيوا خاطر ياسر في الشارع اون بلوس الدنيا معبيه والكياسات والكراهب وكل شيء دونك ماذا بينا كي نروحوا لديارنا راهو حاجات منظمه كل حاجه في بلاصتها.
1: نفسانيا فما فيها
2: عندها دخل على الاخر بسيكولوجيا راهو بسيكولوجيكمون بارلون وهذاك اللي اون بلوس احنا شنيا زاد الفكره اللي كل حاجه تحطها في بلاصتها تستعملها وترجعها هذاك هو المبل الذكي الموبيلي الذكي ولا المبل اللي هو فهمته واليوم ميم طون نستعملوه مرتين دو زونان نسميهم انا مثلا نعطيك ان اكزامبل سهل برشا تابلو باس تابلو باس معناها خاطر باس خاطر لوطا في الصالون كل شيء اما من دوني ما عندكش بلاصه انت ولا ما يكفيكش باش تعمل بيت لفتور فما تاو دي تابلو باس اللي تعلى هكاك تطلع في النيفو نتاعها وتولي لك اون تابلو نتاع سالا مونجي فهمت والكريسي نتاعهم الكريسي هذوك يا اما بليابل دونك تتويهم وتخبيهم تستعملهم وقت اللي حاجتك والا فما الكريسي اللي نجم زاد نستعملهم ان طونك هما تابعين الصالون تاعي دي فوتوي فهمت لي فوتوي هذوك اللي كيما نلقاهم في بيت لوفتو هذوك راهم دوبل استعمال انا نقول لهم كي تختاروهم حاولوا اختاروهم اللي انت تنجم زاد تدخلهم في الصاله نتاعك كي جو بحذاك عبيد كي جو بحذاك ضيفين ولا حاجه تكبر في الصاله نتاعك تكبر في القاعده نتاعك فهمتني دونك ديما سي لو دوبل امبلوا الاستعمال المزدوج
1: احنا مازلنا التوانسه في الكنبي تولي معناها فرش مازلنا غادي
2: مازلنا غادي هذاك موجود بدينا راهو مازلت ما عندناش برشا راهو النسيوم تاع الكنبي اللي في تونس
1: مازلنا
2: مش برشا ما نستسهلش لي انا ناخذ الكنبه باغ كونتخ اللي زاد نستعملوها به وذيك سي اون بون ايدي هو الكنبه اللي فيه رونجمون من اللوطه تطلعوا تخبي جوستومون كالبتات ونوك الحاجات الزايدين اللي حتى البلاد اللي
1: هذاك عندنا من قبل عندنا
2: الصندوق
1: البنك
2: البنك هذوك راجعوا على الاخر الصندوق البوف اللي تنحي الراس نتاعو تحط فيه
1: لونجمون نتاعو
2: فهمت في البيوت الصغار زاد اون جينيرال البيوت راهو ديما صغار وديما نلقاو فيهم مشاكل فما الميتزانين نستعمل نجم الفرش من الفوق هذاك هو وتحته هو نستعمل نحط البيرو نتاعي ولينا زاد فما برشا في تونس وليت اني احنا نخدمه في الدار معناها يا اما الخدمه اونليني في الدار والا حتى العباد اللي تحب تروح لدارها تقعد تخدم مرامت مش لازم تمشي للبيرو اللي ما تقعد تخدم في الدار هذيك فما دي موبيلي تبدا الكونسول منها كونسول هاك مزينه تحط عليها زينه مع المرايه وكل شيء ومن بعد تجبدها تدورها تولي لك تخرج منها هكاك تولي لك البيرو نتاعك فهمتني ومن بعد تعاود ترجعها كيف تكمل
1: اللي خافوا منه العباد سلمى وذيك كان ممكن تجاوبنا عليه هو الميكانيزم معناه يقول لك هو ديجا ام دي اف وباش يحط لي سكه درا كيفاش وانا ترسيلي كل مره نبدل السك
2: اي هو قوه ميكانيزم لازمك جوستومون
1: سي مش قوه لوح مش قوه لوح
2: حتى ام دي اف ينجم يفضل المهم من بون كاليتي في الام دي اف مش البارتيكول هذاك ديما نقول عليها
1: ده.
2: اما كي يبدا الام دي اف نتاعك باهي وصحيح خاطر نخدموا به برشا حاجات راهو الام دي اف مظلوم بسيك
1: احنا ديما في مخنا يا حسره على البوان نوبل وعلى درشا
2: خاطر كنا في الام دي اف نخدموا بالبارتيكول بارتيكول هي القشر اللي تبوط وتالك ما تقعدش باش فما ام دي اف صحيح وحكين قوي ويخدم على روحه. الميكانيزم تو انفيستي في الميكانيزم جوستومون باش حاجه تقعد لك وموجودين راهم تويكايا ولا كيما هكم الميكانيزم نخدموا بهم الكوجينات وكل شيء راهم هما بيدهم نخدموا بهم الموبيلي فهمتني. للكوجينه زاد نجم نستعمل كوتي موبيلي نتاع معنا الكوتي موديولابل احنا نقولوا اللي انت مثلا تستحقك اللي في الوسط اللي البلان دو ترافاي لوستاني ولا لي لو سنترال تحب تخدم به اسهل لك يسهل عليك الحركه هذيك بالعجل من اللوطه تبدا تنجم تحطها طاوله منها طاوله هكا صافي امتي كونطوار الفوق تقعد وتاكل فيه رابيدمون بعد تعاود ترجعها وتخدم عليها تحب كملت سايي تعاود تخبيها معناها هذيك هي الفكره سي لو كوتي موديولابل ونستعملوا المساحات نستغلوا قد ما نجموا المساحات نتاعنا الدروج تحت الدروج هذيك نجم ندخل فيه انا ما نعرفش نحط نبني ولا اللي هو نعملوا فيه ديرانجمون يخرجوا منه زاد ديبوف نجم فما تاو موجودين في الخزانه في الـ في الـ في معناها في الحيط والا تحت الدروج هذاك تجبد ترقى فما كي تجبدو ترقاه بان بوف تقعد عليه فهمت
1: معناها تجب تدخلو حتى ديكور
2: اكزاكتومون لو اللي يبدا هكا يضرب تقوش على لي ديكور اون ديغي سي دينيش ولا اون ديغي خزانه ومن بعد تجبد البوف نتاعك هذاك تجبد يولي لك ثلاثه طوي وثلاثه كراسي ومعاهم الطاوله نتاعهم فهمت معناها اون فيت الفكره اللي نحاولوا نلموا الموبيلي معناها كلي نحفزوه فوالا فيزوالمون نحفزوه وميم طون يقعد يقوم بالوظيفه نتاعو هذيك اللي هي كلكو سواس على مونجي باش ناكلو عليها ولا البيرو باش نقعدو نقراو عليه فهمت عندنا الحاجه الاخرى زاده اللي الرانجمون ديما نقولو نعاود نرجع راهو هذيك على قد ما نجم معناها احنا تو شنو باش نستعملوا الفضاء نتاعنا لو ماكسيموم قلنا ديما نحاولوا نطلعوا اذا كان السول نتاعي مع بالقاعه والدنيا معناها ما عنديش سوبرفيسي نطلع للفيرتيكال فيرتيكال معناها تو سكي رانجمون في الحيط نستعملوا الحيط هذاك نستغلو باش يولي جوستمون عندنا الفرش احنا توا حتى موجودين ولا وسايف في المشي التونسي كالفرش اللي نراهم برشا في البرة اللي يطلع ويولي يهبط منه خزانه ومام تاو منه
1: تاو موجوده
2: حتى وموجود نجم موجودين في المشي ونجم تطلعهم زاد راهم سايلين عندنا نجار به يطلعهم لك فهمت دونك هذيك الفكره معناها نحاولوا نستغلوا قد ما نجموا الاسباس نتاعنا ونعملوا ونجاوبوا على اي فوالا لي تابل انجيغوني كوم لي تابل اللي بداو ثلاثه واربعه بحذا بعضهم هذوك نستعملوهم في التابلو باس نحطوهم نجموا نستعملوهم على جنب كي يجوا بحذا في نحركهم الكوتي موديولابل هذاك اللي نسميوه النجم حتى هما نقولهم نختارهم ساعات حتى دي تابل دو نوي راه مش لازم كتاب دو نوي اللي بالقجوره كل شيء نحطها بجنبك هي تابل دو نوي ابخي تول ساعه كوا تحط كتاب دو نوي والكتاب اللي باش تقرا ولا تليفون ولا حاجه دونك الطاوله هذيك تنجم تستعملها في برشا بليزيور اوكازيون وبرشا وظائف اخرى ابار الوظيفه الاولانيه الاصلانيه نتاعها لي كانابي زاد تاو خارجين على الاخر لي كانابي موديولابل هما سي دي بيس وا اونيك معناها جو 80 اللي يبداو لاصقين لبعضهم ومن بعد تحرك يولي لك فورم دو ال تحب تبدلو مثلا تاخذ لك تحب تحطها اون فورم دو او كلي تقولش عليها في الكوان عرفت تنجم تقولهم ترشقهم من بعضهم تبعدهم على بعضهم يولي لك قاعده مدوره معناها الموبل الموبيلي ولا يعطيك بوكو بلوس دو بوسيبيليتي باش انت تستعملو كيما انت تحب في الاسباس نتاعك على قد حاجة على قد الاحتياجات
1: نتاعك احسن حاجه انه انا نجم البيت نخلق زوز ثلاثه بيوت
2: اي
1: معناها مثلا انا بيت سال نجم نخلق منها بيت نوم زاده
2: أي.
1: ونجم مطلع. نخلق منها البلاصه اللي نقرا فيها زاده دونك اللي احنا قبل كنا لا بتقعد ومش نحط وين باش كذا وين تو انا كتبدا عندي الطاوله هذيك اللي انا نجم نجبدها وتولي لي بيرو مثلا ديجا ربحت نولي نجم بيت هذيك حتى كان هما يقراو فرد بيت سامحني بيت وفرد بيت مثلا تلقاهم ساعات عندنا احنا زوز بناتي بيت وفرد بيت او زوز ولادي بيت وفرد بيت كي بداو صغارك معناتها معاك في الدار وتقوم العركه في الليل هذا يا ابتدائي وهذا ثانوي ولا هذا يحب يقرا وهذا يحب يرقد فانا وقت اللي نجم تكون بتقعدي مزيانه ايو ميم طون فيها اللي تابل هذوكم اللي نجم يردوا انه يوليو لي بيرو ويتحلوا يوليو لي بيرو ولا بيت تيليمون يوليو لي بيرو وليت انا فضيتها هذاك يرقد هذاك يقرا ويمشي بحثه
2: لي مبل تيلي لي مبل تيلي نجموا يمشيو من الاول سسبوندو ومن بعد فيه اون بارتي هكا مستويه هابطه هكا فورما نتاع بيرو معناها ايه اللي سقى فيها كيف تدزها في الحيط هكا الفي اون كونسول وموبل تيلي مع بعض كيف تدورها تولي لك تجبدها هكا شويه تولي لك نجم تبد عليها كرسي وتقعد تقرا على روحك ولا كوان ليكتور وإلا كوان قراية ولا فهم خدمة زادة لنحن كنسحقوا باش نخدمه فهمت شكرا لك. لي سمح زيادة حاجة أخرى لي في التويول زيادة فما تويول اللي هي تكون مثلا أنت استحقتك تو ثلاثة من الناس ولا أربعة من الناس في العائلة طاولة صغيرة متاع متر واربعين مثلا نزيد نكبر فيها مبعد تولي إكستنسيبل تولي تهز لي حتى كشي الميتين معناها دوسون ديس دونك تهز لي حتى كشي ستة من الناس ثمانية من الناس إذا كيعاوننا إذا كان نجيو بحذانا ضيف مش لازم ناخذ من الأول أنا طاولة كبيرة أمبوزونت وتاخذ لي برشا بلاصة في الاسباس نتاعي وأنا بعد ما نستعملها غيالمون نستعمل منها كان ثلاثة بلايص فهمت
1: شكرا لك سلمى هلول استاذه جامعيه ومهندسه ديكور داخلي شكرا لك الحقيقه الموضوع ياسر عجبني محلاه يبقى اخر سؤال قبل ما نعطي الميكرو غالين هذوما اللي ما بلادوما
2: ما همش غالين بينات زوز ان فيت على خاطر فيهم دوبل يوزاج تستعملهم على على ما قلنا مرتين وثلاثه وكل شيء فما اللي بوردابل معناها فما فسويم هكا وهكا لوج بركه وحاول حتى تتبربش كل شيء اما فما موجودين مارشي موجودين حتى بسويم به
1: شكرا لك مره اخرى شكرا لكم انتم تبعتونا اليوم في صباح تونس ما تسمعت عصبيه حوت في شيبي شكرا بالجلسه في الاعداد وهبي الواعر في الاخراج عبد الفلوس لتي في التنسيق فاروق الزرعي في الاخراج الرقمي ريم بنش عليا في الميكرو ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد زينه يا ربي زينه في وجوهكم يا ربي

0: ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة أنيس لمزوغي يؤكد في تصريح للأخبار أن وضعية الحجيج التونسيين جيدة عموما من نواحي الصحة والإقامة والإعاشة والتنقل، موضحا أنه يتم حاليا تقديم دروس للحجيج استعدادا ليوم التروية.
3: الحجيج أغلبهم في صحة جيدة، الحجيج متاعنا كبار في العمر شوية، وفما حجيج يعانيوا من أمراض مزمنة، ولكن الحمد لله إلى حد الآن الأمور ماشية على ما يرام، والحجيج اللي وصل للمكة الكل بالنسبة للذين حاجين بالإفراد قاموا بتواف القدوم وسعي الحج، واللي حاجين بالتمتع قاموا بتواف وسعي العمرة، وقاعدين نقدموا له في دروس ونحضروا فيهم إن شاء الله اليوم التروية اللي باش نخرجوا فيه العرفات. نحب نطمن أهل الحجيج اللي حجيجهم من حيث النقل ولا الإعاشة وإلا السكن الأمور كل لباس.
2: توسيع التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية محور لقاء جمع أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظيره الصيني في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة، مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من الأول من جويليا القادم. مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل أشواري:
4: ما عادش فما إيداع ملفات ورقية لدى السجل الوطني للمؤسسات بداية من شهر جويلية، وكل مواطن له الحق في أن تكون له هوية رقمية وتمشي للمشغل، فما الموقع الرسمي للهوية الرقمية قوم بتسجيل على المنصة هذيك، وبعد فقط تمشي لأقرب مزدي خدمات ويعطيك مدباس وقت الغدوة تمشي تستخدمها مثلا مع السجل الوطني للمؤسسات، تصبح كل بياناتك موجودة في حسابك الخاص. مؤسسات عندهم هوية أخرى اللي هي اسمها ديجيجو، قريب نص مليون حساب موجود على قاعدة البيانات متاعنا، شقوم تدقيق شامل وأخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بحماية البيانات الموجودة.
2: جامعة منوبة تستضيف بداية من اليوم الدورة 26 من المؤتمر السنوي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية تحت شعار عند تقاطع الاضطرابات المحلية والعالمية تحويل المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، وسيتم خلال هذا المؤتمر الذي يتوصل إلى غاية 23 من مايو الجاري توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي وريادي بين جامعة أبوجا وجامعة منوبة بهدف تعزيز شراكات جنوب جنوب في مجالات البحث والتعليم العالي. في العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما نقلت منصات إطلاق الصواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. وصحف إسرائيلية تقول اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت مساء أمس إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وختاما، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحب حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: نادي المستمعين. نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: أحلى وأرق تحية من الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من نادي المستمعين. كالعادة مدة تسويعة من زمان رفقكم ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. البداية باش تكون مع فقرة وصل صوتك، ثم البلاغات والأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، ونختموا بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا نجموا يطلبونا على 71-844-404 71-844-404، وكمل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية طاهر السوسية، في الهندسة الصوتية وهبي الوعرة، في التنسيق العام للحصة عبد اللطيف الوسليتي، في الإخراج الرقمي فاروق الزرعي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي الجدول. ينقلوا لكم متابعة طيبة للجميع وصباح النور. أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية من الشمال للجنوب. اللي يسمع فينا في الطريق نقول له طريق السلامة، اللي تسمع فينا في كوجينتها نقول له إن شاء الله نهارك زين، واللي يسمع فينا من بيرو زادة نقول له إن شاء الله نكون خفيف ظل عليكم في سويعة من زمان هذية في حصة نادي المستمعين، واللي باش نبداوها بفقرة وصل صوتك.
1: كالعادة وصل صوتك المستمعين والمواطنين اللي يشاركوا معنا ديما يوصلوا صوتهم، ولكن نحب نذكرهم كيفاش الطريقة هذية.
2: زوز طرق ينجموا يتواصلوا معنا في فقرة وصل صوتك ضمن حصة نادي المستمعين، اما يبعثونا تسجيل صوتي على الواتساب على الرقم 94-294-839، او يبعثونا تسجيل صوتي على صفحة الفيسبوك للفقرة، صفحة وصل صوتك.
1: اليوم الموضوع شنو تعرف انت ديما نحاول واحنا باش نتبعوا الاحداث اليوميه.
2: البارح تحدثنا على علوش العيد، وتحدثنا على برشا عائلات مازالوا ما اختاروش علوش العيد، دونك هذاك في الاكتواليتي. اليوم باش نحكيوا على الامتحانات، واحنا تويكا في اخر اسبوع في السنه الدراسيه 2025-2026، احنا في اليوم الثاني للاسبوع المغلق تحديدا بالنسبه للمرحله التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي، وتتواصل الامتحانات حتى نهار 23 ماي. بالنسبة للتعليم الابتدائي باش تكون إن شاء الله من نهار 22 ماي حتى لنهار 2 جوا. في الفترة هذه برشا عائلات تونسية يتحول النمط والريتم والحياة اليومية والإيقاع اليومي داخل العائلة التونسية، ثم شكون حتى اللي ياخذوا كونجيات باش يتلهوا بالصغار نتاعهم، ثم اللي يقيموا المنظومة التربوية نتاعنا يقول كانوا نظامنا نظام مع تقييم الأعداد ماهوش للتكوين على مدة عام كامل، ولذا الأسبوع هذا هو أسبوع هام جدا باش يقيم العام الكل، معناتها الاسبوع الحاسم ولدك نجح ولا ما نجحش، مع الضغوطات اللي تصير معناتها خاصه على مستوى العائله والعائله الموسعه، الجيران، المدرسه، ولدك شنو جاب، حتى الطفل في حد ذاته ويقولوا اختك معناتها جابت كذا كذا، ولد عمك كذا، هكا الضغط هذاك هو اللي تحدثنا فيه مع عدد من العائلات. أيوة. وعدد من الاولياء والمربين اللي هما بادروا معناتها وقالوا لنا معناتها ماذا بينا نتحدثوا في الموضوع هذاك،
1: هما اللي اختاروا الموضوع هذا. وذاك علاش انت خرجت وشفت
2: ومعنا ميكرو تروتوار، وخذينا تسجيلاتهم اللي بعثوا هنا على الواتساب وعلى صفحة الفيسبوك، كيف ما سجلت مع عدد زاد من الشارع، إجا نسمعهم ونرجع نقيموا مع بعضنا.
1: نسمعهم مع بعضنا.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: كان جينا كيما البلدان يركزوا ياسر على المواهب نتاع الصغير، يركزوا على الصغير فاش يكون عنده مهارة، وأوقات القراية مش برشا، خلي الصغير مبدع. أما تو الصغار تعبين برشا برشا برشا، تعبين من ناحية وقت، نهار كامل يعدي في المدرسة ما عندوش وقت باش أوقات فراغ باش يبرز فيه مهارة معينة. الصغار ياسر مضغوطة، لو ضاغطين عليهم أكثر من اللازم. أنا من رأيي شوفوا منظومة جديدة. الصغار تعب برشا من ناحية كتب، من ناحية كرارس، من ناحية دروس خصوصية ياسر. أنا من رأيي البيداغوجيا كلها منظومة التعليم كلها تتبدل.
3: وصل صوتك.
5: أنا الملاحظة متاعي اللي بلادنا بلاد إيفالوياسيون أكثر منها أبرنتيساج، معناتها التركيز على الامتحانات أكثر منه هو تركيز على المحتوى اللي سيتعطى للتلميذ. دوكو فما برشا برشا ضغط على بلادنا. العائلات زادا يوليو يعيشوا في فترة ضغط. العام وفي تويكا نتصور كل عائلة عندهم صغير ولا أكثر في امتحانات، وتلمذة تعبوا. فما برشا محتويات معناتها يلزم التلميذ يلم بيهم باش يوقع معناتها ليفالواسيون نتاعو. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
3: وصل صوتك.
6: القطرة هذه متاع تقييم مكتسبات ومهارات وكل شيء، إذا كان تبعنا معهم من أول العام طريقة جيدة وإيجابية وكل راه باش يمتحنا الحاجة يعرفها، ماهوش يبولوا حاجة معناها ما عمره ما طلع عليها، وإذا كان باش نضغطوا عليه نجم حتى يمشي للفوي بلانش معناتها يراها بيضة، ثم صغار يراوا الورقة بيضة من كثر الضغط، ثم صغار يكونوا يعرفوا ينسوا خاطر خايفين من العقوبات، ثم صغار من فرط المسؤولية يمرضوا حتى فيزيكمون معناها تجيهم أمراض يكون قاعد لاباس، ثم حتى سبب باش يمرض يدوخ ولا حاجة معناته تتقلق، كل من الحاجات النفسية تتحول إلى حاجات جسدية، معناتها لازمنا نسيسوهم كالصغيرات هذوك.
3: وصل صوتك.
7: موضوع حساس جدا جدا، انا واحده من الناس كواليه نعديها فتره الامتحانات فتره عاديه جدا بصراحه، معناتها ولدي هذيك هو اول حاجه هذيك ما تتربي هذيك قدراته شنو اللي كبت شنو اللي ما كبتيش، باش نجي انا في ليله صلى الله باش نحفظه ولا باش نفهمه ولا باش ندخله المعلومه، وزيد هما صغيرات معناتها هنا نحكي على كواليه نتاع غيرات نتاع ابتدائي. باغ كونتر القرايه تبدا معناتها وعن تجربه اخرى اللي برشا صغيرات يظهروا في الكوليج، واذا ظهر لك في الكوليج اعرف اللي لسه نتاع عمريق، اذا سنت عمريق اللي عارف اللي راهو الفاكولتي من بعديك والكارير نتاعو كلها مريق. لا انت واحد كي يخمم في الامتحان ما يخممش في الامتحان نتاع اليوم باش يعديه ولا باش يجيب لي تميز في العام هذايا، معناتها اللي بيه ديما يحط في مخه اللي ولده راهو مشروع كامل، معناتها لازم يعرف كيفاش يمشي واحده واحده.
3: وصل صوتك.
8: ونصيح الأولياء معناه يسيبوه صغير، المهم يبدا فاهم الماتير فاهمها وما يضغطوش عليه برشا، هم تو يقزلوا النوت معناها ولات ياسر ماتيريات قويه برشا والتلميذ ما عادش عنده راحه وديما مشغول بالقرايه وديما منيش، اولا الولي كابس عليه، الأولياء تبداهم يتزاحموا انه صغير وجي خير يمشي قدام الساحه تشوفي الأولياء اكثر ما تلامذ، تسهل هذاك ولد فلان شنو خذا نوت ولا هذاك شنو خذا نوت ولا ولات تزاحم الأولياء شكون صغير ويجي خير يولي يضغط على صغيره في الدار، الصغير ما عادش عنده وقت لا باش يلعب لا باش تو كان القراي معناها همه الوحيد هي القراي، بحيث الصغير دخل بعضه ما عادش تعب من القراي.
3: وصل صوتك.
9: يا اخي من وقت جيت طفل عمره 6 سنين ولا خايف من كلمه امتحان اكثر من خوفه من الظلمه، من وقت صغير راه مخه باش يلعب يسال باش يغلط ويتعلم من غلطه، اما كان حطوه في اولى ابتدائي في فورما لازمك تجيب 20 رانا اقتنى في حاجه اسمها فضول واقتنى في حاجه اسمها حب للقرايه، والوالدين ولينا كما البوليسيه ديارنا، العلاقه بينا وبين صغارنا ولات متوتره على خيم خاخهم، اما مش بالضروره راه في الحساب والقراءه لازم يعرف يقرا ويعرف يحسب. شوفوا الدنيا في السويد مثلا الصغار ما يعرفوش شنو معناه امتحانين يولي كبار، يقيموا فيهم باللعب وبالمشاريع وبالحديث معهم، والنتيجه شنو تكون يطلعوا يحبوا المدرسه يحبوا يتعلموا ما يطلعوا علماء الكل، اما يطلعوا متوازنين، مش نقولوا نحي كل شيء اما نبدلوا شويه نظره للامتحانات، خاطر الامتحان راه وسيله باش نعاونوا صغير مش حبل ماش نبقى نحاسبوا فيه بيه الوزاره والمدرسه وحتى نحن الاولياء، لازم نسالوا روحنا تحب ولدك يجيب 20 وهو كره القرايه ولا تحبوا يجيب 15 وهو فيهم يحب يزيد يتعلم. صوتنا اليوم راه رساله لكل باغون، عانق ولدك قبل ما تعانق له كراسته، اسالوا شنو هو الحاجه اللي فرحتك اليوم في القسم قبل ما تسالوا قداش خذيت.
3: وصل صوتك.
10: ليس العيد الكبير متعب فيزيكمان وتزيد انتي تخليهم يعديوا نهار الجمعة معناها رو فمانيسي زي ما تروح لهم موضوع مالا شنو
2: شنو حالة تقترح
10: يبدلوا نهار الجمعة ينحيوها سخطوا نهار الجمعة خاطر ما ينجموش يعديوا الصغار بالحق معناها نون سولمون ستريسي رو فما عائلات سون اوبليجي دو بارتيغ فواغ لوغ باغون معناها يستناو في العيد باش يهبطوا الاستفاق توا مش هابط سيكنات باهي هذوك مش هابطين عباد اخرين صغارهم باش يعيد على موبو يهبط رصيله في ليلته ويروح نهار الخميس في الليل خاطر عبد ستريسي على اعصابه.
3: وصل صوتك.
6: احنا التوانسة من اول دولة الاستقلال يمكن نمنوا بالعلم ونحبوا صغارنا قرايين وكلنا عنا في جانب من الحكاية هذا حاجة جيدة معناها قدير العلم وكل حاجة بيه، اما في نفس الوقت زيدا لازمنا نتفاهموا النفسية متاع الصغير اللي هي تقترب من نفسية الكبير وسي انكوغ بيه خاطر صغير ما يفهمش الضغط هذاك، قولوا له فترة الامتحانات فترة كاينها متاع حياة او موت يتعبك صغير حتى يكون يعرف ومتمكن وكل يدخل خاطر يحس بمسؤولية كبيرة ياسر أكبر ربما من طاقته وكل شيء لازمنا نفهمه اللي
3: وصل صوتك.
11: ضغط كبير يتمارس على التلميذ، بعد ساعات الوالدين بيدهم يمارسوا ضغط على وليداتهم، بعد ساعات الإطار التربوي يمارس ضغط على التلميذ معناتها في الفترة هذية، وثم تلامذة هما بيدهم حاس هدايا وعاملين ضغط على رواحهم، كيف ما رمنا زاد الحق عنا تلامذة اللي ضيع راس الفتلة من الأول سيب كل شيء.
3: وصل صوتك.
9: يحبوا يجيب كونتاج وهو فيهم يحب يزيد يتعلم. صوتنا اليوم راه رساله لكل باغون عانق ولد قبل ما تعنقلو كراسته. اسالوا شنو الحاجه اللي فرحتك اليوم في القسم قبل ما تسالوا قداش خذيت. خليهم يعيشوا صغرهم، الارقام تتعوض، اما الطفوله الرضيعه راهي ما ترجع.
3: وصل صوتك.
6: خاطر الخدمة والقراية تحت الضغط ما مش ديما معناتها يجيو، تربية إيجابية وبيحزم في نفس الوقت، مش معناتها باش يولي يسيبو كومبليتمون، ولكن زادة طريقة ذكية وطريقة فيها برشا ندعيو له بالخير، خاطر هذيك الدعوة الباهية في باهية نقولوا له اللي احنا معاه وهو قدروا مجهوده اللي احنا.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. نحن كنا نسمعوا في المواطنين اش قالوا في الموضوع اللي باش نحكيوا فيه اليوم، اللي هي فترة الامتحانات وما أدرك من الامتحانات، خاصة في آخر السنة اللي لاحظوا أنه في العائلات التونسية الكل الناس الكل مضغوطين، وتحديدا السنة فترة الأسبوع المغلق جيت مع فترة عيد الأضحى المبارك. ف الحقيقة ضياء الامتحانات باش تكون ناجحة ونحبوها تكون ناجحة يلزم فما تضافر جهود الأولياء من جهة، المربين والتلامذة باش يحققوا أفضل النتائج في أجواء تكون خاصة مريحة. فدور الأولياء يلزم يكون أنه يوفر له الدعم النفسي والطمأنينة، تنظيم أوقات المراجعة والراحة يكون بعيدا عن الضغط والتوتر، في حين دور المربين هو أنهم يحرصوا على التوجيه والتشجيع، تشجيع التلامذة ومساعدتهم على فهم الدروس بطريقة تكون مبسطة. والتلميذ ما عليه كان يجتهد خاصة طيلة العام، خطر الفترة هذه هي فقط للمراجعة وللراحة النفسية، تنظيم الوقت متاعه، يبعد على كل ما يشتت الانتباه مع المحافظة على النوم الجيد، التغذية السليمة اللي هي باش تساعده على التركيز. وبالطريقة هذه إذا كان كل واحد يقوم بالدور متاعه الأكيد الضغط هذاك باش يقل، على خاطر معناتها ديار الكل عائلات الكل معناتها مسلطين الضوء كان على الامتحانات، ما عاد لينا حياتهم كما قلت انت في البدايه ديا. فما اللي ياخذوا اولياء يكون جيات باش
2: بالضبط باش يتفاضوا
1: يتفاضوا
2: هو اكيد انه معناتها مش باش نستسهلوا في الامور. اخر اسبوع مهم معناتها للسنه الدراسيه ككل، معناتها باش يكون كتقييم للعام الدراسي هذاك. مالوروزمون المنظومه نتاعنا معناتها المنظومه التربويه نتاعنا تحاسب على معناتها نظام تقييم جزائي كما نقولوا، معناتها الحكم النهائي هو الاختبار النهائي معناتها بتنجح ولا لا. اما مسار التكوين نتاع الطفل هذاك، المهارات اللي اكتسبها على مده السنه الدراسيه هذيك، هذا معناتها الجدل والنقاش فيه. بخلاف هذا معناتها الاسبوع هذا تتحول فيه معناتها الظروف في وسط داخل العائله، معناتها الى البيت تولي قاعه توتر، الطاوله نتاع العشاء معناتها تولي معناتها الصمت، معناتها حاكمه، معناتها الطفل ما يقيس روحه انه محبوب داخل العائله بالعدد معناتها اللي باش يجيبوا. هذا معناتها اللي حابين نركزوا عليه الضوء.
1: هو عجبتني دي الدخله قلت قبل ما تعنق الكراسه عنق ولدك، هو صحيح هذيا معناتها انك انت تبعث فيها كطمانينه وكالمحبه هذيك تخليه وحده تو يقرا ويراجع وينجح.
2: بالضبط وما نحاولوش نوصلوا للولد معناتها انه قاعه الامتحان مش تكون هي جلسه المحاكمه معناتها بتاع تقييم العام الكل معناتها اش عملت فيه، معناتها لازم يعيشها كتجربة متاع التعليم، وهي محطة من محطات الرحلة متاع السنة الدراسية اللي بدأت معناتها من شهر سبتمبر. انت تذكر كما نقوله معناتها في التيرمينيوس مالي إلا محطة من محطات تكونت في الثلاثي الأول، الثلاثي الثاني، الثلاثي الثالث، وهذه ما هي إلا محطة، مش جلسة محاكمة معناتها باش يتحاسب بها الطفل معناتها حسب النتيجة معناتها. وهذا الضغط يصير لازم يعرف معناتها الولي انه يعرف المعلومه هذه ويعرف الضغط اللي على ولده، وحتى هو زاد يتعدى عليه ضغط ثم اولياء معناتها يراجع مع ولده
1: في عباره يبداو خايفين اكثر من اولادهم راهو يبداو يعديو في الامتحانات
2: يعدي معاه تقريبا معناتها يراجع معاه ويقرا معاه ويتبع معاه وكل شيء معاه اوكي الله يبارك، لكن الضغط هذاك الكل ما تخليش راهو طفل بمخه الصغير بالجسد الصغير، الجسد راهو ينجم يعبر اكثر، الخوف التوتر الصداع الغثيان الكل هذاك معناتها جسد يحب يعبر معناتها على الضغط اللي موجود فيه, ولذا ما تنجمش ما تحملش الطفل الصغير اكثر من الطاقه اللي هو معناتها اللي عنده كما نقولوا. دونك التلميذ راهو يخطئ اللي يتعلم اللي باش يتعلم, الاستاذ راهو يرافق لا يرهب, والامتحان هو اداه فهم لا اداه فرز. فهم باش تفهم روحك معناتها كمنظومه تربويه كمربي, ها التلميذ هذاك اللي امتحنته تفهم به معناتها مش باش تفرز
1: حصلت بيه من افكار شقعد في مخ
2: بالضبط. دونك التلميذ التونسي دونك يعيش ما بين فكين, فك الاسره معناتها في حد ذاتها والعائله والاسره التربويه معناتها المعلمين والاسره التربويه عموما هذايا. وفي العائله معناتها الضغط اللي الولي ماذا به مثلا يسال ولده ما باش واش عملت وقد جبت شنو حوالك اليوم كيفاش تعدى نهارك اليوم والامتحان شنو عملت فيه معناتها
1: مش احنا نقولوا له السؤال نمره 2 قداش كيفاش جاوبت واش عملت وتحل الكراسه وتقعد معناتها تتبع لانه ولدها جاوب صحيح ولا
2: صحيح. وزاد مع الدروس الخصوصيه على طول العام كامل كله اكيد كل ولي باش يحاسب ولده يقول له انا خلصت عليك العام هذا قداش من شهر كذا, هذاك زاد في حد ذاته عبء معناتها على التلميذ معناتها ككل. دونك الجسد نتاع الطفل كيف ما قلنا, العائله, الجسد نتاع الطفل يبين اللي هو معناتها في حاله الضغط في حاله الستريس اللي هو موجود فيها يبين معناتها على الطفل الصغير, الارق, الصداع, الغثيان, تسارع دقات القلب, فقدان الشهيه, وهذا يراه يوصل الى مرحله الورقه البيضاء معناتها المسار نتاع الذاكره عند الطفل في مخه كي يدخل الامتحان من كثرك الضغط هذاك ينجم يبدا هو عارف كل شيء فاهم كل شيء عام كامل ما يتبع, لكن قدم ستريس والاطار الظروف نتاع الامتحان خلته النجم يعتبر قبيض.
1: هو فما برشا راهو تلقاهم طيله العام تلقاهم من الاوائل ويجي فك الامتحانات الوطنيه وللاسف ما ينجحوش. علاش؟ مش خاطر هما معناتها ما همش فاهمين والا ما يعرفوش يعبروا, ولكن الضغط هذاك ياثر سلبا على النتائج.
2: يعني هذا يبين انه الامتحان مش بالضروره باش يقيم مستوى الفهم معناتها والادراك عند الطفل. ونحاولوا نركزوا انه خاصه في المواد نركزوا على الفهم اكثر منه على الحفظ, خاطر احنا نحاسب على شنو صبيت معناتها في الامتحان, بضاعتكم ردت اليكم, هذيك اكبر المساوئ. ثم عباد تراجع بعد الامتحان يخرج من الامتحان صدقني لا يذكر حتى كلمه والماتير هذيك نساها جمله واحده حياته الكل تو ينساها زاد معناتها. ولذا نحاولوا نركزوا على الفهم على التكوين على التمارين التطبيقيه اكثر منه على التقييم تاع العدد ورقه الامتحان كحكم معناتها جزائي ترسب ان تنجح معناتها
1: هذا هو. واحنا نقول لهم سيسوا وليداتكم, رافقوهم, كونوا معاهم, ما الإحاطة النفسية مهمة برشا وما تضغطوش عليهم خاصة وقت يبدأوا يحضروا وبعد زيادة الامتحانات وقت اللي يكملوا الامتحان يلزم تتعدى للامتحان اللي بعده مش تقعد تحاسب فيه شعمل وعليش ما خدمتش الامتحان هذا. فربي معاكم, ربي نجاحهم الوليدات الكل,
2: ما تحسوش التلميذ أنه درجة حبكم ليه هو بالعدد اللي موجود في ورقة الامتحان
1: بالضبط هذا هو. حبوا وليداتكم ووريهم عبروا على المحبة متاع الأولاد على
2: ونجح على طعام كامل مش طالي
1: هذا هو ما. هذا هو. ونحاولوا باش نعملوا أجواء اللي هي تساعدهم على المراجعة وتريحهم نفسانيا وتعاونهم على التركيز. ومرة أخرى نقولوا لهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
2: ما هيش أسبوع ثكنة ما ثم رأوا الأسبوع نعرف عائلات بالحق ما تقبل وقت اللي نقرأ زملائي ما أنت اللي يحكيوا لي ما أنت دارت ولي ثكنة عسكرية ما أنت عبارة ما أنت روحت طول من الامتحان تمشي تاكل تمشي تريفز حتى ايش اللي ترقد من
1: فنحاول ديما نعملوا جو عائلي اللي هو يخليهم يتشجعوا باش يمشي وحدهم وحدهم يراجعوا وتكون عندهم ثقة في أنفسهم باش ينجموا ينجحوا ويواصلوا الدراسة متاعهم. ما نكرهوهم مش في حاجة اسمها قراية, بالعكس نحبوهم فيها. وديما محبة وليداتنا ما يلزمش تتربط بالعداد ولا بالنتائج متاع الامتحانات. هذا هو حبينا نسلطوا الضوء اليوم ضياء على الامتحانات ان شاء الله في موضوع اخر غدوه باش الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا يحبوا يوصلوا صوتهم في اي موضوع نطرحوه كيفاش يعملوا.
2: زوز طرق ينجموا يتواصلوا بها معنا في فقره وصل صوتك, يبعثوا لنا تسجيل صوتي ثمره وليطلبوا معناتها نعتذر منهم يبعثوا لنا تسجيل صوتي يقترحوا فيه بعض الفقر معناتها اقتراحات الحصص القادمه او يعلقوا على المواضيع اللي كنا نتحدثوا فيها. انا نقترح كنا نسمعوا بكري شويه في نسخه الاخبار تحدثنا في الكواليس علاش ما نخدموش على الهويه الرقميه. السجل التجاري قال انه سمعنا بكري التصريح في نشرة الأخبار أن السجل التجاري يطالب أنه ما عادش ثم معناتها إيداع ملفات بالورق معناتها لازم تكون أونليني كل شيء. هل عملنا هوية رقمية؟ شكون فينا عامل هوية رقمية؟ إيش معناتها هوية رقمية؟ تنجم تويك تعمل هوية رقمية أونليني؟ هذا موضوع غدوة إن شاء الله. كان تحب تبعثونا عليه ابعثونا ميساج فوكال على الرقم 94-294-839 نعاود اللي يحب يقيد 94-294-839 او يبعثونا تسجيل صوتي على صفحة الفيسبوك صفحة وصل صوتك.
1: هذا هو. شكرا لك مرة أخرى ديان. نشكر السيدة المستمعين والمواطنين اللي قاعدين يشاركوا معنا ويسمعونا في صوتهم وأراءهم. موعدنا يتجدد مع فقرة وصل صوتك في نفس التوقيت غدوة بإذن الله. وديان أعطاكم الموضوع معنيكم كان تمشيوا تتصلوا بالواتساب وتسجلوا تسجيل صوتي. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين بعد شوية عن البلاغات، لكن قبل هذه خلينا نمشيوا لاستراحة غنائية وهنا راجعين. والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ويقدموا الإهداءات والاقتراحات الغنائية نجموا يطلبونا على 71-844-404 71-844-404.

معنا الفنانة صفية شامية في أغنية لا ما نحبكش. ولكن أنا نقول لكم مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية نحبكم برشا ونحبكم تتصلوا بينا وتشاركوا معنا في الإهداءات والاقتراحات الغنائية على 71-844-404 وطوال 11-31 دقيقة أوقية البلاغات. بلغات. قررت شركة تونس للطرقات السيارة إيقاف أشغال التقوية على مستوى سيدي خليفة بالنقطة الكيلومترية 73 في طريق السيارة 1 بداية من يوم غد 24 مايو الجاري. وجاء هذا القرار في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتحسبا للضغط المروري بطريق السيارة 1. تسجيل بعض المناطق التابعة لولاية بن عروس بداية من 9 من ليلا اليوم الثلاثاء 19 مايو انقطاع باش يكون في توزيع الماء الصالح للشرب. وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأن المناطق المعنية بانقطاع الماء هي جزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مورنينغ والمناطق المجاورة لها. وفي إطار ربط الخزان الجديد هذا باش يكون كما قلنا انطلاقا من 9 متاع الليل اليوم الثلاثاء ومن أجل تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مورنينغ. من المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجية بداية من 7 من صباح يوم غد 24 مايو بعد استكمال أشغال الربط اللي باش يتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه استعدادا لعيد الأضحى المبارك لسنة 2026 تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة واللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنسبة إلى الأضاحي اللي يقل الوزن متاعها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح الوزن متاعها ما بين 45 كيلوغرام و 65 كيلوغرام السعر باش يكون 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي فوق الوزن متاعها 65 كيلوغرام السعر باش يكون 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. ويدعو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهيكل المهنية باش يشاركوا بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما يدعو كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وانطلقت عملية البيع بداية من البارح الاثنين 18 مايو. تنظم الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة يومي 20 و21 مايو الجارية المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي اللي باش يسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنية الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. ينتظم هذا المؤتمر تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر، وتكون مناسبة لتقييم حصيلة 40 سنة من البرامج والسياسات العمومية اللي تم تنفيذها منذ تأسيس الوكالة. وباش يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لخبراء وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وينتظر أيضا حضور أكثر من 1000 مشارك وعشرات الخبراء والمتدخلين ضمن جلسات علمية وورشات نقاش متخصصة حول مستقبل الطاقة في تونس. تذكر وزارة التربية أن باب التسجيل عن بعد متواصل ومفتوح إلى غاية يوم 31 مايو لإحداث مؤسسة تربوية خاصة، يعني مؤسسات تعنى بسنة تحضيرية، مدرسة ابتدائية، مدارس إعدادية ومعاهد للسنة الدراسية 2026-2027. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه باش يتم اعتماد آلية التسجيل عبر هذا العنوان citoyen.education.nc
citoyen.education.pn ودعت الراغبين في إحداث مؤسسات تربوية خاصة اعتماد التمشي المتمثل في الدخول إلى الموقع المخصص ثم تعمير استمارة مطلب الإحداث بكامل الدقة في أجل أقصاه يوم 31 مايو الجاري ثم طباعة مطلب الإحداث وإرفاقه بالملف الورقي وإيداعه مع الوثائق المطلوبة بالمندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. تذكر وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان واللي يرغبوا في بعض مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. ولمزيد من الاستفسار يمكن الدخول على موقع الوزارة عبر هذا الرابط environnement.gov.tn environnement.gov.tn أو الاتصال بالهاتف رقم 71-136-303 176-303. تعلن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال عن فتح مناظرة خارجية للانتداب في عدة اختصاصات كما المحاسبة والهندسة المدنية والمالية والسياقة. وحددت الشركة يوم 1 جوان القادم كآخر أجل لقبول الترشحات ويكون التسجيل للمشاركة في هذه المناظرة على هذا الرابط snitnor.com/concours. كنكونوا كملنا تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء، بعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية لتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية، وتنجموا تطلبونا على رقم 71-844-404. نمشي ونغام وهنا راجعين.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا من جديد. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين ونستقبل معنا بالهاتف السيدة عواد. فنقولوا لها صباح النور ونهارك أسعد الأيام.
1: صباح الخير مدام عواد، لاباس؟
0: الحمد لله. مرحبا، قولي منين تكلم فينا؟
1: من تونس.
0: هاي مرحبا بيك وتحية ليك وتحية لأهلي تونس الكل. أو كان الاسم على الاسم وربي يجيب القسم.
1: هكا والمرة الأخرى طلبت اتصلت وما لقيتكش أنت موجودة.
0: ما نرتاحوا شوية ساعة ساعة، احنا في حاجة كان ناخذوا شوية عطلة وبعد نرجع. مرحبا بيك مع حتى الزملاء الكل. الحقيقة المهم احنا نوصلوا صوتكم ونسمعوه ونسمعوا اقتراحاتكم وإهداءاتكم.
1: يعطيكم الصحة يعيشك.
0: قولي لا عواطف، ليش كنت تحب تهدي أغاني الحصة؟
1: والله نحب نهدي أغاني الحصة لأمي. أمي وأخواتي.
0: أيوة
1: أخواتي الكل. بنات عمي بسمة ألفة أمال، نقولها ربي يشفيك أمولة.
0: ربي يشفيها يا رب.
1: ونحب نهديهم، نهدي الفدوة بنت عمتي، نقولها ربي يشفيك. ونهدي لخويا العزيز الغالي هذيك نور عينيا، نحب نهدي له هديه خاصه. ونقول ربي طيب اطول لك في عمرك
0: ان شاء الله،
1: وانت سند نتاعي، انت هو الكل في الكل،
0: ربي فضله
1: عايشك. ونهدي له اغنيه نحب نهدي له اغنيه هذيك
0: يا حبيبي يا خويا،
1: هيعطيك الصح هذيك عايش.
0: برشا طالبينا واحنا مبرمجينها ان شاء الله تسمعوها. المهم تقعد معدلة ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: وان شاء الله لكم تحيه لكم انتم والفريق الكل.
0: يفضلك هذا واجبنا. مرحبا بيك وشكرا على اتصالك، وان شاء الله الناس اللي قدمت لهم الاهداءات يكونوا في الاستماع وديما اقعدوا معدلين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه باش تسمعوا الاقتراحات الغنائيه نتاعكم من الاثنين حتى الخميس، من 11 حتى النصف النهار. نمشيوا لمكالمه اخرى معنا لامنه، نقولوا لها صباح النور ونهارك اسعد الايام.
2: اهلا وسهلا، عسلامة اخت نبيله، شنو احوالك؟
0: معك عواطف الشابي، ونوجهوا تحيه لنبيله.
2: الله يخليك.
0: لتنا. أيوة.
2: عايزك مدام نهدي الحصيل ونهديها الأغنية إلى لكم أنتم كل جميع الزملاء في الإذاعة كل.
0: ربي فضلك. أيوة.
2: عايزك وصرتوا أنت وصرتوا سي معز الغربي، زاد أنا صديقة البرنامج في العتيق.
0: أي نشر تحية.
2: عايزك.
0: معز صديقنا ذاك وزميلنا. أيوة.
2: عايشك مدام نبيلة، ونهدي الغناية لولدي خير الدين ولزوجي كل أغنية يا حبيبي يا أخويا. إن شاء الله نتمنى النجاح لولدي، إن شاء الله سنة يتخرج.
0: إن شاء الله
2: لأخواتي لأخويا رضا وزوجته في فرنسا، ونوردين وزوجته في فرنسا، وإن شاء الله نتمنى النجاح لولده اسكندر السنة في إن شاء الله باك.
0: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله نتمنى النجاح للوليدات الكل.
0: يعطيك الصحة وشكرا على اتصالك، واحنا نوجه تحية كبيرة كبيرة برشا للتونسيين المقيمين في الخارج، ان شاء الله نشوفوهم في الصيف في بلادنا وتوحشناهم، وان شاء الله يكونوا هما زيدا في الاستماع وفي المتابعة للإذاعة الوطنية التونسية. نمشيوا معنا بالهاتف سيدة شهرزاد، نقولوا لها صباح النور.
3: صباح الخير اختي عسلامة.
0: مرحبا بيك لله.
3: وبيك يا عايشك.
0: قولي منين؟
3: أحوالك.
0: الحمد لله. قولي منين تكلم فينا؟
3: من أريانا.
0: من أريانا. تحية ليك وتحية لأهلي أريانا الكل.
3: يا عايشك وتحية لك أنت وللإذاعة الوطنية وللمستمعين والسيد اللي هز علي التليفون.
0: عبد اللطيف زميلنا وصديقنا ذاك ديما يحب يدلل المستمعين راه.
3: ما شاء الله عليه، نشكره برشا ونشكرك أنت زيدا.
0: لا شكر على واجب، هذا واجبنا. قولي لشهرة زيدا ليش كنت تحب تهدي لآخر؟
3: أنا نحب نهدي أغنية فيروز، عندي ثقة فيك صاحبتي اللي هي باش تغادرنا توا ان شاء الله للريتريت.
0: ربي ان شاء الله يطول عمرها في الخير يا رب.
3: يعيشك. نحب نهدي لها الاغنيه ذي، ونحب نقولها ان شاء الله يا ربي تلقى كل خير بعد الخدمه، وان شاء الله بالصحه وبالعافيه وبالهناء.
0: امين.
3: وان شاء الله مبروك عليها
0: ان شاء الله،
3: ومبروك على الناس الكل اللي خرجوا الريتريت كيفها،
0: حياة أخرى في التقاعد، راه وقت اللي يمشي واحد يلزم يكون فرحان برشا، لأنه باش يعيش عيشة أخرى، عيشة جديدة فيها حاجات مزيانة إن شاء الله، وإن شاء الله بطول العمر يا ربي. فقط فكرني لشهرزاد بالعنوان الأغنية تحب.
3: عندي ثقة فيك، عندي ثقة فيك يا فيروزي، فيروزي باش تبقى هكا تزورنا وتطلع علينا
0: إن شاء الله.
3: ثقة فيها اللي هي مش باش تنسينا
0: بالطبيعة. ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم يعيش. وشكرا على اتصالك. نمشي لآخر مكالمة في هذا اللقاء معنا سيدة راديا، نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: مرحبا بك، قولي منين تكلم فينا يا راديا؟
4: من بيلفيو تونس.
0: مرحبا بك ومرحبا بأهالي بيلفيو ومدينة تونس الكل.
4: عايش نهدي الغناية لأختي ليلى في تجروين.
0: أيوة.
4: ومرت خويا لبنى وأبنائها عزيز وأسيل. وإلى بنتي رانيا وأولادها أحمد وأنس.
0: أيوة.
4: ونقول لهم إن شاء الله كل عام أنتم خير وعيدكم مبروك، وليك أنت زادة
0: إن شاء الله يا ربي عيدك مبروك.
4: عاملين معك
0: عايش كي.
4: وأختي جميلة في فرنسا.
0: أيوة.
4: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحب نهدي الغناية أغنية ست الحبايب ترحم على أمي
0: الله يرحمها، وإن شاء الله نعدي لك ست الحبايب نبرمجوها خلال أيام الأسبوع المهمة.
4: أيوة. وإلى زوجي ونتمنى له الشفاء،
0: ربي يشفيه وربي يطول في عمره، فضلكم لبعضكم، ونوجه له تحية كبيرة من الإذاعة الوطنية التونسية. ونشكرك لراديا على اتصالك، قعد ديما معدلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله اللي قدمت لهم الإهداء يكونوا زادة هما في الاستماع. احنا هكا وصلنا لختام حصتنا لليوم، نتقابلوا غدوة تقريبا في نفس التوقيت من 11 حتى النصف النهار. ديما الهاتف هو رقمه 71-844-404 للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية. نجموا تطلبونا وتتصلوا بنا وتقدموا الإهداءات متاعكم للأحبابكم والعزيز عليكم. شكرا على حسن المتابعة والانتباه، ما بقى لنا كان باش نقول لكم مع أجمل تحيات طاهر سوسية، وهبي الواعر، عبد اللطيف الوصلاتي، فاروق الزرعي، حسام الهمامي، ضياء الدين ذكري في عواطف الشابي جلول، نقول لكم شهية طيبة للجميع. نختم بهذا النغم، بعد شوية جيكم موجز الأخبار ثم يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء تعقدها اليوم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان. وفي تصريح لخولة سليتي عضو المبادرة، النائبة أمال المد تؤكد أن مقترح القانون جاء نتيجة تشتت النصوص القانونية ويهدف إلى توحيدها في مجلة انتخابية، كما يتضمن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية. تونس تحيي اليوم إلى جانب المجموعة الدولية اليوم العالمي لطبيب الأسرة، ويحتفل به تحت شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي. جامعة جابس توقع مؤخراً 6 مذكرات تفاهم وشراكة استراتيجية مع أعرق الجامعات الرومانية لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. يوم السبت القادم بمدينة العلوم بالعاصمة انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد الموجه لرواد الأعمال في تونس من أجل تنظيم وتسريع تطور المشاريع وتوفير الإرشاد من قبل خبراء في المجال وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتعزيز المهارات الريادية والاستراتيجية. ويهدف البرنامج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات. في العالم، إيران تتوعد برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم الاستراتيجية المطلة على مضيق هرمز، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري استعدادا لقصفها رغم تمديد وقف إطلاق النار. الجيش الروسي يبدأ اليوم مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها أكثر من 64,000 جندي في مختلف أنحاء روسيا. وختاما، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعبر عن قلقه إزاء سرعة ونطاق تفشي فيروس إيبولا مع تسجيل ما لا يقل عن 500 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى 130 حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عنها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. ريحة البلاد.
4: ريحة البلاد.
2: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد.
4: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
2: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
4: ونبض الوطن، كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلى الحسيني.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحدث في تونس والعالم، التحية تجيكم من كامل الفريق، وهبي الواعر في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، عبدلتي في الوسلاتي في التنسيق، وتحية كامل فريق الإعداد حنان بوربيع وجيه النمر وسامي العرفاوي. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية والدولية المحلل السياسي صهيب المزريقي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
0: ليلي تحية ليك، تحية لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
3: مرحبا. نبداو كالعادة من تونس بما يحدث في تونس آخر الأخبار في الساعات الماضية، ونخلي لك التعليق طبعا.
2: يحدث في تونس.
3: باش نبداو بملف الهجرة غير النظامية، موضوع يشغل الرأي العام التونسي كل يوم، فما أرقام ومعطيات. البارح كنا علقنا على قرار وزارة الداخلية وبيانها اللي يتعلق بالعودة الطوعية للآلاف من المهجرين. اليوم الرقم يجينا من المنظمة الدولية للهجرة اللي تقول إنه 22 ألف مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم بشكل طوعي من تونس منذ سنة 2022.
0: نعم ليلي، وهذا يعكس مرة أخرى أنه فما اليوم تعامل إنساني، تعامل دبلوماسي وقانوني، والتزام أيضا مرة أخرى من قبل الدولة التونسية بالقوانين الدولية. وأيضا ليلي نشوفه أنه فما تنسيق كبير اليوم خاصة مع المنظمة الدولية للهجرة، اللي أنت تعرف ليلي وسادة المستمعين يعرفوا زاد أنه اليوم نوعا ما، يعني إذا كان نحكيه على 2022 إلى حد هذه اللحظة نحكيه على أكثر من 22 ألف، هذا يعد أنه رقم إيجابي، خاصة للي احنا نشوفه انه ارتفع في السنوات الفارطة. مثلا في سنة 2022 عندنا 1600، عندنا في 23 عندنا 2500، في 24 عندنا 7200، في 25 عندنا 8800، واليوم الى حد هذه اللحظة يعني حتى بما تم تنزيلها البارح يعني في صفحة وزارة الداخلية على اساس انه عندنا 4000، يعني الى حد هذه اللحظة تم تهجيرهم. والدولة التونسية يعني في حد هذه اللحظة تطمح الى انه تكون 10000. هذا كله ليليا يعني شوفوا احنا عمليات الترحيل اللي قاعدة تصير اليوم هو بالأساس، أنت تعرف وسيد المستمعين يعرفوا أنه أول حاجة باش نصطدموا بمنطقة التكلفة، لأنه اليوم الدولة التونسية ما هيش هي وحدها باش ترحل هذه المهاجرين غير شرعيين. علاوة على ذلك فما عدة يعني صعوبات معقدة نوعا ما، لأنه اليوم ما تعرفش مثلا الهويات والجنسيات متاع الأفارقة الغير نظاميين الموجودين في تونس. وهذا أيضا ليلي يخلي أنه الدولة التونسية يلزمها تكثف في جهودها الدبلوماسية والقنصليات والسفارات من أجل التعرف على الأفارقة جنوب الصحراء اللي موجودين. خاصة ليلي احنا شارينا في الفترة الأخيرة يعني نوعا ما ارتفاع من منسوب الجريمة الذي يرتكبونه إزاء يعني المواطن التونسي أو الممتلكات، على غرار يعني أنه أحد الأفارقة من جنوب الصحراء المهاجرين غير نظاميين يعني كان قد اقتحم منزل محامية، ويعني كان متواجدا حتى في غرفتها وغيرها. هذا كله اليوم أصبح يمس ويهدد في الأمن المجتمعي. نعم. للدولة التونسية.
3: نعم، وطبعا الوجود على الأراضي التونسية يستدعي أن وضعية قانونية تكون واضحة. التوانسة يقولوا لي احنا ما نعرفوش فعليا قديش عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس، وإحنا نحكي على عودة 22 ألف مهاجر وأكثر بقليل بشكل طوعي، ولكن الجهود واضحة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لعودتهم بشكل إنساني وطوعي. هذا الحديث دار أيضا أمس بين وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي وممثل المنظمة الدولية للهجرة في تونس. وزير الخارجية كان دعا إلى التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع توفير الإحاطة الاجتماعية والصحية اللازمة للمهاجرين.
0: أكيد ليلي، وهذا مرة أخرى وقت نتكلم على الظروف الصحية ونتكلم على الظروف الاجتماعية، هو تحميل الدولة التونسية للقوى الخارجية والتي يعني نهبت الثروات الإفريقية تحميلها مسؤوليتها التاريخية ومسؤوليتها القانونية وأيضا مسؤوليتها الجزائية تجاه يعني هذه الجرائم التي ارتكبت في القارة الإفريقية، اللي كانت دافع أساسي في أنهم اليوم الأفارقة جنوب الصحراء يغادروا بلدانهم، طوعا أنهم مش يحبوا يمشوا طمعا في القارة الأوروبية أو أنهم يحبوا يجيوا يعني الأماكن أخرى. وهذا ليلي اليوم يخلي الدولة التونسية كمارينا يعني أنها تكثف في جهودها وتسرع أيضا يعني في عمليات الرجوع التوعي، خاصة أنت تكلمت ليليها منذ قليل دليل يعني على انه الدولة التونسية اليوم اصبحت هي القاطرة الاساسية اليوم اللي تتحمل البعد الانساني والبعد الدبلوماسي. فايضا ليليا اليوم احنا صحيح التوانسة يتكلموا اليوم انه ما يعرفوش الاعداد، لكن الاخطر من انه ما نعرفوش الاعداد ما نعرفوش الهويات، ما نعرفوش الاشخاص، ما نعرفوش السجل الوثائقي متاع الناس اللي جايتنا هذوما. هذا كله ليليا يستدعي اليوم انه ثم تضافر جهود. هاليوم الدولة التونسية توجهت في ضرب من ضروب تضافر الجهود مع المنظمة، ورينا انه اليوم فم بطء كبير ليليا خاصة في الوثائق، في جوازات السفر، في التعرف على الاشخاص، في مراسلة يعني القنصليات، في السفارات، ورينا ايضا حتى بطء في استخراج وثائق السفر على غرار جواز السفر.
6: رحلات العودة التوعية تأمنها المنظمة الدولية للهجرة فرع تونس اليوم الخطاب الرسمي نفهموه من كلمة وزير الشؤون الخارجية اللي يدعو إلى التسريع في نسق هذه الرحلات.
0: أكيد.
6: خلينا نتعدى ونقعد في الشأن الدبلوماسي، نتعدى إلى موضوع آخر، شراكة بين تونس والجمهورية الكورية. هذا كان محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والسفير الكوري لتايوان، اللي تحدثوا على الشراكة في مجالات معينة اللي هي رقمنة الخدمات، رقمنة الخدمات الصحية، صناعة مكونات السيارات وكل المجالات الحديثة.
0: شوف ليلي، احنا رينا في السنوات الفارطة انه الدولة التونسية وقت اللي نوعت من شراكاتها ونوعت من اتفاقياتها اصبحت اليوم تتحرك اكثر بحرية وتبحث عن براغماتيتها ومنفعية الشعب التونسي. اليوم وقت نحكيه على كوريا ونحكيه على الصين نحكيه على اليابان، فبالتالي مش نحكيه على دول متقدمة تكنولوجيا، دول متقدمة رقميا، دول اليوم يعني حتى احنا نسميه فيها الكوكب الاخر، لانه نسميها يعني دول اخرى. وهذا اليوم يخلي الدولة التونسية انها تعاود تبني الانفراستراكتور، البنات التحتية متاحة بصفة عامة من اجل تقبل هذه الخدمات. لانه ليليا وقت اللي نشوفوا احنا مثلا ثلاثة نقاط اساسية طرحت في هذا الاجتماع، يخلينا اليوم انه نشوفوا الدولة التونسية يعني طوعت هذه العلاقات سواء كانت رقمية او يعني تكنولوجية او حتى يعني في اطار انفتاحنا على العالم الاخر، خاصة اليابان والصين وكوريا وغيرها. هذه توعات الدولة التونسية لان يكون خادما اجتماعيا، لان وقت نشوفوا احنا تطوير القطاع الصحي مش نحكيه بالاساس على مثلا تجويد والا تحسين الجودة الصحية في تونس، وقت مش نحكيه
6: على خدمات التكنولوجيا، نحكيه على الرقمنة، نحكيه على المسألة الحديثة جدا في التقنية الطبية.
0: اكيد ليلي، واحنا رينا مؤخرا يعني حتى الطب البعادي او التداوي عن بعد، يعني ورينا عمليات اللي اصبحت الدولة التونسية مثلا اليوم بالكفاءة الطبية متاعنا اصبحنا مثلا نقيم عمليات، يبدأ مثلا الطبيب في الرابطة وغيرها ويقيم عملية
6: يعني
0: في جندوبة.
6: المطلوب
0: وغيرها
6: اليوم هو هذا الاتجاه نحو الشرق، نحكيه على كوريا، نحكيه على الصين، نحكيه على هذا العالم اللي نجم تونس تنسج معاه شراكات اقتصادية مبنية على كل ما هو حديث. وحنا باش نقعدوا في الأخبار الاقتصادية، لأنه البارح خرجت مؤشرات عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، حكيت على ارتفاع انتاج الوطني للكهرباء بنسبة 7% في المقابل تراجع انتاج النفط بنسبة 13%.
0: هو أكيد ليلي، وهذا يعني في اعتقاد يعود لعدة أسباب، من ضمنها تراجع الحقول اليوم النفطية في تونس، أيضا يعني تراجع طبيعي في مخزونات يعني الحقول الكبرى الناشطة اليوم في القطاع النفطي. أيضا نشوفه اليوم ضعف الاستكشاف، خاصة أنه اليوم عندنا بعض الحقول لم تستكشف بعد، أيضا غياب مشاريع من شأنها أنها اليوم يعني تدفع وإلا أنها تخلي اليوم اكتشافات كبرى قابلة للاستغلال في قطاع النفط. في المسألة الثانية باش نحكيه على زيادة الاستهلاك في القطاع الكهربائي، فنشوفوا ليليا اليوم أنه على الأقل إلى موفى مارس 2026 عندنا 4493 جيجاوات، أي بما يعادل يعني ارتفاع 2%. وهذه زيادة الاستهلاك هي اللي باش تخلي اليوم ليليا أنه يزيد يرتفع الانتاج لقطاع يعني الكهرباء. وهذا مرة أخرى ليليا نشوفوا احنا قادمين على صيف، نشوفوا احنا قادمين يعني على سخانة، فبالتالي باش نشوفوا فما كلوماتيزورات تخدم، باش نشوفوا الفريجيدارات تخدم وغيرها. هذا كله باش يخلي اليوم الاستغلال للمواطن التونسي يكثر. فبالتالي انا اعتقد انها عملية استباقية من قبل يعني شركة الكهرباء والغاز بتونس من اجل انها اليوم ترفع الاستهلاك حتى ما نمشيوش يعني في منطقة قطعان الكهرباء،
6: ترفع الانتاج
0: يعني باش ما نمشيوش بعدين في منطقة قطعان الضوء وغيره.
6: نعم. اليوم احنا ماشيين باتجاه حلول دائمة، سواء مسألة انتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية، انتاج الكهرباء لأنه هكيك باش نتجاوزوا إشكاليات أنه يحدث عجز في حاجياتنا من الكهرباء. باش نختم بخبر هم برشا المتخرجين وهو مناظرة الانتداب الأساتذة، هذه المناظرة الخارجية الكابيس. أكثر من 6000 مترشح كانوا مشاو باش يجتازوا المناظرة هذية. هما على شنو يتنافسوا؟ يتنافسوا على 1630 مقعد لأستاذ باش تكون متوفرة خلال السنة الدراسية القادمة. وحنا نعرفوا اللي فما شغورات وتحدثنا عليها قداش من مرة، وجب على وزارة التربية أنها تنظر في هذه الشغورات. جات المناظرة أخيرا
0: وليلي نتكلموا يعني على المناظرة أنها باش تعاود تثمن المواقع وإلا تثمن المسؤوليات، لأنه احنا رينا خاصة في السنوات الفارطة في بعد الثورة رينا يعني دخول ناس يعني بشهائد مدلسة، ورينا يعني ناس دخلت ما عندهاش شهيد، ورينا ناس انها دخلت بمنطق العائلات المعوزة وغيره. وهذا يخلى اليوم حتى جودة التعليم في تونس تتراجع نوعا ما. اليوم وقت نرجع نحكيه على الكاباس، اذا باش نحكيه على الكفاءة، نحكيه على تكافؤ الفرص، باش نحكيه على انه اليوم تصبح الناس كلها تتنافس من اجل هذه المواقع، وتكون يعني تنافس شريف وتنافس نزيه. من الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة ليلي، احنا وقت نسمع انه فما 6000 ولا اكثر من 6000 اليوم يعني موجودين، هذا يؤكد مرة اخرى انه الجامعة التونسية الى حد هذه اللحظة ما زالت تدفع بالكفاءات، تمد الدولة التونسية بالكفاءات، وتمد أيضا المجتمع التونسي بالكفاءة، وتمد المجتمع التونسي
6: بالتوفيق للجميع. شكرا لك سهيب المزريقي. قبل ما نمشيو لمجلس نواب الشعب ونمشيو لضيفنا اليوم اللي باش يحدثنا على قطاع الحبوب، باش نحكيو على مسألة تهم عدد من التوانسة خاصة في داخل الجمهورية، المناطق اللي بدات فيها ارتفاع درجات الحرارة على بكري، حديث على أنه ظهور زواحف وظهور إصابات بلدغات الأفاعي في عدد من جهات تونس. حبينا ناخذ المعلومات من مصادرها، شنو حقيقة الموضوع هذايا، باش تحكي لنا حنان بربيع بعد الفاصل.
7: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
8: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي.

0: وحوش انزيدانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق.

0: من المصدر.
1: عسلامة ليليا وكل مستمعي الإذاعة الوطنية. عالم الزواحف وشنو لازمنا نعرفوا عليهم، أنواعهم اللي عنا يعيشوا في تونس، وين موجودين وين يعيشوا، ما هي الأنواع السامة وكل اللي لازمنا نعرفوه عليهم. خاصة سألنا أيضا هل اللي نشوفه فيه من ظهور متكرر للأفاعي والحنوش على يامات هذوما هو أمر طبيعي وعادي؟ يجاوبنا رضا العوني، خبير علوم الطبيعة ناشط بيئي في عديد الجمعيات.
2: أنا متفاجئ من الحكاية هذه، كل متفاجئ منها برشا ومتقلق منها برشا. طيب أنا قاعد نشطهم حاجات داخل مخي، أنا فهم الفاعي من الصحراء لقيتهم في تونس، شنو يعملوا في تونس؟ أي نعم، ما يطول الكارثة الكبيرة، ورغم اللي أنا دخلت عن طريق الوزارة الفلاحة ونبهت مثل العمل الكثير اللي قاعد يعمل فيه.
3: وضح لي النقطة هذه، أفاعي ما تخرجش من الصحراء وأصلها في الصحراء، موجودة في وسط المدن، شكون جابها؟
2: هذه كل مشكلة توجيني أنا البارح مريني في التصور هذه تعالج بيتار موريتانيكا، هذه اللي الشمعة عليها أنا عملوا البعثة كاملة 10 من الناس ديسيس كتار ديموت من هولندا من الجزائر وخلطيانا والزخرين 10 أيام، وإحنا نلوج على البيتار أكور من الشمال الجنوب ومقينا حتى كعبة، وانت جي تقول لي في نهار وفي مشى ونقاها في دار. شفت المؤشر نتاع التوازن نتاع الحنوشه ذي والافاعي، راهو مؤشر ايجابي باش نكونوا واضحين. احنا كنا مرينا بسنوات زاتيه صحيح، ولا العمليه بدات بشوي شوي تتحرك الامور معناتها في الطبيعه، استنات برك الله بدات القوارض تتكاثر. دونك الزواحف باش تعمل وقت تتكاثر راهي مربوطه كل شيء بعضها، منعت كميه كبيره من الزواحف نتاع الماء اللي بعده، دونك السياره عادي جدا باش نلقاوهم. لكن فما حاجه يلزم نفهموها، السياره راهي مش كارثه كبيره في الفيريرا، عندنا الحقول تبارك الله السلام، الحقول ان شاء الله ربي يوصل بالسالم في القمح وكل شيء، اذا كان ما يكونوش معناتها الحنوشه متواجدين في المزارع هذوما باش ينقصوا مع القوارض هذوما، راونا العام الجاي مش دينا اكبر منها. الافاعي ساعات وقت تنقص القوارض باش يعملوا ولا يقلبوا للديار، على خاطر ديما الديار موجودين فيها الفيران، سيرتو في معناتها الزيتاب في الفاحه، راهو مؤشر عادي ومؤشر ايجابي. اذا كان راهو باش نواصلوا في التضخم الاعلاني هذا والفيسبوك، رانا باش معناتها باش نقتلوا برشا افاعي، معناتها ترسينا العام الجاي لا قدر الله نحصلوا في كارثه، باش نستعملوا النوبيدات، والنوبيدات اللي هي ماذا بينا ما نستعملوهاش، على خاطر عندها تاثير اخر على الطيور المهاجره والطيور الكبار ياكلوا القوارض وكل شيء.
1: مصدرنا الأستاذ رضا العوني. وبعد اللي تابعناه ليليا الأيامات اللي فاتت من فيديوهات في الفيسبوك، وشوية الناس خافت معناها كي شافت حاجات كيما هكيكا وفما بارشا منه مش صحيح كيما كنا نسمعه، اسألنا كيفاش يزمنا نتصرف في صورة لا قدر الله في حالة نادرة التعرض للدغة يعني على درجة السمية. وأستاذ رضا يقول أنه 80% نسبة أمل من النجاة، كان نعرفه فقط كيفاش نتصرف. وسمعنا الأيامات اللي فاتت آخر الأسبوع الماضي كيفاش فما طفلة عمرها 5 سنوات في القصرين، وهي مش أول مرة يعني ماهيش حالة نادرة كما تم ربما التضخيم، الله يرحمها ويصبر أهلها. في الحالة هذه شنو يلزمنا نعمله وكيفاش يلزمنا نتصرفوا؟
2: احنا الافاعي عندنا في تونس هم ساعة ما يقضوش على الباص، احنا ديما المينيموم تاع الوقت هو ساعتين، اذا كان انت وجدت تروى جيتي مرات في ساعتين تنجم تموت، تنجم اذا كان مكش اجيتي تقعد حتى نهار ساعات من 4 سوايع حتى 8 سوايع. الاسعافات الاولية تتمثل في تهدئة سواء كان صغير ولا كبيرة، نهديوه ما نربطوش، راه ساعات ثم شكون يقول لك اربط البقعة فهمتني ما تقبل باش الدم، لا لا ما نربطش، نجم نغسلو بالماء صابون شوية زي مش برشا ما نزلوش، اما نعطوه حاجة مهدئة كيما قهوة قوية تاي قوي حاجة باش يهدو، حتى كيف يمشي في كهرباء ولا حاجة يزن يمشي يكون مطلوق ما يعملش برشا حركة، ديما نحاول نهدوه ونوصلو لأقرب معناتها مستوصف، خاصة في الأماكن هذه خارج المدن كلها راهي فيهم لي زونتيدوت. توا مكتب اللدغات هذوما فين يجيو في تعادل تمشي تجي في الساق، هما راهم حتى كي يلدغوا راه يلدغوا على طريق الخطا، معناتها يا طفله معناتها هي ابتدات هي العفست عليها، خاطر في العاده الافاعي ما همش سريعين معناتها كيما نحناش، يجري وقت يشوف كيهرب في تعفيفة لقى بطيئه برشا، ذاك البطء نتاعها تحاول باش تنبهك وقت اللي انت تقام منها تبدا تنفخ تحس تصفر تحسها مش تصفر فهمتني، وقت اللي انت ما تفيقش معناتها باك النفخه هذيك وتقدم تحس بخطر باش تبات على روحها. احنا في تونس كل عندنا 23 نوع نتاع زاحف، بس عاديين كمل ما عندهمش حتى سم فرد مره، وهم عندهم سم خفيف العاده ماهوش قاتل. في 23 نوع هذوما عندنا 6 سنين، والسته هذوما في جميع باش يعيشوا واحد الديار. معنا زوز انواع يعيشوا في الصحراء من لافعه القرناء وفما لافعه اخرى طلعه وكل واحد طلعه، وعندنا الكبرى
0: نعم ربي يحمي الجميع. مهم أنه مضاد اللدغات يكون موجود في مراكز الرعاية الصحية الأساسية وفي المناطق الريفية وين فما المخاطر هذه. يقول الخبير أنه بسبب التغيرات المناخية. شكرا لك حنان, شكرا لمصدرك.
1: أهم حاجة ما يلزمش التهويل والتضخيم.
0: نعم شكرا لك. نتوقف لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: توفيق الناصر.

0: عشت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إيداي للوطنية.
3: يحدث في تونس.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نستقبلوا تو ضيفنا في يحدث في تونس باش نحكيوا على قطاع الحبوب، قطاع الأمن والسيادة الغذائية. وضيفي هو منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب سي منذر الفرجاوي. مرحبا بك بحذينا في الإذاعة الوطنية.
4: شكرا على الاستضافة وتحية لمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا، زيد قرب لنا أكثر لك المصدح، خلينا نسمعوك بوضوح. اليوم عندنا معطيات إيجابية تتحدث على تقديرات جيدة لموسم حبوب ممتاز، هذه جات في التصريحات الرسمية وجات حتى في تصريحات المهنيين. أعطينا شنو هو المؤشرات اللي تخلينا نقولوا فما موسم حبوب جيد؟
4: شكرا. هي من أول المؤشرات بالنسبة للموسم الحبوب 2025-2026، أول نقطة نبدأ بها إن أثناء ربي أرحمنا بالغيث النافع، وكانت التساقطات متزامنة متواصلة، وكانت في الأوقات اللي تحتاجها النبتة الأمطار والحمد لله. النقطة الثانية الإيجابية اللي كما تعرف أثناء أول مرة يعني البذور الممتازة ديوان الحبوب والشركات إكثار البذور، وهنا نشكرها، قامت بتوفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة، وهذه سابقة. إذا كان نرجع للتاريخ على الأقل نقوله العشرين سنة اللي فاتت، معدل إنتاج البذور الممتازة 260 ألف أثناء الضعف تقريبا، وهذا من أجل يكون كان يعني إيجابي، ومش تكون أكيد ليه نتائج إيجابية كما وكيفا بالنسبة لإنتاج الحبوب.
1: دونك عنا زوز عوامل، العوامل المناخية نزول الأمطار في الوقت المناسب، وعوامل السياسة في إدارة قطاع الحبوب وتوفير قناطير اللازمة من البذور الممتازة. هذه الكل خلينا نحكيوا على مؤشرات والتوقعات نجموا نحكيوا عليها من توا في إنتاج الحبوب حسب رأيك؟
4: هو الأكيد احنا ديما يعني لازم تكون عنا تقديرات باش يكون يعني التحضير يعني كما نقولوا موازي للإنتاج من والتجميع لكميات الحبوب المنتظرة.
1: نعم.
4: إن شاء الله احنا يعني حسب التقديرات الأولية، بتبيع التقديرات هي تصدرها سلطة الإشراف وزارة الفلاحة فيما يخص كميات المنتظرة من إنتاج الحبوب، واحنا بعد التجميع هي الكميات اللي مش نجمعها فعليا بمراكز التجميع. هو من المؤكد انه مش يكون موسم السنة افضل من السنة الفارطة. نذكرك ان السنة الفارطة انتجنا يعني قمنا بتجميع 11.8 مليون قنطار.
1: ايه؟
4: ان شاء الله السنة مش يكون بقدرة الله افضل من
1: تقريبا السنة الفارطة. نحكيه على الضعف، ان شاء الله نحكيه على 20 مليون قنطار، يعني ضعف الموسم الفارط.
4: 20 مليون قنطار هي يعني هذه ارقام تخص الانتاج. انت ايه؟ كما تعرف الانتاج هو ما يحصده ويجمعه الفلاح، ما يحن الكميات المجمعة اللي نقوم بقبولها بمراكز التجميع وإحالتها فيما بعد إلى خزانات ديوان الحبوب والمطاعم.
1: شنو هو الفرق بيناتهم؟
4: خاطر أنت كما إذا كان نعتبره أن فما 20 مليون قنطار أثناء إنتاج، فما الفلاحة
1: بطبيعة الحال
4: مش جزء منه بذور، جزء منه للاستعمال الذاتي، جزء منه كما تشوفوا أنتم في الطرقات نلقاو اللي بيعوا في الخبز العربي سيدي فيت. ما إحنا ديما نعتمد ككميات مجمعة ديوان الحبوب هي الكميات التي يتم قبولها بمراكز التجميع.
1: دونك نحكي على نسبة 80% تقريبا من هالتقديرات هذية باش تكون مجمعة إن شاء الله عندكم عند المجمعين وتوصل لديوان الحبوب. طب بعد نحكيه على المسار هذية كيفاش يصير، ولكن حبيت نكمل شوي في المؤشرات. كي نحكيه على 20 مليون قنتار إن شاء الله متوقعة على مساحات من زراعة الحبوب في تونس اللي موجودة في الشمال بالأساس. دونك السنة التغيرات المناخية نقصت، الجفاف نقص، الأمطار كانت موجودة والتساقطات في كل الجهات، ولكن فما فروقات في الإنتاج بين المناطق حسب رأيك؟
4: هو من المؤكد.
1: نعم.
4: احنا كما تعرف في تونس وحسب الأرقام الرسمية يعني عنا مساحات مخصصة للحبوب 1 مليون هكتار.
1: نعم.
4: والسنوات الأخيرة كما تعرفوا يعني عن تراجع في هذه المساحات على حساب خاصة الأشجار المثمرة والزيتين، اللي 10 سنوات الأخيرة كان فما توجه كبير للزيتين والأشجار المثمرة، اللي بالطبيعة قلص نسبة في المساحات المخصصة للحبوب. مي في كل الحالات معناتها كما تعرف احنا حاجياتنا من الاستهلاك السنوية تفوق ما ننتجه وما نقوم بتجميعه، هذا واقع نعيشه. احنا حاجياتنا السنوية 12 مليون قنطار قمح صلب، 12 أي؟ مليون قنطار قمح لين، وفي حدود 6 إلى 8 قنطار نعم. من الشعير. هذا
1: يعني إجمالا نحكيه على 36
4: على 32 مليون قنطار،
1: 32 مليون قنطار سنويا هي حاجيات التوانسة.
4: بالضبط. احنا بو يعني هي البتاتر هو الشغل الشاغل نتاع الدولة ووزارة الفلاحة في السنوات الأخيرة، هي وما نوصلوا للاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب، خاطر في مادة القمح اللين في الوقت الحالي غير يعني غير قابلة للتطبيق وغير منطقية. إن شاء الله السنة نحاولوا باش على الأقل تحقيق الاكتفاء الذاتي
1: نعم.
4: من مادة القمح الصلب.
1: نعم.
4: تبقى ديما مادة الفرين اللي هي مخصصة أساسا لصنع الخبز، احنا لا نقوم بتجميع استهلاك شهر على 12 شهر، 11 شهر يقوم بتوريد ديوان الحبوب من
1: الخرش. قلت لنا مليون هكتار تقريبا 80% منها في الشمال، وقلت لازمنا نحقق الاكتفاء الذاتي على الأقل في القمح الصلب. في المساحات هذية حجم المساحات المزروعة من القمح الصلب سي منظر،
4: هي شوف أكثر المساحات المزروعة هي من مادة القمح الصلب كما تعرف في تونس، على خطر مادة القمح اللين تخلى عنها الفلاح في السنوات الأخيرة، وحتى المساحات يعني ضئيلة جدا. كان نعطيك عملاول قمنا بتجميع 3 مليون قنطار شعير، 8 فاصل تقريبا 5 مليون من القمح الصلب، و500 ألف قنطار مادة قمح لين فقط. يعني 500 ألف هذه استهلاك الشعب التونسي 15 يوم.
1: نعم.
4: احنا باش نحقوا على الاقل يعني اكتفاءنا الذاتي من مادة القمح الصلب، هي عدة اجراءات يلزمها تاخذ. اول اجراء هي الترفيع في اثناء انت نسبة البذور الممتازة 25% من حاجياتنا. احنا اذا كنا نقولوا على مليون هكتار يعني في حاجة الى زوز ملايين قنطار من البذور. اثناء الدوله وفرت يعني ديوان الحبوب 524 الف بذور ممتازه نسبه 25%، هذا جيد جدا بالطبيعه. مي نسعى على الاقل في السنوات القادمه من هنا ل 2030 2028 نولوا على الاقل نحضروا مليون قنطار من البذور الممتازه. هذا مش عاونا باش نقدموا في الانتاج كما وكيف. نقطه اخرى، المناطق السقويه، كنشوف انت المناطق السقويه المخصصه للزراعات الكبرى براتيكوم ولا تتجاوز يعني 100000 هكتار اكثريتها في ولايه القيروان.
1: نعم.
4: باقي المساحات هي مساحات بعلية، ننتظر الأمطار كي يرحمنا ربي. كما سنة ما شفت السنوات من 2019 براتيكومون 2024 معناه كان شبه جفاف وما كانش عنا انتاج من الحبوب على وجه المطلوب.
1: واضح. يعني احنا بالنسبة للحبوب احنا نستورد الكثير من حاجيات المستهلك أكيد. التونسي. تو بعد نحكيه على الثقافة الغذائية ونحكيه على حلول باش هكاكا يكون فما يعني اعتدال في القطاع هذية، ولكن باش نحكي معك شوية في صلب اختصاصك سي منذر الفرجاوي كمنسق للغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب. احنا ما يكفيش انه نقولوا التوقعات والمؤشرات تشير إلى موسم ناجح، لازم عمليات التجميع والخزن أيضا تنجح، وهذايا فيه شروط اليوم.
4: نعطيك فكرة، احنا في السنة إن شاء الله يعني هناك 29 شركة يعني هي كما نقولوا سون دي مونداتير، هم موكلين لدى ديوان الحبوب، 29 شركة تجميع. عدد المراكز المخصصة بكامل مناطق إنتاج الحبوب في حدود 197 مركزا وخزانا لتجميع الحبوب. الاستعدادات هذه انطلقت من شهر جانفي وحاليا الاستعدادات جارية، وإن شاء الله يعني نكونوا حاضرين مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك اللي هو مش انطلق عملية التجميع خاصة بولاية الوسط الغربي القيروان سيدي بوزيد والقسرين
1: في بداية جوان يعني
4: إن شاء الله. طاقة الخزن هذه متاع 197 مركز هي في حدود 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي عنده قرابة 5 مليون قنطار، منها 3 ملايين للحبوب الموردة، وتعرفوا هذه عام 12 شهر الديوان يستورد في القمح اللين مع الناشحول الأخرى. يعني عندنا ذوما يعني 8 طاقة تجميع و5 طاقة خزن بالنسبة لديوان الحبوب. عندنا زادة في خلال فصل الصيف من ينطلق موسم التجميع ديوان الحبوب يقوم يعني بتزويد المطاحن مباشرة، وتعرفوا حاجيات المطاحن مليون قنطار، إذا اعتبرنا جوان جويلي أوت براتيكومون فما 3 مليون 3 مليون قنطار مش بشول المطاعم. دونك اكيد عندنا مش يكون عندنا ضغط السنة كما تعرف السنة الموسم مش يوخر شوية. الاسباب هي ارتفاع نسبة الرطوبة اللي تزامت مع نزول الامطار في المدة الاخيرة. دونك مش يكون اكيد فما ضغط خاصة في بين الفترة الممتدة من 20 جوال 20 اوت. بون احنا حذرنا للسيناريو الكل للتعامل مع هذه الصعبة. جميع الاطراف يعني باش تتحمل مسؤولياتها ويعني وعارفة شنو الشيء القادم وشو باش تقوم به. ان شاء الله نكونوا حاضرين. هذا يعني ضروره ما عندناش خيارات اخرى.
1: دونك فما استعدادات لوجستيه على مستوى النقل على مستوى أكيد. الخدامه على مستوى الوقت اللي لازم يتم فيه تجميع كل الكميات سي مندر.
4: اكيد احنا شوف بالنسبه للوقت خلال موسم التجميع العمل يكون كامل ايام الاسبوع من 7 صباحا الى 7 مساء بالنسبه لمراكز تجميع الحبوب ولا للخزانات المحوريه لديوان الحبوب. خاطر احنا تعرف كي نجمعوا في المراكز والمراكز هذه توصل يعني تتعبى يعني الطاقة القصوى نتاعها نقوم بتحويل هذه الكميات اما للمطاحن او لمخازن المحوري لديوان الحبوب اللي موجوده في مناطق الاستهلاك
1: بشكل دوري معني.
4: بشكل دوري. احنا الوقت
1: ما ياكلاش لحمام.
4: لا لا شوف احنا قدرة الله معناتها راهو حتى في السنوات الفارطة راهو تشوف
1: ما صارتش الحاجة.
4: ديوان الحبوب والشركات هذه اللي تخدم في قطاع تجميع الحبوب راهي عندها تقاليد وعندها تجربة وتأكدوا ان الحرصنا احنا على المحافظة على هذه الكميات راهي كما حرص جميع التونسيين وما نرضاوش يعني حتى كعبة حبة تقمح تضيع على خاطر هذاك الجزء
1: التونسي.
4: بلا من أمن الغذائي والسيادة التونس.
1: العلاقة والتنظيم العمل مع ديوان الحبوب كمجمعين اليوم واضحة الأمور بمجرد التجميع فما بشكل دوري يتم تحويلها الى ديوان الحبوب فما اشكاليات ولا ما فماش
4: سنين؟ اكيد هو ديوان الحبوب مع انطلاق موسم التجميع فما لجنه قاره ديجا لجنه قاره تخدم كامل ايام الاسبوع معنا كما قلت لك من 7 نتاع الصباح ل7 نتاع العشيه وفما زاد الخزانات يتم حتى التمديد في اوقات القبول كي فما اكتظاظ بالمراكز والخزانات. التنسيق موجود كل شيء واضح خاطر هناك اتفاقيات تربط ديوان الحبوب بشركات التجميع. الناس الكل ملتزمة بنجاح موسم التجميع أكيد مش يكون فما ضغط مش يكون فما بتبيع خطر. شوف قبل كنا احنا في موسم الحصاد يمتد 3 أشهر جوان جوي وتوى في الوقت الحالي بتحسن الميكنة وسرعة الحصاد والتجميع ولا الموسم التجميع براتيك مو 50 يوم يعني يبدأ كما نقوله من 15 جوان 31 جوي يعني
1: 50 يوم من العمل الشاق والمتواصل.
4: مش يكون فما ضغط مش يكون فما أكيد يعني تعرف انت العمل في ارتفاع درجات الحرارة مرات 45 درجة في الصيف شيء صعيب يعني مش هو المطلوب. هو الناس الكل تفهموا بعضنا نعاونوا بعضنا نبعدوا زاد على التأويلات تتصاور على الفيسبوك كل شيء خاطر مرات يجي يصور لك تصوير وهم مش فاهم شنو وراها وشنو التعب اللي وراها. دونك صحيح احنا رانا كلنا يعني ملتزمين بالمحافظة على مخزون إن شاء الله من الحبوب والكميات المجموعة ما ينتعاونوا
1: تحكي عليك الصور اللي تخرج ساعاتها والقمح مجمع وما تمش نقله معناها
4: يمكن تصير ظرفيات تصير ديزانسيدون.

0: توقي من الحرائق، وهذا بالحق أكبر مشكلة في الصيف، خاطر شوف أنت خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة هنا توصيل السواق في الطرقات، وفي
1: اي
0: الواحد معناها تشوف يشعل سيجارو ويطيش من بعد يعني السيجارو بغير يعني حتى على حسن نية، معناتها هو بطبيعة هي طبيعة مش باهية، لحاجة عادة سيئة هي لا محالة، مي هذيك هو ما يعرفش شنو المخلفات نتاعها، ولا قدر الله معناتها تؤدي إلى الحرائق. حاجة أخرى زاد المعدات هذه مالوريزمو احنا شوف الميكنة عندنا آلات الحصاد هي قديمة، يعني في نسبة كبيرة منها قديمة، ونخافوا ماك لي زانسيدون إلكتريك نتاع ذو نتاع دي زاتانسيل في لي شون. هنا الفلاح مطالبين بتوفير معناتها دي سيتيرن نتاع الماء، حراثة حواشي الأراضي نتاعهم خاصة على الطرقات، هي تو الفلاحة والتجهيز قاعدة تقوم بتنظيف حواشي الطرقات، يعني نحاولوا الناس كل واحد يعني من المسؤولية نتاعه ومن المركز نتاعه باش نحدوا من الحرائق اللي هي رأي سنويا موجودة،
1: نعم
0: ونحاولوا
1: يعني فما
0: نحدوا منها.
1: حاجات بفعل فاعل، وفما حاجات حتى من غير انتباه. وانت عطيت معلومة مهمة زادة اللي مش برشا اللي يعرفوها، اللي آلات الحصاد زادة تنجم تعمل ديزيتنسيل، تنجم تتسبب في الحرائق، وهنا مسؤولية الفلاح ومسؤولية الإرشاد الفلاحي في توجيه الفلاح.
0: اكيد انا قلت لك هو يعني شهر ماي هذا كان نشوف الولايات الكل تقريبا وفي جميع مراكز تجميع الحبوب قاعده وكاله الارشاد الفلاحي والمندوبيات الجهويه وحتى المعهد الوطني للزراعات الكبرى بتنظيم ايام تحسيسيه وتوعويه في هذا الشان للحد من امكانيه لا قدر الله وقوع حرائق بالمزارع اللي هي.
1: نعم واضح، إن شاء الله موسم ناجح لقطاع الحبوب. سي منذر الفرجاوي منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب، ولكن نحب نختم معك بما أنك أنت جزء من الفاعلين في هذا القطاع، نحكيه على يعني زاوية أوسع واللي هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، يعني أن نجعل من قطاع الحبوب أكثر صمودا اليوم. شنو الحلول من وجهة نظرك؟ أنت عطيتنا رقم مخيف وقت اللي تحكي أن الفارينة تقريبا هي موردة كليا في تونس اللي هي تحتل جزء كبير من غذاء التونسي، بغض النظر على المسألة صحية ولا مش صحية، ولكن هي موجودة في غذاء التونسي. تقول لنا زيادة اللي احنا نعتمد على التوريد تقريبا كليا في سنوات الجفاف وحتى في سنوات الصابة كما سنة، لأنه احتياجاتنا كبيرة في قطاع الحبوب.
0: هو كما قلت لك اكيد احنا المعضله نتاعنا هي خاصه في توريد ماده الفرينه اللي موجهه الى ماده الخبز. عادتنا احنا ولو انا كنرجع للتاريخ كنا ناكلوا في خبز القمح، السنوات الاخيره ما لرزمو حتى الشعب التونسي ولا الكل استانس بالفرينه. بو هنا بدات يكون فما توجه لي باش ناكدوا يعني نجم كل الخبز نتاعنا من ماده القمح السلب، مش بالضروره يكون من ماده الفرينه. حاجه اخرى يلزمنا نطوروا في المساحات السقويه، هنا يلزمنا المساحات السقويه هي خاطر الانتاج نتاعها سنويا منتظم كما عندنا تو في ولايه القيروان، حاولوا نطوروها الزراعات السقويه في قفصه في سيدي بوزيد في القيروان في ولايه الشمال لما لا، وخاصه ان نستاهل الحمد لله معناتها عندنا يعني مطار بكميات هامه والسدود نتاعها وصلت لي الطاقة القصوى للامتلاء نتاعها. حاجة أخرى يلزم زاد الترفيع من البذور الممتازة باش نوصلوا السنة وصلنا 524,000 لما لا، يعني في السنوات القادمة نجم نوصلوا حتى المليون قنطار من البذور الممتازة، وهذا ماهوش صعيب. عندنا شركات سواء يعني هي شركات تعاونية وحتى شركات خاصة وعملت نقلة نوعية في هذا المجال، وانتاج البذور الممتاز قاعد يتطور لما لا، يعني نوصلوا في يوم من الأيام نحققوا حتى 50% أو أكثر من البذور الممتازة اللي هي كما تعرف فرق بين البذور الممتازة والبذور الذاتية اللي خلاها الفلاح عنده في السيف، البذور الأخرى
1: هي الإنتاجية
0: من
1: نعم.
0: وزارة الفلاح
1: هي
0: تكون
1: حجم
0: يعني
1: الإنتاجية
0: كما وكيفا
1: نعم.
0: افضل حاجه اخرى زاد مناسبه انه الفلاح زاد يلزم ديما الفلاح راهو في حاجه للدعم، يعني صحيح نحن الدوله قاعده تدعم في الفلاح باي الاسعار ديما ماذا بينا تكون ديناميك وتواكب الكلفه الحقيقيه، خاطر الفلاح قاعد كيما سنا ارتفاع كبير لاسعار الادويه والمبيدات، وسنا عام حشيش يعني برشا فلاح صرفت على باش تنظيف الحقول نتاعها من الاعشاب على الامراض الفطريه، معناتها الفلاح حاجه
1: نعم.
0: احنا كل ما الفلاح
1: نعم.
0: يتم دعمه هذه الفائده تونس وفائده القطاع والمنظومه بصفه عامه،
1: الغذاء والسياده الغذائيه التونسيه. سهيب تفضل عندك الكلمه.
2: ليلي انطلاقا من السياده الغذائيه انا مانيش باش نتكلم على السياسه الفلاحيه، مانيش باش نتكلم على العجز يعني بين الانتاج والاستهلاك، مانيش باش نتكلم على البذور، باش نتكلم على زوج مسائل رئيسيه بالنسبه لي انا. احنا اليوم نتكلم على تجميع الحبوب. اليوم للاسف ليليا بعض المخازن اللي عندنا ما تعادش ترفع الـ الـ الـ الانتاج اللي موجود. واكثر من هكا ليلي عندنا يعني حتى في بعض المعتمديات في بعض المحليات ما عادش عندنا مراكز بذور، اصبحت يعني حتى الفلاحه يتكبدوا في عناء السفر وفي عناء يعني انهم يهزوا السلعه نتاعهم ويمشيوا بها.

0: المعتمديات اخرى. وانا باش نعطيك مثال، مثلا الدوك تاع مدينه غارديمي يعني تم غلقه، اللي تعد مدينه غارديمي من اكثر الاماكن اللي هي تزود في الدوله التونسيه يعني بالحبوب وغيرها، وهي منطقه فلاحيه. فاليوم يضطر الفلاح من انه يمشي من مدينه غارديمي باش يمشي لوادي مليز، يعني يقطع اكثر من 12 كيلومتر ويزيد يهز الحبوب نتاعو باش يقبلها ويبقى يستنى وغيره، وهذا كله يعني هو يضر في الفلاح في حد ذاته. واكثر من هكا يعني اصبحنا اليوم نقضيه حتى على الفلاحه ونقضيه على الفلاحين، مش انهم ما يمشيوش يعني انهم يستثمروا في قطاعهم الفلاحي وغيره. اليوم ليلي احنا تكلمنا على الحرائق، الحرائق لا يمكن يعني انه يجابوها والا انه نقاوموها فقط بالتوعيه، وانه تكون هنالك يعني حملات توعويه وتحسيسيه وغيره، وانما اليوم هي مهمه ملقاه بالاساس على خليه الازمه التي يجب ان تكون لديها يعني خطه واستراتيجيه في اطار انها تحمي المحصول.
1: نعم.
0: وتكون هذه الخطه مشفوعه بالاساس بوسائل عمل ماديه وعمليه وناجعه.
1: نعم، شكرا لك صهيب، شكرا لضيفنا سي منذر الفرجاوي منسق الغرفه الوطنيه لتجميع وتخزين الحبوب. اكيد باش نرجعوا للحديث عن هذا الموسم في اوج يعني الحصاد ان شاء الله. شكرا لك، ولكن باش نواصلوا مع الفلاح التونسي لانه في عن قرب. وقبل ما نمشيوا لمجلس نواب الشعب باش نسمعوا فلاحين من السند ولايه قفصه يتحدثوا على اشكالياتهم مع ندرة المياه وضعف التوجيه الفلاحي في عمل صحفي لسامي العرفاوي.
2: عن قرب.
3: سافو سندي فلاح منطقة سند قفصة. الإشكالية الأولى اللي نحن معطلتنا باش ننشطوا في الفلاحة اللي هي رخص الآبار، معناها قاعدة صعوبة سنتراليزي في تونس وقاعدة تعتبر صعوبة. ديجا الزون تاعنا معناها حميلة زون روج، دونك الفلاحة مربوطة بالماء وعارفين أنا نقص نتاع المياه، ما لازم نلقوا حل بمناطق تقوية ولا بالأكسيل الماء باش نجموا ننشطوا في الفلاحة. الإشكالية الأخرى إذا كان شي ما فماش رخص في النوار العباد، دونك ما فماش منح وما فماش حتى ريسونسمون للمستغلات الفلاحية، دونك القطاع الفلاحي مهمش حتى الأرقام، ما عندناش الأرقام على قاعدة فيها باش نجموا نبنوا عليها استثمار ولا خلق مجالات جديدة كما نباتات طبية والعطرية اللي هي رونتابل بارابور للخضر اللي نخدموا فيها، والا الانتاج الفستق الدوله دعمنا اكثر في غرسان مشاتل الفستق على خاطر هي اقل استهلاك للماء. نخدموا في النوار، دونك العباد المنطقه نتاعنا برشا قاعدين يلوجوا باش يحفروا في النوار، استنزاف اكثر للماء المائيه خاطر باش يحفر في النوار باش يمشي يعمل طاقه شمسيه، دونك الفلاح ماهوش يخلص في فاتوره، دونك استنزاف كبير للموارد المائيه. مناطق التقوية الدفاع الموجودة المندوبية وزارة الفلاحة في المرحلة ما عندهاش الآليات اللي هي باش تعمل لونتروتيان، مناطق التقوية فات عمرها 15 ولا 20 سنة، دونك لونتروتيان تو باش يلزم الفلاح، دونك شارج آخر على الفلاح.
4: أسمى مليكي، رئيس جمعية الشباب الفلاحين بسند. بالنسبة للمنطقة نتاعنا أهم مشاكل اللي تواجه الفلاح هي خاصة ندرة المياه، برشا عباد ما نجموش ياخذوا الرخص نتاع البير نتاعهم وبقوا في كونفرونتاسيون خاطر بعري سعيد ياسر باش يمشي. احنا ديجا هما موجودين راهم المجامع المائية لهنا بركة خاطر عندها برشا ديون متخلدة بالذمة الستيك، خاطر قبل كانت السي بي جي الكوبانية هي اللي تخلص عليهم الماء نتاع الضو نتاع الستيك، وعندها 5 سنين ولا 4 سنين رفعت الدعم، كي رفعت الدعم ولت غالية شوية الكونسوماسيون تاع الماء، الساعة كانت 5000 ولت 15 دينار. زاد فما الأمراض التوتية على خاطر الطاقة متبدل مرة سخون مرة بارد، فما برشا أمراض فطرية وأمراض حشرية ضربت الحقول نتاع البيستاش نتاعهم نتاع الفستق. المشاكل اللي تواجه الفلاح زاد النقص نتاع الإرشاد الفلاحي، ما نقص في المهندسين في لي تكنيسيان اللي موجودين في لي سي تي في في تونس كامله، والفلاح على خاطر ما فماش برشا ارشاد يبقى ديما وحده، هو يلوج على المعلومه وحده ما عنده، والمعلومه ماهيش من مصدر موثوق.
2: عن قرب.
1: باش نمشيو مباشرة لأخبار المجلس. أغلقنا ملف الفلاحة والحبوب، أيضا اليوم باش نناقشوا مبادرة تتعلق بقانون أساسي للانتخابات والاستفتاء، ويكون معنا مباشرة وجه النمر.
2: أخبار المجلس.
1: وجيه أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إذن اليوم جلسة استماع جديدة تحت قبة البرلمان لأصحاب المبادرة المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء.
5: بالفعل ليليا لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في مجلس نواب الشعب انطلقت اليوم في مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. القانون هذا كان قدموا به تقريبا 25 نائب من شهر أبريل اللي فات، وقرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه نهار 7 ماي إحالته على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية. اليوم هي أول جلسة استماع بخصوص مقترح القانون هذا. البداية كانت بالاستماع للنواب أصحاب المبادرة اللي تحدثوا على القانون هذا، ويقولوا أن المقترح هذا يهدف لإيقاف تشتت النصوص في عبر تجميعها في مجال الانتخابية. تنظم الانتخابات في جميع المحطات من تشريعية ورئاسية وبلدية ومحلية وجهوية وأيضا الاستفتاء، ويتعلق المقترح بإعادة النظر في تقسيم الدوائر. وكنا تحدثنا مع النائب أمال المندب، وهي من بين النواب اللي من بين النواب أصحاب المبادرة، اللي قالت أنه جلسة اليوم هي جلسة أولى لعرض المقترح، وبش تتكون أثناء النقاشات والاستماعات أفكار بهدف تجويد النص عبر التعديلات. وأكدت أن النواب منفتحين يعني على كافة المقترحات واللي نجم يقدموها يعني النواب لإثراء النص هذا. نسمع تصريح أمال المندب.
6: احنا 25 نائب قاموا معنا بتقديم مقترح تنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنه 2014 اللي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. المقترح متاعنا هو على جاء لخط من 2014 وقع تقديم العديد من التعديلات من مراسيم كما المرسوم معناتها عدد 34 لسنه 2022، المرسوم عدد 55 لسنه 2020، المرسوم عدد 8 لسنه 23، المرسوم عدد 10 لسنه 23، واخيرا القانون الاساسي العدد 45 لسنة 2024. يعني وقعت برشة تعديلات، دونك فما كما نقولوا تشتت في النصوص. قلنا هذه فرصة يعني المقترح بتاعنا باش يوحد توحيد هالنصوص هذية في إطار قانون أساسي، ولا نجم نقولوا إحداث مجلة انتخابية باش تحط فيها. وزيد احنا توا عنا ولت عنا مجالس يعني محلية، وتوا داخلين الانتخابات البلدية، يعني هذا الكل باش نحاولوا نحطوا سيلا كوديفيكاسيون باش نحطهم الكل في نفس الإطار القانوني معناتها للانتخابات. وهذا علاش على خاطر عنده أثر لدي التنقيح، هو باش يمس الإطار القانوني اللي باش ينظم الانتخابات، دونك باش يأثر على شروط المترشح، على سير الحملات وإعلان النتائج. دونك هذاك الكل يلزم الناس الكل فما فيها تكافؤ الفرص ويكون حاجة مقنة دون لي ريغل دو لا. وقع إيداعه يوم 20 أفريل يعني 2026، ووقع إحالته للجنة نهار 7 ماي، واليوم هو أول استماع. نعطيكم العناصر المهمة، هو إعادة النظر في تقسيم الدوائر انتخابية، خاطر عشنا اشكاليات كبيرة، فما بساعات فما ناس ما مشيتش انتخبت خاطر هي مقيدة في وحدة وتقرا. يعني هذا الكل باش نحطوا إطار يعني تقسيم دوائر انتخابية، ادخال نظام السلاغي بيزون دولي قوائم انتخابية بس كان نتاعو ما عادش مسيبة كيما قبل كانت عندنا دير تونس فيها 15 دايرة توا. دونك هذاك مهم جدا باش الناخب يعرف شكون باش ينتخب، وبيدو هو اللي باش يقدم روحه للانتخابات يعرف الدايرة نتاعو. دونك تعديل الإجراءات المتعلقة بالتعول والنزاعات الانتخابية، وعندنا ضبط جديد لشروط الترشح الفردي او عبر القوائم. معناتها جمعنا المراسيم الكل وحطيناهم في المقترح هذا، واليات رقميه لتسجيل الناخبين ومراقبه الحملات.
1: نعم وجي.
5: ايضا ليليا من بين النواب اصحاب المبادره كنا تحاورنا مع النائب سامي الرايس اللي تحدث يعني على الحاجات الجديده اللي يجيبها مقترح القانون هذا، من بينها يتحت الفرصه يعني للتوانسه الناخبين في الخارج انهم يشاركوا في الانتخابات يعني في التصويت الالكتروني او التصويت عن بعد. قال انه ايضا انه المقترح هذا يعالج مشاكل التسجيلات والشغورات اللي صارت عدد من الدوائر الانتخابيه في الخارج، ويضبط علاقه المترشح بدائره المحاسبات اللي يلزم وفق تعبيره انها تفض جميع النزاعات الماليه قبل اداء اليمين من قبل النواب. واكد يعني تحدث على مطالب رفع حصانه محاله على مجلس نواب الشعب.
1: نعم شكرا لك وجيه، شكرا لك. خليني ناخذ تعليق من عند سهيب. سهيب مقترح قانون أساسي ينظم الانتخابات يقول الهدف هو إيقاف تشتت النصوص، ولما لا الذهاب إلى مجلة انتخابات موحدة تنظم الانتخابات، وزاد مطالبين بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. شنو تعليقك؟
0: الدوائر الانتخابية وتقسيمها ليلي هذا لابد أنه يرجعوا فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه هي اللي تعرف عدد الناخبين وتعرف يعني أهمية التقسيم هذايا، لأنه احنا نعرفوا أنه باش يمر بالأساس بعدد الناخبين او حتى بعدد المواطنين اللي موجودين. اليوم اصبحنا نحكي على التسجيل الالي، فبطريقه اوتوماتيكيه يلزم الهيئه العليا المستقله للانتخابات هي اللي تعاود تقسم. باش نحكيو ايضا للي على انه باش يحبوا يمشوا في منطقه يعني مجله تشريعيه، هذا معمول به في التجارب المقارنه، مثلا نشوفوا انه موجود في فرنسا، موجود في ايطاليا، موجود في بريطانيا وغيرها. يعني انه اليوم نحكيو على مجله انتخابيه من شانها انها اليوم تضمن يعني تكافؤ الفرص، وتضمن النزاهه، وتضمن الشفافيه من جهه، وتضمن ايضا توحيد التشريعات، لانه كما كنا نسمع من سنه 2014 احنا نعرف انه تعاقبت علينا يعني التنقيحات. سمعنا امس يعني حتى مع سيب القاسم العيشي على انه التضارب الظاهري يعني خاصه في المرسوم عدد 8 والمرسوم عدد 10 لمارس 2023 وغيرها. يعني رينا انه اليوم لابد توحيد هذه التشريعات، هي خطوه مهمه جدا في اطار التوحيد التشريعي.
1: لكن على كل هو مقترح مازال قابل لكثير من النقاش. اليوم جلسه الاستماع الاولى للنواب اللي تقدموا بالمبادره، مازلنا مع مختلف النقاشات مع الخبراء مع النواب باش تظهر اكثر ايجابيات هذا المقترح وامكانيات تطبيقه على ارض الواقع، وربما حتى المجالات اللي ما نجمش يتطبق فيها. شكرا لك سهيب.
0: شكرا لك.
1: نعم احنا باش نرجعوا لكم بعد نشره الظهر للاخبار للحديث عما يحدث في العالم. خليكم على موجاتنا، هذه الاذاعه الوطنيه التونسيه.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
8: يا حبيبي يا

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب، هي امام ديريلي دبلة جوا حبيب، هي امام ديريلي.
2: يوسف التميمي،
5: عمي المعروف يا سنة، عمي المعروف عمو كني وروف يا سنة، او
2: خلي لذا الوطنية تونسية 100%. معنا احنا بدأت الحكاية
6: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
6: محلاها عشرة.
7: الدكتور حكيم،
8: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب؟ لا، أقصى ما ينجم ياكل الإنسان 300 جرام، على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ يا ريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة، تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وإلا يا غرطة.
7: الدكتور حكيم،
9: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
9: متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
10: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. لأول مرة في بلد أفريقي، تونس تحتضن المؤتمر السنوي للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية. في اليوم العالمي لطبيب الأسرة، دور طبيب العائلة وأهمية الرقمنة في سرعة إنقاذ المريض محور تقرير في النشرة. انتداب 1630 أستاذا لمباشرة مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. وفي العالم، إيران تتوعد بالرد على أي عدوان جديد، والرئيس الأمريكي يتحدث عن تطور إيجابي في المفاوضات. بمشاركة أكثر من 120 باحثا أكاديميا من تونس وجميع أنحاء العالم، تحتضن تونس المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية ببادرة من جامعة منوبة، وذلك لأول مرة في دولة أفريقية، ليتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. وفي جلسة علمية تمهيدية خصصت اليوم لعرض ومناقشة عدد من أبحاث الدكتوراه، أكدت الأستاذة الباحثة في المدرسة العليا للتجارة بجامعة منوبة أمال بودربالا، أكدت أن هذه التظاهرات تهدف إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية.
11: اليوم ورشة عمل دكتوراه مخصصة لطلاب الدكتوراه لمناقشة مدى تقدم أبحاثهم، وغدوة الافتتاح سيكون هناك أكثر من 120 باحث من جميع أنحاء العالم، خاصة من إفريقيا وكذلك من أوروبا ومن تونس. تعتبر تونس بموقعها المتميز إطارا مثاليا ومحفزا لإجراء حوار أساسي حول الأعمال والتنمية في إفريقيا. هذا الملتقى يهدف إلى فتح نقاش للابتكار المزعزع على الاقتصاديات المحلية والعالمية، وعلى النهوض التكنولوجي، وعلى التنمية المستدامة.
10: تشارك 8 مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الصناعة الغذائية اليوم وغدا في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة بمدينة أمستردام بهولندا. مدير الممثلية التجارية التونسية بأمستردام محمد إقبال الخالدي أفاد في تصريح للأخبار بأن صالون يمثل فرصة هامة للمؤسسات التونسية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية المتاحة بهذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا ومتطورا في الدول الأفريقية.
12: بالنسبة للمشاركة التونسية السنة هذه تصلت على 8 مؤسسات تونسية ناشطة في المجال الصناعات الغذائية، أهم المنتجات زيت التونسي، المصبغات الغذائية بأنواعها كالتون والطماطم والمستحضرات الغذائية، كذلك التمور التونسية وكذلك البهارات. بطبيعة احنا المشاركة متاعنا هو تحفيز للمشاركات التونسية وحضور المؤسسات التونسية في التظاهرات العالمية، وكذلك أيضا إمكانيات التصديرية المتاحة في المجال هذا باعتبار أنه قطاع المنتجات ذات العلامة الخاصة المتطور بشكل كبير في الدول الأوروبية، فرص هامة للمؤسسات التونسية تتمكن من أيضا تواجد في أهم العلامات التجارية الأوروبية من خلال استقطاب الموزعين والتجار للقيام بالعلامات الخاصة في تونس من خلال الشركات المصدرة التونسية.
10: تهدف المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان السنة الحالية، تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا سيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة، وفق تصريح المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، قائلا أن المترشحين اجتازوا أمس الأول اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات على أن يتم لاحقا تنظيم الاختبارات الكتابية والشفهية. كما شدد على أن الوزارة حريصة على تأمين كل ظروف الشفافية ونزاهة في هذه المناظرة.
13: الكفء هو الأجدر، الناس اللي باش يعديوا الكيسيام ومن بعد باش يعديوا الكري الورال او ميم طون اوتوماتيكمون باش يكونوا منتدبين خلال العوده المدرسيه سبتمبر 2026. بالتالي اللي ينجح في المناظره هذه باش يقع ديريكتومون انتدابه، ما عادش يبقى يستنى وراهينها وتكوين وبعد الله اعلم ياخذوني ما ياخذونيش، باستعمال التكنولوجيا الحديثه طريقه الفرز. وهذا منذ ايداع ترشحات بالنسبه للمترشحين، ثم بلاتفورم موجود ثم زاد تصليح الكيسيات باش يصير باستعمال التكنولوجيات الحديثة. الفرز من الأول حسب الاختصاصات صار فرز على مستوى جهوي باش نتأكدوا من الشهيد ملائمتها للمطلوب، بعد صار فرز زاد ثاني على مستوى مركزي لتأكد من إمكانيات المترشح اللي باش يمشي يقري معناها ديسيبلين معينة، اختبار كتابي ومشفوع زاد باختبار شفاهي.
10: وقد شارك في المناظرة أكثر من 66 ألف مترشحا من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار ب 26 مندوبية جهوية للتربية. في شأن وطني آخر، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة نيسلم زوغي في تصريح للأخبار، أكد أن وضعية الحجيج التونسيين جيدة عموماً من نواحي الصحة والإقامة والإعاشة والتنقل.
14: الحجيج أغلبهم في صحة جيدة، الحجيج متاعنا كبار في العمر شوية وفهم حجيج يعانيوا من أمراض مزمنة، ولكن الحمد لله إلى حد الآن الأمور ماشية على ما يرام، والحجيج اللي وصل للمكة الكل بالنسبة للذين حاجين بالإفراد قاموا بتواف القدوم وسعي الحج، واللي حاجين بالتمتع قاموا بتواف وسعي العمرة، وقاعدين نقدموا له في دروس ونحضروا فيهم إن شاء الله اليوم التربية اللي باش نخرجوا فيه العرفات. نحب نطمن أهل الحجيج اللي حجيجهم من حيث النقل ولا الإعاشة ولا السكن الأمور كل لباس.
10: هذا ووصلت 23 رحلة من تونس إلى البقاع المقدسة إلى حد الآن في انتظار أخرى مبرمجة إلى حدود 22 من مايو الجاري، يضيف المكلف بتسيير الإدارة العامة للحجيج والعمرة أنيس لمزوغي.
14: إلى حد الآن وصلوا إلى المملكة العربية السعودية 23 رحلة قادمة من مختلف المطارات في تونس، ثم 18 رحلة وصلوا للمدينة، ثم بعد قضاء 5 أيام في المدينة المنورة جاءوا المكة. في المدينة المنورة الحمد لله حجيجنا الكل قاموا بزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، كذلك قاموا بالمزارات هي مسجد قباء وجبل أحد وجبل ذي القبلتين ومسجد ذي القبلتين، ثم بعد ذلك فوجناهم من الأبار علي إلى مكة المكرمة، ثم رحلات أخرى مباشرة جت المكة. 10 رحلات مازلت ما وصلتش، فما 3 رحلات مبرمجة اليوم والبقية مبرمجة إلى حدود 22 مايو 2026.
10: يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لطبيب الأسرة في وقت تتزايد فيه عديد التحديات من بينها الرقمية لتحسين سرعة التكفل بالمريض وإنقاذه وإرساء العدالة الصحية. مهل فرشيشي.
15: يعد طبيب العائلة العنصر الأبرز في حياة المريض من حيث تشخيص المرض وإدارته وتوفير الرعاية الصحية اللازمة. شعار هذا العام من الاحتفال باليوم العالمي لطبيب الأسرة الرعاية الرحيمة في عالم رقمي يأتي تأكيدا على أهمية اللمسة الإنسانية لدى الطبيب في ظل عالم رقمي ساعده على تقديم رعاية صحية أنجع وأدق وأسرع. الطبيب العام والعضو الناشط في جمعية الطب العائلي بأريانا مها بن معلم حشيشة.
16: فما جانب إنساني في العلاقة هذه وجانب نفسي مهم جدا، بحكم أنه عادة المريض التونسي ولا المريض حتى بصفة عامة يختار طبيب العائلة اللي يكون هو قريب له بدرجة يعني كبيرة وينجم يفهم المشاغل الصحية متاعه والمشاغل النفسية والاجتماعية اللي تنجم تأثر على الصحة متاعه الجسدية. الدور متاعه هو مهم جدا في التوقي في الإحاطة حتى النفسية وساعات حتى الاجتماعية. نجموش نحكيوش في 2026 على الرقمنة، نجم تخليني كطبيب نتصل بالمريض نتاعي ولا مريضي يتصل بيا بعد العيادة بالطريقة السريرية باش يمدني مثلا بالتقارير نتاعو البيولوجية ولا تقارير الأشعة إلى ما ذلك. يساعدني برشا كطبيب أني نعمل السويفي نتاعي المريض نتاعي هو يبدأ بعيد، حتى نجم تتصل بيه يعني بالوسائل الرقمية وتكون أنت هكاك مطمئن على صحتك. هو الوحيد اللي يفهم المشاكل الصحية نتاعهم والأمراض المزمنة والأدوية نتاعهم، خاطر يقول لك طبيبي يفهمني.
15: ويعتبر طبيب العائلة الخط الأول في سرعة إنقاذ المريض في الحالات الاستعجالية وفق رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين سامي الملوشي.
17: الطبيب المباشر للمريض سواء في الاستعجالي ولا في العيادة ولا في أي مكان من تونس، الوقت اللي يقوم بتشخيص الجلطة يحط المعطيات نتاع المريض تتحول بصفة آلية الأقرب قاعة قسطرة وأقرب إسعاف طبي، وبالتالي المريض يوصل في أسرع الأوقات وفي أحسن الظروف.
15: وتجدر الإشارة إلى أن تونس تحرص على توظيف الرقمنة في المجال الصحي لخدمة العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.
10: على صعيد وطني آخر، تعقد لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء. وقالت عضو المبادرة النائب أمال المدب في تصريح لخولة سليتي أن مقترح القانون جاء نتيجة تشتت النصوص القانونية ويهدف إلى توحيدها في مجلة انتخابية. كما أفادت بأن مقترح القانون يتضمن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
18: المقترح متاعنا هو على جاء الخطر من 2014 وقع تقديم العديد من التعديلات من مراسيم كما المرسوم عدد 34 لسنة 2022، المرسوم عدد 55 لسنة 2020، المرسوم عدد 8 لسنة 23، المرسوم عدد 10 لسنة 23، وأخير القانون الأساسي العدد 45 لسنة 2024. يعني وقع برشة تعديلات دونك فما تشتت في النصوص. قلنا هذه فرصة المقترح متاعنا باش يوحد هالنصوص هذية في إطار يعني قانون أساسي ولا نجم قولوا إحداث مجلة انتخابية، وهذا علاش على خاطر عنده أثر هو باش يمس الإطار القانوني اللي باش ينظم الانتخابات، دونك باش يأثر على الشروط المترشح على سير الحملات وعلى النتائج. دونك هذاك الكل يلزم الناس الكل فما تكافؤ الفرص ويكون حاجة مقنة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
10: في آخر المستجدات في الملف الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي ترامب وجود تطور إيجابي في المحادثات مع طهران، مضيفا أن قرار تأجيل الهجوم الذي كان مقررا اليوم على إيران جاء بطلب من القادة الخليجيين الذين أكدوا وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يأتي ذلك فيما توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال تعرضت إيران إلى هجوم جديد. من جهته أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الأحدث الذي قدمته بلاده إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية قتل شخصان وأصيب ثالث اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت قضاء بنت جبيل والنبطية جنوبي لبنان تزامنا مع غارات بالطيران الحربي على عدة بلدات وقرى بالجنوب وإنذارات إخلاء جديدة لسكان 12 قرية وبلدة جنوبية. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته، بينما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا ونهاريا شمال الأراضي المحتلة. وفي فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية. في الأثناء اعتقل جيش الاحتلال أكثر من 300 ناشط بعد استيلائه على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمي التي كانت تتجه من تركيا إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على غزة. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. لأول مرة في بلد أفريقي تونس تحتضن المؤتمر السنوي للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية. في اليوم العالمي لطبيب الأسرة دور طبيب العائلة وأهمية الرقمنة في سرعة إنقاذ المريض كانت محور تقرير في النشرة. انتداب 1630 أستاذا لمباشرة مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. وفي العالم إيران تتوعد بالرد على أي عدوان جديد، والرئيس الأمريكي يتحدث عن تطور إيجابي في المفاوضات. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Mar Crumpfen.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحدث في تونس والعالم، رجعنا لكم نفس الفريق مواصلين معاكم: ليلي الحسيني، عمار جبالي، عبد اللطيف الوسلاتي، حنان بوربية، وجيه النمر، سامي العرفاوي. نرحبوا برشا بفاتن حسني التحقت بينا، شكرا لوهبي الواعر اللي كان معنا في الإخراج. وتقريبا فقرتنا الختامية هي ما يحدث في العالم اليوم. زوز محاور باش نتوقفوا في زوز وجهات، طبعا الأراضي الفلسطينية مع فادي أبو بكر، ثم باش نحكيو على اللقاء الصيني الأمريكي، زيارة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية. القراءة الأولى في يحدث في العالم باش تهزنا للضفة الغربية لغزة، وباش تجينا من عند الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو بكر.
2: يحدث في العالم.
1: رحبوا برشا بالأستاذ فادي أبو بكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللي معنا من الضفة الغربية. نبدأ معاك بآخر التطورات الميدانية، رغم كل الحديث اللي سمعناه على وقف إطلاق النار، إلا أنه الوضع الميداني اليوم سواء في غزة ولا في الضفة الغربية يعبر عن الكثير من العدوان الصهيوني.
3: تحياتي لكم ولجميع المتابعين. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معا لتحقيق أهداف مشتركة في المنطقة، أهمها إضعاف حزب الله وتقليل نفوذ الطرف الإيراني، إضافة إلى حماية التفوق الإسرائيلي وإعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة برمتها بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية المشتركة. وبالتالي الحرب في لبنان والتوترات مع إيران هي جزء من يعني صراع طويل يهدف إلى استنزاف الخصوم ومنعهم من أن يعني يزدادوا قوة في المستقبل. ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل تتحكم بالكامل بالولايات المتحدة، يعني تبقى أكيد الولايات المتحدة هي صاحبة القرار الأكبر. ومع ذلك نعم لإسرائيل تأثير قوي على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط تحديدا، ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة تحاول منع تحول هذا الصراع إلى يعني حرب شاملة كبيرة، لأنها تخشى التداعيات الاقتصادية، التداعيات العسكرية الواسعة. وبالتالي أرجح أنه يعني هذا التصعيد هو يجري بشكل محسوب ومحدود بدل الانفجار الكامل للحرب بطبيعة الحال. هو يستفيد من توسع رقعة المواجهات العسكرية للتصعيد وارتكاب جرائم الحرب في فلسطين، وهو يستفيد من أي أزمة إقليمية أو دولية للانفراد في الفلسطينيين العزل، ويعني تحقيق مكاسب توسعية بطبيعة الحال في المنطقة وليس فقط في فلسطين. ويتم استغلال هذه الأزمات التي أذكرها أو أي أزمة بطبيعة الحال لتغيير المعالم الديمغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية وفرض أمر واقع يمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية. بالتالي مسألة الانشغال الدولي بأي أزمة هي يعني تشكل ركيزة أساسية تعتمد عليها ماكينة الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبرها بمثابة يعني غطاء ودعم ضمني لاستمرار في سياساتها التوحشية وارتكاب جرائم الحرب، وصولا للهدف الأول اليوم اللي بات واضح على سلم أولويات كان الإسرائيلي، ألا وهو التهجير القسري بطبيعة الحال والسيطرة وتفريغ هذه الأرض من سكانها.
1: نعم فادي أبو بكر، هذا العدوان وهذه السياسة تقول أنها برعاية أمريكية أو بتواطؤ أمريكية أو العديد من القوى الغربية، ولكن في الداخل أتوقع أنه البيت الداخلي الفلسطيني يحتاج إلى ترتيب لمواجهة هذه السياسات المتصاعدة.
3: يعني اليوم الفلسطينيون يترقبون باهتمام كبير مخرجات المؤتمر الثامن لحركة فتح، هناك ترقب واسع لهذا المؤتمر ليس فقط من الفلسطينيين وإنما بكافة طبعا يعني مكوناتهم، وإنما أيضا هناك ترقب من الأطراف الإقليمية ودولية والولايات المتحدة وحتى الاحتلال. وهذا يعكس يعني هذا الترقب يعكس حجب الثقة السياسي والتاريخي الذي تمثله هذه الحركة، وترقب ما قد يحمل هذا المؤتمر من مخرجات وتوجهات قادرة على التأثير في مسار الحالة الفلسطينية برمتها. دليل آخر أنه على مركزية دور الحركة في المشهد الوطني في مواجهة العدوان الصهيوني، وأنه أي تطور في أدائها أو موقفها سينعكس بطبيعته على المشهد الوطني وعلى المشهد الإقليمي أيضا. وبالتالي اليوم النقاش الأساسي يبرز حول طبيعة الأدوات النضالية الممكنة والمطلوبة في المرحلة الراهنة لمواجهة الاحتلال بما ينسجم مع التحولات السياسية والميدانية بطبيعة الحال، ويعزز الفعل الوطني الفلسطيني في مختلف الساحات. وهذا يضع حقيقة المؤتمر الثامن وأعضاء هذا المؤتمر أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، لأنه هذا المؤتمر هو الذي سيجاوب على هذا السؤال الجوهري، أو على الأقل يضع خارطة الطريق للإجابة على هذا السؤال في المستقبل ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بعد التحولات الإقليمية والدولية وحتى يعني الميدانية والسياسية اللي فرضها ما بعد يعني 7 من أكتوبر. ومدى يعني نجاح يعني أقول مؤتمر في وضع يعني خارطة الطريق للإجابة على هذا السؤال الجوهري هو سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة باعتقادي.
1: نعم، شكرا للأستاذ فادي أبو بكر. وطبعا أمس أعلنت النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات الحركة، المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، حركة فتح صهيب. واليوم يعتبر فادي أبو بكر كيف وكيف برشا محللين أنه هذه النتائج الداخلية باش يكون عندها أهمية على مواجهة العدو، على مواجهة الاحتلال الصهيوني.
0: مهم جدا ليلي اليوم إعادة ترتيب البيت الداخلي، إعادة بناءه على منطقة الوحدة الوطنية، يعني تضافر كل الجهود خاصة بين الأحزاب الوطنية وكافة قوى المقاومة من أجل التصدي لهذه الاستراتيجية الكونية التي تريد يعني أن تبخر الدولة الفلسطينية، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون هنالك دولة فلسطينية، دولة أجهزة، دولة مؤسسات، فتسعى بذلك إلى توسيع رقعة الحرب من الداخل، وأيضا يعني حتى خلق العدو الوهمي من أجل أن تتقاتل هذه الأطراف الداخلية وتذهب ريحها يعني صدى ولا تكون متواجدة اليوم على أرض الواقع. وهذا اللي يخلينا احنا اليوم نشوفه أنه المشروع الذي يستهدف ليس فقط فلسطين وإنما يستهدف المنطقة بصفة عامة، يعني بواكيره بدأت تتطبق، بواكيره بدأت يعني في عملية التنفيذ على أرض الواقع، خاصة من تهجير قسري، من عمليات يعني تقتيل وغيرها من هذه المسائل والا من هذه الامور الوحشيه التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الفلسطينيين، وايضا يعني في اطار رسمه لخارطه جديده لمنطقه الشرق الاوسط تقوم بالاساس على دوله اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وما حربه على مثلا مؤخرا على ايران وحزب الله وبقيه فصائل المقاومه الا هو بدايه تمهيد لهذه الدوله الاسرائيليه
1: نعم.
0: المزعوم.
1: نعم، شكرا لك سهيب. باش نمر بعد الفاصل للملف الثاني، هو مخرجات الزيارة الأمريكية، زيارة دونالد ترامب والفريق المصاحب له إلى بكين العاصمة الصينية، وخاصة المخرجات الاقتصادية واللي باش ناخذوها من وجهة نظر صحفيين ومحللين اقتصاديين من الصين ناطقين باللغة العربية، باش نسمعوهم بعد الفاصل.
4: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: يحدث في تونس. يحدث في العالم.
1: مرحبا بكم في يحدث في العالم. نسمع محللين وصحفيين من مختلف جهات العالم اليوم باش نسمعوهم من الصين، ناطقين باللغة العربية، القراءة اللي ناخذوها من عندهم خاصة اقتصادية. زيارة ترامب إلى بكين، هل أذابت الثلج بين زوز قوى عظمى؟ هل خرجت بنتائج وتفاهمات اقتصادية واتفاقات واضحة؟ هل كانت الحرب على إيران وفتح مذيق هرمز جزء من السجلات اللي كانت موجودة في لقاءات الزعيمين الصيني والأمريكي؟ المداخلة الأولى باش تكون مع الصحفية الصينية يانسي، هو وهي مراسلة لمجموعة الصين للأعلام. نسمعوها شنو قالت في هذا الملف.
7: مرحبا، السلام عليكم، شكرا لهذه الاستضافة. في ظل الأوضاع الدولية المعقدة والمتقلبة حاليا، حظيت زيارة الرئيس ترامب إلى الصين باهتمام واسع من المجتمع الدولي. ومن خلال المعلومات الرسمية التي أعلنتها الصين وتغطية من الوسائل الإعلامية الصينية، يمكن أن نقول إن أبرز مخرجات زيارة تمثلت في أربعة عناوين رئيسية، وهي تثبيت الاستقرار في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بينهما، وكذلك إدارة الخلافات بين الجانبين. أولا على المستوى السياسي، فإن لقاء رئيسين الصيني والأمريكي وجها لوجه يحمل بحد ذاته أهمية رمزية كبيرة. فوسائل الإعلام الصينية أكدت أن العالم يمر حاليا بمرحلة حساسة تتسم بتباتؤ نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة الدولية. لذلك فإن التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم لا يرتبط فقط بمصالح البلدين، بل يرتبط أيضا باستقرار الاقتصاد العالمي والنظام الدولي بشكل عام. لهذا وصفت الصحافة الصينية الزيارة بأنها خطوة مهمة لتعزيز التواصل الاستراتيجي ومنع انزلاق العلاقات بين البلدين نحو مزيد من التصعيد والمواجهة. ثانيا على المستوى الاقتصادي، ناقش الجانبان ملفات التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الإمداد وفتح الأسواق، وإضافة إلى مستقبل التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين. وركزت وسائل الإعلام الصينية بشكل واضح على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تدل حجر توازن وعامل الاستقرار في العلاقات الثنائية. رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية وقضايا التوازن التجاري، فإن طرفين الصين والأمريكي أرسل من خلال هذه الزيارة والقمة الصينية الأمريكية إشارات واضحة برغبتهما في الحفاظ على استقرار التعاون الاقتصادي. حتى الآن لم يتم الإعلان عن اتفاق تجاري شامل وكبير كما حدث في مراحل السابقة، لكن الجانبين تواصلا إلى تفاهمات إيجابية في عدد من المجالات العملية، من بينها استمرار آليات الحوار الاقتصادي وتعزيز التواصل بين الشركات الصينية والأمريكية ومواصلة نقاش حول استقرار سلاسل الصناعة والإمداد بين الجانبين وتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والزراعة وبعض القطاعات الصناعية. فترى وسائل الإعلام الصينية أن هذه النتائج تؤكد أن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة قائمة، لكن فكرة الانفصال الكامل بين الاقتصادين ليست واقعية. أما بشأن كيفية تناول الصحافة الصينية لهذه الزيارة، فقد كان الخطاب العام واضحا في تأكيد على أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة أفضل من المواجهة والصراع، كما شددت العديد من المقالات التحليلية من وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أن العالم لا يحتاج إلى حرب باردة جديدة، وأن المجتمع الدولي يريد رؤية علاقات مستقرة بين بكين وواشنطن، بما يساعد على مواجهة التحديات العالمية مثل التعافي الاقتصادي وأمن الطاقة وتغير المناخ والأزمات الإقليمية. فيما يتعلق بالحرب على إيران وتطورات في الشرق الأوسط، ففي الحقيقة لم تعلن الصين التفاصيل ما تم التوصل إليه بين الزعيمي البلدين حول هذا الموضوع، ولكن يمكن نرى أن الصين أكد

0: سينا. أما الموقف سينا من هذا الملف فهو واضح وثابت، فالصين تؤكد دائما عبر إعلامها الرسمي وتصريحاتها الدبلوماسية أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي طريق الأساس لمعالجة الملف الإيراني، وأنها تعارض استخدام القوة العسكرية أو فرض العقوبات الوحدية الجانب والضغوط القصوى على الآخرين. كما تدعو الصين إلى وقف التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على أمن واستقرار الملاحة في مضيق هرمز وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره. لذلك يمكن القول إن هذه الزيارة رغم أنها لم تنهي جميع الخلافات بين الصين والولايات المتحدة إلا أنها بعثت برسالة مهمة مفادها أن طرفين الصيني والأمريكي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين عالميا لا يريدان خروج الأوضاع أو السيطرة، بل يسعيان إلى الحفاظ على الحوار وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد العالمي وللوضع الدولي بشكل عام.
1: طبعا هذه كانت قراءة مع الصحفية الصينية يانسي هوا، وهي مراسلة لمجموعة الصين للإعلام، كما قدمت أيضا قراءة في الصحف الصينية وماذا كتبت عن زيارة ترامب إلى بكين. باش ناخذ وجهة نظر أخرى من عند الصحفي والمحلل الاقتصادي رون جوهان، هو أيضا من جمهورية الصين.
2: أهلا ومرحبا بكم. أبرز مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي للصين هو يعني ارتقاء بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى شراكة استراتيجية المستقرة والبناء، وهذا يعني تحول كبير. يعني اتفق على الرئيسين بلدين على أن لابد من الاستقرار للعلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك يعني البلدين ليس يعني الخصمين بل شريكين. وثم هناك توافقات كثيرة حول ملف الاقتصاد والتجارة وكذلك الاستثمارات، والطرفين اتفقان على رفع القيود وحواجز أمام التبادل التجاري والاقتصادي، والصين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية وكذلك طائرة الركاب الكبيرة الأمريكية، وكذلك الولايات المتحدة أيضا ستعزز سترفع قيودها على استيراد المنتجات الصينية، وكذلك سترفع القيود على بيع المحركات للطائرات الكبيرة إلى الصين، وكذلك رفع القيود على تسيير الرقائق المتقدمة إلى الصين في مجال التكنولوجيا. وهناك أيضا توافق بين البلدين في استقرار في ضمان الصين الاستقرار في توريد المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك هناك تعهدات ترامب الرئيس الأمريكي بعدم بمعارضة القوة الانفصالية في تايوان التي تسعى إلى الاستقلال. وكذلك تم إنشاء المجلس الصيني الأمريكي للتجارة ومجلس الصيني الأمريكي للاستثمارات، وهناك أيضا الطرفين سيختار البضائع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي لتخفيض بشكل كبير الرسوم الجمركية على هذه البضائع بين البلدين. وكذلك الصحافة الصينية تتحدث بشكل إيجابي كبير عن هذه الزيارة، وكذلك تؤكد أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة سيأتي بفوائد حقيقية على شعبين البلدين، وكذلك يتفق مع تطلعات المجتمع الدولي، وكذلك يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي. اتفاقيات هو في المجال الاقتصاد والتجارة، هناك اتفاقيات لإنشاء كما قلت المجلس الصيني الأمريكي للتجارة ومجلس الصيني الأمريكي للاستثمارات، وكذلك رفع القيود وشراء متبادلة

0: منتجات لبعضهم البعض. طبعا هناك مناقشة أيضا حول الحرب في إيران، والطرفين اتفقان على أنه لابد من إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية.
1: نعم، هذه قراءات جاتنا من عند الصحافة الصينية صهيب المزريقي. إذا كان نعلقوا على أبرز النقاط اللي تم الحديث عنها في لقاء ترامب والقائد الصيني، فتح مضيق هرمز، تأجيل القيود الصينية على المعادن النادرة، تعهدات أمريكية بعدم مساندة تايوان، مراجعة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.
2: إذن يمكن لي لأن نلخص الزيارة بصفة عامة في بعديها السياسي والاقتصادي. السياسي اليوم نتكلم على وضع الشرق الأوسط، نتكلم على الوضعية اللي تعيشها إيران، نتكلم على وضع يعني مضيق هرمز، نتكلم على تبادل السلع وغيرها. والوضعية الثانية أو المسألة الثانية اللي تم التطرق لها هي مسألة اقتصادية بما فيها يعني اليوم نتكلم على رفع الدعم أو رفع يعني عفوا الرسوم الجمركية على السلع وغيرها. وهذا كله ليلي خلينا اليوم نكتشفه ولا نفهمه أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الصين يريدون أن تكون هنالك حرب لا مباشرة ولا غير مباشرة أو حرب باردة. هذا ليلي نجم تفهم في سياق العام أنه اليوم العالم يريد التهدئة، يريد الذهاب إلى منطقة التسوية العالمية، ولكن يبقى السؤال إلى عن أي تسوية يمكن أن نتكلم. هل تسوية فعلا من منطلق السلام العالمي، أم هل ستكون تسوية من منطلق رؤية أمريكية، رؤية إمبريالية تريد السيطرة والهيمنة على العالم بصفة عامة؟
1: شكرا لك صهيب المزريقي، شكرا لحضورك، تحيات كامل الفريق. بعد شوية على موجاتنا أخبار الرياضة مع شهير الكافي.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
4: توفيق الناصر.

0: الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. منذ قليل في القاهرة تمسح بقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 اللي تحتضنها كينيا، أوغندا وتنزانيا. المنتخب التونسي كان موجود في التصنيف الأول وبش يكون موجود في المجموعة الثامنة صحبة المنتخب الليبي، منتخب أوغندا ومنتخب بوتسوانا. زوز منتخبات الأولى من كل مجموعة بش يتأهلوا للكان مباشرة. نذكر التصفيات بش تلعب بين سبتمبر 2026 ومارس 2027. 48 منتخب كان وقع تقسيم على 12 مجموعة. المجموعات في المجموعة الأولى المغرب، الجابون، النيجر والليزوتو. في المجموعة الثانية مصر، أنغولا، الملاوي وجنوب السودان. المجموعة الثالثة كوديفوار، غانا، غامبيا والصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا. المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليون وزيمبابوي. المجموعة السادسة بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا والأفريقيا الوسطى. في المجموعة السابعة الكامرون مع جزر القمر مع ناميبيا والكونغو. في المجموعة الثامنة كيف ما قلنا تونس، أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. في المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو وبوراندي. ثم بعد من القوى المجموعة العاشرة السنغال، موزمبيق، السودان وأثيوبيا. ثم في المجموعة اللي بعدها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. نبقى مع الأجواء الإفريقية. كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب اليوم الجولة الثالثة في المجموعة الأولى. المنتخب التونسي يواجه أثيوبيا بداية من 8 متاع الليل. الانتصار ولا غير الانتصار للعناصر الوطنية من أجل المرور للدورة الثانية بعد تعادل الجولة الأولى مع المغرب وهزيمة الجولة الثانية مع مصر. هو حتى الانتصار فقط ما يكفيش للتأهل. ننتظر نتيجة مباراة مصر والمغرب اللي عندهم في رصيدهم 4 نقاط وبرشا حسابات تنتظر المنتخب الوطني التونسي، لكن الأهم هو الانتصار في مواجهة المنتخب الأثيوبي. الترجي أعلن منذ قليل تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم خلفا لرياض بن نور اللي قدم استقالته وتم قبولها، واليوم الصباح تم تسليم المهام بمقر النادي. كأس تونس نعطيكم تعيينات حكام مباريات الدورة ربع نهائي غدوة ماضي 3.5 زوز مباريات. نادي صفاقسي مع الملعب الجابسي بتحكيم خالد جويدر، وفي الفار حسني النالي. والترجي الجرجيسي مع النادي البنزرتي مباراة يصفرها أمير لوسيف، وفي الفار أمير آخر هو أمير العيادي. نهار الخميس الدفعة الثانية مباراة بعث بوحجلة مع الترجي بتحكيم نضال الطيف، والفار لهيثم جيرات، وتقدم ساقيت الدير مع شبيبة العمران بتحكيم سيف الورتاني، والفار لمجدي بلاغة. اليوم يجتمع مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة للنظر في عديد المواضيع، ومن بينها الاستماع لمهاجم النادي الافريقي فراس شوات ومدافع الترجي محمد امين توغاي واللي ممكن يغيب على الاجتماع بسبب تواجده في الجزائر. ونذكر الاستدعاء جاء على خلفية ما بعد احداث مباراة الديربي. أيضا لجنة الاستئناف تجتمع اليوم للنظر في عديد الملفات من بينها استئناف تقدم ساقيت الدير ضد الملعب الجبسي. الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري تجتمع اليوم بحضور عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين لإيجاد حلول للوضع العام للفريق وخاصة للوضع المالي وعديد النقاط الأخرى اللي بيتم تدرسها في الاجتماع. 4 دول إفريقية قدمت ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2028، وهي جنوب إفريقيا، بوتسوانا، ناميبيا وزيمبابوي. ترشح هذا باش يكون بالشراكة بين الأربع دول، وممكن إذا تم قبول الملف نشوفه ولا كان لأول مرة بين 4 بلدان مختلفة لكن متقاربة أكيد جغرافيا. المنتخب الوطني أواسط إلاقية وديا المنتخب الألماني نهار 26 مايو 6:30 العشية في ملعب رادس. النادي الافريقي في فرع كرة السلة سافر منذ قليل في اتجاه كيغالي العاصمة الرواندية لتحتضن منافسات البال من 22 حتى 31 مايو الحالي. اول مواجهة نذكر لممثل كرة السلة التونسية باش تكون ضد نادي اهلي بنغازي الليبي في الدورة الرابعة النهائي. تحت إشراف الجامعة التونسية للدرجات تحتضن مدينة هرقلة والمناطق المجاورة نصف الخامسة من سباق الدرجات بتنظيم إحدى شركات التأمين، وهذا عضو لجنة التنظيم محمد علي بعطوت في تقديم لمسار السباقات.
5: الكومبيتيشن بتاعنا سناهم باش يكونوا في اربع مسالك مختلفه، منهم المسلك الجبلي اللي هو اللي يشاركوا فيه جماعه الدراجه الجبليه الفي تي تي، باش يكون في موقع مزيان بالكدا اللي هي محميه مدفون. محميه مدفون هي ماهيش اكسيسيبل، معناها ما يجوش العباد يمشيو لها، وهذه فرصه للمتسابقين بتاعنا باش يجيو ويكتشفوا هذه المحميه، هذه الغابه غابه مدفون اللي هي غابه مزيانه ياسر تجمع بين الطبيعه، خاطر جايه على الكوت، كوت كامله بحر غاديك في مدفون، وين باش يتفردوا ونتعدوا للسباق ال 20 كيلومتر. انتم تعرفوا لي هرقلة هي معناها ستون فيل كوتيير، معناها كلها على البحر، دونك ال 20 كيلومتر هذيا باش يتعدى ما بين مسلك اللي ما بين هرقلة وشط مريم، اللي وين باش يلقى غاديك على اليمين فما لاك وعلى اليسار البحر، وفي الروتور نتاعو باش تقلب باش يكون لي دو كوتي فما لاك والبحر. كادر مزيان ياسر اللي يخلي برشا من المشاركين تاعنا اللي هم يلعبوا على البوديوم باش يقفوا وياخذوا تصاور ويعملوا جو مع الانيماسيون في البوان دو رافيتايمون اللي نوفرهم غاديك. وبالنسبة للسباق ال 50 وال 55 وال 70 كيلومتر هو باش يكون في اتجاه نفيذة، ومن بعد باش يدور اتجاه القروان يتعدى على درب الوير، ومن بعد في اتجاه منزل المحطة، ومن بعد يرجع الروت ناسيونال في اتجاه هرقلة ويرجع لهرقلة. هذوما المسالك طوال وماذا بين يكونوا بوكل، معناها دونك هذاك علاش باش يمشيو من الجهات هذيا.
4: كما قلت السباق باش ينطلق من هرقلة نهار الأحد باش يكون الموعد، والدورة هذه باش تكون تحت إشراف الجامعة التونسية للدرجات، وكان حاضر أيضا في الندوة الصحفية اليوم الصباح رئيس الجامعة مكرم بوزيد اللي يتحدث على دور الجامعة في مثل هذه التظاهرات.
6: إن شاء الله نسعوا أن نشحوها تظاهرة هذه، وربي وفقنا إن شاء الله الناس الكليكة اللوجيستيك، احنا حضرنا الحكام وحضرنا لجنة التنظيم ومديرين السباقات والجانب اللوجيستي عند منظمين. إن شاء الله اليوم تجي عنا اجتماع مع سيد والي يسوسة، بكل صراحة هذا الاجتماع الثاني معه هو مباشرة باش نقفوا على السباق هذا، وإن شاء الله ربي وفقنا.
4: مسابقة هذه لأنه أي واحد ينجم يشارك وإلا لازم يكون منضوي تحت الجامعة؟
6: أي واحد، الجامعة عندها المنخرطين نتاعها واللي مش منخرطين قاعدين عند دي سيتي يعملوا في انسكريو، وثم سباقات اللي هي سباق العشرين كيلومتر اللي ما يكونوش فيه المجازين، وسباق الخمسين والسبعين مش يكون فيه مجازين وغير مجازين، ولكن زادا يكونوا بساكل اللي هما يأهلون باش يتجروا به، ما نجموش يجيب بسكلة عادية ويجي يجري مع سباق السبعين والخمسين.
4: دور الجامعة في مثل التظاهرات
6: هي دور تنظيم، لأن الحكام عند الجامعة، مديرين السباقات هما الجامعة، التنظيم والمراقبة الباركور والطريق اللي يمشيوا فيها دور الجامعة، اختيار المسالك. وخرجنا قداش مرة لجنة الحكام ومديرنا السباقات باش يشوفوا على السلامة مع منظم يعني متاع الدورة باش نشوفوا نحفظوا السلامة متاع الناس، لأنه يعني العدد كبير، تخيلوا يفوت 1500 ولا 2000، إن شاء الله نكونوا ناس الكوليكا باش يروحوا الأوبجيكتيف متاعنا كل تروح لاباس.
4: خارج تونس، المان سيتي الانجليزي عين المدرب الايطالي انزو ماريسكا لقياده الفريق خلفا للاسباني بيب غوارديولا اللي اعلن رحيله مع نهايه الموسم الحالي. السيتي اللي تلعب اليوم مباراتها ما بدايه من 7:30 في ضيافه بورنموث، والانتصار يخليه في ملاحقه لارسنال المتصدر اللي ما زال تفصل مباراه وحيده على التتويج باللقب، وحتى تعثر اليوم لارسنال يخلي رسميا المتصدر ارسنال بطل للدوري. 8:15 أيضا مباراة للفرجة بين تشيلسي وتوتنهام. قبل ما نكمل نذكركم بقرعة تصفيات الكان القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، باش يكون موجود في المجموعة الثامنة صحبة المنتخب الأوغندي، المنتخب الليبي والمنتخب البوتسواني. إن شاء الله بتوفيق المنتخب التونسي الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل الكان القادمة اللي تحتضنها كينيا أوغندا وتنزانيا سنة 2027. هكا نكون وصلنا لختام اخبار الرياضه، جميع تحيات شهير الكافي في الامان.
3: فلاش سبور. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية.
7: دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تسمع على موجاتنا
8: صالح الخميسي.

0: الشيخ الأول
1: محمد الحداد.
2: حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشدر. حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشدر. كزوزا وكويل وثمر وقصد ربي للحمى.
1: محمد الجراري.

0: الوطنية تونسية 100% الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن يوم غد الأربعاء هو آخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 26 و2000. السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة، مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من الأول من جويلية المقبل. مدير عام السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري:
3: ما عادش فما إيداع ملفات ورقية لدى السجل الوطني للمؤسسات بداية من شهر جويلية، وكل مواطن له الحق في أن تكون له هوية رقمية وتمشي للمشغل، فما الموقع الرسمي للهوية الرقمية، قوم بتسجيل على المنصة هذيك، وبعد فقط تمشي لأقرب مزدي خدمات ويعطيك مدباس وقت الغدوة تمشي تستخدمها مثلا مع سجل الوطني للمؤسسات، تصبح كل بياناتك موجودة في حسابك الخاص. مؤسسات عندهم هوية أخرى اللي هي اسمها ديجيجو، قريب نص مليون حساب موجود على قاعدة البيانات متاعنا، شقوم تدقيق شامل وأخذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بحماية البيانات الموجودة.
2: السبت المقبل بمدينة العلوم بالعاصمة انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد الموجه لرواد الأعمال في تونس، ويستهدف بالأساس خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات. تواصل فتح باب الترشح أمام الباحثين للمساهمة في تأفيف العدد الأول من مجلة النجمة الزهراء التي أطلقها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إلى غاية الخامس من شهر أوت المقبل. هذه المجلة العلمية التي تعنى بنشر الأبحاث والدراسات الحديثة وستصدر بصورة سنوية، تهدف إلى إتاحة منبر علمي يساهم في تطوير المعرفة وتبادل الأفكار بين الباحثين والأكاديميين من مختلف التخصصات. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران هذا اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ترامب قال اليوم أن مفاوضات جادة تجري حاليا مع طهران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. وختاما، وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون اليوم تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية والتزامهم بالتعاون متعدد الأطراف من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي. عز دين الدين.

0: ريحة البلاد مع كوثر بن دلالة.
1: يا أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد مع برنامج ريحة البلاد، وعودة في كل أسبوع على أهم المستجدات وأخبار جاليتنا المقيمة في الخارج في كل دول العالم. راهو عينين عليكم وقلوبنا معاكم وين ما كنتوا، نتابعوا أخباركم لحظة بلحظة. نحييكم وين ما كنتوا، واللي موجودين بحدينا باش يستمتعوا بأجواء العيد الكبير نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. والله العظيم تعمر قلوبنا بالفرحة كي تكونوا بحدينا ونستمتعوا بأجواء العيد معاكم، وبالعكس العيد يولي عيدين. إن شاء الله يا ربي تكونوا مستمتعين، وإن شاء الله اللي زادة قاعدين يبرمجوا العطلة الصيف تجيوا آمنين وسالمين ومستمتعين وتستمتعوا بالعطلة في بلادكم تونس العزيزة الغالية. هذا الموعد يتجدد معكم، مش تكون فما جولة في أكثر من دولة، فما متابعة لأنشطتكم في أكثر من دولة، نحكيوا على التوانسة والتمسك بالهوية في أكثر من دولة، ديما سعداء باش نحكيوا عليهم وفخورين بهم. فقراتنا باش تكون تباعا في حصة اليوم اللي تحمل إمضاء كل من فاتن حسني، عمار بلي، رامي مجولي، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: كانت هذه نعمة بدينا بها حصتنا والجزء الأول من حصتنا اللي باش نفتتحوه برشا حماس وبرشا طاقة إيجابية. كيف ليه وقت اللي نلقاو نسينا ما شاء الله عليهم ورجلنا في الخارج يشيلوا ويميلوا ويوريوا الأنواع متاع الكسكسي التونسي وقلك فما بهجة وألوان ولباس تقليدي وموسيقى تونسية وكل شيء كل شيء كل خير وين موجود في بلجيكا. تفاصيل الحكاية باش نتبعوها في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية
0: من بلجيكا رينا التفاعلات ورينا برشا تصور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تشيل وتميل ومرأة ديما حاضرة وثانية الركبة وتجتهد. هي السيدة حياة بن عطية رئيسة جمعية لايف اند دريم. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة حياة.
2: عفليمة مدام كوثر، لاباس؟
0: شنو حوالك انتي لاباسة؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: قال لك هكا جوك اللي بعد العرس توا احنا حياة ما بعد العرس هكا ولا ليه؟
2: والله انا حياة الطايرة بالفرحة.
0: ان شاء الله يا ربي.
2: ما نوصفلكش الفرحة اللي انا فيها الحمد لله.
0: وانا تبعتكم وصلتني تعرفك اللي واحد يعيش النكهة ويعيش الجو وتقريبا حتى الريحة يشمها. احتفاء كبير بالنكهات التونسية وبالكسكسي تحديدا وكان فما جو ممتع وتنظيم محكم. احكي لي الحكاية للترة.
2: والله احنا عاملين وعملنا النسخة الأولى نتاع شهر التراث كان بالتعاون مع المركز الثقافي دار تونس وكانت نسخة ناجحة. السنة قررنا جمعية لايف اندري قلنا نحبوا نحتفلوا بشهر التراث أما بطريقة خاصة وجاتنا الفكرة إنه نحتفلوا بالكسكسي وسميناها لو فيستيفال دي كوسكوس. سا سرا لا بروميير إيديسيون دو فيستيفال دي كوسكوس وخدمنا عليها برشا تعبنا برشا ما شاء الله
0: اجتهدتوا برشا حياة الحقيقة.
2: أي
0: فما برشا اجتهاد
2: برشا تعب برشا خدمة يعني اللي خرج اللي شفتوه هذاك الكل بعد برشا برشا تعب برشا خدمة. حبينا هي الكرسي هو أكلة وحدة العائلات لمتنا ماهيش أكلة عادية أكلة وحدة البلدان المغاربية زادة ما شاء الله إنه تونس والمغرب وموريتانيا تلموا الجزائر إنه تلموا إنه باش يسجلوها في اليونسكو. يعني على هذيك اخترنا انه يكون التيم نتاع السناء الكسكسي وما شاء الله كان عندنا 23 نوع كسكسي ورفضت وفرت برشا مشاركات وما نحكيلكش على الحماس يعني احنا في هبطنا لنوض تليفونات مرة تحكي يا مدام حياة نحب نشارك يا مدام انا من كيرة الفلانية نحب نعمل الكسكسي الفلاني وانا نحب نعمل. حاولنا ناخذ اكثر نوع ممكن من الكساكس ما يكون في عنا برشا من نفس النوع وما شاء الله نحيي ناس تونس نساء تونس الحراير ما شاء الله
0: ما شاء الله عليهم وكالزينة وكالإبداع الحقيقة وكاللمسات سحرية ومش غريبة على نسانا في تونس كانوا حاضرين بمختلف نكهاتهم في بلجيكا. أنا اللي ريت فما لجنة تحكيم ما هي شي سهلة الحقيقة يخترتوا أسماء الحقيقة أكلي صعيبة صعيبة معناه باش تعطي نوت باهي الحقيقة. ريت أنا صباح سندي ريت سفيان بن قمرة ريت حضور لللباس التقليدي طبعا بعد نحكيو عليه ولكن لجنة التحكيم والاختيار على أسماء من نوع هذا عرفتك اللي بصراحة صعبته شوية حياة.
2: والله والله شوف صعبناها أما حبينا نعطيه لفي الحاجة مش أوفيسيال أما راهو نعملوا في إيفينمون خاطر البيت نتاعنا إنه باش نظهروا الباتريموان تاع تونس العادات نتاعنا تقاليدنا ونحبوا نعملوا حاجة على مستوى راقي لأنه كان العديد من المسؤولين موجودين في البرلمان الأوروبي وبرلمان الفيدرالي بلجيكيا مسؤولين البلديات مختلفة يعني انبهروا بصراحة. كان سعادة السفير موجود معنا يعني حبينا نقولوا لهم باللي راهو ان كونكور راهي مناظرة. انا كي حطيت الليسته نتاع التقييم في الجروب نتاع لي بارتيسيبون تتفاجئوا قالوا لي يا مدام حياة كيفاه وخافوا قلت لهم شوفوا ما تخافوش يعني حاجة عادية التقييم ما شاء الله. نشكر من المنبر هذا مدام صباح سندي شيف صباح سندي اللي رحبت بالفكرة وجاتنا خصيصا من إيرلندا وكانت متواجدة وما شاء الله عليها. نشكر الشيف محمد روماني The Chef World العمل فات من في الصين يعني كان أول شيف يعني جينا خصيصا من موشكو كان حاضر
0: أي؟
2: وبصراحة كان سعيد في التحكيم بصراحة.
0: أي أي
2: وكان معنا سفير اللباس التقليدي في سفيان بن قمرة في لجنة التحكيم وضيف شرف زي
0: كل لبسة العزيزة الغالية وكالثخامة والرتبة والفينة وهو حاجة عظيمة الحقيقة.
2: أي البارح كي مشينا عملنا دورة في لاغروند بلاز وفي المانكن بيس اللي هما من البقايا على المعالم الأثرية اللي معروفة في بروكسل. العبادة اللي كانت تتصور وفي سفيان كان بالجبة كان لبس الجبة نتاعو العبادة نسيت مانكن بيس ومشيت تتصور مع انبهروا عملتوا بالعمل عملتوا لايف ديريكتمون كلموا عجبتني لعبت الكل صغار وكبار جايين من بهرين يحبوا يتصوروا معاه يعني ما شاء الله. وما ننسيش زيدا كانت مدام بيا قماتي موجودة معانا ضيف شرف وعضو في لجنة التحكيم نشكرها اللي جاتنا خصيصا من بيريز مع عائلتها وايضا لا كوميديان المعروفه بلغوتونيزيان سيلين عياري زاده بالرغم من التزاماتها وكان عندها عرض مسرحي جات وحضرت كضيف شرف وفي لجنه التحكيم وذاقوا 23 كسكي تصور مدام
0: أي.
2: أو 23 كسكي
0: أي.
2: وعملوا ديليبيراسيون وبقاو يستنوا وخذوا وقتهم وانبهروا بالمشاركات لانه حتى النتائج كانت قريبه لبعضها يعني احتاروا كانت قريبه يعني ما شاء الله عليهم نحيي كل واحده شاركت كل واحده طلبت منهم باستحباب انه يكونوا لابسين اللباس التقليدي كل واحده جات باللباس التقليدي كيفاش زينوا بالكسكسي كيفاش بالضحكه بفرحانين الحمد لله.
0: كل التوفيق الحقيقة الحدث كان فيه مجهود يذكر فيشكر كانت فما تنظيم محكم باش تقول لي ساعة قبل ما نختم معاك سيدة حياة كان فما حضور كبير لللباس التقليدي كما قلت وأيضا فما عروض متاع فروسية هكا ولاو كانت الجو الأجواء مصاحبة بالموسيقى التونسية والأنغام التونسية.
2: أي احنا لبيت انه احنا نحتفل بشهر التراث تراثنا فما تراث مادي وتراث لا مادي يعني هذه الكل تدخل في نطاق التراث اللامادي الاكلات التونسيه اللباس التقليدي الفولكلور التونسي يعني حبيته يكون مهرجان كامل متكامل من التراث لللبسة للغناء كان الفارس وليد الجليدي موجود معنا ما شاء الله ومع فارس آخر باللباس التقليدي واستقبل العبيد كان الفن الفولكلور الشعبي التونسي موجود يعني العبيد البهر ما شاء الله أجانب وتوانسة يعني وكان ما شاء الله حضور مكثف
0: الحمد لله
2: يعني
0: يا ربي
2: بالرغم من أنه فما عطلة يعني من يوم الخميس فما ألو ويكاند كما نقوله الحمد لله يعني الحضور كان موجود وفما كان موجود معانا زادة الحكواتي منتصر العميري اللي ذكرنا بحكاية عبد العزيز العروي والأوقات قبل كي كنا نتلموا العائلة على التلفزة ونسمعوا كل الخرافات نتاع بكري يعني ما شاء الله
0: فما تفاصيل مهمة حياة فما تفاصيل فيها فيها فيها مجهود فيها تفكير فيها اجتهاد فيها لمسات تونسية. قل لي طول الكسكسي الفائز من بين 23 طبق كانوا فك التبسي ولا مثرد ولا كيفاش وكزينة الحقيقة هو شيء حير ولكن لازمنا ومفروض علينا أن نختار الطبق الفائز مع شكون ولا كيفاش كانت خصوصياته.
2: الطبق الفائز كان من مدينة بومرداس
0: أي؟
2: وكان طبق كسكسي بالدجاج العربي وأسبان الدجاج يعني فيه خدمة الشيف بصراحة الشيف محمد روماني والكل أعضاء لجنة التحكيم الكل يعني كان عندهم اتفاق على الكسكسي هذاك يعني أعجبهم الكسكسي قال لك من المذاق من التكنيك من الخدمة يعني ما شاء الله عليها الفايزة الأولى كانت من مدينة بومرداس ونحييها فما حاجة أخرى أنا الهدية زادة حبيت نهديها البنتها اللي اتصلت بي وقت اللي أنا أعلنت على المسابقة قلت لي عندي أمي تعرف الطيب ما شاء الله عليها ونحب نعرف بأمي خاطر صدقني مدام كوثر وقت اللي كلمتني بنتها حسيت ببرشا فخر، حسيت بمحلينا التوانسه محلينا وفرحانه بامها وتصور فيها وتقدم فيها، وفرحت لها برشا انها امها خذت الجائزه الاولى.
0: برافو برافو، اكيد برافو. اكيد محليها هذيك اللمسات الانسانيه وذيك فخرنا ببعضنا. انا فخوره بيك بالشيء اللي قدمته حقيقه سيده حيات، وكبت النشاط من الاول للاخر عبر صفحتك حاجه متميزة جدا أثني عليها صحيح، ولكن هذه حملك مسؤولية أكبر وأمانة أثقل عام الجاي إن شاء الله وفي الدورة القادمة.
2: صحيح أنا على قد ما فرحت على قد ما نحس بمسؤولية أكثر، يعني كل إيفينمون عدي وهو ينجح كل ما نزيد نتحمل أكثر مسؤولية، ونحس روحي يلزمني نكمل ونقدم على نفس المستوى.
0: وأنت يعني أهل لها أنا متأكدة إن شاء الله يا ربي ليام بيناتنا وعام الجاي الحي تقول لي فوالا وكانت خير وأحسن وتطورنا أكثر
2: إن شاء الله. نوعدكم بنسخة ثالثة تكون أحسن
0: إن شاء الله.
2: وأحسن وعلى أنفيز العالمية علاش لا
0: إن شاء الله يا ربي. كل التوفيق ليك سيدة حياة بن عطية رئيسة جمعية لايف أند دريم، كنت معنا مباشرة من بلجيكا للحديث بقية وما زالت متابعاتنا مع جاليتنا اللي احنا فخورين فيه بهم في كل دول العالم. المشاركة بعد شوية، وين باش تكون نكتشفوا بعد الفاصل.

0: أكيك بالتونسي، احنا مواصلين ديما رحلتنا في برنامج ريحة البلاد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. نحتفيو بتونس ونحتفيو بأبنائها وين كانوا موجودين في كل دول العالم. القاسم المشترك بيناتنا هو حبنا وولائنا لتونس. كي نحكي في الموضوع هذية نقولوا برشا من الجالية بما فيهم سفيرة الهوية التونسية، ما نبلغش إذا قلت اللقب هذية لازم تحمله، على خاطر وين ما كانت موجودة إلا ما تأكد على البصمة التونسية، سواء من التراث المادي، سواء من الحديث على تونس، سواء بحمل عمل علم تونس. وين ما تكون موجودة، اللباس التقليدي والماكلة وكل شيء، تقول لك تونس هي رقم واحد. كي نقولوا إيرلندا بالضرورة باش نحكيو عن صباح ساندي، واللي باش نستقبلوها في فقرة من القلب. من القلب هي سفيرة الهوية التونسية في إيرلندا، وقت اللي يحمل المهاجر الوطن معاه وين ما يمشي. صباح ساندي نموذجا كانت في بلجيكا وهي توا مازال هي في إيرلندا حاليا. أهلا وسهلا يا صباح، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك مدام كوثر، تحية ليك وتحية لكل المستمعين إذاعة الوطني وخاصة برنامج ريحة البلاد.
0: يخليك لله، فرحانين بيك في كل مرة نتابعوا فيك على صفحتك بالفيسبوك. النشاط متاعك مكثف، أخيرا وليس آخرا كنت في بلجيكا وشاركت في مهرجان الكسكسي اللي احتفي بأنواع معناها عديدة و23 نوع متاع كسكسي، واللي يقول صباح ساندي راهو صعيبة في التطيب. الشيف صباح ساندي وصاحبة المطعم الثقافي كارتاغو،
1: اي عايشك اي صحيح صحيح. كنت في مهرجان الكسكسي ببروكسل، النسخه نتاعو الحلقه الثانيه، في مدام حياه بن عطيه اللي هي رئيس جمعيه لايف اند دريم. حكينا بالموضوع وما شاء الله قلنا خلينا ننطلقوا، خدمه كبيره برشا مدام حياه، ومشينا عملنا جروب نتاع حكام كما نقولوا من الشيفين ومن معتسلبتي كما نقولوا في إيرلندا. مهرجان حلو برشا، 23 نوع، احنا كنت عنا برشا أنواع متاع كسكسي، لكن حاولنا من نعملوا محسوب الأنواع المعروفة أكثر مع فاريشن ما بين الحم وحوت وغيل البحر وملح وحلو وأزعر، يعني تكون فما حاجات مختلفة من الشمال الجنوب نغطيه على قد ما نقدروا معتها من يعني، لكن احنا عنا مئات أنواع متاع كسكسي بتبيع في تونس. ولكن مهرجان ناجح برشا مشاركين من سواء كلمة طباخين التوانسة اللي في بروكسل، ودي أنا بالحق ما شاء الله أبهرني قديش التوانسة تلقى تونسة تونسية عندها 50 سنة راهو في بروكسل وما تنساش، وطيب كل يوم تونسي وما تنساش تجري وتتحاول وما تأكسايتني فرحانة تحب تقدم تونس في أحسن فرصة من خلال الطبق متاحها معتها. أيضا زادة حتى الشباب الصغير، البنات الصغار يجرى ويحبوا يعملوا طبق بالحق فيه الهوية التونسية ويجتهدوا بالمنتو بالليزانغريديان، فما حتى اللي يجيب من تونس معتها، فما حتى اللي يجيب الدجاج عربي من تونس الفريغو. هو الكسكسي الرابح، اسمع هما راهو كي تشوف الانسان ما نجمش يفرق ما بين الكسكسي والكسكسي، خاطر كل كسكسي ونوعيه نتاعو، راهو نجم نقول نتاع بنزرت خير ولا نتاع المهديه خير ولا نتاع، احنا مشينا على معناتها بروفيشنال يعني مع تقدير احترافي، مثلا نوعيه طبخ اللحم كيفاش طاب، البهارات الكليبر، حاجات اللي هي لولينيا هو اللي عجبنا على الاخر، والشيفين كل كالتري اجري هو اسمع انت تسمح لي كوثر باش تقولي
0: اي امتعنا
1: الدجاج العربي،
0: الله
1: الدجاج تاع الساحل،
0: الله الله الله. اللي انا لا اخفيكي سرا وانت تعرف الحكايه هذه، كي نبداو نحكيو فيها فماش انا كسكسي بالدجاج الا ونحط العصبين دجاج. صحيح صحيح
1: صراحه كان هذاك واو ما شاء الله عليها المراه
0: بني
1: وجيب الدجاج العادي من تونس من الخير ما نتاعهم، والله برافو برافو.
0: انا حبيت نذوق لك قبلها، هي الله غالبي سبقتني في المره الجايه ان شاء الله يكون بما
1: سامحني ان شاء الله. وايضا كما البرتقال هو اللي تبقى ملكي بربري امازيغي تاريخي تونسي، معناتها هذاك تبقى غوايال فاز بالجزء الثاني معناتها. وايضا ثم عندنا الكسكسي بالميرو المناني
0: مناني، اي
1: هذيك السيلت والمراحة، وجبت المناني من تونس
0: من تونس.
1: ثم وحتى تلقوه معناتها اجتهدوا، وحتى الطماطم والمنتوجات جبت مكسرية معناتها من تونس اجتهدوا بالدول والباقي كلهم راهو باهين، ما احنا مشينا على معناتها كريتيكا معينه معناتها مشينا الامراه كلهم يهبلوا، واحنا ديجا عملنا جو بالقديم مع المشاركين والناس وبرشا اقبال معناتها من سواء من التوانسه وسواء العجب سواء اللي مش من تونس يتعرفوا على اصدقاء تونسية.
0: تبعتك صباح وتبعت كالعادة تدقيقك وإصرارك وتأكيدك على التفاصيل كالشاشية التونسية وحضورك، معناها التونسي اللي يقول ما معناها ما مش بالضرورة نقوله شكوني هذيك، معناها مش نقوله ديريكت، هذيك التونسية، هذيك صباح سندي التونسية اللي الحقيقة في كل مرة إلا وتدعم التراث المادي الهوية التونسية. رينيك زيدة حاضرة بقوة وكنت معناها تشجع في تونس تغني في إيرلندا والحفلة الكبيرة اللي صارت في إيرلندا، وكنت من بين أكثر الناس اللي تفاعلوا وكنت ناشطة على صفحة التواصل الاجتماعي. صباح
1: انتي تعرفني كوثر، يعني اي تونسي قبل يقول لي صباح، وحتى راه من قبل مع الميديا وكل شيء، حتى اي تونسي حبيبي يبيع برودوي تونسي انا الوالد ناخذ من عنده ونشجعه من بكره.
0: نعرفك صحيح
1: بالطبيعة ما تاكي تونسي في لندن ويقول لي صديقي صباح رونا نحبوا نعملوا ونحبوا عنا ما صعوبة وعنا كذا، انا شنزل الفيديو وهما كنت معتها مشغولة باش نقول باش نشجع وباش نمشي وباش نخلي التزاماتي ولازمني نقدر، يعني سواء معتها في لندن سواء لي نقدر سواء في بروكسل سواء هني في ايرلندا اي بلاصة معتها سواء في تونس ديما نعمل مجهودي اني انا نشجع التوانسة اي حاجة فيها تونس انا باش نمشي فيها، كما الناس شجعتني زيدا وشكرتني ويحبوني كما انا نجتهد، واي حاجه فيها تونس ما حاجه ما باش تولي تونس في العالم انا نعمل نجتهد ونحب.
0: وكانت لما تونسيه بامتياز وكانت اصوات تونسيه وانغام تونسيه وحاجه الحقيقه ترفع الراس مزيان على الاخر.
1: صح سي محمد الخزري هو يعني تونسي عايش في لندن واجتهد حاجه كبيره ياسر وعملها وصعيبه برشا، ونعرف ان ما وراء الكواليس وصعيبه لندن وصعيبه القاعه وصعيبه الحفلات، وعلى ذلك ما تعملتش عندها برشا الحكايه، اما الناس كلها تقسم بعضها بتبيع دعم السفارات التونسيه، راهو السفارات مهمه على الاخر الدعم نتاعهم
0: طبعا،
1: يعني سفاره لندن سفاره بروكسل البارح، يعني سفاراتنا هما هذيك القلب النابض هذيك اليد اللي تمد يقول لك نحن معاك واخدم ونحن معاك هذيك يزيدك معناتها ما نمش نقول لك اوطى الشعور كي انت في الغربه وتحب تخدم بيتك تتكلم السفاره
0: كيفك سخونه تولي يا صباح هكا ولا
1: وعلى ذكر السفاره بتبيع على ذكر السفاره التونسيه الايفنت اللي في ايرلندا واول مره يكون حضور من السفاره التونسيه في لندن في ايرلندا سيد سيسيل في الحطاب اكيد راك تبعت الايفنت اللي قبل الايفنت تاع لندن اللي عملت فيها الافتتاح، تعرف المهرجان اللي باش قاعد نحضروا المهرجان الكبير من اكبر مهرجانات في ايرلندا وفي بصفه عامه هو الملتي كلتشر فيستيفال اللي نعملوا فيه اللي باش تكون تونس حاضره فيه بمدينه تونسيه كامله في بلفاست وفي كورك اللي هذايا ما تجي من 100,000 محسوب عملناه قريب 100,000 زائر من العالم وهذايا معناتها صحافه عالميه تبع فينا 22 دوله واثنين اول مره تونس تشارك بمدينه تونسيه كامله قاعده نخدم عليها انا والفريق نتاعي ايضا دعم من السفاره دعم ديوانها للسياحه في لندن
0: يعطيهم الصحه. هنا صباح كنت تسمح تحكي لي على ليله تونس في بلفاست ولا لا؟
1: ليله تونس اي هذيك تونس النايت هذايا تنيز النايت ان بلفاست هو هذي انتردكشن هذي حابين نعرفوا
0: خلنا نحكيو على ليلة تونس في بلفاست واللي احنا عنا صور مصاحبة وكيفاش انت تألقت في الجبة التونسية بالقمراية وبكتريزة التونسية محليها يا صباح محليها ومحليك انت وقت اللي تأكد على التفاصيل هذو
1: اكيد حاجه مهمه على الاخر الليله هذيك هي انتروداكشن نايت تعريف بالمساهمه التونسيه الاولى بالنسبه للمهرجان اللي بيخدمنا نحكيوا عليه من قبل بالطبيعه وكنا عندنا بلدان باش نزيدوها زيد نحكيوا عليها في الاعلام ونعرفوا بها بالطبيعه قبل وهذيك انتروداكشن نتاع تونسيا بالنسبه للناس اللي جاوا هذيك هم الكل ميكات الاسفار ومن الاعلام الايرلندي والبريطاني يعني هم الناس هم سيلكتيف بعينيهم بالذمه جيو باش تعرفوا على بالطبيعه على يعني تقاليد تونس مع الموسيقى التونسيه، وعملنا الفسيفساء التونسيه، عملنا الوركشوب الهريسه التونسيه، عملنا الوركشوب النقود التونسي عملته قدامهم. الهريسه التونسيه رحيناها مع بعضنا قدام يعني الايرلنديين والعالم الكل معناتها الانجليز، شاركوا الانجليز والايرلنديين يعني الناس تكون هناك شاركوا، والناس هذوما اللي معناتها قايمين على الاعلام وقايمين على على على اثار وكذا وكذا اثار هما شاركوا بيديهم شنو عملنا لهم كل انسان. اما صور عملنا ورقشوب يعملوا فوسي فوسي تونسيه، وكل واحد روح بطبق صغير عملوا هو فوسي فوسي تونسيه
0: وحدين داروا
1: وحكه هريسه صغيره ومقروضه وروحوا فيه ماك الليله هذيك. وبالطبيعه انا عملت سبيتش حكيت فيها على تونس، حكيت فيه على الثقافه اللي عندنا وهذا بالطبيعه على يعني انسان على قد ما يحكي لتونس راه وشويه
0: متى
1: راهو معناش ثقافة، عنا ثقافات،
0: عنا تاريخ صباح، وهذه كلمتك انت
1: كبيره، عنا مش 24 بلاد في بلاد كلها على بلاد. متى انسان باش يحكي ما لقاش مين باش يبدا باش يكمل يعني حقيقه حاولت عملت انتدكشن حكيت فيه لكن انبهار كبير برشا. حتنا لي فيديو رانا مدام ايمان من هي القنصله المهتمه مهتمه بالثقافه بعثها سيل حتى بنت قنصل من صار تونس حضرت معنا في الايفنت هذيا
0: يعني الحمد لله
1: نشكره فوالا. وهي انبهرت يعني بالخدمه وانبهرت بحب الايرلنديين ليا انا معناتها قلت صباح انت اللي تقول لهم يقول لك
0: ايه عندهم ثقه فيك عندهم ثقة فيك، وإحنا ديما فخورين بيك صباح، وما شاء الله عليك راك لا تهدئي بوصفك لتونس بتأكيدك على بلادك على هوية بلادك. فخورين بيك صباح، وإن شاء الله نلتقي ديما في مواعيد أخرى، وإن شاء الله تجي لتونس وتعاودي بحدنا للاستوديو، وإحنا في كل مرة نكرموا جاليتنا اللي هما بالحق قاعدين لا ولاء إلا لتونس. شكرا جزيلا ليك صباح،
1: يعيشك
0: نهارك أسعد الأيام. كنت معانا مباشرة من إيرلندا، بعد شوية رحلتنا تتواصل ماشين لليونان، أبقوا معانا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. حكايتنا متواصلة مع الناس اللي تخدم الناس اللي تثني الركبة. كنا نحكيو على سفرائنا في أو سفيرنا في إيرلندا وبعثتنا الدبلوماسية والقنصلية في إيرلندا وكيفاش معناه فما مساعي ديما وراء أي مجهود معناه ويزيد يكبر كي يكون فما مصدر رسمي يدعم جاليتنا. هذوما بالحق ناس قاعدة تخدم في كل دول العالم، ناس قاعدة تعزز في حظوظ جاليتنا، قاعدة تعاونهم تسندهم وين ما كانوا في كل دول العالم. وهذاك علاش احنا عنا فقرة خاصة وهي بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وهي فقرة ترجع بالسلامة.
1: ترجع بالسلامة.
0: فقرتنا اليوم بإمضاء سعادة السيدة سعادة طرابلسي سفيرة الجمهورية التونسية لدى اليونان. سعادة السفيرة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا بكافة المستمعات والمستمعين، وشكرا جزيلا على اهتمامكم بأبناء الجاليات التونسية بالخارج من خلال هذا المنبر.
0: يفضلك يا للا، شكرا جزيلا لتلبيتك دعوتنا. وإحنا في كل مرة نفتح قوس نحكيو فيه على بعثتنا الدبلوماسية والقنصلية وقت اللي هي ما تترخاش، وقت اللي هي تجتهد مع جاليتنا، وقت اللي مباشرة بعد كل فقرة يتفاعلوا معانا جاليتنا ويقولونا راهو بالحقك السفير هذاك قدم اللازم وقدم الواجب وكان قد المسؤولية في أي دولة من الدول. باش نحكيو على جاليتنا في اليونان، ولكن خلينا نقول لك الساعه شنو حوالك، شنو جوك. احنا لهنا قاعدين نستعدوا راهو لاجواء العيد وما نحكي لكش على تونس وفرحتنا بالعيد.
2: والله بهذه المناسبه

طبعا اليونان هو بلد يقع في جنوب شرق أوروبا، على في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. مساحته حوالي 132 ألف كيلومتر مربع، عدد سكانه تقريبا 10.5 مليون نسمة ونصف. بلد يتميز بماذا؟ هو يتعافى بسرعة من مخلفات الأزمة الاقتصادية التي ضربته خلال العشرية 2009-2018، وهو بصدد تحقيق أرقام اقتصادية ممتازة، حيث بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام سنة 2025 ما يناهز 280 مليار دولار، وبنسبة نمو 2.3%، وهي نسبة تفوق المعدل المحقق على المستوى الأوروبي. تتكون بلد يتكون من يعني ما يسمى البر الرئيسي، الجزء الرئيسي من الأراضي، مع مجموعة من آلاف الجزر، منها حوالي 200 جزيرة مأهولة بالسكان، وأكبر أكبرها جزيرة كريت. مساحة الجزر تمثل حوالي 17% من مساحة البلاد، وهي طبعا جزر سياحية بامتياز، تمثل يعني تستقطب أعداد هامة من السياح سنويا. أهم المدن الموجودة في اليونان، طبعا العاصمة أثينا هي القطب الأكبر، والذي يعني يقطنها حوالي 35% من مجموع السكان. هناك مدينة في الشمال، تسالونيكي، هي ثاني أكبر وأهم المدن، تعد مركز اقتصادي وثقافي مشع في اليونان. مدينة هيراكيلون، وهي عاصمة جزيرة كريت والقلب النابض اقتصاديا لهذه الجزيرة. مدينة باتراس الواقعة بين على مستوى الساحل في الجزء الفاصل بين اليونان وإيطاليا من البحر الإيوني أو المغ إيونيان. مدينة لاريسا وهي تقع في قلب الجزء الرئيسي من اليونان، وهي مركز صناعي وفلاحي هام. يعني هذه تقريبا لمحة بسيطة وصغيرة حول اليونان. نأتي إلى الجالية التونسية في اليونان. هي جالية يعني أغلبها حديث القدوم، يعني تزايد عددها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد أفراد الجالية المسجلين لدى مصالح السفارة حوالي 2700 فرد أو شخص، يتوزعون بين تقريبا 1523، يعني أعداد تقريبية هي من الذكور، وعددها من الإناث يتجاوز 1100 سيدة. هذه الأعداد هي أعداد بصدد التزايد والنمو خلال السنوات الأخيرة، حيث أن عدد هذه الجالية أصبح ضعف ما كان عليه العدد سنة 2020. 2020 كان هناك تقريبا 1300 من التونسيين المقيمين في اليونان، وبلغ العدد أيضا ثلاثة أضعاف ما كان عليه سنة 2015. يعني هذه صورة تعطي مدى التطور الذي عرفته أعداد الجالية التونسية المقيمة في اليونان. بماذا تتميز هذه الجالية؟ أبرز مميزات هذه الجالية هي أنها جالية في أغلبها شابة، تتكون من العناصر الشبابية بالأساس، وعدد من العائلات، عدد العائلات هو في ازدياد متواصل، حيث يمكن أن أقدم لك بعض الأرقام. مثلا في على مستوى المواليد الجدد المسجلين في السفارة، عدد الولادات المسجلة سنة 22 كانوا 38، 23 أصبح 53، سنة 24 40 ولادة، وسنة 25 48 ولادة. سنة 26 إلى حد اليوم عندنا 18 ولادة يعني في صفوف العائلات التونسية. بالنسبة لتطور التسجيل القنصلي لأبناء

0: تونس في اليونان من 22 إلى 26. سنة 22 249 تسجيل جديد، سنة 2023 401، سنة 24 324، 25 عندنا 222 تسجيل، وإلى حد الآن في سنة 26 عندنا 85 مسجل جديد على في سجلات السفارة.
1: واضح.
0: ما نلاحظه أيضا أن هناك عدد يعني محترم ومعتبر من الأطفال في سن الدراسة، وهم يزاولون دراستهم في مدارس يونانية، حيث يناهز عدد التلاميذ والطلبة في اليونان تقريبا 260، وهو عدد محترم بالنظر إلى في بلد مثل اليونان حيث اللغة مختلفة وتواجد التونسي يعني جديد نوعا ما أو حديث. لدينا أيضا عدد من التلاميذ الضباط الذين يزاولون تكوينهم بالأكاديميات العسكرية اليونانية، وهم ما شاء الله يحققون نتائج مميزة رغم أنهم يتلقون التكوين باللغة اليونانية. بالنسبة للوافدين، يعني أغلب الوافدين أو هذا التوافد الهام الذي نسجله في السنوات الأخيرة يعني يتوافدون بشكل شرعي إلى عبر عقود، يعني عن طريق عقود عمل مع شركات كبرى، شركات خدمات خاصة في مجال الخدمات المزداة عن بعد على غرار، وخاصة بالأساس مراكز النداء، حيث أن هناك شركة كبرى فرنسية، شركة تيلي بيرفورمانس، اللي هي تستقطب أعداد هامة من التونسيين باعتبار إتقانهم للغة الفرنسية وحاجة هذه الشركات إلى ناطقين باللغة الفرنسية للتواصل وإزداء الخدمات التي توفرها هذه الشركات.
1: دونك لهنا ما نعرفش عندنا تفسير كان تسمح ساعات السفيرة لهالتزايد المتدرج في كل عام تقريبا لعدد جاليتنا من 2015-2020 وصولا إلى 2026.
0: مثل ما كما قلت لك يعني أولا لأن هناك
1: مواطن شغل
0: مثل ما قلت أن اليونان تعافت وبصدد مزيد التعافي من تبعات المشاكل الاقتصادية التي عاشتها، وهي تحقق أرقام مهمة وأرقام مشجعة اقتصاديا، وأصبحت تستقطب العديد من طالبي العمل، وكذلك لتوفر فرص الشغل في مثل هذه الشركات التي ذكرتها منذ حين. وهذا ما يفسر تقريبا كذلك تمركز أغلب أبناء الجالية في العاصمة أثينا، لأنه هذه الشركات تتواجد بالأساس في العاصمة. وهذا لا ينفي أيضا أن هناك عدد من التونسيين يتواجدون في مناطق أخرى وخاصة في الجزر اليونانية، حيث يعملون في قطاع السياحة بالأساس، وبعضهم أيضا يعمل في قطاعات مختلفة أو في مهن حرة.
1: واضح.
0: بالنسبة لطابع الجالية التونسية في اليونان، الحمد لله هي جالية تتميز بالاحترام، بالانضباط، بالسمعة الطيبة، الكفاءة في العمل، كما تتميز بالاندماج السهل في المجتمع اليوناني. أغلب التوانسة يرتبطوا معناتها أفراد العائلات التونسية يرتبطوا بعلاقات جيدة مع محيطهم، أطفالهم يزاولوا التعليم متاعهم في المدارس اليونانية بشكل عادي وبشكل يعني سلس. والحمد لله هي من يعني جالية يعني من أفضل ما يمكن أن نراه في
1: والله ما شاء الله علينا. وين يحطونا يلقونا الله واحد من زينة البلدان نمشي وزينة البشر.
0: هذه نتوجه لهم الكل بالشكر ونسلم عليهم
1: يفضلك
0: كلهم. يعني هذا منبر يتيحلنا على الأقل، احنا في تواصل معهم، لكن
1: بالضبط على مستوى التواصل ساعات سفيرة فما معناها لقاءات نظمهم سفارة تجتمع بهم تجتمع فيهم بالجالية، نخفوا على الأقل لك الوطأة نتاع الغربة وعبء الغربة.
0: طبعا هو في مختلف يعني في في بعض المناسبات نقوم بتنظيم لقاءات مع أفراد الجالية، هي كانت مناسبات للتواصل معهم، الاستماع إلى مشاغلهم، نستمع إلى مقترحاتهم. طبعا هناك لقاءات تكون عامة، لكن هناك لقاءات أيضا تتم بين مجموعات معينة، مثلا من الطلبة أو من الوافدين يعني بشكل عرضي إلى السفارة أو إلى البلاد. حقيقة أيضا حيث نحن نعتبر حتى التوانسة اللي يجيوا لهنا ما يعني في إطار آخر، مش في إطار الإقامة.
1: أما
0: الناس تتردد يعني في إطار برامج تعاون أو يقيموا لفترة وجيزة هنا، أو خاصة من الفئات الشبابية واللي عندهم طم ناس تعمل حتى في الأعمال مشاركة في أعمال تطوعية في إطار جمعيات. فيعني هناك حركية، وفي المناسبات هذه كلها نحاولوا أنه نتقابلوا معهم، نسمعوهم، نتحاوروا معهم، نشوفوا شنو ينجموا يفيدونا وباش ننجموا نعاونوهم. فهذا هو يعني عملنا اليومي مع أبنائنا يعني المقيمين وحتى الوافدين بشكل عرضي أو مؤقت.
1: إن شاء الله يلا ديما ملمومين في الخير. نختم حديثنا، كنت تسمح ساعة سفيرة، بالعلاقات الثنائية أهم ما يميزها تونس اليونان.
0: تونس واليونان علاقات الحقيقة تتميز بالاستقرار، علاقات متينة، علاقات تاريخية عريقة على مدى قرون كانت ممتدة في التاريخ. حديثا ارتبطت تونس باليونان، مع اليونان بعلاقات دبلوماسية منذ سنة 56. كانت اليونان من أولى الدول التي اعترفت بالدولة التونسية الفتية، وكان ذلك يوم 3 ماي 56 تزامنا مع صدور أمر إعادة وتنظيم وزارة الخارجية التونسية. يعني صدفة جميلة. في سنة 62 تم الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى سفير. وكانت في البداية سفارتنا في روما، سفارة تونس في روما هي التي تغطي اليونان، يعني السفير مقيم يعني مغطي أو يمثل تونس في اليونان مع الإقامة في روما. ومنذ سنة 85 فتحت تونس سفارة بأثينا، وكان أول من تولى رئاسة البعثة الدبلوماسية التونسية لدى اليونان السيد صالح لدغم. ومنذ ذلك التاريخ تداول على هذا المنصب 12 سفيرة.
1: أي ما شاء الله. أي كهو.
0: تونس واليونان يعني بعضكم أو كثير منكم يعلم أنهما بلدان يشتركان في العديد من القواسم. هما متقاربان على مستوى الحجم وعلى مستوى عدد السكان، على مستوى النسيج الاقتصادي المتشابه، يقوم خاصة على السياحة، يقوم على الخدمات، وحتى المنتوجات الفلاحية تقريبا متشابهة، باعتبار أن تونس واليونان من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم. أهم ما ميز العلاقات الثنائية في المرحلة الأخيرة أو أهم الأنشطة المسجلة هو يوم 16 أبريل 26 تم عقد الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين البلدين. يعني هي للأسباب اللي تعرفوها الكل، الأزمة الاقتصادية اللي تعدت في اليونان، ثم الوباء عفانا وعفاكم الله، يعني ما انعقدتش لمدة طويلة نوعا ما. فالحمد لله تم يوم 16 أبريل عقد الدورة الرابعة. طبعا هي العلاقات بين البلدان لابد لها من أطر للتعاون.
1: أكيد.
0: وهذه اللجان هي إحدى أهم الأطر التي تنظم التعاون وتفتح الآفاق للتطوير هذا التعاون. وكانت الحقيقة محطة مناسبة تم خلالها مناقشة جملة من المسائل المختلفة، تحديد المجالات التي يمكن أن يتوسع فيها التعاون على غرار موضوع البيئة، الطاقات المتجددة، الثقافة والمحافظة على التراث، الوفد التونسي كذلك أجرى على هامش هذه الاجتماعات لقاءات مثمرة مع السيد كاتب نائب وزير الخارجية اليوناني المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، أجرى لقاءات كذلك مثمرة مع هياكل اقتصادية يونانية ومع رجال أعمال. لا يخفى عليكم أن اليونان تملك خبرات كبيرة في مجالات عدة، في مقدمتها مجال الملاحة مثلا، مجال التصرف في الموانئ. علاقة اليونان بالبحر علاقة يعني وطيدة وعلاقة ضاربة في التاريخ، هي تملك من أكبر أساطيل التجارية في العالم. لديها كذلك خبرة طويلة وكبيرة في مسألة المحافظة على المواقع الأثرية وتثمينها، وجعل هذه المواقع رافد من هام لدعم الاقتصاد ولتوفير الموارد للمجتمعات المحلية خاصة أكيد. في المناطق يعني الداخلية.
1: أي واضح.
0: ومثل هذه، كل هذه القطاعات تمثل فرص مهمة للتعاون بين تونس واليونان، لما وكل منهما يملك خبرة كبيرة في هذه المجالات.
1: واضح، بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن لتونس ولأبنائها. شكرا جزيلا ليك سعادة السيدة سعاد طرابلسي، سفيرة الجمهورية التونسية لدى اليونان.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
2: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
3: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله وأوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن برمجة 90 خطة انتداب بعنوان سنة 26 و2000 لسلك المدرسين التكنولوجيين وفق ما ورد على صفحة مجلس نواب الشعب. بمشاركة أكثر من 120 باحثا أكاديميا من تونس وجميع أنحاء العالم، تحتضن تونس المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية ببادرة من جامعة منوبة، وذلك ولأول مرة في دولة إفريقية. تشارك 8 مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الصناعات الغذائية اليوم وغدا في الصالون الدولي للمنتجات ذات العلامة الخاصة في هولندا، ما يمثل فرصة هامة للمؤسسات التونسية للانفتاح على الإمكانيات التصديرية المتاحة بهذا القطاع في الدول الأوروبية. تنطلق السبت المقبل النسخة الثانية من برنامج وعد الموجه لرواد الأعمال في تونس، والذي يستهدف بالأساس خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات. كتب النواف في الشرق الأوسط، مصدر أمني لبناني يفيد اليوم بأن دولية إسرائيلية تمكنت من التوغل داخل الأراضي اللبنانية واختطفت 3 مواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: حنا نقول البابا يا رانا شاهين الخلاعه والنفسيه محتاجه ومستحقه الخلاعه، وكتونس المزيانه خاصه نطوم على الخضار ومع كالمطر والشتويه المتميزه، عندك وين تحوس وعندك وين تدور وما شاء الله على بلادنا وين ما كانت تهبل تهبل تهبل ومزيانه. هذا برنامج ريحه البلاد موصلين معاكم. بالجزء الثاني بديناه بالجميله فراشه الفن التونسي سعاد محاسن، وباش نواصلوا في استقبال ضيوفنا، وضيفنا اليوم وفي الجزء الثاني هو شخصيه جمع بين رداء التمريض الأبيض ومنديل الكشافة، هو ممرض مختص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان بخبرة 14 سنة، قائد كشفي عبر للحدود وخلى بصمته من قفصة وصفاقس وتونس العاصمة وصولا إلى سلطنة عمان وقطر، سيرة ومسيرة ثرية جدا وجدير بينا. استقبلوا في فقرة سفارة. سفارة. هو محمد قداحي، ناشط جمعياتي، ممرض صحة نفسية وقائد فوج الكشافة التونسية بقطر. أهلا وسهلا يا سي محمد، شنو حويلك؟ أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شنو حويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير.
0: الحمد لله وشكر لله، في نعمة وفي خير يا ربي، وما نحكي لكش على أجواء العيد والجو والمتعة والخضار والزهق. الحمد لله وشكر لله، فما شويه غلاف العليل اش راهو، اهلا محاله باش ما تقولوش كوثر وكا تحكي كان الدنيا ور الله المستعان. شنو حويلكم انتم وشنو حويل جليتنا في قطر وشنو حويلك انت يا سي محمد؟
1: الحمد لله يعيشك اخت كوثر. حبيت في البدايه نشكرك على الاستضافه الكريمه ونشكر الاذاعه الوطنيه والبرنامج الشيق هذا على متابعته للجاليه التونسيه في الخارج.
0: يخليك يا سيدي، وشكرا لتلبيه دعوتنا. نحب نكتشفوا مع التوانسه في تونس وفي الخارج شكون هذا محمد قداحي. قدمته انا بايجاز، ولكن تبارك الله عندك برشا ارقام تحكي عليك خاصه في الكشافه التونسيه.
1: يعيشك بارك الله فيك. هو أنا محمد قداحي. أول حاجة دي ما نحب نعرف بالكشافة خطر منظمتي الأم، وهي منظمة وطنية وعالمية وتربيت فيها مليانة كثير، وبعد نرجع أنا قايد في الكشافة التونسية، منظمة الوطنية خليني نقول لي أنا في تونس رقم واحد. اشتغلت في الصحة النفسية ومجال تأهيل المدمنين. كانت عندي خبرة في تونس في مستشفى الرازي لمدة 5 سنوات، ومن بعدها مشيت لسلطنة عمان كذلك في نفس المجال الصحة النفسية، وتخصصت في مجال تأهيل المدمنين 8 سنين، وتوا عندي ما يقارب 4 سنوات في قطر في نفس المجال. ونتمنى إن شاء الله تونس، هو نفتح قوسين إن شاء الله تونس كذلك نشتغل على موضوع هو عندنا ما شاء الله. يعني وزارة الصحة قاعدة تشتغل، ولكن نتمنى إن تكون فما مراكز لمقاومة الآفة هذه، آفة الإدمان واللي انتشرت في العالم كامل. وما شاء الله عندنا كثير كفاءات في تونس في الداخل وفي الخارج، نتمنى أن وزارة الصحة، لأنه فقط موضوع مش توعي، التوعية وحدها ما تكفيش، لازم العلاج كذلك تكون فما مراكز متخصصة لإنقاذ شبابنا.
0: واليد في اليد سي محمد، احنا بحاجة ليكم، نبادروا مع بعضنا. وزارة الصحة راهي ما تتخليش معناها على المبادرات من نوع هذية، ان شاء الله نوصلوا مع بعضنا انه بالحق نقيوا ابنائنا من الادمان ونعالجوا اللي لا قدر الله معناها دخلوا لك اثنية هذيك.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة. هو انا قلت في الكشافه، بديت بالكشافه ويعني بديت فيها من اللي عمري 6 سنوات، واحنا العائله في قفصه في مدينه ترديس. كل عائله كشفيه، وتحيه لوالدي ان شاء الله ربي يحفظه ويشفيه. هو يعني كذلك من اللي هو صغير في الكشافه، هو اللي ربينا على حب المنظمه الوطنيه هذيا.
0: يفضلوا يا رب.
1: هو عاطف قداحي، الوالد علي عبد العزيز قداحي، كلنا الحمد لله عائله كشفيه. يعني تربيت وعشت في مدينة رديف، وعشت في فوج عريق في فوج المناجم برديف. بعدها كذلك انتقلت لجهة قفصة وقطريت تمريض في قفصة الولاية، كذلك انشطت في جهة قفصة في البيرو ريجيونال. ثم انتقلت قريت عام في صفاقس، انشطت حتى في جهة صفاقس موسم واحد، ومن بعدها لما انتقلت للعمل في 2009 في تونس العاصمة انشطت في جهة تونس العاصمة في مقر الكشافة التونسية في باب الخضرة، وكذلك انشطت في فوج باردو للكشافة التونسية وفوج ريانة. وفي القيادة العامة اللي هي في نهج يوغرطة انشطت سنوات في الكشافة الغادي، ومن بعدها انتقلنا للخليج. فالحمد لله فنجوم شفت معايا بعد الفترة للخليج وانتشار الأفواج الكشفية التونسية بالخارج، اللي هي تجربة حلوة برشا.
0: في العموم التجربة الكشفية قديش من عامة توا؟
1: سواء انا ملي دخلت الكشافه من 1990، ولكن انا في القياده من سنه 2000، توا عندي 26 سنه وانا قائد في الكشافه التونسيه بين الداخل والخارج.
0: اي ما شاء الله سنوات تبارك الله. واحنا خلينا نفتحوا القوس مادامك انت تاكد على الـ الـ الـ الـ الـ معناها هالمسؤوليه الكشفيه وهال وحبك للانتماء حب الانتماء للكشافه التونسيه، واحنا على ابواب عطله، قديش مهم انه ينخرطوا وليداتنا في الكشافه سي محمد؟
1: طبعا والله انا من المنبر هذا نشجع كل الناس، ونعرف جهه الوطنيه عند عديد المستمعين في الداخل وفي الخارج، نشجع المواطن التونسي انه يقيد صغاره في الكشافه، واللي ما يعرفش معنى الكشافه ينجم يبحث عليها ويشوف شنو هو اهدافها وشنو هو انشطتها. يعني الكشافه هي في كل العالم، اخت كوثر عندها طريقه خاصه في التعليم، حتى في بعض الدول الغربيه والدول المتطوره بدوا يمارسوا في الطريقه الكشفيه اللي هي تعتمد فيها عديد العناصر، تعتمد التعلم بالممارسه عمل المجموعات الصغرى. انه الصغير توا نشوفه احنا نسموه عصر الشاشات، غير ولا يعيش مع التليفون والايباد والتلفزه سمارت تي في، معناه ولد حياتنا كل شاشات، وحتى معناه تونس وحتى الحمد لله تتطور وماشي في الرقم، مش يولي الانسان ما عادش فما وثائق، اكثر شيء شولي في الشاشات. فاحنا الكشافه تنزل بالصغير على الارض وتعلم ويمارس كل الاشياء، يعني يعني كانه عديد المجالات توفرها الكشافه في كل يعني المجالات الوطنيه الروحيه الاجتماعيه، ولكن عندها طريقه خاصه ان تجذب الصغير يتعلم بالممارسه، انه يتعلم في مجموعات صغرى، انه يمارس حياته اليوميه وتركز على كذا حاجه، انه يتحسن له في المهاره نتاعه في المعارف وفي السلوك. وخاصه انه انها معناها منظمه، مش كما المدرسه معناها عندها الروتين اليومي، ولا عندها الكشافة عندها تقاليد، عندها زي خاص، عندها وكل مرحلة عمرية في الكشافة عندها منهاج، معناها اللي يميز الكشافة انها منظمة تعتمد على مناهج علمية يعملوها خبراء وقادة في الكشافة، فيهم علماء نفس علماء اجتماع، كل مرحلة سنية معينة عندها برنامج. فلذلك كما قلت انت انا نشجع الناس خاصة توجيه النشاط الصيفي في الصيف بالحق، معناها الصغير لو يعدي 10 ايام في مخيم كشفي فيفيدوا كثير في حياته، معناه يستفاد برشا حاجات، وثم حتى برشا أطفال لما يدخل منظمة كشفية هو والده أصلا يحس بالتغيير ويقول ما شنو صار لولدي، خاطر بالحق معناه المدرسة عندها قيمتها والعائلة عندها قيمتها، لكن إنه يتعلم مع أقرانه سواء كطفل أو كمراهق أو كشاب، يتعلم مع أقرانه بالطريقة الكشفية فيكسبوا عديد المعارف وعديد المهارات وعديد السلوك. هذاك علاش نشجع الناس انه يسجلوا اطفالهم، والحمد لله يعني احنا عندنا اكثر من 400 فوج في تونس، يعني تقريبا في كل معتمديه من معتمديات الجمهوريه في ال 24 ولايه، في كل معتمديه تلقى 3 4 5، ثم يعني في كل الجهات موجود الافواج الكشفيه تقريبا في كل مكان.
0: تحصلت سي محمد على اعلى وسام كشفي في تونس، ايضا اسست فوجين بالخارج ونادي الجاليه التونسيه بسلطنه عمان، ولهنا زاد فرصه باش نحكيو على تجربتك في المهجر، قديش من عام حكايه الغربه، معناها وقت اللي انت تمارس نشاط كشفي هذا ينقص من حده الغربه والا ليه؟ دونك تقييمك للموضوع.
1: صحيح، هو البداية كانت في سلطنة عمان، وقت اللي انتقلت للعيش في سلطنة عمان سنة 2015.
0: أي
1: تقريبا أخت كوثر وقتها كيف خرجت، معناها التجربة في الغربة سنة أولى، الواحد لما يخرج من تونس يحس بقيمتها، وخاصة من البداية الشهر الأول والثاني، فما بالك كيف يبدأ عندك يعني بخلاف عائلتك وبلادك يبدأ عندك نشاط جمعياتي. نقول أنا نشتغل في الإدمان، كنت مدمن عليه يعني نشاط الجمعية في هذا، يعني ما يتعداش يوم أو يومين ما تكونش عندي كشافة. فكيف مشيت الغادي بخلاف الخدمة الحمد لله، يعني كما قلت من بكري أنه الكشافة تخليك عندك تتأقلم مع أي مكان تمشي له، يحسوا الناس أنه عندك مهارات، مهارات اجتماعية، ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، كيف تتصرف مع الناس. وذلك الرغم ذلك بقيت حاير غادي كيفاش باش نعيش في عمان ما غير كشاف. فتقريبا من اول شهر بعد ما استقريت وعملت معناها كريت الدار وكل شيء، بديت نلوج في الفيسبوك شفنا في عمان نشاط جمعياتي، والحمد لله لقيت انه موجوده كشاف الغادي في في في سلطنه عمان، وبديت نبحث على الجاليات الثانيه، الجاليات العربيه، الجاليات الاجنبيه، شنو قاعدين يعملوا في عمان. فاكتشفت انه فما حاجه اسمها نوادي الجاليات في عمان، يعني كل جالية يحق لها أنها تبعث نادي تبع وزارة سموهم وزارة التنمية. فالحقيقة بديت نجري ومن من من الطرائف الوقت اللي مشيت لوزارة التنمية فما يعني موظفة وزارة التنمية قالت لي توانسة من 1970 في سلطنة عمان من أوائل الناس اللي جوا في التعليم وأسسوا التعليم في سلطنة عمان. قالت لي لكن للأسف عديد الجاليات عندهم نوادي إلا الجالية التونسية. وقالت لي قديش المرة يجوا بعض التوانسة مثلك يهزوا الملف وما يرجعوش. فقالت لي أنت مش تعمل كيف هالتو. قلت لها شوف قلت لها أنا قائد بتاع كشافة
0: بالضبط
1: ونوعدك إني بش نرجع لك الملف
0: التحديد. كنت نتوقع إجابة من نواحي
1: ولا الحمد لله رب العالمين رغم المساء ما نحبش نمر عليهم تو مروا عديد المشاكل والصعوبات والاختلافات ولكن الحمد لله رب العالمين
0: تأسس
1: نادي الجالية التونسية. بالطبيعة كانت البذرة من عندي ولكن كان معايا مجموعة كبيرة هيئة تأسيسية كاملة وبرشا ناس بذلت مجهود مش ما نسبش المجهود ليا فقط ولكن الحمد لله موجود الحين في مسقط نادي الجالية التونسية
0: الحمد لله
1: عنده مقر ولو يدخل تو يشوف الواحد يحط دارنا مسمينا دارنا المقر في سلطنة عمان وهي تحية لأخونا منذر عبد الكافي رئيس نادي الجالية التونسية في سلطنة عمان وللقائد محمد القطوفي قائد فوج الكشفي اللي بدا انا اسست مع مجموعه من القاده غادي الحمد لله الى يومنا هذا ما زال ينشط في عمان وفي يستنفعوا به الجالية التونسية.
0: الحمد لله يا ربي. باش نختم معك بسؤال سي محمد يتعلق بهجرتك من سلطنة عمان الى قطر كان بدفع العمل ولا كان فما حاجات اخرى؟
1: لا بدفع العمل يعني انتقلت في نفس الميدان فانتقلت من دولة إلى دولة بسبب عرض وهذه تحية إلى كل أصدقائي معناها التوانسة والعمانيين يعني عمان بلاد حلوة برشا ويطيب فيها العيش ولكن كما نقول وإحنا بالتونسي الخبز نادتك كانت انتقال سنة 2022 في القطر والحقيقة كان نفس الشيء البحث عن تأسيس الكشافة ولكن كان يمكن بيحب أقل خطر الواحد تعرف مع التعب مع كما سألتين من بكري مع الانشغالات مع الوقت مع العائلة بس الوقت هو اللي يضغط فيك فالحمد لله يمكن اللي اختلف في قطر إني لقيت مجموعة كبيرة من القيادات الكشفية خطر الجالية التونسية في قطر في حدود 50,000 تونسي
0: ما شاء الله
1: تقريبا في عمان يعني في لما كنت موجود في سلطنة عمان تقريبا في حدود 6,000 و 7,000 تونسي هنا لما جيت الأسس وعملت إعلان نوج على القادة اللي عاملين كشافة في تونس ومتدربين ما شاء الله لقيت عدد محترم فكان التأسيس أسهل معناها والحقيقة زاد عاونتنا أخت كوثر المدرسة التونسية في الدوحة وجه لها التحية لمديرها بتلم الفرحاتي لأخويا الهدي البريني في شوقي لسعادة السفير الحقيقة وفرونا المدرسة التونسية اللي يسمعوا فينا فيها 3,600 تلميذ تونسي في قطر
0: ما شاء الله
1: فيها تقريبا 3 روضات و3 مدارس ابتدائية وكليج وليسي فالحقيقة هم وفرونا الحاضنة للفوج الكشفي بدعم السفير بدعم الإخوة القادة والقائدات اللي وقفوا بالتأكيد فالحمد لله معناها كانت زادة تجربة جيدة والحمد لله تو عندنا ضد أفواج كشفية في عمان في قطر وكذلك عنا فوش في فرنسا إن شاء الله يرجع إلى سالف نشاط
0: إن شاء الله. إحنا اليوم تعرفنا عليك سي محمد أكيد للحديث بقية وإن شاء الله تجي بحدنا في تونس وتحضر بحدنا بزيك الكشفي ونعرف مدى إصرارك وتمسكك بهاللقب هذية إنك تكون زيدة عندك وسام الاستحقاق الكشفي هو أعلى وسام في الحركة الكشفية التونسية راهي ما جاتش من فراغ أثني على مجهودك وإن شاء الله يا ربي تكون لك مداخلات أخرى معنا سي محمد قداحي ناشط جمعيتي ممرض صحة نفسية وقائد فوج الكشافة التونسية بقطر. فاصل ونواصلوا مع حكايات الجالية حكايات من نوع آخر اليوم حبينا نسلطوا الأضواء على حكاية التحية الحقيقة هكا فما ناس تتحيل على المهاجرين وإلا تستغل ضعف والديهم ورغبتهم في إنهم ولدهم ولا بنتهم يسافروا إلى الخارج يستغلوا هالعاطفة متاحهم ويقولوا لهم ويبتزوهم يعني وعطيونا فلوس وغيره الموضوع هذا وحتى تكون هجرة آمنة باش نقدموا لكم أهم المعطيات بعد الفاصل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. حصتنا متواصلة مع برنامج ريحة البلادي على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. نحكيو على أبنائنا، على نجاحاتهم، على فخرنا بهم، على اليوم زاد التوجه معناها متاع برشا إنهم يحبوا يسافروا ويهاجروا لبرا يكونوا مستقبلهم. ساعات تصير معناها يتعرضوا للتحيل والابتزاز ويقول لك أعطيني فلوس باش معناها هذاك الطالب أو ربما الباحث عن عمل يسويوا له وضعيته في الخارج. وقديش من تونسي يتعرض للتحيل والابتزاز؟ الموضوع هذايا وغيره من النصائح باش ناخذوها توتسويت في فقرة متابعات. متابعات. التوضيح يجينا مباشرة من إيطاليا مع سي محمد البوعلي وهو خبير في قوانين الهجرة بإيطاليا. مرحبا سي محمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، مرحبا بيك أستاذ، مرحبا بيكم ومرحبا بالأخوة المستمعين.
0: يفضلك يا سيدي، الحمد لله والشكر لله. أنا قلت لك البارح عاملين جو مع العيد وغيره. سي محمد، كي ناخذوا معناها الرأي ونصيحة مع خبير في قوانين الهجرة كيما سيادتك، وخاصة أنت موجود في إيطاليا وعلى عين المكان، وقت اللي نقول لك مثلا أنا عندي صديقة تعرضت للتحايل وتحايلوا عليها في 17 مليون، قالوا لها هات الفلوس باش ولدك يسوي وضعيته في إيطاليا، ومن بعد لا أثر للمعنيين بالأمر، وبالحق هي وقعت تحيل عليه حتى من بعد لا تليفون يخدم ولا غيره. حاجة من نوع هذه تصير وإلا ما تصيرش؟ معناه وقت اللي يجيوا يقولون مهيتوا فلوس ونسوي لكم وضعية بنتك وإلا ولدك في الخارج، شنو تقول لهم سيادتك؟
1: لا هي طبعا والله الظاهرة هذه ونتأسف ياسر، مثلا ياسر عائلات وياسر ناس شكون يعرف عليهم معناها صرفوا فلوس ودفعوا فلوس وجاوا ريحهم في مشاكل كيما هذوما. احنا اللي ننصحهم انه يتثبتوا مليح، لانه ما فهمناش منها حكايه دفعوا الفلوس هذيا. ما يدفعوش فلوسهم. حاجات هذيا ولات تو يستغلوا في ياسر عباد، بالاخص في مؤخرا هذايا ولات ياسر كبيره، لانه ياسر شباب يعني يطمح يحب يخرج ويحب يعمل ويحب يغير يعني من المستوى نتاع الرهن نتاعه. يعني مشكلة كبيرة، وانه هم يستغلوا في الناس هذوما. وانا ننصحهم نقول لهم تثبتوا، وبما انه طويك حتى الاتفاقيات جديدة يعني تسهل وتعمل في برامج اخرى جديدة، وان شاء الله نكونوا نحن التسجيل هذه بالمكاتب هذوما اللي بداوا يعملوا فيها، ولا كما نقولوا احنا الاختصاصات هذوما اللي يعملوهم ويكونوا رواحهم وبيدوا بطبيعته. حتى الانسان يكون روحه يعمل دبلوم تاع اي حاجه.
0: بالضبط سي محمد، هنا مخ الهدره. اي هنا مخ الهدره هو التكوين، انه يكون المهاجر عنده اللغه، وهذا هو موضوعنا زاد اليوم باش نحكيوا عليه وعلى الشهادات التونسيه والاعتراف بها.
1: سي هذا هو تو كيما راه، واحنا الشاهد هذوما تو هما معترفين مراه بالشاهد التونسيه تاع الاختصاصات في جميع الاختصاصات. ولكن يلزم التكوين، يلزم نكونوهم، وبالاخص اللغه راهو يركزوا ياسر على اللغه الايطاليه، بالاخص هنا في ايطاليا فما مجال مفتوح كبير ياسر، وفما يعني مستقبل، الا وانه يلزم يركزوا في اللغه الايطاليه. ابقى احنا تو صعب الشهادات هذوما، لخص كما عندنا احنا الإطار شبه الطبي ونحبوا هذو مزادها عم يخرجوا يعني بفصل 27، ولو ان حتى هذو متعرضين زاد ياسر مشاكل من ناحية هذه الدفعات اللي يدفعوا فيها، يعني وصلت التكاليف، زاد وصلت الى تكاليف كبيرة معناها. يعني يحكيوا لي لهنا انا كي يجيو ربي هما اللي طرش بالطبي يجي من نهار الاول يبدا يخدم، عم يخدم فيهم يعني مستغلينهم، الاغلبيه نتاعهم مستغلينهم. يعني انا دائما نوصي ونقول لهم ردوا بالكم، ما فماش راهو فلوس، ما فماش دفعات، الحكايه هذه راهو ما فماش منها، الناس هذوما يستغلوا. ويعني كيما ترى تو انا فما ظاهره اخرى زاد تويكا، فما ناس هابطين تو من تونس معناها في طرش بالطبي، احنا تو ناقصين، احنا تو خاص ما يسمعوا زاده حتى السبيطارات طويكه ولا توي، يعني في نقص، فما نقص زاده نسمعوا فيه يزيدوا يهبطوا. احنا طويكه فما يحصلوا روحهم شركات يحبوا يعملوا في دروس تكوين واحد وكل شيء، ولكن في الظاهر يعني امور تكوين ودرجنيه، ولكن هما يستغلوا فيهم وقاعدين يدفعوا في فلوس. وكي تعرف الناس هذوما من الاول ما يحبوش يتكلموا، معناها يعني دفعت يقول لك خلينا نوصلوا، لكن من بعد يجيوا هنا ويلقاو روحهم استغلوهم ومهمش يخلصوا فيهم بالكدا وياكلوا في حقوقهم. وقت يجيوا عندي للمكتب ويقولوا لي لا والله دفعت، وما تعرفوا بالأخص هذية فما ظاهرة كبيرة زادة، وأنه هما عنا توانسة زادة ربي يديهم هما اللي زادة مورطين زادة في الأمور هذية نتاع الفلوس وعندي فيها وسطاء وعندي فيها يحلوا معناها في أبواب للتشغيل وكذا ويساعدوا حتى في الشركات هذوما والمؤسسات هذوما باش يعطوا يعملوا كونكور يعني التكوين ويعملوا باش يكونوهم وباش يحضروهم. ولكن انا نوصيهم يردوا بالهم، فلوس ما فماش فلوس، ما تدفعوش فلوسكم، يحب باش يجي يقريك ويعمل لك وباش تمشي اوكي متفاهمين فيه. انا ما تعرف انا ديما نوصيهم هذوما وديما
0: ما أوضحش من هكا يا سي محمد، ما أوضحش من هكا حتى أنك تقول ضعفت والكل ومعناه وحطيت فلوسي والكل ما ظاهر تحايل ما فماش منه، معناها راهو لازمك تمشي متكون عندك اللغة متاعك باش بالحق هكاك تكون ضامن موطن شغل محترم وبكرامتك. لهنا الدولة مثلا شنية المطلوب منها باش على الأقل نعز حضور زيدة أبنائنا من المهاجرين؟ وإحنا اليوم فينا معناه اختصاص الانفرمارية ذوما الناس المختصين في التمريض.
1: والله هما بالنسبة للانفرمارية ذوما احنا نحبوا لو الدولة هي تعاونهم يعاونوهم في حاجة، يعاونوهم هما شوية تدخل كما حكيت قبل شوية تخصيص أمور دبلوماسية يعني مش هي مربوطة معناها باش تكون يعني ديريكت معناها مع وزراء في بعضهم لأنه هي تو وزارة الصحة مع وزارة الصحة التونسية نجموا هي المشكلة نتاعهم هي فين راهو نكونوا واضحين. احنا في تونس الانفرمية نتاعنا فين التربص ما يسميوها مثلا في الاستاج وبين تعليم واحد وكل شيء الانفرمية يعملوا في الظرف بتاع 3 سنوات هو ما يعادل 4200 ساعة. احنا بالنسبة هي للديليتيفة الأوروبية لهنا هم عندهم 4600 ساعة فهمت؟ احنا لهنا نجم لو كان وزارة الصحة نتاعنا تحاول كيفاش تعدل يعني بما انه احنا الدبلوم تاعنا التونسي راهو دبلوم معترف به ودبلوم اوروبي ودبلوم ما فما حتى الا تنقص كل حاجه كل عدد وهي الارقام هذه تغير. هما طول الفيلم اللي نتاعنا هما تاعبين ورثت لهم القانون قبل كما كانش قبل الجائحه نتاع كورونا كان الامر قال القانون مربوط بين تونس وايطاليا. ايطاليا كانت 4200 معترفه بهم ومعدي الموضوع لانه ماهوش اوروبي. يعني معدينهم هما منهم هو ناقص أو 4200 معدينا. من بعد كي دخلت فيها هي بتاع الجائحة ودخلت هو قانون هذية القانون ولا أوروبي وعملوه قانون أوروبي بشي دخلوا بيس والألمانيا الإيطاليا الدول هذية ولا التطبيق بتاع 4600 هو هذاك هو اللي خليها. ما احنا نطلبوا لو كان مثلا وزارة الصحة متاعنا متاع تونس تحاول بالاتفاق مع وزارة الصحة الإيطالية ويحاولوا كيفاش يعدلوا الموضوع هذايا نتاع 400 ساعة يلقوا لهم حل هما ويولي الفرملي ما عادش يبقى تاعب يخدم كما نقولوا احنا بحاجة بروفيزوار باش يخدم بها يصبح ديما خايف وخايف لكنك البروفيزوار هذاك يعني ما عادش يعني يتفكر ما عادش يمددوا فيه يا ابو مرتديد فهمت. يولي احنا عندنا الفرملي مرتاح ويخدم مرتاح وياخذ حقوقه كامله كايها الناس.
0: واضح به صار منك انت اليوم لفت نظر لوزاره الصحه التونسيه المساله ممكنه معناه ما فيهاش عراقيله وصعوبات والكل معناه قادر ممكن تنفيذها سي محمد حسب تقديرك بطبيعه الحال.
1: أنا حسب تقديري وأنه هو هذا حل راهو لأنه وزارة الصحة تنجم تعمله هي مع وزارة الصحة نتاع وزارة الصحة الإيطالية. أنا نعرف وأنا راتو في تحرك ولا فما تحرك معناها دبلوماسي تاع قناة ليكلموا ولكن هذا ما يكفيش لأنه الأمر يعني قنصل كي باش يعمل هو تحرك باش يعملوا تحرك جهوي وإحنا ماشي أمورنا جهوي لأنه الاعتراف الجهوي موجود
0: فهمتك
1: يعني جهات معترفة يعني وزارة سلمت للجهات كل جهة تعترف بالفرملي هذاك وتخدمه في الجهه نتاعها لهذا معترفين به.
0: واضح
1: حتى السفير نفسه حتى كي باش يدخل في الموضوع هذايا باش يدخل فيه معناها امور نعرفه دبلوماسيه يحسس هما تحسيس فما تحسيس لكن المرجع النظر يرجع دائما للوزارتين وزاره الصحه الايطاليه اللي هي تسلم تعترف تعمل اعتراف ووزاره الصحه التونسيه هي اللي هيئه الفرملي هذايا واعطاته الدبلوم نتاعو ويعطيوه حقوقه مثلا يوصلوا كيفاش يحاولوا يوصلوه لل 4600 ساعه يولي كيفه كاي انفيرمير اوروبي متخرج في اوروبا.
0: واضح هذه اليوم نقطه حاولنا ناخذوها معاك كبدايه، ان شاء الله المره الجايه تشارك معنا باذن الله ونحكيوا على ما يتعلق بالشهاده المهنيه للسائقين سي محمد. وديما ان شاء الله خليك على ذمتنا في البرنامج هذا بالحق باش نوجه نصائح لجاليتنا والاسر التونسيه اللي ربما تخمم زيادة باش معناها تبعث ابنها والا بنتها. نحب نشكرك برشا وباش نخلي لك كلمه الختام سي محمد.
1: يعيشك يا سيدي، نشكركم ونشكرك زاد على البرنامج وعلى المداخلة هذية.
0: يفضلك
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله عيد الرأي مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية
0: إن شاء الله.
1: وعلى تونس شعبا وحكومة و يعني وعلينا على الناس كل
0: إن شاء الله يا ربي وعلى جاليتنا في كل دول العالم وخاصة في إيطاليا. مدام كنت معنا سي محمد البوعلي خبير في قوانين الهجرة بإيطاليا كنت معنا مباشرة. هذا هو راهو اليوم خذينا نقطة تتعلق بالمجال التمريض أو كما من 4200 ساعة النجم نوصلهم ل 4600 ساعة ويكونوا بالحق مهيئين ممرضين إنهم يمشيوا يشتغلوا في إيطاليا في إيطاليا في الحفظ والأمان وباش تكون هجرة آمنة. اليوم تطرقنا للموضوع هذا والمرة الجاية إن شاء الله نحكيه على السواقة.

0: كان هذا صابر ربيعي برشا برشا من الأغاني الشهيرة في كل دول العالم، وراو برشا يغنيوها، وكلمة برشا في حد ذاتها هكا مستسيغة عند برشا لهجات أخرى وإلا لغات أخرى. هذا هو تونسي مواصلين به رحلتنا، مواصلين باش نحكيو عن مستجدات في سلطنة عمان وتحديدا في المنطقة هذه. الحقيقة عنا جالية تنشط بكثافة، تفاصيل الموضوع نتابعو في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية.
0: تونس وعمان، أمسية ثقافية بنكهة الأخوة والتراث، تفاصيل الموضوع يوافينا به علي بركة، هو إعلامي وناشط تونسي مباشرة من سلطنة عمان. أهلا وسهلا يا علي، شنو حوالك؟
2: أهلا مساء النور كوثر، التحية ليك ولفريق كامل فريق ريحة البلاد ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية داخل تونس وخارجها.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم. أنا ديما نقول في سلطنة عمان عنا جالية ما شاء الله ناشطة، ما شاء الله قاعدة تبذل في مجهود حتى زيادة باش تعرف بالهوية التونسية والثقافة التونسية وغيرها. أخيرا وليس آخرا، شنو اللي عنا؟
2: عندنا جديد طبعا، احنا ديما نرجع لكم بجديد، ديما مشكورة الإذاعة الوطنية ولي كنتي شخصية ولي كامل فريق ريحة البلاد. سفارة الجمهورية التونسية بسلطنة عمان وبالتعاون مع المتحف الوطني العماني تنظم غدوة مساء الأربعاء 20 مايو إن شاء الله أمسية تونسية عمانية مشتركة تحت عنوان خيوط الأصالة، ترتكز بالأساس أخت كوثر على عرض الأزياء التقليدية التونسية والعمانية، وذلك من خلال مشاركة المصممة التونسية أمال النشيري اللي هي ضيفة بحثانا، وأيضا المصممة العمانية فايزة البلوشي. باش تكون أيضا ثم عرض مشترك، يعني باش تكون ثم عرض تونسي وبعد عرض عماني، وبعد باش تكون ثم عرض مشترك تونسي عماني، إلى جانب يعني ركن خاص بالمسوق التقليدي. الموسيقى كوثر أيضا باش تكون حاضرة في هذه الأمسية من خلال بعض الإيقاعات الموسيقية التونسية والعمانية، أين يلتقي عبق أو عبق التراث العماني بأصالة الموروث التونسي في لوحة يعني فنية تنبض بالأناقة والتاريخ، تجسدها تصاميم تحكي قصة الأجداد وتعبر عن التنوع الثقافي. فرصة للناس اللي باش يحضروا لهذه الأمسية باش تعرفوا على الأزياء التقليدية التونسية وأيضا العمانية. الأمسية باش تنطلق إن شاء الله على الساعة 7:30 مساء بتوقيت مسقط، الساعة 4:30 بتوقيت تونس كما ذكرت في المتحف الوطني العماني، باش تكون تحت رعاية صاحبة سمو السيدة سوريا بنت سويني آل سعيد، وباش يكون ثم طبعا حضور العديد من المثقفين والإعلاميين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا المهتمين بعالم الأزياء والموضة، وهي تعتبر كوثر أول أمسية

0: تونسية عمانية مخصصة لعرض الأزياء التقليدية لتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين يعني بين تونس وسلطنة عمان ومزيد انفتاحها على أكثر من مجال وأهمية أيضا التبادل الثقافي والسياحي وفرصة أيضا للتعرف على موروث البلدين وخاصة فيما يتعلق بالأزياء التقليدية والتراثية والمخزون المتنوع لتونس وسلطنة عمان.
1: فما جهات ولايات باش تكون معناها ولايات معينة حاضرة بلباسها التقليدي، ونعرفوا احنا ال 24 ولاية ثرية باللباس التقليدي، ولكن معناها باش يكون هكا معناها اختيار نتاع باش نوريو معناها أجمل ما عندنا في سلطنة عمان، وتبارك الله احنا كل شيء يعجب في تونس الحقيقة، معناها مش هكا نروحوا ولكن مزيانة لبستنا.
0: طبعا هو كذلك الحقيقة المصمم الأخت أمال النشيري يعني غدوة إن شاء الله باش توريهم أكثر يعني الأزياء اللي تمثل يعني تقريبا معظم الولايات باش تكون حاضرة، الولايات التونسية باش تكون حاضرة من خلال الأزياء التقليدية التراثية. وفي الجانب المقابل أيضا المصممة العمانية فايزة البلوشي باش أيضا توري للجمهور الأزياء التقليدية العمانية. فغدوة باش تركز يعني الأمسي أو باش تركز العرض يعني عرض الأزياء التقليدية على اللباس التقليدي لمختلف الولايات سواء في تونس أو في سلطنة عمان، باش تكون ثم أجواء متميزة. وكما ذكرت أول مرة يعني باش تكون ثم عرض للأزياء التقليدية التونسية العمانية غدوة إن شاء الله.
1: والمعرض اسمه معرض الزين، أو كما خلينا حتى شيء الزين والعين والكل باش يكون موجود غادي.
0: معرض طبعا هو تحت عنوان خيوط الأصالة، ونشكر طبعا سفارة تونس بسلطنة عمان اللي دائما وأبدا تسعى الحقيقة إلى التعريف بموروثنا الثقافي والتراثي وبلباسنا وأيضا بأكلاتنا. وهذا إن دل على شيء يدل على الحقيقة إلى تطور العلاقات التونسية العمانية اللي كما ذكرت مفتوحة على كل المجالات وأيضا في كل الاختصاصات. وإن شاء الله دائما وأبدا نشوفوا يعني مثل هذه التظاهرات مش في سلطنة عمان فحسب،
1: في كل الدول
0: في كل الدول تعرفوا بتراثنا، وعندنا عندنا من نعرفه وعندنا من نوروا الحقيقة سواء في اللباس سواء في الأكلات وأيضا في الجانب السياحي.
1: باش نختم معاك ربما نحكي على الطقس ودرجة الحرارة، خط نعرفوا ديما في سلطنة عمان درجة الحرارة مرتفعة، ولكن مع هذيك احنا نلبسوا دبش العربي وكان لباس التقليدي ذيك رغم الثقل متاعه، رغم اللي هو معناه ساعات تقول انت شتوي أكثر من لازم، ولكن نلبسوه رغم درجة الحرارة المرتفعة هكا ولا علي؟
0: نعم هو طقس بارد، توا احنا في 40 درجة يعني
1: بارد يسمى عندكم هكاك
0: بارد 40 درجة توا 40 42 43 طقس الحقيقة تبدل ولا يصح يعني مع الرطوبة، ولكن الحقيقة تعودنا
1: طبعا
0: لأن الصيف خلاص بدأ يعني في سلطنة عمان وأيضا حتى في تونس تقريبا تغير يعني كوتر الطقس، ولكن الحمد لله باعتبار أن المكيفات تقريبا موجودة في كل مكان فالحمد لله يعني باش تكون ثم أجواء غدوة مميزة
1: ممتازة إن شاء الله
0: باش يلبسوا يعني اللباس التقليدي التراثي التونسي والعماني، ولكن في يعني في درجة حرارة منخفضة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله تكون أمسية رائعة، وإن شاء الله يعني الحقيقة يستمتع يعني الحضور
1: إن شاء الله
0: بهذه الأمسية يتعرفوا عن قرب عن الأزياء التقليدية التونسية والعمانية. ومشكورة كوثر يعني لذاعة الوطنية وشخصك يعني الكريم ولكافة يعني ريحة البلاد على المواكبة، وما زالت ثم مواكبات أخرى لأن أيضا
1: أكيد
0: الفرصة لدى الاجتماع التونسية أيضا يعني حذر في أمسية أيضا تونسية عمانية نرجعوا لها بأكثر تفاصيل إن شاء الله إذا كان ثم مجال بإذن الله.
1: ورجعنا بالصور على خطر أنا متأكدة باش تكون عروض تونسية مميزة ولباس تقليدي مميز، وباش نراهن على هذه ونربح الرهان. شكرا جزيلا لك علي بركة إعلامي وناشط تونسي بسلطنة عمان، كنت معنا مباشرة من سلطنة عمان. هكا قال لك درجة الحرارة منخفضة 40، وإحنا بالحق معناها إنسانة جينيرالمون وقت اللي يلبسوا اللبس التقليدي ما يهمناش في درجة الحرارة، رغم اللي هو اللباس التقليدي متاعنا تلقاه ثقيل جدا، وكل الأكسسوارات وكل حولي وكل الرداء متاع الراس حاجة متميزة جدا. فتحت القوس هذية باش نقول شكرا لكل إنسان ساهم في تأثيث المحفل، المحفل اللي احتضنته الدار السليمانية، وكان دعوة من الصديق العزيز علي ذو الفقار. ومشيت غاديكا واكتشفت اللباس التقليدي التونسي اللي أنا عندي عليه فكرة كبيرة. كان فما لباس تقليدي من المهدية، من المكنين، من جربة، من نابل، وما أدراك الحقيقة فما لباس تقليدي من كل ولايات الجمهورية التونسية حاضرين. أكنسي زينوا المحفل، وكان محفل بأتم معنى الكلمة، أكزي التقليدي القيرواني، حاجة الحقيقة ما تنجمش معناها تهبط عينيك من كثر أكل أكزين والعين وكلفيانة والرتبة. وكان فما بارشة اهتمام باللباس التقليدي التونسي متاعنا. محفل مرتب بالقدي مهنية وتنظيم وحضور. فنقول شكرا جزيلا لعلي ذو الفقار اللي في كل مرة يراهن على اللباس التقليدي. وعلي ذو الفقار هو من النوع اللي مغروم بأنه يجمع، عنده معناها كوليكسيون بتاع لباس تقليدي عنده سنوات، معناها نحكيه على مئات السنين ويحتفظ بهم. علي كان مميز في هذا الحفل واللي هو كما قلت لكم اسمه محفل. جبنا اللباس التقليدي من كل ولايات، وحكينا على لباس تقليدي مثلا في لباس المكنين، فما حاجات بداو يتخليوا عليها معناها مع الوقت والكل، ولكن فما إصرار من النساء انه يقع المحافظة على لباسنا التقليدي على اعتبار انه هوية وثخامة وأصالة، وذيك هي التونسية مع اللباس التقليدي تزيدها زين على زين. بالكلمات هذه وبمحفل اللي امنوا علي ذو الفقار نحب نوصلوا لختام حصة اليوم. شكرا جزيلا فاتن حسني، شكرا رامي مجولي، عمار جبالي، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. نقول لكم في أمان الله.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة الداخلية تؤكد في بلاغ أن حملات وحدات الشرطة البلدية في مجال الأمن العام أمس أسفرت عن تقديم 8 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وتحرير 38 محضرا عدليا والقيام ب 488 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية. ارتفاع متزايد في عدد الجالية التونسية باليونان خلال السنوات الأخيرة، حيث تزايد العدد من 1300 تونسي سنة 20 و2000 ليصبح 2700 تونسي سنة 26 و2000، وذلك وفق ما كشفته سفيرة تونس باليونان سعادة طرابلسي لبرنامج ريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية. تحتفل تونس يوم غد باليوم الوطني الأول لصحة الأم، والذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة، وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك. هذا ودعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن وضمان ولادة آمنة خالية من كل الأخطار والمضاعفات. يتمنى. وفي شرق الأوسط، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لست مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية خلال الساعات 48 الماضية. مصدر أمني لبناني يفيد بأن دورية إسرائيلية تمكنت من التوغل داخل الأراضي اللبنانية واختطاف 3 مواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء فوري قبل توجيه ضربات، وذلك رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية مع معز الغربي.

0: يا رايحين للنبي الغالي، هنيئ لكم. وعقبالي هي الأصل، الأغنية لليلى مراد سمعناها بصوت هلا رشدي، وبالحق أغنية ممتازة جدا وإحساس كبير للشابة هلا رشدي المصرية في هذه الأجواء اللي طبعا ونحن في أيام مباركة، أيام الحج إن شاء الله، حج مبرور لكل من كتب له الحج هذا العام. قبل كل شيء حبيت نحيي المستمعين ونرحبوا بهم بطبيعة في موعد جديد. عنا مدة ما تقابلناش في العشوية على الوطنية، البحث قابلته مع ملاك، نقول له إن شاء الله لباس يا ملاك وعودة ميمونة لجمهورك ومستمعيك في الإذاعة الوطنية. وحبيت نرحب بالأستاذ الصديق العزيز سيف الكافي، سيف الدين الكافي.
1: مرحبا بك معز، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، مرحبا زيدا بالمشاهدين، ويا رب ان شاء الله تقضيوا معنا وقت حلو. حلو برشا الاختيار نتاعك معز.
0: حليها الاغنيه هي ليلى مراد، صوت غير عادي.
1: رياض الصنباطي ايضا، ابو سعود الابياري على مستوى الكلمات، اغنيه ما لقاتش الحظ نتاعها. وديما معز نقولوا انه الحقيقه يعني توا خاصه في الفتره هذه، ولا الويب هو المحرر، هو المصدر، هو اللي يقيس الجو متاع الأغاني. معناها قبل مانيش باش نذم التشكيلة الموسيقية، لكن فما انفرادات يعني
0: فعلا.
1: معناها تسجيلات تكون بموسيقى، فما تو الأجواء متاع التسجيل الموسيقي المتطور نوعا ما مع الصوت، مع انتشار برشا أصوات الحقيقة. فما برشا من القدم معاش يحبوا يجازفوا، خلوا المجال للجدد، والجديد يحب يجازف يجازف لانه ما فما حتى شيء وراه. واضح. يقول لك انا نجازف، كان نشحت نشحت ما نشحتش
0: تجربه.
1: ديما نلقاو اغاني من نوع هذا من القديم. ليلى مراد طبعا، كي نقولوا ليلى مراد نقولوا عائله زكي مراد
0: اللي حكينا عليهم في فتره سابقه. فاتن حسني اهلا وسهلا، مرحبا بيك كالعاده في الهندسه الصوتيه فاتن، وعمار جبالي في كل ما يهم الاخراج المرئي، وصديقنا رامي المجولي في كل ما يهم التنسيق لفقره هذا الموعد من برنامج عشويه على الوطنيه. علي ان شاء الله لاباس، مريض شويه، علي بن سالم تحيه ليه صديقنا واخونا علولو. اذا سيف سامحونا، اللقاء اليوم باش نحكيو فيه في برشا مواضيع تهمنا وتهم التوانسه. نبداو بالغنية اللي حكينا فيها واللي بدينا بها، غناية رايحين للنبي الغالي. تبارك الله، أجواء الحج ديما تقعد فيها خصوصية، وانت صغير ولا حتى تو في العمر هذا، كي جاركم باش يسافر للحج ولا حد من العائلة، تحس فما إيفنمون، فما حدث في العائلة. صارتك التجربة مع عزيزك، مع مماتك، مع حد من العائلة قبل، مع يعني هو ماشي للحج، قعدت أكيد فما في الذاكرة متاعك هالأجواء ذي متاع الحج.
1: شوف معز، الحقيقة في العائلة كنا مماتي الله يرحمها، من
0: الله يرحمها،
1: اللي كتب لها ربي
0: أم الوالدة، ولا
1: أم الوالدة
0: أي، وانت خلط عليها،
1: خلط عليها بالطبيعة أمي نازية البلدي
0: أي ربي يرحمها.
1: فكانت الاجواء يا معز اجواء معناها مش كيما توا، راهو كل شيء
0: مختلف،
1: كل شيء تغير، التحضيرات ونحضروا البسيسه والاجواء نتاع الزاد والزويد كيما نقولوا،
0: ما قبل السفر،
1: ما قبل السفر والانتظار، وكنا كالكادوات اللي يجيبوا هنا بدون استناو
0: فيها. فكرها كالكوره اللي فيها
1: مصوره،
0: اي فيها مصوره اللي فيها ما عادش فات من جيل، مش من جيل المصوره، خلطت عليها المصوره كتابة، كي تشوف بيت مكه وتشوف المدينه المنوره محلاها.
1: ساعات واحد يحب يدخل يشوف شنو فما الداخل،
0: ريت ريت كيفاش محلاها بحق، حاجات قعدت في طفولتنا لكن تقعد
1: الدنيا كل
0: راسخه.
1: معز انا نهارين نقرا في حاجه لسيد درويش،
0: هاي
1: وممكن من من من من الحاجات اللي تجلب الانتباه في سيد درويش، الأغنية اسمع يعني يا شيخ قفاعة تلغراف آخر ساعة.
0: أي.
1: يعني وكأنه فما وقتها كان تلغراف هو
0: وسيلة
1: تواصل
0: يعني متطورة،
1: فتقول أنه يقرأ في المستقبل بشكل جديد، يقرأ في الدنيا اللي هي باش تتطور، وإحنا قاعدين على عتبة الانتظار. فما ناس متحبش ولا الأمور قاعدة تتطور بشكل كبير برشا، قبل الحاج يقعد برشا مدة كبيرة، وكان قبل السفر على الجيميل ومشقه السفر
0: فعلا.
1: وفما السفر
0: البر السيارات كانوا
1: مازالوا يختاروا السفر البري.
0: تجربه هي تجربه لكن متعبه.
1: توا ولات الامور اخرى ولا الحاجه عباره ماشي في
0: اي يعني اقل تعب برشا اقل تعب لكن ولات مكلفه الحاجه يعني ولات تتكلف يعني مثلا زوج وزوجته 50,000 دينار يعني هذا غير انه باش يهزوا معهم بطبيعه مصروف فترة الحج. على كل إن شاء الله ربي يكتب لهم الحج الكل ويكتب لكل من عنده نية أنه يقصد ربي للبقاع المقدسة. البارح فقدنا حاج من حجيجنا الميامين في مكة المكرمة ربي يرحمه وهنيئا له. يعني ديما يقولوها كي واحد تحضر المنية فكالمكان المبارك والعظيم هي الساعة حضرت ما فماش نقاش. ولكن برشا ناس يقول لك ما أجملها من نهاية يعني واحد شال بيت ربي. واليوم نقرأ في حاجة مهمة سيف وبرنامج رحمة العالمين طرح للمواضيع هذه مع الأستاذ الدكتور محمود جاب الله وأيضا الأستاذ محمد خليل. دكتور محمد خليل تحدثنا على نية الحج ونية السفر يعني أنه بإذن الله أنك نويت الحج وفما ناس حتى اللي مقصدش ربي يعني هو نية الحج وما سفرش وإن شاء الله ربي نجم يكتبها لأنه النية موجودة وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
1: حتى حد ما يعرف شنو مآله في الحياة وشوفيش فما قصيدة معزة تقول عليك بتقوى الله إن كنت عاقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري
0: سبحان الله
1: فكيف تخاف الفقر والله رازق قد رزق الحوت والطير في البحر ما أكد العصفور شيئا مع النسر كم من صحيحا مات في غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. يعني الإنسان الله. الإنسان ديما فما مكاتيب يعني كل وراء كل إنسان فما مكتوب إيمان بالقضاء والقدر. يعني صحيح الإنسان كيفقد شخص قريب له باش تحس
0: أي طبعا
1: لكن ممكن اللي ينقص اللي يقلص من إحساس الفقد هو أنه توفي في مكان مقدس في مكة المكرمة. احنا نتمنيه السلامة لكل حاجة
0: أكيد إن شاء الله. وتحية للبعثة الصحية دكتور محمد سوسي منذ أيام نسمع فيه في أحد الإذاعات وهو صديق تحية لي يحكي على أنه الحاج خاصة أنه هذه يعني بالوقت يعني حسيناها سيف وخاصة كي تسافر وتقصد ربي البقاع المقدسة تشوف الفرق بين أعمار التوانسة والأعمار غير التوانسة من بلدان الشرق ولا شرق آسيا تلقاهم يعني مازالوا في عنفوان الشباب أو في السنوات 40-50 احنا تبارك الله يمشيوا كبار شوية ربما لأنه أيضا الجانب المادي هو اللي يحكم في لكن كي يمشي كبير أيضا يمشي معه أمراض ويولي ما عادش قادر باش يقوم برشا أنشطة أو مناسك الحج ما يأديهاش كما ينبغي.
1: تغير المناخ عنده دور كبير برشا
0: وذاك علاش الدكتور وقت محمد سوسي أكد وهو يعني منسق البعثة الصحية أكد على أنه أنك ترتاح تأخذ قسط كبير من الراحة من وصولك للبقاع المقدسة ترتاح وبعد تعمل طواف القدوم ثم نقول احنا المراحل الكل تاخذ الراحة ترقد كما في بلادك يعني ترقد بالكدا تشرب دواءك في وقته اللي عنده الدواء ياكل زاد الماكلة اللي متعود ياكلها وشرب الماء يأكد على شرب الماء وحماية خاصة من ضربة الشمس ونعرفوا أنه الحرارة في البقاع المقدسة يعني أقل شيء فما 10-15 درجة زايدين على درجة الحرارة في تونس.
1: الصغر عنده دور
0: صحيح
1: الصغر عنده دور يعني الإنسان هذاك هي ماكينة معناها هذيك أنه وصلت لسن معينة مع برشا
0: عوامل
1: أخرى يولي الجانب الصحي يطغى على الجانب بتاع المناسك يولي الحاج خايف على صحته أكثر من أنه يقوم بالمناسك بتاعه كاملة
0: بالضبط.
1: في بعض الأحيان فما شكون يمشي وما يكملش معزرة
0: لا سفي
1: ما نجمش يعني يكمل ممكن أنت ذكرت الناحية المادية صحيح
0: المادية بطبيعة هي
1: بشكل كبير لكن ديما نرجع نقول أنه قضاء وقدر أي إنسان
0: هو أكيد بطبيعة
1: ونشوفوا حاليا تو فما برشا شباب بمعزته في الفتره
0: الاخيره اي ولات اعمار
1: الاعمار معناها موجوده فما مختلف الاعمار
0: فما زاد يقول لك نقعد في قائمه الانتظار يعني فما ناس تستنى ب 8-10 سنوات يعني باش يقولوا احنا يجي دوره ويقع يعني قبوله في الحج. وهنا ذي سبحان ربي يعني بالتجربة برشا ناس يقولوها راهو يا سيف يا خويا ان شاء الله يكتب لك ربي الحج والكل من يسمع فينا راهو اذا ينادي المنادي ما فماش نقاش
1: يعني القلب
0: اذا كتب لك ربي سبحانه الحج فك الموسم ذاك فك الوقت ذاك ما يفكه لك حد.
1: رجعنا للمكاتب احنا
0: واهم حاجه وتعجبني برشا عند اشقائنا السعوديين كي انت تطأ قدمك البقاع المقدسه شي يقول لك في اول من يستقبلك في المطار انتم ضيوف الرحمن وانت ضيف الرحمن. يعني مش ضيف اكس ولا يجريك يعني انت ضيف الرحمن.
1: الحقيقة أنا ما جربتش مشيت
0: إن شاء الله ربي يسهل لك إن شاء الله.
1: معناها ما نجمش نوصف لك الإحساس لكن نشوف
0: أكيد وصل لك الإحساس من الناس اللي مشاو قبل واللي عاشوا تجارب. وكما قلت إن شاء الله ربي يحمي حجيجنا والبعثة الصحية من مرة أخرى قائمة بالواجب. وقال المرة الأخرى من الحاجات اللي قعدت في ذهني أنه قال وين نمشيو للغرف متاع الحجيج يعني ما نقعدش ننتظر أنه الحاج إذا هو يعني صارت له وعكة صحية أنه يجيني لا يدق عليه الباب بتاع الغرفة ويسأله شنو ناقصك شنو تحس في روحك يقيسوا له ضغط الدم ربما السكري للناس اللي عندهم أمراض مزمنة. على كل احنا ديما كما قلت نتمناه أنه يدعيه دعاء البلدنا وخاصة يوم عرفة ونعرف أن الحج عرفة وهو أصعب يوم سيف
1: هو أنا أحسن أيامات تعجبني أيامات الحج وأحسن مناسبة دينية هي تعجبني
0: هو ربي سبحانه العيد. أقسم
1: أي.
0: والفجر وليال العشر سبحان الله
1: معناها ممكن يا معزز احنا التوانسة بشكل كبير برشا عنا معزة للأيامات هذه وعنا محبة برشا لعيد الأضحى يا معز
0: يعني هما زوز عياد عيادنا الإسلامية هي عيد الفطر وعيد
1: لكن
0: الأضحى لكن ما قلت عيد الأضحى يعني يقترن بالموسم الحج يعني رغم اللي هو أيضا عيد الفطر هو يعني بعد رمضان
1: يعني هو أقل يعني عيد الفطر دي ما الإنسان ملوش
0: لو كان فيه الحوايج جدد
1: ملوش لكن عيد الأضحى عنده
0: روح
1: عنده الرونق متاعه وعنده الجو متاعه وعنده الكيف متاعه وعنده الفينة متاعه وعنده الكيوت متاعه بين ظفري.
0: على كل إن شاء الله حج مبروك للجميع وإن شاء الله ربي يكتب الحج للناس اللي هكا عندهم نية إن شاء الله ربي زيارة البقاع المقدسة. ونواصل هذا اللقاء 24 دقيقة عن اختيارات أنا وسي سيف وكامل الفريق اليوم الفريق فيه كان أنا وسيف والاختيارات ومن بعد نرجع ونشوفوا سيف شنو اختار ومعز شنو اختار.

0: صاحب الذاكرة. صاحب الذاكرة
1: بكم من جديد. اليوم نحكيه على هي اسمها معز عمل المطرب هذا عمل حاجة اسمها
2: مونولوج
1: الطريقة الشفشقية.
2: الشفشقية
1: على اللقب متاعه شفيق
2: جلال.
1: جلال اللي هو اسمه بتاعه طويل برشا معز, يعني هو شفيق جلال عبد الله حسين محمد فتح الباب البهنساء.
2: فتح الباب,
1: فتح الباب معناها شفيق جلال عبد الله محمد حسن فتح الباب بهنساء, طويل برشا فوقع اختصاره بشفيق جلال. دونك البو عنده ليدك هاو اللي هو شفيق جلال, والبو مغروم بالموسيقى ودخل كهاوي البو. فالحقيقة شفيق جلال معز باش نفاجئك لهنا ما قراش.
2: شو ما قراش يعني؟
1: كان عنده شكون بجنبه يكتب له ما قراش جملة. فهمت؟ عمره 7 سنين يتغرم بالفرقة الموسيقية وخاصة فرقة بديعة مصابي. فوقتها يا معز يا سيدة يا ميدة وقتها موجود اسماعيل ياسين وسيد سليمان.
2: نعم.
1: سيد سليمان فوكهجي كبير يغني الأغاني الفاكهة ويخدم مع بديعة مصابني أيضا مع اسماعيل ياسين. دونك كانوا يجيبوه هو عمره 7 سنين باش يعمل لك فقرة بين الليمونولوك. كل ترتيحة يعمل شوية جو. في الفترة هذيك معز كان فما فيلم اسمه فيلم بنت ذوات, محمد الكحلاوي كان أبرز النجوم في الفترة هذيك, والغنية كان كتبها فريد غصن ولحنها فريد غصن كان عنوانها يا زين بابا يا زين. تغرم بالغنية هذيك وبعد جاء غرام بغنية اسمها من زي في نبهتي مين غير ماما وستي وخالتي. الغنية ضرب بها نوعا ما, ينتقل من فرقة بديعة مصابني إلى تقريبا عديد الفرق الموسيقية. هو شيخ الموال, هو اللي خرج حاجة اسمها موال, وكان أول من اكتشفه هي مخرجة وكما نقولوا احنا متعهدة متاع حفلات اسمها عزيزة أمير. قبل ما نقف عند عزيزة أمير كانت عنده فرصة, هو من مواليد 1929 مولود نهار 15 أكتوبر, معناها هو أصغر من العندليب. عندليب مولود عام 29 أيضا. فترة ديك كان العندليب مسكر على الناس كل حد ما ينجم ينتشر بخلاف العندليب. واللون اللي جاي بيه اللون الموسيقي اللي جاي بيه يعني لون تجم تقول متاع الموال, لكن الموال اللي ما فيهوش تراجيديا.
2: نعم.
1: لأنه كان يختار وينتقي الكلمات متاعه اللي فيها قوة فيها صلابة فيها ذاك علاش برز. دونك سيدي شفيق جليل كان يحب يسر محمد عبد المطلب وكان يحب محمد الكحلاوي لقل النبي
2: الله الله.
1: فمحمد الكحلاوي كان عنده طبال اسمه عبد القادر بونتا.
2: طبال يعني ضبط إيقاع يعني الدربوكة.
1: سي عبد القادر بونتا كان عنده كشك ضريف في الدرب الأحمر. يعني نقولوا الدرب الأحمر نقولوا يعني القاهرة نقولوا تقريبا ممكن في الفترة هذيك بديع مصابني الانتشار اللي لقاته في الدرب الأحمر ما لقاتوش في حتى مكان.
2: نعم.
1: فالطبال هذا سيدي عبد القادر كان يخدم مع مطرب محمد الكحلاوي وكان عنده غنية محمد الكحلاوي يبرف عليها اسمها موال الصبر.
2: الله.
1: فالطبيل هذا بما انه عنده كشك يتلم مع الاولاد نتاع الحومه من جملهم من جملتهم شفيق جلال.
2: شفيق جلال
1: يقول له يحفظ فيه في الاغنيه خاطر قبل ما كانش فما انترنت وكابتر وابعث دونك حفظوا الاغنيه. وبالصدفه عبد الحليم حافظ نهار 9 سبتمبر في الازبكيه عنده حفله يتغيب. شكون يطلع؟ يطلع شفيق جلال ويغني أغنية الصبر قبل ما يغنيها
2: صاحبها
1: محمد. من غادي ينتشر من غادي
2: ريت الصدف
1: الصدف تلعب الدورة نتاعها ولا معناها مطلوب معناها الفيلم لوداني التقير. بعد مشى المخرج اكبر من من من ممكن من الاحلام نتاعو هو حسن امام ومثل الى جانب سندريلا سعاد محمد خلي بالك من زوزو لكن الدور
2: سعاد حسني
1: اي سعاد حسني خلي بالك من زوزو لكن الدور اللي
2: خلاه بنت عم فاتن حسني
1: اي لكن الدور اللي خلاه كان دور زوج العالمه
2: اي
1: تحيه كاريوكا ما حبش يدخل في الاجواء هذيك لكن لكن تخلى نوعا ما على اللبس نتاع التقيه وبتاع
2: هو خاتم مغروم بالجو هذاك
1: اي والخاتم الكبير و...
2: والملشه ويبدا الطربوش هذاك
1: برشا ناس مثلا احنا ديما نقولوا شفيق جليل امونه بعثت لي جواب
2: محلاها الاغنيه رحمه نبيل بن زكري كان يحبها برشا
1: امونه ما
2: ترد علي تحط لنا منها شويه امونه بعثت لي بعثت لي بعثت لها جواب امونه بعثت لي جواب
1: بعثت لها هو بعثت لها امونه ايه الاسباب
2: ترد علي امونه ايه الاسباب
1: ثم شيخ البلد وبعد جيم معناها موال الأصيل عمران وبهانة حلوة برشا بنت بحري يحسر عليها يحسر عليها تعرفها يحسر عليها يحسر عليها يحسر عليها في راية وسكينة
2: الله الله
1: انتصرتك الغنية دي انتشار كبيرة برشا قلنا أمونة بعثت لي جواب قلنا شيخ البلد ثم بهانة ثم بنت بحري ثم أم الخلقال ثم عهد الهواء ثم فكر في اللي فاتوك ثم بتشمس لي ثم كحل العين عيون الصبية يزين الملاح باسمه دا كلام إلى أن غنى من ألحان محمد عبد الوهاب هو كان يحب ياسر محمد عبد الوهاب
2: الله
1: واستحالة
2: ما يحبش عبد الوهاب
1: يعني. استحالة أنه محمد عبد الوهاب يعطيه غنية من باب المستحيلات
2: وعليش شو السبب
1: لأنه محمد عبد الوهاب يغني من أشعار أمير الشعراء
2: أي.
1: أحمد شوقي لكن هو بالفطنة متاعه بالذكاء متاعه بطبيعته مثل إلى جانب يوسف وهبي إلى جانب وردة الجزائرية حكيت مع الزمن جيت فرصة أنه جي فيلم وقتها ما انتشرش بالقدية ما تشارش بالقدية اسمه رضاء الوالدين
2: أي.
1: ففي في في الفتره هذيك قرب برشا ليوسف بيك وهبي ورجع العام 27 وقتها زواج بنت امير الشعراء احمد شوقي فما قصيده اسمها الشكايه اي فجبدها وغنيها ومحمد عبد الوهاب ما منعش انه يغنيها شفيق جليل دونك شفيق جليل نختصر الموضوع انه

0: الأغنية دي أمونة ولا سألت فيا، هي أمونة بنت آمنة تحية لها، وقت نبيل يرحمه يقول لي الأغنية دي، حتى هو نبيل عنده آمنة زاد الله يرحمه نبيل.
1: أمين يا
0: سيف
1: ربي.
0: تحية لبنتك اللي حاليا في باريس،
1: في باريس
0: اسمها
1: سلام
0: ذكرنا فيها
1: ميار.
0: ميار، تسمع فينا ولا بعث لها؟ هي تو بعث لها،
1: ربي يفضلك، يعيشك
0: ربي يفضلها لك
1: يعيشك
0: وإن شاء الله تشوفها ناجحة يا
1: يعيشك
0: ربي.
1: يعيشك يعيشك. هي تخرجت جيني هيدروليك، هندسة في الهيدروليك،
0: هاي تبارك الله على بنت،
1: وجيت الفرصة انه تمشي لباريس وان شاء الله ربي يوفقها.
0: ان شاء الله ربي يوفقها وكل ابنائنا اللي ان شاء الله يحضروا في رواحهم الامتحانات والبكالوريا خاصة وامتحانات اخر العام، الكل نقول لهم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. حتى فاتر مش عاد الامتحان، قال لك عندك امتحان؟ عود. اي اسمع سيدي، والله فاتن به عندنا اهداء. سي سيف
1: عندي اهداء لكافة عائلة الجلاسي، وخاصة فتحي وزوجته للا سونيا الكعبي جلاسي، وكذلك عميته نورس وريهام ونورهان وعمو برهان، نزيد لهم مولود جديد حفيد اسمه يحيى الجلاسي. تحية لوالديه الزوز معناها أبوهم ومعاذ جلاسي ومروى العاسري.
0: يعطيك صحة سيف. نواصلوا أيضا مع الأنشطة من هنا وهناك في إطار برنامج أنشطتها التوعوية والتحسيسية والتقصي المبكر عن السرطانات، عافانا وعافاكم الله، وتحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان معتمدية العلا والمستشفى المحلي بالعلا، تنظم جمعية مرضى السرطان قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بمعتمدية العلا من ولاية القيروان نهار السبت

0: هذا 23 ماي بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة أهالي منطقة الأعلى. وطبعا عديد الاختصاصات باش تكون حاضرة في هذه القافلة، اختصاص أمراض الكلى والمجاري البولية، أيضا قابلات، ثلاث أطباء في اختصاص أمراض الرئة، طبيب أخصائي جراحة الأطفال، طبيبان أخصائيان في أمراض الأذن والأنف والحنجرة، طبيب أخصائي في الأمراض النفسانية، طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين، طبيب أخصائي في أمراض العظام، وعديد الاختصاصات والحمد لله باش تكون حاضرة. وفرصة لأهلينا في منطقة العلاء باش يمشيوا للمستشفى المحلي بمعتمدية العلاء 10 متاع الصباح نهار السبت 23 ماي. تحية للسيدة روضة زروق مديرة ورئيسة هذه الجمعية، جمعية مرضى السرطان. عافانا وعافاكم الله. طبعا
1: قلت كلمة اختصرت بها كل شيء، التقصي المبكر. يعني الإنسان كيف معناها يتفطن مبكر للمرض هذا، ما نحبش نذكر اسمه لو ما انتشر بشكل معناها فيه برشا ريبة. معز يدعو للريبة بصدق. يعني التقصي المبكر من شأنه أنه يقلص، من شأنه أنه يعطي فرصة.
0: هو سيف حديثك يعني مهم، وسمحني قصيت عليك. اليوم هذه نقولوها حتى لبعضنا، ما عادش فات نفس الشيء عمار. ساعات واحد مثلا يحس بوجيعة على قدر الله في مكان ما في بدنه، تقول لي تحكي فارغة وجيعة عادية وكي تتكرر يودي ما نمشي للطبيب. لا ما نمشيش، انا شخصيا نخاف من الطبيب. يعني مش معناه نخاف من الطبيب، هي الامراض قدر الله كان ربي باش يبتليك بمرض ماكش تهرب منه، ولا الاعمار بيد ربي، هذا كل ما فيش نقاش. لكن كما قلت انت، فما ناس اسبوعين ولا ثلاثه ولا شهر ينجم يكون فارق في انك اكتشفت المرض قبل قدر الله ما يتفاقم او ينتشر في اماكن اخرى.
1: بالنسبة للمرض هذا خلنا نحكيه معناها احنا توا الحالة اللي كبيرة برشا هي سرطان الثدي. يعني الفحص الدوري والمنتظم
0: مهم جدا،
1: أنه ينقذ النفس البشرية. ثم نحن مقصرين صدقا، يعني رغم أنه فما برشا آليات وفما برشا إمكانيات حتى تسهيلية حتى على مستوى الفلوس والأمور هذيك.
0: أنا باش نواصل في فكرتك. أنا بحكم أنه زوجتي يعني ساش فام يعني قابلة في مستوصف، فبالفعل يعني وزارة الصحة قائمة بمجهود كبير في أنه المستوصفات، خاصة اللي هي يعني تقولوا احنا الاختصاص القريب من العائلات، يعني موجودة في كل مدينة صغيرة، في كل تقريبا قرية تلقى مستوصف اللي يخلي الفرصة انه تمشي للقابلة باش تتقصى، ولا تمشي للطبيب الموجود في المستوصف. مهم جدا وباقل التكاليف. يعني المستوصف 500 مليون نتذكر هكا، يعني للناس اللي ما عندهمش كارنيه ربما
1: بعد سن الأربعين. موس معناها الانسان الطاقة الجسدية متاعه تظهر فيها برشا حاجات، يعني على مستوى التغذية اللي قاعدين ناخذوا فيها، على مستوى اصلا حتى المعيشة، على مستوى ستريس، برشا حاجات تنجم تتفاقم وتكبر. والإنسان اللي يشوف في روحه أنه نقص ميزان، الإنسان اللي يشوف في روحه أنه الشهية متاعه نقصت، الإنسان اللي يمرض باستمرار معناه ما فيها بس
0: يمشي مناعته ضعيفة، يعني
1: يمشي عادي على روحه
0: وجهه شاحب برشا برشا.
1: مش نخلي أنا حتى لين معناه توصل، سامحوني في الكلمة، الفيس في الرأس. يعني وتقول لا يا برا معناها كهوا سي انتهى يلا السلامة. ليه؟ الإنسان من واجبه أنه يحافظ على روحه قبل كل شيء، لأنه الصحة رأيتاج
0: طبعا طبعا،
1: فما حتى شيء يعلو على صحة البدن.
0: ربي يشفي يعني
1: مرضانا. وقت اللي صحتك تبدأ فوق راسك تاج ما تحتاج لحتى حد. ديما احنا فما كدعوة متاع الوالدين
0: أو نعملوا سلوغان، إذا صحتك فوق راسك تاج لحتى حد ما تحتاج،
1: حتى حد ما تحتاج. صحيح. يعني ديما يقول لك الله لا تخليني لحد. كلمة يقولوها أمهاتنا إن شاء الله قد الصحة قد الضر. دعوة الخير متاع الإنسان يقول لك تلقاه في صحتك محليها.
0: أي بطبيعة بطبيعة.
1: يعني الصحة هي هي هي, هي, هي, هي الأساس، يعني اللي خلته
0: الله لا يمرضك. برشا برشا أدعية محليهم، يعني الدعاء، يعني
1: الله يوريك خيار.
0: أي المهم ربي يفرج على مرضانا وربي يشفي مرضانا. وللناس اللي في المستشفيات يسمعوا فينا نقول لهم شوية صبر وأزمة وتمر بإذن الله. وأسمع يا سيف خويا، رو الدنيا هذه كما قلت هي دروس وعبر، وفي الأخر كما كنا نحكيه في بداية حديثنا على الحج، اللي كتب لك ما عندك وين تهرب منه،
1: ما عندك وين يعني القضاء والقدر.
0: سبحان الله.
1: ولو أنه فما برشا يقول لك دي الخرافات نتاع أنك تلبس الواقع بخرافات الأجداد، وأنه الإنسان ينجم يقف قدام برشا أشياء في الحياة.
0: هو إذا كانش التقصي المبكر، يعني أنت اللطف عليك، الإنسان ينجم مثلا يصاب بمرض ولكن يفيق به بكري. فرق كبير أنك تفيق بالمرض بكري وتعملت التقصي ومشيت استشرت طبيب مختص، وفرق بين أنك تقول ليه لباس وعادي ولتو نقول احنا كان لقد الله حاجة في بدنه واحد تغيرت تو ليه تو بالوقت تو تتنح.
1: والله أنا عن تجربة الويد الله يرحمها وينعمها،
0: الله يرحمها،
1: في أقل من شهر يا معز توفيت.
0: أي برشا كيك
1: يعني
0: أنا نسيبتي نفس الشيء الله يرحمها.
1: في أقل من شهر معني ما تقولش راني أنا في صحتي إن شاء الله ربي ليمرض
0: حاجة. وإحنا ما عملناش دراما، لكن نحكي حتى طرحنا الموضوع تونك حكينا على الجمعية اللي عندها النشاط في العلية نهار 23 بإذن الله انطلاقا من 10 صباحا في المستشفى المحلي. ربي يفرج على الجميع وربي يشفي الجميع،
1: وتحياتنا
0: الأيام المباركة.
1: آمين يا ربي. وتحياتنا للإطار الطبي والشبه
0: الطبي، الطواقم الطبية والشبه الطبية، قائمة مجهودات كبيرة برشا وتعبين، وإن شاء الله ربي يوفقهم.
1: إن شاء الله
0: ربي يوفقهم. البنتك والبنتي وكل بنية تسمع فينا، حتى فاتن ما زاد صغرون نهدي لها الأغنية ذي بنتي أمورة،
1: هي غنيتك أنت
0: بصوت فايزة أحمد طبعا. يلا.

0: صباح التوانسة.
1: بطولة
2: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
2: من 2 للخميس من 9 للحداش.
0: الإذاعة
2: الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الإضحى المبارك، فقد تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 من مايو الجاري. بمناسبة عيد الإضحى المبارك أيضا، تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة، على أن يتم إلغاء سفرات هذا القطار خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 من مايو وإلى غاية يوم الأربعاء 3 جوان المقبل. فتح باب ترشح لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 26 2000 وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هذا وتهدف الجائزة وفق بلاغ الوزارة إلى تشجيع الفتيات العربيات على الانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع. برنامج الرواق الاقتصادي يستهدف تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولايات القصرين وسيلبوزيد بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية والشبابية ودفع الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، وفق المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، حركة حماس تعلن رفضها لما ورد في تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تعثر تنفيذ خريطة طريق خاصة بقطاع غزة، معتبرة أن هذا التقرير تضمن مغالطات، وتبنى الرواية الإسرائيلية المتعلقة بملف سلاح الحركة وإدارة قطاع غزة. قصف إسرائيلي عنيف استهدف خلال الساعات الأخيرة عدة بلدات في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريح إعلامي اليوم إن الأزمة مع طهران وفي الشرق الأوسط ستنفرج إما بالاتفاق أو بحل عسكري. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تسمع على موجاتنا
6: الهادي القلال.
7: نرجع لك لازم نرجع لك انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
8: بلا جواح دين هي منكري لي بلا جواح دين يا مديري.
2: يوسف التميمي
9: عم معروف يا سلمى عم معروف عم كني وروف يا سلمى او
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
10: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
11: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية. مع معز الغربي.

0: زي الصحة وبالتونسي نقولوا شنو أحوال الصحة، شنو أحوالك، لاباس؟ أسئلة ديما نسألوها لبعضنا كي نتقابلوا، نقعدوا برشا ما تقابلناش. سيف أهلا وسهلا، مرحبا
1: بمجديد،
0: شنو أحوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: زي الصحة زي الحال
1: محمد العزة.
0: محمد العزبي طبعا معنا. الأستاذ عبد اللطيف غرابة، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا أستاذ معز، مرحبا بيك، فرصة سعيدة باش نلقاوك مرة أخرى.
0: مرحبا بيك.
2: وأنت تسمى ولد جهة، لأن أخيرا كنت معنا
0: في الزغوان
2: في مهرجان النسرين وشرفنا بحضورك وباك التنشيط الهائل.
0: العفو سيدي.
2: أنا
0: العفو،
2: وشرفنا حضورك معنا ديما في
0: أنت أصيل زغوان.
2: أصيل زغوان،
0: مدينة زغوان،
2: مدينة
0: وبالتحديد الجبل العزيز الغالي.
2: أي عين عياد.
0: عين عياد.
2: عين عياد
0: هي عين يعني.
2: هي عين عياد
0: جارية.
2: هي العين اللي كانت تسقي في البلاد، وهي مكان كذلك هادي جدا وفي بعد نفساني واجتماعي، لأنه كبارات الحومة كانت تجي الغادي تعدي العشوية اللي تحكي على سيادتك، عشوية مش في الوطنية، مع شوية زغوانية.
0: زغوانية.
2: يقعدوا فما المسد يقعدوا فيه، وكذلك هو مكان يجيو نساء في الصيف بكري يغسلوا فيه
0: الفراش،
2: الفراش متاعهم، وفيه نسمة هيلة برشا، لأن يجيت كلوار الجبل بعيد عليها شوية ويحل معنا على البحر ويحل على الجبل.
0: فعلا هي موقع زغوان موقع استراتيجي مهم، لأنها قربها للعاصمة، قربها للوطن القبلي، قربها للساحل، يعني بالحق موقعها مهم جدا.
2: أستاذ معز، وإحنا نحكيو على الدردشة ونحكيو على عين عياد ونحكيو على زغوان ونحكيو على النسرين.
0: أي
2: كلمة تكلمتي معز وجماعة، قلت لهم نجدوا شوية في التراث متاعنا متاع العزوزية ومتاع متاع النغمة متاعنا.
0: معز شتيبة.
2: معز شتيبة
0: ولادنا،
2: تحية ليهم جميعا. قلت له علاش من نعطيكم مقترح جديد في قصيدة جديدة، وبه نقولوا سيدي علي عزوز يا بابا، لكن نقولوا زادة حاجة جديدة. غير شنية. قلت له يا مريض ما لقاش دواه هو وتبيبه حيرين، يا مريض ما لقاش دواه هو وتبيبه حيرين، نسمة عين عياد شفاه وكاس نسري دواهم الاثنين.
0: الله الله الله، حلو ياسر بالحق حلو. هات لنرجع شوية لو فيكو تاع سي عبد اللطيف، المعيش أو اللي عاشوا. أنت بالدرجة الأولى تكوينك هو علمي
2: أدبي.
0: أدبي
2: أدبي
0: في أي اختصاص؟
2: إنجليزية.
0: إنجليزية. ويلكم
2: ويلكم.
0: يو آر ويلكم
2: يو آر ويلكم.
0: به درست.
2: نعم درست الثانوي ودرست الابتدائي والثاني والتعليم العالي.
0: ولكن علاقتك بالعربية علاقة متينة.
2: الحمد لله الثقافة أخذ كل شيء بطرف، يعني ما يجبش واحد يخرج من اختصاص وذيع، لازم ديما يكون فيه الأخذ.
0: علاش قلتك؟ لأنك منذ فترة كي زرتنا في برنامج في العتيق جبت معك كتيب أو كتاب أنيق وثري فيه تحدثت عن الطبيعة وعن علاقتنا بالنباتات، وقلت صيدليتك الخضراء بين يديك.
2: بالضبط.
0: وأنت ربما استلهمت هذا الـ الكتاب من من من عيشتك اللي كانت في قلب الجبل، يعني
2: ولا تزيد
0: يعني الصنوبر والكلاتوس والكليل والزعتر اللي طبعا نعرفهم احنا، ما فبالك في نباتات اخرى مهمه جدا موجوده وربما ما نعرفوش قيمتها. يعني
2: بالضبط، هذا هو الهدف. هو الهدف كي بغيت سيادتك هو معنى توعية الناس بدرر هي حواليهم وهم غير شاعرين بقيمتها.
0: هات نبدأ من البداية، وسيف ربما حتى ينجم يضيف معنا ويحاور معنا في هاللقاء ذا. اليوم سيادتك ماكش تكوينك علمي، ولكن رغم هذا كي تحكي في الكتاب تقنعنا بأنه النبتة ذيك كي تعطينا تاريخها وتعطينا قيمتها ولشنية تنجم تكون مفيدة، أكيد فيه رشاش فيه بحث يعني صار باش خليك أنك توصل تعطينا بك التدقيق ذاك كل التفاصيل عن النبتة.
2: هو فما قولة حلوة برشا فرنساوي يقولك لا باسيون اي بلو فورت كو لا بروفيسيون.
0: مهم جدا.
2: الرغبة وحبك
0: والغرام
2: والغرام أقوى من أي مهنة، لأن مهنة تعملك في تكبير خبز، أما الرغبة تخليك ديما طالع وديما تقول أنا ما نعرفش، ديما تزيد تبحث. وهذا اللي عملنا بفضل الله، هو اللي قدنا له هي الرغبة الجامحة في استكشاف كنوز الطبيعة، خاصة وإحنا كما قلت عايشين فيها في زغوان. ونبهت أنا كنشوف معنا جزيرة في أوكيناوا في اليابان، معنا اللي توا تحتفل الوحيدة عالمية تحتفل بعدد المسنين اللي فوتوا 100 سنة. أي تحتفل
0: عدد المسنين فوتوا 100 سنة. إذا واحد يموت 112 يقولوا تختف يا مسكين.
2: فيها population فيها مليون فيها مليون و300 وعلى كل 100,000 55 متجاوز 100 سنة.
0: أكيد فما سر، والسر هو
2: أو السر.
0: علاقتهم بالطبيعة.
2: السر هو جزء منه. السر فما برشا أسرار. السر الأولاني قم على الطعامي وأنت تشتهيه.
0: أي.
2: لكن هو ما يتجاوز 80% من الشبع متاعه.
0: تسمع سي سيف. أحنا كسكسي. ما يقوم مع شطير بطيخة وكاس البن محترم ولا رايب. ويقيل الثمانية غير أربعة تعلي.
2: ما مرة جات عيتت لي قالت لي بربي راهو رجلي مريض نزول السبيطار زين تيبغى له حق ها كلا كسكسي ورقد على جنب.
0: أيوا
2: بالضبط كلام صحيح جدا.
0: إذا نقروا الدم
2: نقروا الدم في برشا ناس بالنسبة للكوينة وهات نقروا السر من أصحاب السر.
0: أي
2: أنت بسيادك بكري تحكي على قيمة الصحة. إحنا تو اليوم باش نعرفوا بعضنا في عجالة أقوى من المسالك في الحفاظ على راس مالك اللي هو صح.
0: باش نمشيو اكثر ونزيدو نوصلوا الفكره للساده المستمعين. تقريبا في كل دار فما بوات فارماسي, يعني كل واحد عنده هكا كوان في بيت البانو والا في الكوجينه ولا في اي مكان يحل يلقى فيه انتيبيوتيك ودويات و و و, لكن قليل جدا تلقى واحد عنده حكيكات هكا فيهم نباتات معينه باش يستعملهم في اللهم فهم الحاجات اللي تعودنا عليها تيزانة ومش عارف وشوية كليل وزعتر ودوك بالحاجات المتداولة. لكن أكيد من خلال تجربتك فما نباتات عددها يعني كبير اللي تخلينا في صحة جيدة.
2: طب سؤالك وجيه سي معز, لأنه تو بدأت في أوروبا في أمريكا لبوات أفارماسي فيرت. إيش فيها؟ فيها أهم الأعشاب, فيها الكليل الذي لا يستغنى عنه أبدا لأنه كليل وكان
0: حق اللي هو بالفرنسية
2: الكليل.
0: الكليل
2: رومارين.
0: رومارين
2: روزماري الانجلي. الكليل هذا اللي لو كان نحلو تو كتاب ونعمل حسن تاع ثلاث سوايع ما كملش منه.
0: واو.
2: اي نعم. مرة تحدثت زاد في الاذاعه الوطنيه على اهميته. ما نحكوش نواحي التجميليه والاستيتيك, اما نحكيو الناحيه الصحيه اللي هو اهم شيء للميموار.
0: الذاكره.
1: نعرف الزعتر الميموار. نعرف الزعتر.
2: الزعتر كذلك اللي ميموار تو
1: الزعتر يقول لك فين عنده ذاكره ياكل في الزعتر.
2: الزعتر الزعتر استاذ الزعتر هو الكرهبك اللي تمشي اكاد تشوفو وتجي انت من التالي وتدزها. الزعتر هذاك اش يعمل للبدن في كل اجزاء منها الجزء الذهني
0: الذاكره
2: يعطي الدفع. الزعتر يعطي الدفع.
0: سبحان الله.
2: سبحان الله يعطي الدفع كل شيء.
0: احنا الكليل نعملوه كان في شويه الحم علوش تو جاي العيد الكبير يقول لك فوح بشويه كليل باش
2: يتفوح العلوش. انا بس نسيت نقولكم مره حديت كتاب امريكاني اسمه ريجيم هوليوود مجرد ما يحكي على اهميه الزبيب رجعت للتراث حضرت
1: الغزان سيك 13 كعبه زبيب اللي معناتها يرفع لك الذاكره نتاعك بالكثير.
2: بالضبط
0: الزبيب يعني فما انواع الاسود فما
1: كله
2: رجعت للتراث ما لقيتش الزبيب لقيته في الطهور لقيته شويه في العريس
0: بس.
2: لكن بعد عند الطبراني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لقى
2: الزبيب كحل وقال كلوا فنعمل اكل الزبيب انه يسد العصبه ويذهب الأرقة ويطفئ الغضب.
0: سبحان الله. فما حاجة لاحظتها بالزبيب وبالحق ساعات مثلا واحد هكا يحس بشوية جوع وجربتها تتعدى حتى الحماس اللي في الحومة تاخذ حتى 50 غرام زبيب ولا حتى أقل
1: معاصة غليو فيه زبيب
0: كي تاكل كل الكعيبات تحس بأنك شبعت يسد لك الجوع يعني.
2: انا عملت فيديو موجه للاساتذه واللي في خاصه بالامتحانات وهذه فتره ونصحت الاساتذه قائمين على الامتحانات ان فاضي يعطيو حلويات والجازوز
0: شوكولاته
2: زبيب. لانه الزبيب كما قلت سيادتك وكما قال الاخ كذلك هو يغذي النورون ويعطي يستحضر الذاكره وسيكور لون دونك ما يقلقش وينجم حتى كي ياكل في قسم ما يقلق حتى شخص.
0: ومريض السكري لا يظهر لي
2: من بكميات
0: كميات كما الدقلة
2: كميات صغيرة أما الأخرين لا ألف مرة خير من الحلوى لأن كل ما هو حلوى
1: بنين
2: وبنين
1: يفوح الفم.
2: أي يفوح الفم.
0: أنت شفت في الكسكسي قدش بنين نحن عملوا مثلا في الكسكسي بنين برش
1: يا أخي قبل يعملوا في الزبيب وحمص وحلوى
2: في التور. أي في التور
0: في المناسبات
2: الزبيب من أحسن ما تأكل
0: به. اليوم النباتات اللي هي صديقة للإنسان واللي هي تنجم تلقاها في السوق بصفة عادية ماهيش صعيبة أو غالية برشا ولكن فوائدها لضغط الدم للسكري للصداع للأمراض ساعات حتى ما لقيت كلمته بالتليفون قلت له صاحبي عنده قلق في هكا يكح وكذا، عطاني تفاصيل يعني بالتدقيق، وصاحبي جربها وبالحق وقتها نذكر نسيت شو بالضبط اللي قلت له اي، اما بالحق يعني عطات نتائج، عطات نتائج يعني. بطبيعه هنا راهو نحكيو ديما على الكوتي
2: والوقايه،
0: الوقايه
2: والحمايه. ايوه احنا ما نحكوش لا على الطب ولا صيدله، نحكوا على الوقايه وتقويه المناعه.
0: وهما ديما يقولوا النبته اللي ما تنفعش ما تضرش،
2: ما تضرش الا فما بعض
0: النباتات
2: اللي هي توكسيك. طيب مثلا تحكي سيادتك على نبته شامله كامله، الحريقه اللي احنا تو وقتها
0: الحريقه
2: واللي تعدوا عليها تاع المدور الكرام
0: وهي من وتعرضك في كل مكان.
2: الحريقه سي
1: شربه ولا
2: لا لا السوب دورتي، السوب دورتي
0: اي
2: موجوده في فرنسا، تمشي لوتيل في ريستوران يعطيك سوب دورتي،
0: تسمع الحريقه فاتن
2: ولوتي من اين تنبت؟ تنبت في الارضيه اللي فيها الحديد.
0: ايوه
2: فبالتالي هي قويه جدا للحديد ومانع جدا للميجرين.
0: يعني تقريبا باش هكا نفهم شويه كيما السبناخ اللي هو فيه الحديد،
2: كيما السبناخ ما هي اقوى، لان هذه الستين مين دو مينورو
1: اللي فيها برشا،
2: فيها برشا اشياء، فيها الكالسيوم، فيها يصفي الدم، تقوي الجلوبيول، تركح المخ.
0: يعني هنا باش نرجع شويه كما قلت للطب النبوي صلى الله عليه وسلم والدين والخالق سبحانه، انه اي حاجه موجوده حولنا عندها فايده.
2: حكينا برفت نبته نابته حكمه ثابته،
0: نبته نابته
2: حكمه ثابته.
1: ومن الغذاء دواء، ومن الدواء غذاء ونبات.
2: ونبات اكيد.
0: نعم
2: دونك احنا دايره بينا النعم واحنا مش نشوفوها كما اللبسه مريات ويلو
0: جاري. اعطيني الحريقه خلينا نفهم شويه الحريقه. الحريقه ظالي حتى في التجميل النسائي، ظالي
2: هاي التجميل النسائي. الحريقه، الحريقه سيدي اولا لي ميغرين،
0: هاي النصفي
2: شقيق،
0: صداع نصفي.
2: الميغرين الحريقه تصفي الدم، الحريقه تنظف الكبد.
0: شو تترحى تتعصر شو يعني؟
2: هي حريقه ماذا بيت ما تغليش برشا،
0: هاي
2: لان لي بلاستيك من يورو تيرو فيسا، تغلي الماء تطفي الغاز وبعد تحط الحريقه.
1: لازم
2: نشتغل نقع، لازم نشتغل نقع. لان
0: شنو يولي اللون؟
2: يولي اخضر كيفاش في تاي
1: شوربه تو يعملوا فيها شوربه.
0: اي ما قلت انا
2: اخضر وبنينه برشا،
0: اي
2: بنينه برشا. واحنا كنشدوا حريقه بركه نستغناو على برشا حشي اخر.
1: اي في نابل موجوده بكثره، ما نعرفش شي في
2: نابل بكثره كل بقى
0: باهي نكملوا.
2: وفيها الحديد قلت لك، وفيها الاعصاب، وفيها الكالسيوم للزارتيكولاسيون، كل شيء كل شيء حريقه، كل شيء نبته كامله شامله
0: سبحان الله. اي به نبته اخرى السحريه،
2: نبته سحريه نعطيك حاجه اللي تبهت فيها، الكرفس اللي موجود في كل دار. الكلاس
0: كرفس
2: السليري، السليري ضد النقرس، السليري ضد ليبرتونسيون ارتيريال،
0: تسمع
2: السليري ضد السكر.
0: كيفاش هذا؟ كيف كيف
2: كيف كيف يتنفع ديما نقع
0: كويس
2: كويس. احنا ثلاثة مرات في النهار مش مشكلة، أكثر لا.
0: الضغط الدم،
2: لا ضغط الدم للنقرس، ما بينش يحكي عن نقرس نقرس، وحتى الحريقة للنقرس
0: جوت.
2: جوت.
1: والخبيزة،
2: اي والخبيزة لاموف كيف كيف هذيك خسرت توسكي
0: ديزا. الخبيزة ما بالنا،
2: اي
0: خبيزة موزوزة هكا
1: برشا تابل،
0: ذكرتني فيها الخبز سخون.
1: الله طابونا
2: أبائنا وأجدادنا كانوا يعرفوا أشياء أخرى ما كانوش
0: عايشين هكا. تفهم ساعات الجرح يداوى بنبته.
2: في قصص تاريخيه رومان بناش بنا بالثوم والبصل.
0: ثوم والبصل.
2: ثوم والبصل. الثوم ذلك الصغير العملاق.
0: مذكور في القران.
2: ذلك الصغير العملاق.
1: انا نتذكر سامحني استاذ ام الروبيه بالنسبه للجروح. ام الروبيه. كان قبل مرحب بك ساعه مره اخرى. كان قبل يقري فينا استاذ فرنسي اسمه الهادي معتوق. عامل كتاب
0: جد عم هشام
1: اللي هو من من سيدي علوين. عامل كتاب واستاذنا بتاع الفرنسية عمل كتاب وجابوا نجيب الخطاب وقتها وهو احنا كنا تلمثه يهز يخرجنا يوري فينا في النباتات البابونج هذه
0: ايش تعمل.
1: اي البابونج ايش تعمل، الجرين جدي ايش يعمل،
0: مغرومة
1: ام الروبيا اللي تفقدت الشيح تو اللي تقريبا وقع القضاء عليه راهو الشيح معناها صدق يعني معناها المنافع نتاع الشيح لا تحصى ولا تعد. الخزامه ايضا، الخزامه راهو وجيعة الراس والفيجل اللي قبل كنا كي نمرضوا كانت امهاتنا ربي ان شاء الله يرحمهم ان شاء الله ربي يفضلكم امهاتكم الكل كان يعني تعمل لكم شيط فيجل يقول لك تعمل لك مشط فيجل عظم وفيجل وتاكلك الفيجل هذاك السخان اللي عندك الكل وراهو الطب النباتي معزره من يرجع للعصور الحجريه راهو
0: كما قال هو الانسان كي لقى روحه على الارض فماش طب فماش يعني القاروح مثلا يصاب بمرض فيمشي للنبتة ذيك يجربها وعطات نتائج يعني
1: بابونج النوم ما فماش بابونج في النوم
2: بابونج كمومي مهدأ عصبي ومهدأ زاد الأباري ديجستيف
0: اللي عندهم القرحة في المعدة
2: والله القرح فيه برشا حاجات فيه
1: جلجلين
2: جلجلين
1: العسل
2: اي العسل زاد كيف كيف فيه الجينيفيير داك الكورة هذاك نتاع السيبري تاع السيبري هذاك زاد تعمل كومبونسمون كذا اللي خارجية
1: كذا فما شوك الجمل تو خارج تو
2: شوك الجمل للكبد
0: خاصة للكبد
2: باش نرجع
0: تفضل
2: استاذ ذكرني في كلمتين بعيد الكمومي هو حكيت على الخزامة انا خزامة حبيت فسرها للناس الخزامة بالخزامة احلى منامة
0: بالخزامة
2: تأتي احلى منامة
1: عطر
0: يعني تعمل نومة عزيزة وغالية
2: اي نعم حكيت على الارتميزيا حكيت على الشيح الشيح توا في افريقيا هو الدواء يكاد يكون الوحيد للمالاريا
0: للملاريا المعضلة الكبيرة اللي موجودة في افريقيا
1: وخسارة ما غير معناها توا البريدو دي اللوج عليه هنا
2: في الجنوب أكثر.
0: في الجنوب أكثر. الكتاب هات نرجع شوي للمؤلف اللي عملته اللي قدش من المؤلف طبعا عندك
2: طبعا نفس المحتوى
0: اللي لكن بثلاثة لغات اللي هي يعني وهنا بالحق فيها تحدي كبير
2: فيها
0: تحدي عطينا كيفاش صدر بثلاثة لغات يعني كيف فما مراحل مر بها يعني وفما شكون زاد دعمك
2: والله انا مشيت لمعرض كتاب وقدمته
0: هاي؟
2: ولقيت فما ناس تفهم برشا بالعربيه ما تفهمش فرنساوي
0: هاي؟
2: لقيت حتى دي فارماسيان يقول لك انا مدايب بالعربيه لو قريت قرايه فرنسويه ما مدايب فهم يقول لك باللي تو تعرف تو دخلنا احنا في عالم تريلانك اللغات
0: الثلاثه
2: دونك ما تنجمش انت تمنع الناس الاخرين من انهم يتمتعوا بنفس المحتوى بلغات اخرى
0: وانت ابن الانجليزيه
2: وانا ولد لغات فالطريق كان إن شاء الله سهل بفضل الله باش
0: طيب الكتاب موجود؟
2: موجود
0: هذا هو الصيدليات وكذا؟
2: ايه موجود في كل بقعة موجود في مكتبة
0: الصيدليات الخضراء بين يديك موجود بثلاثة لغات
2: ثلاثة لغات موجودة في كل المكتبات موجودة في كلير فونتين موجودة في مكتبة
0: فيه ديشيما فيه صور
2: في طريقة عربية طريقة واضحة وما هوش معقد برشا باش في ما لقيناش واحد بسهولة ينجم ثم عملنا كالتقديم الشعري والزجري
0: اي
2: الجزر مقوي للبصر
0: اي قول
2: الثوم قاتل لكل جرثو
0: اي
1: امام الثوم راه كيتكثر منه وخايب برشا
2: اي نحكوا ديما
0: شوف ديما واحد
2: ديما
0: احنا الدوزاج يعني
2: الاسلامي ديما الاعتدال
0: بين كملوا الثوم قلنا قاتل لكل جرثو
2: لا يمكن نقول الا واو امام الكاكاو
0: اهلا وسهلا
2: الكاكاو يريح الاعصاب ويحل عروق القلب
0: اي
2: كما قلت لك بالخزامة أحلى منامة ومازال عندنا
0: قصيد
2: نعطيك القصيد هذا اللي هو يفسر وبسهولة
0: شو سميته القصيد؟
2: والله سميناها القصيدة الزغوانية في أسرار الأعشاب الطبية
0: القصيدة الزغوانية
2: في أسرار الأعشاب الطبية
0: قول يلا
2: بسم الله أنا الجبل في غاباته السر كامن فهل سأل المستشفون عن نباتاتي؟ فإن كانت الشقيقة رأسك تسكن فالخزامة شقيقة الشقيقات وإن عصف بك السكري يوما فقل يا حلبة أنت أحلى حبيباتي
0: أهلا
2: أو داهمك ضغط دم صدفة وساساجي صدفة يقول لتيور سيلانسيو
0: القاتل الصامت
2: أو داهمك ضغط دم صدفة فأوراق الزيتون أبهل علاجاتي أو أن دقات قلبك قد تسارعت تعرف البالبيتاسيون فزهرة النسرين لها بمرسادي
0: زغوان
2: أو أن أرقا بات يلازمك
0: سلتوكي سيف تبدأ الشهرية ما تصبتش ما يقولش
2: فقل في أو أن أرقا بات يلازمك فقل في أحضان الزهر والإكليل نجاتي أو داهمك كوفيد يريد تسلط فالثوم والبصل أقوى السلطات
0: أهلا وسهلا
2: ونشتد حالك ولم تفقه علاجك فحبة البركة لكل العلاجات وهذا قول لم أقله أنا بل قاله سيد المخلوقات فصلوا عليه وسلموا تسلموا من كل الأمراض والآفات
0: ما شاء الله الحلبة ذكرتها الحلبة نذكر عزيزي يبدأ ديما كالحلاب فيه كعبات حلبة لكن الحلبة الحاجة الوحيدة اللي تخلي الناس تنفر منها هي التعرق، يعني يفرزك الرائحة الكريهة.
2: نحكيها لي واحد
1: مش كريهة معز،
0: إيه قوية كمام يعني.
1: هو لو فما توا
0: هكا ولا قوية
1: هو توا فما سامحني، هو فما توا أساليب جديدة مبتكرة. الأساليب الجديدة المبتكرة هو فما توقيت معين لعملية احنا نقولوا تعريزها، العربي يقول لك نعرجها، فالتعريز نتاعها وقت اللي يبدا قريب للون الاكحل يعني التحمار، يحطوا لها النعناع الشايح معز، يحطوا معها كيف يرحوها، يرحوها بالنعناع الشايح
0: باش المذاق، المذاق نتاعها يتغير.
1: هي المذاق والله بنين، انا معناها
2: لا مذاق بنين
1: مش خايب، اما تتقلص نوعا ما، تهدى الريحه نتاعها، تتكلمى تولي ما عادش تخرجك.
0: خلينا نشوفوا توا نقولوا احنا الاستيوس تاع ساعه لطيف.
2: لا لا كلام معقول، المره حكى لي واحد قال لي رايحه كريهه،
0: اي قلت كريحه قويه،
2: قلت بربي انت تكيف غالي، قلت له مقوى ريحتها ولا ريحتك، وين هي المستحسن نتاعك ولا نتاعها. الحلبة تنشكون كذلك كما حكي الرسيات، أو تنشكون مرقوعة في الليل تخليها 6-7 سوايع، وش
0: قدم الحبة
2: تنش تحط حفنة والحبة والحلبة غلاريرس والله
0: صلى الله عليه وسلم
2: اقتلوها ولو وجدتم وزنها ذهبا
1: بميزان راهو معز راهو معناها
0: حلبة
1: بميزان ثلاثة مغرفات
0: دوزاج
1: مهرس. فما شكون معناها اللي ديما يستعمل الحلبة،
0: فوائدها شنو هو سي
2: عطيف؟ فوائدها قوية برشا،
1: تسمن زيدا،
2: فوائدها للأعصاب،
0: للأعصاب
2: تسمن شوية، تسمن بالدون بوزيتيف، حتى كل رايف يحب يش اسم، تصفي الدم، اختصاصها كذلك لبومان
0: رئته رئة.
2: كنا عندي واحد زميل غزرت له، قلت له بربي حكي لي على الجيم اللي تان فيها الليمات، قال علاش، قلت له وجهك كان أكحل وتو نهنيك رو ولا كلاس
0: صفاء،
2: قال لي أنا غادي نشوف الحلبة.
1: أي
0: واو
2: واضح
0: به أنت
1: توا سامحني كلمة تفضل. الوالد الله يرحمه
2: ينعمه
1: كان محافظ
0: على زميلنا الصادق الله يرحمه الوالد،
1: كان محافظ على العود نتاعو، معناها رغم اللي مريض شويه محافظ على العود نتاعو. شنو هو السبب؟ فما ايامات يا معز احنا لو
0: يقول لك الغارد لا ليني
1: قبيله حكي الاستاذ على الزبيب، لو فما راهو العنب هو تونسي، العنب نتاعنا التونسي اللي هو توا الهجين هذيلي بالقلوب، احنا ما نعرفوش
0: اللي في رفراف يا حبيبي،
1: معناها العنب اللي
0: العنب في رفراف عالمي شنو
1: بالقلوب نتاعو، معناها نعرفوا العنب في تونس بالقلوب، توا هذا الكل نشوفوا فيه معناها انواع وبرشا.
2: فما ويل دو بيبان دو ريزان، فما
0: القلوب العنب
2: صحيح.
1: فكان معز هذه نتذكرها معناها ما ننساهاش بكل، كان عنده 7 ايام في شهر اوت، 7 ايام هذوكم ما ياكل حتى شيء، حتى الخبز ليه العنب، معني 7 ايام عنب، يعمل
0: سيكل،
1: يعمل
0: سيكل
1: يتبدل كومبليتوم، معني يبدل اموره كله. ما برشا ناس يقول لك خرافات وتو العالم تطور وبرشا حاجات وكذا،
0: دونك ما فما عادات ولو انه هي احنا خاطر علمي نحكيو فيه، علمي يعني بالمعنى مش ساينتيفيك، احنا طب لا ولا صيادله، لكن كما قلت طب نباتيا او علم الاعشاب. ونعرفوا صديقنا ذاك اللي في المنستير استاذ جامعي ممتاز
2: سي شملي
0: تبارك الله عليه، هذاك
2: عندنا برشا دكاتره
0: اي ممتاز. مثلا الامساك او لا قدر الله الاسهال، شنو النباتات اللي تنجم
1: السنمك؟ امساك السنمك،
0: شنو السنمك؟
1: السنمك هو يعرفها تقول لك عليها،
2: هي الحب تمشي بنبته اسهل، الخروب.
0: ايوه الخروب قاتك فاته مش موجود برشا؟
2: لا موجود
1: لسه سنمك ضربه ضربه بالنسبه
0: للسنمك شي ما عمري سمعت بيه
1: ذيك معناها هذيك معناها ضربه ضربه اما
0: هاي فات قالتك ماهيش فيها برشا السنمك
1: اي اما لكن ما تكثرش بها
0: وما تصابش
1: انسان ترتحك ترتحك حتى
0: مليني واحده واحده
1: تعمل لك مثلا انت
0: امي بتسلم عليك وتقول لك مليني
1: واحده عندك امساك معز انت عندك امساك ولا يا شرب يلطب
0: بالنسبه اللي هو اذا تمر بالناس كل حاجه يعني طبيعي
1: غير فصغيره ما تكثرش برشا غير فصغيره نتاع قهوه
0: شو زيت هي شنو
1: ليه نبته مهرسة حاضرة بيش تاخذها عند اللي يبيع في الأعشاب
0: سعبتي في ذلك اللي مش مقتنع برشا بالسلامات
2: شوف التوجه
0: نتاعي مختلف
2: مش للنباتات التونسية المعروفة بس من حس روحي في شك
0: باهي برشا هي اللي هي مجربة
2: وهي موجودة احنا سيد موجودة أكيد فوائدها موجودة أمان ما حكيش على حاجة
0: إذن
2: تخليك انتباهت ولا تخليني أنا
0: باهي قلنا توا قلت الخروب
2: نحكي جبت لي انت على موضوع على حالة معينة قلت الخروب بدل مرحي موجود كل مرة مشيت أنا مركز جنرال غديت خروب
0: مغازه ماء
2: اي مغازه ماء غديت للخروب وسالت زاد صحه المعمل وقلت لي راه ساعتي تنعرفوا فيه طبيعي وخار قرات في في باش في في جندو
0: ويعطي نتائج
2: يعطي نتيجه لان كل يوم حط منه شويه
0: هذا حشاك ضد الامساك
2: شويه غرد اي شويه غرد حط وعندي شكون صاحبي قلت له شرب
0: وعطات نتائج
2: احنا سي واحد حابين نراو الفلسفه نتاعنا ارتقاء ثقافه خاطر تنجم انت تسال
0: ابسط
2: ثقافه شنو ثقافه سمعت ثقافه ثقافه معناها اقتناع فكري في سلوكيات يوميه فعادات معنا طبيعية هذه ثقافة كي واحد يقتنع لأن برشا ناس مازال ما اقتنعوش تقتنع سا بأهمية الأعشاب وأفوائدها كي تقتنع تولي سلوكيات
0: باش نسألك سؤال شوية شخصي اليوم في الكوتيديان نتاع سي عبد اللطيف مع عائلتك وأقرب الناس ليك فما استعمال النبات في الحياة اليومية متاع عائلتك فما إقناع صار مثلا زوجتك لأبنائك لأخواتك لمحيطك القريب
2: وسؤال حلو برشا يعطيك الصحة أنا داري لابوراتوار
0: وما شاء الله يعني أكيد أنت تو ما زلت في عمرك 33 كيكا
2: 34
0: سامحني غلطت في عام تبارك الله ما تعطيش عمرك ما شاء الله لأنك فما أكيد حمية معينة فما حتى زاد بولاليني كما كان يحكي سيف يعني تبارك الله العود ديما محافظ عليه
2: سؤالك باهي سؤالك وجيه لانه اذا كان ما استعملتش مرتين زوز او ثلاثه نباتات يوميا نولي كما كمدخن اكيد الانسان ما تكيفش
0: موك
2: وباش اقتنعوا الدار اقتنعوا بالتجربه
0: قلت لي في دارك عندك
2: الواحد لابوراتوار كامل
0: مخبر كامل
2: تدخل معايا تلقى الزيوت الاساسيه تلقى الاعشاب الطبيه توا اقتنعوا الدار دخلوا في دخلوا في
0: قداش تجربه من العام توا؟
2: تجربه تنجمو 30 سنه
0: 30 سنه
2: بين قراءات وبين تجارب وبين
0: لا نقصد وقتاش العائله او المقربين ليك بداوا يقتنعوا بالشيء اللي تعمل فيه انه راه مفيد
2: لا
0: وفيه نتائج
2: ما عندوش ما عندوش برشا توا
0: طيب. شو بعد قديش يعني اما فما نضال منك انت يعني
2: ليه نضال لازمك يسمو كيك كيك مره
0: شديت صحيح
2: شكون في العائله جيتهم ميغرين قال لي مشيت بيه بدو دقيق جبت له كويس صغير قلت له اشرب هذا اقسم بالله بعد اربع سنين غاي حبس
0: والكاس شفيه هذا؟
2: فيه شويه نسري وفيه شويه ماء نتاع زعرور وماء زهر هذه فارماسي
0: كامله انت يعني اسكو هذه تلقاها التركيبه انت والا ديجا هي فما شكون استعملها قبل
2: لا لا فما لي برانسيب فما فما فما فما تبعت الحال احنا شنو هو الطب الحديث هو تجربه القدماء مع تاكيد العلم الحديث هذا هو احسن احسن احسن احسن مستوى نجم نوصلوا له
0: نعم
2: تجربه لي زانسيتر والابروباسيون تاع سيونس اكتويال وفهم فهم دي برينسيب اكتيف
0: هذاك يعني سوق البلات برشا ناس يربطوه بحاجات اخرى لكن هو فيه نباتات ايضا
2: فيه نباتات اذا انت تعرف انا هي نبته ولا انا حاله
0: خاطر اللي يبيع في سوق البلات زاد يفهم ينجم يفسر لك يقول لك
2: ليش بالتجربه يفهم دونك احنا حكينا سي بوانس احنا الهدف نتاعنا هو ارساء ثقافه وقائيه ثقافه وقائيه مش بتتكس فقط على النبات تتكس كذلك على التغذيه السليمه ترتكز على احنا ديجا الفلسفه نتاعي تنحكيك عليها احنا عندنا تروا كاترينوم في هذه الثقافه من اجل الوصول الى ثقافه عندنا الاعشاب الطبيه عندنا الزيوت الاساسيه عندنا الخروج من الفاست فود الى سوبر فود نرجعوا لبعض
0: تسمع سي فاتن الفاست فود الى
2: سوبر فود شوف فاست فود فاست فود كل مقليات بدرج و لله الحمد لله والسوبر فود والزيوت الاساسيه والتخلي والتحلي
0: التخلي
2: والتحلي
0: والتحلي
2: ماذا نحي العظمه المقليه ونعمل عظمه في الماء لان العظمه المقليه هي ما هي مضره دخلت لها زيوت
0: قاتك فات المقليه قبل اي مره في القداش بتاتر
2: ايه هو حتى في الريستورون يحطوا برشا ملح تقولوا عليه قلت في لي قبل
1: تعجب ديش حاجه مصبوطه بصدق
0: في الماء به
2: مثلا ناخذ في السكر الكيميائي خويا خذ السكر خذ سكر التمر
0: هات نعيشوا معاك اليوم نتاعك الصباح فطور صباحك شنو مكوناته
2: والله قاعد نحاول نرجع للقدماء اذا كان ما يكونش فيه بسيسه
0: بسيسه
2: اذا كان شي شويه دقله
0: اي
2: شويه زيتون
0: زيتون
2: اي زيت
0: زيت آه زيت زيتون اخواننا في الشرق ياكلوا الزيتون وياكلوا الطماطم
2: ياكلوا مالح
0: اي
2: هذه انا نحكي لك عموما مش كل يوم هكا
0: كاس حليب قهوه عاديه عربي.
2: الحليب للاطفال لتكوين العظام
0: أي.
2: مش الكبار، كبار شيء دونك الاساسي هو البسيسه والدقله.
1: بسيسه قمح شعير،
2: اي بسيسه قمح وشعير، الكرموس الشايح،
1: الشريحه
0: الشريحه لما ولا باهظ الثمن بصراحه.
2: واذا كان فما تنجم تعمل كاس نتاع كاكاو.
0: كاكاو
2: لا يمكن ان نقول الا واو.
0: فات قعدت كتاب متعدي باش تشري كيلو كاكاو.
2: اي موجود موجود. دونك سمعتها
1: الكركم زاد ما حكيناش عليه.
2: الكركم لا الكركم هو هو هو هو هو لونتي انفلاماتوار نيميرو 1، هو النوع رقم واحد مضاد للالتهابات رقم واحد.
0: سبحان الله.
2: اي بدا يتحط فيه شويه.
0: انا شايف الماكله يعجبني اماكثر، يعجبني اسمه الاخر اللي اغلى اغلى من الكركم، الزعفران. لكن ساعات تظهر الماكله ولات صفراء يعني.
2: سيتوميه تولي صفراء خير من تولي حمر.
0: اي صحيح.
2: شرخي كيف الاسفل ميكروس في
0: الحمر. صحيح. حتى في المغرب زاد
2: ميكروس ما تماش لحمر كامل.
1: فما شكون يعلو بالحليب تو.
2: اي بالحليب. الكر شو اسمه الكركم شويه معنا ربع مغرفه نتاع قهوه في غرته في قهوه في حليب.
0: هذا نقولوا احنا فطرت السبعه نتاع الصباح.
2: اي.
0: فطور القايله وقتاش؟
2: والله عندها تن بعد ما دي ساعة.
0: بعد ما ساعة. كسكسي مقرونة.
2: أي موجود كل موجود.
0: الموجود.
2: الموجود.
0: راسيون كيفاش يعني صحن.
2: أمشي نجاوبك نحاول نقرب للسوبر فود.
0: اللي هو شنو هو
2: السوبر فود؟ جيستو هذا السوبر. الشيا.
0: شيا أي بنتي مغرومة برشا.
2: الحبة السوداء.
0: أي.
2: السفناريا.
0: الجزر.
2: الجزر. الثوم. البصل. الدقلة. هذا كل كاكاو، هذا كل سوبر فود. كي تقرب للسوبر فود انت بعد ابعدت على الفاست فود، والفاست فود مضر والسوبر فود ما نصح. ارجو قناعات في السلوكيات
0: النهارين. ولانه شيء بشيء يذكر احنا جوست باش نمروا على الموضوع. النهارين وفاه الدكتور العوضي خلات برشا حديث يتحكى على طريقته في نظام الغذاء الطيبات لا احنا مو باش نفهموا. وبرشا ناس مع انه يقول لك صحيح انك تبعد على الحليب وعلى البيض وعلى الدجاج و و و فما ناس يقول لك لا فما مبالغه في الامر، لانه ربي سبحانه اي حاجه خلقها لنا ايضا عندها فوائد. يعني ما
2: احنا غير ندخل كما قال لك في
0: التفاصيل
2: اخر
0: أي.
2: لكن فما اشياء واضحه معروفه توا العظم احنا بكري شو يقولوا بكري
1: فس خير مقص.
2: فس خير مقص يعطيك صح خير من اللحمة.
0: والله ما نعرفش يا خويا تقول عمر 80 ايش عنده بوز
2: هي في صحة بدك فس خير مقص ما نعرفوهاش احنا. الفس معناها قص اللحم كي تاكل عليه فيها
0: فيتامين
2: فيها الفيتامين دي وبروتينات ومقوي فيها الكالسيوم وفيها التصوري.
0: ولكن برشا ناس يقول لك ابيض البيضة هو الاقل لا يعني مشاكل.
2: لا لا بكله خاصة العظم دو باتيوراج العظم اللي هو يسحى على فمه معنا الدجاج اللي يسحى على فمه
0: نحكي اللي هو صعيب برشا
2: ينجم يكون موجود من المحبه يكون
1: هذا. كان نهار جابوا خبير يحكي في معناها نورمال الدجاج نتاعنا في تونس معناها تحت رعايه باهيه
0: فما كونترول.
2: انا باش نكون محترف
0: يعني تقول يعني دجاج عربي
2: احسن ما فهمت.
0: تبدو واحد عنده كاسانيه صغيره ومحلاه وكعيباتك الدجاجات يدوروا محلاه ياكلوا في القمح وياكلوا
1: اي وضع فس خير مقص
2: والزيت زيتونه
0: اي
1: ملثوث
2: والزنجبيل.
0: قال لك الحليب لا سمعت قال لك في عمر معين الحليب ما عنده حتى فايده.
2: اي الحليب الصغير الكالسيوم على
0: أي.
2: كعبة يغرت بتيتر لان فيها التخميره ترك
0: حليب. انا من الحب برشا اللي يغرت الطبيعي يعني ما فيش حتى
2: اما دونك احنا
1: والكفير توا ولا متشرب بشكل كبير برشا الكفير معناها صديق الجهاز الهضمي نقص ميزان ويعطي برشا
0: حيويه. يا سيدي والله خبيره
2: لا ما دوش بنت فسخ نقص لا لا لا
1: لا لا لك قبل ناس بكري يا معز علاش يحبوا السردوك في الماكله كي تقول لي انا بين الدجاجه وبين كذا نقول لك نحب السردوك يقول لك السردوك الصحيح من العظمه يسيح
0: شنو يقول شنو؟
2: السردوك الصحيح من العظمه يسيح
1: علاش تو فما فرق بين الدجاجه وبين السردوك تمشي انت باش تشري الدجاجه قول اعطيني سردوك
0: لا اسوء انا

0: شويه
1: يعني نحب في كيس ماء نحط النعناع وشويه ليمون يعني سيترون.
0: النعناع صديق القلب والاعصاب والامعاء.
2: معناها مش صحيح ان النعناع خايب.
0: خايب اغلى اغلى اغلى زيوت اساسيه هي نتاع النعناع.
1: واضح. صيدلتك الخضراء بين يديك في موجود الكتاب.
0: موجود غدا في عديد المكتبات في كلير فونتين في مكتبة الكتاب في مكتبة الكتاب في تونس راح في بورقيبة في مكتبة الكتاب في ميتيلفيل في مكتبة الكتاب مرسى. في المرسى
1: في هو الشهار لكن ما يمثلش طبعا فما فايدة للكتاب
0: عم أي. عم
1: المهم انه شرفنا برشا
0: ربي يفضلك
1: واكيد باش تعاود ترجع حذنا لانه البرشا مستمعين عندك صفحة على الانترنت للناس اللي تحب تراسلك او تبعث لك
0: أسئلة تفارماسي فيرت صيدليتك الخضراء بالعربي وبالسوري تفارماسي فيرت سهلناها
1: صيدليتك الخضراء
0: بالسوري وبالعربي
1: واضح شكرا
0: قاعدة حلوة
1: محلها
0: في القاعدة. ايامات حلوه ايامات أي. مباركه
1: ان شاء الله ربي
0: يوفقك ويبارك علينا ولا
1: ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك
0: تفضل في ثانيه برك ننصح المدخنين وكثيرونهم يعوذوا بثلاثه اعواد قرنفل في فمهم نهار كامل يعملوا كيشينغو وبس
1: تسمع سي سيف وسي علي ما عرفش عبيد مدخن ولا ما عنديش فكره شكرا لك سعبتي وغرابة شرفنا برشا تحية لزغوان الجميلة وتحية لكل من يستمع إلينا فاتر تقول الغناية اللي اختاروها المستمعين غناية الشابة
2: ريما هي راي غناية الدوك وانا اخترتها وعديتها نهار سبت اللي فات عديتها نهار سبت في الليل معز جاتني مكالمات من أمريكا
1: يعطيك الصحة
2: المتحدة الأمريكية على الأغنية هذه اللي نعاود نخدم أنه فما أغاني ما تلقاش فرصة أنها تنتشر الأغنية هذه تعملت عام 2021 عملها الدوك
1: واو.
2: وانتشرت توا كيما شيخ من أرض مكناس اللي عملها خالد الشيخ ورجع بها الفنان اللي نحبوه برشا عبد المجيد عبد الله
1: نهار ثلاثة غدوة الأربعاء والخميس الحلقة باش تحتجب فما رياضة بالطبيعة وأكيد القادة الأسبوع القادم إن شاء الله نتقابلوا من جديد بعد أخبار الستة عبير كالعادة وبعد شوية أيضا صديقنا عبيد باش يكون في الرياضة معكم في برنامج ونشرة خاصة بأخبار الرياضة شكرا عمار الجبالي شكرا فاتن حسني شكرا رامي مجولي إلى اللقاء

0: فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي نحكيوا عليه، منتخب الاكابر لكرة القدم وقرعة تصفيات كأس أمم افريقيا 2027. اليوم القرعة تم سحبها من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمنتخب الوطني التونسي في مجموعة فيها ليبيا، اوغندا، بوتسوانا. نعطيكم التركيبة الكاملة لكل المجموعات مع التذكير وللإشارة أن المعلومة مهمة جدا. زوز منتخبات الأولى تتأهل إذن إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 التي ستقام إن شاء الله في ثلاثة دول. المرة هذه هما كينيا، تنزانيا، اوغندا في الفترة ما بين 19 جوان 2027 و17 جويلي 2027 يعني الصيف القادم. إذن تركيبة كل المجموعات في التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. المجموعة الأولى المغرب، غابون، نيجر، ليزوتو. المجموعة الثانية مصر، أنغولا، ملاوي، جنوب السودان. المجموعة الثالثة الكوت ديفوار مع غانا، مع غامبيا، مع الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا وإريتريا. بالنسبة للمجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، سيراليوني وزيمبابوي. المجموعة السادسة بوركينا فاسو، بنين، موريتانيا وإفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة منتخب الكامرون، جزر القمر، ناميبيا، الكونغو برازافيل. المجموعة الثامنة كما قلنا المنتخب الوطني التونسي مع ليبيا، أوغندا وبوتسوانا. المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو وبوراندي. المجموعة العاشرة فيها السنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا. المجموعة 11 مالي، رأس الأخضر، رواندا والمنتخب الليبيري. ونختم بالمجموعة 12 نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. من المنتخب الأول إلى منتخب الأواسط والأصغر تحت 17 سنة، منتخبنا يلعب اليوم كأس أمم إفريقيا. طبعا المباراة الأخيرة في كان المغرب تحت 17 سنة، منتخبنا سيواجه المنتخب الأثيوبي انطلاقا من الساعة 8. المنتخب التونسي في المجموعة هذه لحد الآن عنده نقطة وحيدة، في المركز الأول نلقاو منتخب المغرب، منتخب مصر أيضا 4 نقاط لكل فريق، وتونس وأثيوبيا نقطة وحيدة في المركز الأخير. نذكركم أنه منتخبنا كالعب بزوز مقابلات قبل المباراة هذه ولم يفز في أي مباراة، تعادل في المقابلة الأولى ضد المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل هدف، وانهزم ضد المنتخب المصري ب2-1. بالنسبة للحظوظ نتاع منتخب الوطني التونسي اليوم، أكيد الانتصار هام جدا، الانتصار يخلينا إن شاء الله في الدورة القادم سواء في المركز الثاني أو كأفضل أصحاب المراكز الثالثة. والأكثر من هذا الكل أنه المنتخب الوطني التونسي عنده الفرصة طبعا للتأهل لكأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام إن شاء الله العام القادم في دولة قطر. 10 مقاعد من إفريقيا، يعني 10 منتخبات تتأهل لكأس العالم. المنتخب الوطني التونسي مطالب أنه في مرحلة أولى يكون ما بين 8 في الدور ربع النهائي، وإلا عنده الفرصة للتأهل طبعا للتأهل من خلال مباريات الملحق. إن شاء الله منتخبنا يفصل الأمور كما نقوله بلغة الكرة اليوم ويتأهل للدور القادم في كأس إفريقيا وأيضا كأس العالم. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم تسليم المهام من رياض بنور رئيس فرع كرة القدم نائب الرئيس السابق في الترجي إلى شكري الواعر اللي باش يتقلد المهمة جديدة هذه خلفا لرياض بنور، وبالتالي شكري الواعر تم تعيينه رسميا في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم بداية من تاريخ اليوم. يعني الترجي كان أصدر بلاغ وأيضا كانت أجواء ممتازة في حديقة حسين بالخوجة، وكما قلنا كانت صور جميلة بين شكري الواعر ورياض بنور بحضور اللاعبين والإطار الفني والإداري. غدوة الموعد مع مقابلات كأس تونس. وقبل ما نمشي لكأس تونس حكيت على ترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي طلب من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل الاستماع لمحمد أمين توغاي بخصوص أحداث الدربي. المعلومة تقول أن توغاي موجود في الجزائر، بينما تم الاستماع لفراس شواط لاعب نادي الإفريقي وزوز كانوا موجودين على ورقة المباراة، يعني تم تدوين أسميهم من طرف حكم مباراة الدربي. كما قلت إذا نعطيكم برنامج كأس تونس تعيينات الحكام غدوة الدور الربع النهائي الدفعة الأولى. النادي الرياضي الصفاقسي مع الملعب الجابسي التحكيم لخالد جويدر، ترجي جورجيس مع النادي الرياضي البنزرتي التحكيم لأمير لوسيف، وبعد غدوة يوم الخميس بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي التونسي الحكم نضال بلطيف، تقدم سقيط الدائر ضد شبيبة العمران التحكيم لسيف الورتاني. نواصل في بقية أخبارنا. الحدث نهاية هذا الأسبوع، واليوم الحقيقة بدأ بصفة رسمية الحدث بالنسبة للنادي الإفريقي في كرة السلة. الإفريقي تحول إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة بال. إذن السفرة مبرمجة لليوم كما قلنا، ونادي الإفريقي نذكر أنه عمل باركور ممتاز جدا وتصدر مجموعته في النافذة الأولى، ولا نجم نقوله للدورة اللي صارت وقتها في المغرب في مدينة الرباط. نادي الإفريقي مرة هذه باش يلعب مع فريق أهلي بنغازي الليبي على الأراضي الرواندية في العاصمة كيغالي. الدورة هذه فعالية النسخة هذه، وخاصة الدورة الحاسمة المرحلة الحاسمة من أجل التتويج باللقب من 22 ل 31 ماي، بمشاركة طبعا أفضل فرق في إفريقيا، وكنا حكينا عليهم عديد المرات المرة اللي فاتت، وإن شاء الله نعطيكم برنامج الكامل اللي يخص بطبيعة فريق نادي الإفريقي في التظاهر هذية. الإفريقي أول كما قلنا المباراة في الربع النهائي ضد فريق أهلي بنغازي الليبي. نختم بأبرز المواجهات المنتظرة خارج تونس. نرجع شوية مع كأس إفريقيا تحت 17 سنة. الشوط الأول وفاء بين الكاميرون الكونغو ديمقراطية منذ قليل هدف مقابل صفر المنتخب الكاميروني، 1-1 بين الكوديفوار وأوغندا، 8 متاع الليل المغرب مع مصر، ونذكر تونس مع أثيوبيا في نفس التوقيت وفي نفس المجموعة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز على مباراة بين بورنموث ومانشستر سيتي، مقابلة مهمة جدا 7:30 هذية، و 8:15 تشيلسي مع توتنهام. علاش قلت مهمة برشا المقابلة هذية؟ لأنه أمر اللقب قد يحسم إذا يتعرض سيتي للخسارة. أرسنال متصدر ب 82 نقطة، المركز الثاني مانشستر سيتي 77 نقطة، وتنقص مباراة مانشستر يونايتد المركز الثالث ب 68 نقطة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
0: فلاش سبور. الدكتور حكيم.
2: النجموش ناكلوا الغلة قد ما نحبوا من غير حساب، لا، أقصى ما ينجم يأكل الإنسان 300 جرام، على خاطر الإكثار يزيد في الوزن والشحم في الدم، والوجبة ما عادش تولي متوازنة. وقتاش ناكلوا هالغلة؟ ياريت نتعودوا ناخذوا كعيبة في فطور الصباح، وإذا مستنسين نحبوا على تحريشة تنجم تكون متكونة من كعبة غلة وكاس حليب وإلا ياغورتا.
0: الدكتور حكيم.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.
4: مصابني مصاب مصابني عطول مصاب عندي جمال
3: عبد الوهاب.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e firmi.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة المساء من الإذاعة الوطنية. وفي عناوينها: الانطلاق في موسم حصاد الحبوب بداية من شهر جوان المقبل، وتخصيص 197 مركزا لجمع الحبوب وتخزينها. قريبا إطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران لمدة 2 أو 3، وإيران تهدد بفتح جبهات قتالية جديدة حال تعرضها لأي عدوان أمريكي أو إسرائيلي. أهلا بكم. تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في جنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. هذا التتويج هو اعتراف بسنوات طويلة من العمل المتواصل وبجهود أطباء وممرضين وإطارات صحية وفرق ميدانية عملت في كل الجهات من أجل حماية صحة التونسيين. على صعيد آخر، توقع منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي أن يكون الانتاج خلال هذا الموسم أفضل من السنة الفارطة لعدة عوامل، وأكد لبرنامج يحدث في تونس أن الاستعدادات متواصلة لنجاح موسم الحصاد والتجميع، مشيرا إلى أن ديوان الحبوب تعاقد مع 29 شركة تجميع بالإضافة إلى تخصيص 197 مركز لتخزين الحبوب.
5: إن شاء الله أحنا حسب التقديرات الأولية مش يكون موسم السنة أفضل من السنة الفارطة. السنة الفارطة قمنا بتجميع 11.8 مليون قنطار، إن شاء الله السنة مش يكون بقدرة الله أفضل. السنة إن شاء الله هناك 29 شركة هم موكلين لدى ديوان الحبوب، 29 شركة تجميع، عدد المراكز المخصصة بكامل مناطق إنتاج الحبوب في حدود 197 مركزا وخزانا لتجميع الحبوب. الاستعدادات هذه انطلقت من شهر جانفي، إن شاء الله يعني نكونوا حاضرين مباشرة بعد عيد الأضحى مبارك مش انطلق عملية التجميع خاصة بولايات الوسط الغربي. طاقة الخزن هذه متاع 197 مركز هي في حدود 8 مليون قنطار، بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب اللي عنده قرابة 5 مليون قنطار، منها 3 ملايين للحبوب الموردة، وتعرفوا هذا عام 12 شهر الديوان يصور في القمح الليل مع الشحول الأخرى. بعنا زادة في خلال فصل الصيف من اللي انطلق موسم التجميع ديوان الحبوب يقوم يعني بتزويد المطاحن مباشرة، وبراتيكوم 3 مليون قنطار مش بشول المطاحن. دونك أكيد عنا مش يكون عنا ضغط في السنة، الموسم مش يوخر شوية. الأسباب هي ارتفاع نسبة الرطوبة اللي تزامت مع نزول الأمطار في المدة الأخيرة. احنا حذرنا لسيناريو كل جميع الأطراف مش تتحمل مسؤولياتها.
4: وأشار الفرجاوي لتوفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة هذا الموسم، مؤكدا أن ذلك سيكون له نتائج إيجابية في إنتاج الحبوب.
5: من أول المؤشرات بالنسبة للموسم الحبوب 2025-2026، السنة ربي أرحمنا بالغيث النافع، وكانت التساقطات متزامنة متواصلة، كانت في الأوقات اللي تحتاجها النبتة الأمطار والحمد لله. النقطة الثانية الإيجابية اللي السنة أول مرة يعني البذور الممتازة ديوان الحبوب والشركات إكثار البذور قامت بتوفير 524 ألف قنطار من البذور الممتازة، وهذه سابقة. إذا كان نرجع للتاريخ على الأقل نقوله 20 سنة اللي فاتت، معدل إنتاج البذور الممتازة 260 ألف أسنة، الضعف تقريبا، وهذا من أجل يكون كان يعني إيجابي ومش يكون أكيد له نتائج إيجابية كما وكيفا بالنسبة لإنتاج الحبوب.
4: في شأن آخر، تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قريبا النسخة الثانية من برنامج وعد لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع وراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص من الفكرة إلى المشروع ثم إلى سوق الشغل. هذا البرنامج يستهدف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات، ويتضمن حصص تكوين تطبيقية ومرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء وفق رئيس المنظمة ياسين جويعة.
6: يكون البرنامج على 6 أشهر، مرحلة أولى للخدمة كلها على الفكرة، المرحلة الثانية مش بيشتغلوا كثير على صاحب الفكرة أو صاحب المشروع، ثم تكوين تفخيم مرافقة، ثم برنامج بعد ما ترسخ الفكرة ويترسخ المشروع وتوضح الرؤية نعاونوا صاحب الفكرة هذه وصاحب المشروع كيفاش يحضر البزنس بلان تاعو، نعاونوه للولوج للتمويل، ودعوة لكل المستمعين أنهم يشوفوا البرنامج على الصفحة الرسمية المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ONE وإلا الويب سايت متاعنا، ونجم يكونوا نهار السبت هذا 8:30 متاع الصباح في مدينة العلوم للانتفاع بهالبرنامج الثري، واللي هو نسخته الثانية. النسخة الأولى قمنا بمرافقة حوالي 50 صاحب فكرة لينحلوا شركة متاعهم، الثانية إن شاء الله الهدف متاعنا هو مرافقة حوالي 100 شاب وشابة.
4: انطلقت اليوم بقصر المعارض بالكرم فعالية الدورة 17 للمعرض الدولي للتشييد والبناء ليتواصل إلى غاية 24 مايو الجارية بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال مواد وتقنيات البناء. رئيسة قسم الاتصال بشركة معرض تونس الدولي هلان سيبيا.
7: السنة عنا أكثر من 120 عارض من تونس ومن دول أجنبية، عنا بافيون أوفيسيال من الصين، عنا مشاركة فردية من إسبانيا، مشاركة فردية من ألمانيا، مشاركة فردية من الجزائر. الحاجة المميزة في الدورة 17 المعرض التشييد والبناء اللي هو بدأ اليوم 19 مايو وفى نهار لحد 24 مايو تحت شعار البناء الأخضر البناء المستدام. عنا منتدى إن شاء الله يبدأ غدوة يوفى نهار السبت يحكي على البناء الأخضر، على التكنولوجيات جديد في قطاع البناء والتشييد، التقنيات والآلات زادة، ثم شراكات تعمل لهنا، ثم تقديم التقنية التونسية التكنولوجيا التونسية برابور السوق الدولية. نحاولوا نقدموا آخر التكنولوجيات في قطاع البناء والتشييد.
4: انطلقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في التصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقالت ممثلة جهة المبادرة نائبة هلا جبلة في تصريح لخولة سليتي، قالت إن الاعتراف بلغة الإشارة يقتضي بأن توفر الدولة لغة الإشارة في مجالات أوسع كالتعليم والتكوين والإعلام.
8: المبادرة هذه جاءت في نطاق التماشي مع الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تونس كانت صادقت عليها وتخص حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المقترح هذا في اعترافه بلغة الإشارة كلغة رسمية يخلي الدولة التونسية توفر لغة الإشارة في مجالات أوسع، منها التعليم والتكوين، منها الإعلام خاصة. اقترحنا أنه في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح أنه التلفزة الوطنية تبث كامل معناها الأخبار الرسمية والخطابات الرسمية والتوعوية بلغة الإشارة، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلغة الإشارة، توسيع مجالات لغة الإشارة في التعليم وفي مصالح الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حاولنا نطرق لأهم المجالات الحياتية اللي تجم تمس واللي تجم يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة.
4: تعلن مساء اليوم نتائج المسابقة الوطنية لاختيار الشعار والهوية البصرية لتظاهرة مدنية تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 27 و2000، والتي تقدم لها أكثر من 100 طالب من مختلف جهات الجمهورية، تم توزيعهم على 5 فرق وبتأطير من أساتذة جامعيين متطوعين وفق ما فدت به لبرنامج يوم سعيد ممثلة وزارة السياحة أنس بن غربلة.
9: الطلبة متاعنا كانوا متحمسين جدا لهذا البرنامج الوطني، ويأكد مرة أخرى أنه عنا كفاءات ويأمنوا بالبرامج الوطنية ويحبوا يكونوا عناصر فاعلة وقوة اقتراح في البرامج هذه. الطلبة اللي تفاعلوا بشكل كبير طريق منصة وضعناها على الذمة، بعد مداولات اللجنة تم تنظيم هاكاثون إبداعي اللي شاركوا فيه 5 مجموعات من مختلف الولايات، واللي كان يوم 1 و2 مايو. فرق المشاركة رافقوهم مؤطرين كذلك من مختلف الجامعات كانوا
10: التوعي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، تشهد المنطقة تصعيدا عسكريا وسياسيا متسارعا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران لمدة 2 أو 3. الرئيس الأمريكي أكد في الوقت نفسه استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم شامل في أي لحظة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية بشأن ملف طهران النووي. في المقابل، جاء الرد الإيراني سريعا وحادا، حيث هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات قتالية جديدة، ورجح مراقبون أن تشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما توعد طهران باستخدام أدوات وأساليب عسكرية جديدة لم تكشف عن طبيعتها حال تعرضها لأي عدوان أمريكي إسرائيلي، مؤكدة مواصلة فرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز الاستراتيجي كأبرز أوراق الضغط المتاحة لديها. وعلى الجبهة اللبنانية، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، شملت قصفا مدفعيا واستهدافات بالطائرات المسيرة، وسط نفي لوجود أي هدنة أو وقف لإطلاق النار. وفي المقابل، أعلن حزب الله في بيان له استهداف تجمعا للجنود والآليات الإسرائيلية شمال إسرائيل، مؤكدا مواصلة عملياته ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل القرى اللبنانية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. الانطلاق في موسم حصاد الحبوب بداية من شهر جوان المقبل، وتخصيص 197 مركزا لجمع الحبوب وتخزينها. قريبا إطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد إيران لمدة 2 أو 3، وإيران تهدد بفتح جبهات قتالية جديدة حال تعرضها لأي عدوان أمريكي أو إسرائيلي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجاتنا عشوية عشوية. الثلاثة اليوم 19 ماي، برشا فيكم يسمع فينا وهو حاليا سواء نجم يكون في الدار، روح في ثنية، قاعد متك تقول فات ليلي من بون. برشا عائلات زادة تعيش على وقع الامتحانات، الامتحانات سواء في التعليم الأساسي الابتدائي الثانوي، كذلك الجامعة، نفس الشيء بالنسبة للمناظرات الوطنية. فحظ سعيد وإن شاء الله تقضيه معنا وقيت به مع الموسيقى ومع المعلومة اللي توصل لكم إن شاء الله وتفيدكم. هذا اللي نسعاوله ونحاوله. حضورنا اليوم باش يكون مع الفريق الكامل اللي باش يأمن لكم ويحلو المساء. بالنسبة لليوم فاتن حسني في الإخراج الإذاعي، سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. بدايتنا كانت بإعادة الأغنية معروفة سيبوني يا ناس بصوت أكيد تعرفوه اللي هو أنا ضاع لي الاسم يا فاتن، ضاع لي الاسم. هاني متواصي، هذا هو هاني متواصي سمعناه. باش نمشيو للجو التونسي من عرض 24 عطر، لكن قبل هذه خليني نقول لكم شنو عندنا اليوم. اليوم عندنا ساعة باش نقدموا لكم شوية آخر سلسلة من العروض المسرحية اللي تقدمها لكم طيلة شهر ماي، يقدمها لكم فضاء التياترو، هذا الفضاء اللي يأثث سواء إنتاجا أو عرضا كذلك العروض المسرحية. في الساعتنا الثانية باش يكون عندنا ضيف فنان تونسي مقيم في فرنسا، نحكيه على محمود التركي، باش يقدم لنا جديد امتاعه كذلك. وباش يكون عندنا حوار مع ممثل تونسي مقيم في انجلترا، الممثل التونسي مهند بن عمر اللي كان حاضر في ستار وورز، مش الفيلم لكن السلسلة اللي لقت نجاح كبير واللي منطلقة كذلك من الفيلم ستار وورز. باش يكون في حوار للإذاعة الوطنية التونسية في ساعتنا الثانية. يزيني من الكلام، يلا نمشي الموسيقى.

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
1: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم على موجاتنا في ويحلو المساء. ذكروا لقنا ينطلق قبيلة شوية بدينا معاكم يتواصل حتى 8 متاع الليل. من بين فقراتنا فقرة ضيف ضيفكم.
0: ضيفنا وضيفكم
1: وهي ضيفتنا الحقيقة وسعيدة جدا أنها حاضرة معنا. هي مسرحية وهي كذلك مكونة ومنسقة بيداغوجية بفضاء التياترو. يسرى العمودي أهلا وسهلا مرحبا.
2: عسلامة عبير.
1: شو أحوالك الفترة هذه؟ نحكي في الكواليس فترة صعيبة. اختتام المواسم الثقافية العروض، العائلات تختتم المواسم لك الدراسية، فبالتالي فما برشا حركية يعيشها التونسي في الفترة هذه. حاضرة معنا باش نحكيو على برمجة شهر ماي اللي هي اختتام تقريبا للموسم الثقافي بالنسبة لفضاء التياترو، وانت كنت حاضرة من بين كذلك العروض هذه بعرض في عرضه الأول فورينو
2: اي لاتان ايطاليان لاتان دونك فورينو فوري.
1: شنو هي المعنى بالعربية؟
2: ارغب ولا ارغب، نحب وما نحبش.
1: دونك علاش اخترتوا العنوان باللاتين؟
2: خاطر هو نحب وما نحبش هي قائمه على المسرحيه كل قائمه على السوء التفاهم هذيك الدواليتي هذيك، وهي اصل تقولها البيرسوناج الرئيسيه في المسرحيه في لوبيرا نتاع موزار وفي موليير في دونجيون نتاع موليير. دونك خذيناها العباره كما هي.
1: معك في المسرحيه انت المسرحيه من اخراجك كذلك وتقوم بدور البطوله مع عصام العياري. خلينا نرجع للبرمجه بصفه عامه. شهر ماي تقريبا مش نتاج العمل او العروض، فما دي برودكسيون، فما انتاجات جديده.
2: اي عام سنه فما انتاجات جديده. التياترو البرمجه نتاعو متنوعه ما بين انتاجات التياترو وانتاجات اخرى اللي نستقبلوها في فضاء التياترو. دونك ثم عروض تعدات كما قلنا فوري نون فوري، الانسان الرابع، تناغم لغسن حفصيه. العروض اللي اليوم عندنا عرض اللي هو با بيردو اخراج هلا عياد،
1: ساحه الحكم هلا عياد. سبعة ونص اللي يسمع فينا ينجم يخلط يتفرج.
2: غدوه اللي هو عرض عمر التيفي اللي هو فراي بحذينا في التياترو غدوة
1: سبعة ونص
2: ولا نرتحو نهير ومن بعد نرجعو مع مسرحية أكاهو 22 ماي و23 ماي إخراج منير العامري ومعاه الفريق متاعو.
1: جمعة وسبت
2: جمعة وسبت
1: جمعة وسبت
2: كوميديا
1: سبعة ونص
2: جديدة كيف نوفيل كرياسيون. وعنا الحدث اللي هو المجنون في روسيا دونك اللي 26 ماي في وقعت دعوة مسرحية المجنون في مهرجان الدولي للمسرح يوث ثياتر فيست اللي هو في سانت بيترسبورغ في روسيا. مسرح اسمه مسرح ليتيني ولا باش يشارك التياترو باش
1: يكون
2: حاضر بالمجنون.
1: كيفاش خلينا نرجعوا للتفاصيل شويه ساعه اللقاء، كيفاش كان الجمهور حاضر؟ بنحكيوا على تناغم وثم المسرحيه اللي قدمتها انت تو، هذا هما الزوز اللي تقدم. اي
2: والبارح زاد كيف تم عرض مسرحيه المجنون في فكره وفاه زينب فرحات.
1: هذا هو البارح ذكرى وفاة زينب فرحات، مسرحية فنانة مثقفة وإنسانة مهمة جدا، دافعت عن المسرح، دافعت عن الفن، ودافعت عن المرأة. برشا خصال الحقيقة زينب فرحات والأثر متاعها قاعدين موجودين
2: توا. نوزانسبير توس دونك توتي توس. فوالا قبل فما قبل الجماهيري الحقيقه يتفاوت من نهار لنهار حسب ليزيفينمون زاد الموجودين في تونس، مرات فما كوره مرات فما، مي الاقبال الجماهيري موجود الحقيقه في التياترو. والحركيه في اول العام كان النسق نتاع العروض بطيء شويه خاطر الناس الكل هي تحضر في في كرياسيون جديده نتاعها وكل. بعد في شطر العام الثاني دونك بدات الحركيه وكل الناس قالت وحشنا التياتر ونحبوا نرجعوا نجيو نتفرجوا وكل، دونك فما ديناميك محلاها. ليفينمون كورت مي بون زاد يخلق حركيه كبيره بالنسبه للفنانين المغرومين بالمسرح والكل. دونك الحقيقه فما اقبال جماهيري باهي على التياتر في الاشهر الاخيره.
1: يسرى، البرمجه بتاع شهر مي تقريبا عديد العروض الجديده او الانتاجات الجديده، يقول القائل في العاده نختتم بالانتاجات القديمه، هل هي نوعا ما تقديمها في عروض اولى حتى تاخذ وقتها باش نلقاوها هي بيده، معناها هذم باش يكونوا هما حاضرين في الموسم الجاي
2: في البرمجه الجاي؟ اكيد هو النسق نتاع الابداع ولا تحضير للابداعات الجديده والانتاجات المسرحيه الجديده، كل مخرج ولا كل فريق شنو هي الريتم نتاعه والكل. مي صادف انه اغلبيه العروض الجديده جات في نفس الفتره، في الفتره هذية، دونك كل عرض قاعد يقدم في عروض الاولى ومن بعد عام الجاي كيف كيف يقع برمجة هذه العروض على طول الموسم الثقافي نتاع السنه القادمه. ثم عرض ما ذكرتوش مازلت ما ذكرتوش اللي هو كيف كيف نختتم به الموسم، اللي
1: يوم 30 مايو،
2: اي اللي هو عرض اش الأمين الله غزال، نص كونسيبسيون نص دراماتورجي نتاع نادرة عاشور أمين الله غزال.
1: المسرحيات أنا اسمع نادرة عاشور لأنها قدمت القطب باللغة الفرنسية، هل باش تكون باللغة الفرنسية ولا العربية؟
2: العربية.
1: بالعربية، تجربة جديدة تحية لها. كل الأعمال المسرحيات العروض هذم باللغة العربية؟
2: أكهو باللغة العربية، با بيردو باللغة العربية، المجنون
1: أكيد
2: نعرفوها، فراي كيف كيف باللغة العربية، درجة
1: كي نقولوا اللغة العربية ماني بالدرجة التونسية، بالدرجة لأنه في التياتر وفما الإنتاجات اللي نلقاو باللغات الأخرى.
2: أنا مازلت ما تفرجتش فيها، دونك مانيش مثبتة باللغة العربية أو الفرنسية. يلزم يثبت مش معلومة.
1: أنا علاش سألت على خاطر فما زادة في التياترو في العادة يقدموا كذلك عروض باللغة الفرنسية وتكون فما صوت إدراج ويقع الإعلان عليها. أنت في نفس الوقت بنت التياترو وبنت المعهد العالي للفنون المسرحية، حاضرة في فضاء التياترو كمكونة وكذلك منسقة بيداغوجية. أنا نحب الزوز صفات هذم من خلالهم نقرب شوية لعالم التياترو. احنا نعرفوه فضاء التياترو تقريبا معناه ما ينجمش يكون صحفي يخدم في مجال الثقافة ما تعديش وما تكونش هو بيده من خلال العروض وتدربش وما حاورش زين فرحات وما كانش حاضر في الكواليس. نعرف حميمية وجدية كذلك التكوين. تكوين الآن في 2026، وقتها في فترة قديمة فضاء تياترو كان مسرحي بالأساس ما كانش فيه نجوم، لكن الآن بعد حضور الممثلين اللي تكونوا في فضاء التياترو في أعمال لاقت نجاح، فبالتالي فما أقبال. نتذكر سي توفيق جبالي يحكي كيفاش معناه فما رغبة كبيرة أول العام أنهم يجيوا فقط يحبوا يجيوا، وديما فما المقاييس اللي يعتمدوها في مستوى اختيار شكون ينضم. كيفاش تم عملية التكوين الغربلة كذلك؟ فما امتحانات وإلا ليه؟
2: هو عملية التكوين هي عملية مستقلة بذاتها، تياترو ستوديو اللي هو وين المنسقة البيداغوجية متاع في تياترو ستوديو. الحقيقة ديما بنحاولوا من عام لعام أن نطوروا من الأساليب التكوين مع إشراف سي توفيق الجبالي، مع ثلة من المؤطرين اللي هم برشا مؤطرين ومتكونين ويكونوا في تياترو منذ سنوات عديدة. بالنسبه للاقبال وبالنسبه للاقبال ولا المشاهير ولا النجوم اللي تخرجوا من التياتر وكل اللي ساهموا في انه ثم برشا ناس تجي اخرين عندهم الرغبه، ولا نجم يكون يصير سوء تفاهم مش في بالهم اللي هو التياتر هو اللي خرج النجوم.
1: فما شكون باحث عن الشهرة من خلال
2: سوء الفهم هذا. كيما فما برشا سوء فهم من نوع آخر، الناس تبدأ عندها فكرة على المسرح كفن، يعني تبدأ أفكار مسبقة واللي هي حاجة عادية، وكل كي يجيوا للتياترو وكل سرعان ما تضمحل الأفكار المسبقة هذيك، خاطر التكوين معناتها دونك تري سبيسيفيك معناتها خاص وخاص جدا، وعنده المعايير نتاعو وعنده المقاييس نتاعو. كيما قلت انت فما حميمية معينة في الليكور اللي انت بالاساس اول حاجه باش تعرفها، ولا باش انك انت باش تعرف على روحك على بدنك على ذاتك وعلى الاخر، الكل باش تدخل في ديمونسيون اخرى. دونك باش تفهم اللي هو معناتها ان فواياج على الانتيريور با فير ليكستيريور، معناها مزال وقت مزال بكري نقولوا لهم راهو بعد لو شو ولا لا بيرفورمانس ولا الواحد يجي في مراحل متقدمه، توا راهو رحله الى الذات الى الداخل الى التساؤلات الكل. دونك الفكره المسبقه هذيك ولا الافكار المسبقه اللي جيونا بها الكل راهي سرعان ما تضمحل بالوقت، واللي مغروم بالحق تو يقعد وتصير الغربله الطبيعيه بطبيعتها هذيك. واحنا ديما نقولوا في التياترو اللي احنا ما نحرموش حتى حد من عنده انه الحق يمارس الفن، يمارس المسرح ولا يمارس،
1: لكن السيليكسيون والاختيار يصير في مستوى كي نلقاو الاعمال المسرحيه منتج فضاء التياترو ونلقاو ممثلين حاضرين من ابناء غادي وين تصير السيليكسيون نجم نقولوا
2: في الاعمال الابداعيه نتاع المسرح. هي مربوطه الحكايه الاختيار هذاك مربوط بالمخرج. المخرج يبدا عنده درايه بشنيه البوتنسيال اللي عندنا موجود عندنا في التياتر والكل، وحس بشنيه احتياجاته في العمل نتاعه، هو يختار الممثلين اللي يساعدوه معناها والكل. دونك واحنا كاداره في المسرح وكاداره فنيه في التياتر عندنا زاده درايه بالبوتنسيال اللي عندنا. يجي مخرج يسال على الممثلين نقول له موجودين معناتها شنو البروفيل تحب عليه، شنو الحاجه تحب، فهمت؟ دونك الحكايه تصير تلقائيه وحسب اختيار المستلزمات الفنية اللي كل مخرج باش يقوم بالعمل نتاعه.
1: عدد الأعمال هي دليل زيادة على أنه فما ثراء فما حركة، وفي نفس الوقت فما مدرسة. إن احنا ديما نقول فما مدرسة التياترو في أعمال، ديما فما كل خيط اللي يربط ما بين الأعمال، هذا مقصود معناه بطبيعته يلزم يكون كما نقولوا كما في الموسيقى، معناها نعرفوا ذيك المدرسه اللي شكون. نفس الشيء بالنسبه للاعمال المسرحيه التياترو.
2: التياترو الحقيقه اللي نجم ناكدوا انا حسب تجربتي في التياترو اللي عندي 5 سنين انا تو في التياترو، اللي الخيط الرابط هو التنوع. فما نوعيه نتاع تنوع في الانتاجات نتاع التياترو اللي ما تشبهش بعض. فمش ستيل معين الناس كل تخدم فيه، ولا ما تفهم قيود فنيه، ولا هاي التامبر نتاعنا هاو الطابع نتاع التياترو. الحقيقه ليه فما تنوع، واللي هو شنو اللي يضمن التنوع هذايا واللي يخليه موجود، اللي هو فما حريه ابداع، فماش ضوابط ولا معايير اللي هي تحدد عمليه الابداع في التياتر. كل مخرج ولا كل فنان ولا عنده افكار عنده حاجه يلقى التشجيع، يلقى التاثير، يلقى التشجيع باش يوصل الفكره نتاعو هذه، ولا وهو مختبر للتجريب. التياترو بالحق معناتها مختبر للتجريب، اللي 5 سنين انا في التياترو معناتها طورت برشا، والحركيه هذيك هي اللي تخل معناتها تشوف هذيك يبدع وهذيك وهذيك وهذيك. دونك يخليك انت موجود في الديناميك هذيك، ما تطيحش، ديما تحاول، ديما تتطور، ديما وتتعلموا من بعضنا وناخذوا من بعضنا. دونك فما حركيه والحقيقه مهمه على الاخر في التياترو.
1: أكيد وذي قاعد يوصل للمتقبل والمتفرج اللي يكون حاضر. خلينا نذكره أنه 7:30 اليوم ساحة الحكم
2: هلا عيد.
1: نذكره أنه 20 ماي يعني غدوة في راي العمار الطيفي. وشو النجم ساعد نعرفوا عليهم أنه من الزوز مسرحيت فمشي هكا أنت
2: لا أنا با بيردو تفرجت فيها الحقيقة نص جريء وجريء جدا في فارس قطران وهكا ويهزنا شوية العالم.

0: قدم ربع مدى ربع ساعة ماكسيموم. دونك كيف كيف تساؤلات، فما طرح للقاعدين اللي يعيشوا فيه والكل بطريقة هزلية. دونك
1: كوميديا ساخرة،
0: كوميديا ساخرة.
1: غدوة 7:30 أكهو، أما مش أكهو.
0: أكهو أما مش أكهو. أكهو مسرحية جديدة، مازال ما نعرفوش عليها. أما كيف منير عماري كوميديا ساخرة.
1: باش تكون على نهارين، جمعة والسبت. نذكروا 7:30 ديما التوقيت، والاختتام اش باش يكون نهار 30 ماي. هو من لافيش فما ألوان زاهية، لكن فما تشويق كذلك. تونك تشفوها إن شاء الله نهار 30 ميها، ومازال عنا الوقت. وعلاش لا، أمن الله الغزال يكون حاضر معنا ويقدموا للمستمعين حتى يكونوا حاضرين 30 ماي. خلي الكلمة الختام،
0: كلمة الختام،
1: وإحنا في ذكرى وفاة زينب فرحات واختتام الموسم هذايا لفضاء التياترو.
0: باش نقول حاجة قبل، إحنا اختتام سفري، اختتام الموسم الثقافي إحنا ما يوفيش عنا، خاطر 30 ماي آخر عرض مسرحي. شهر جوان كله تحذيرات الموسم الهجرة إلى المسرح، اللي هو فيه مشاريع نهاية السنة لجميع المستويات اللي يقراو في التياترو. دونك كيف كيف عنا ايفنمون كبير يدوم مدة 15 يوم، كل يوم فما عروض، أكثر من عرض. دونك ما احنا سي الحدث الكبير اللي في التياترو اللي متاع كل عام، اللي هو في آخر السنة. كيف كيف زادا عنده جمهور وعنده رواد اللي يجيو يتفرجوا في مشاريع آخر السنة. مرحبا بالناس الكل. زينب فرحات، انا زينب فرحات ما دخلت للتياترو بعد ما توفيت هي، مي قابلتها مرتين في حياتي. مي الاثر نتاعها نشوفه في في في في متافي في التياترو موجود، معناتها الطريقه اللي تحكي عليها، البصمه اللي خليتها، التاريخ اللي خليته، عملت باز، عملت بنت عرس في التياترو اللي كان مش هما رانا احنا تو ما لقيناش الاسباس هذاك الكل باش باش باش باش نبدعوا، باش نكبشوا، باش نعبروا، باش حلت لنا افاق. وسورتو كاميرا، بالنسبه لي انا كاميرا حلت لنا افاق، اللي فما حاجات برشا ممكنه كنت تعتقد اللي حواليك الكل يقول لك راه ماهيش ممكن. ليه ممكن؟ ممكن لازم تكبش، واللي هما ممكنين.
1: ألف رحمة لروحها. شكرا لك يسرى عموري، شكرا لك. من خلالك اكتشفنا سلسلة عروض المسرحيات اللي باش تكون حاضرة تقريبا طيلة شهر مين. هما بداوا من البارح، مسرحية المجنون لتوفيق الجبالي اليوم 7:30، كذلك عندكم موعد مع مسرحية هيلا عياد، ومتواصلة خلال شهر مي. شكرا لك. احنا مواصلين لقانا بعد شوية باش يكون الموعد مع فقرة النشانة.

0: للتهجس معناها بصوت نغام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. الموعد الان مع فقره نيشان، ومنى المجري اختارت انها تخصصها لباحث جمعه بين التوثيق والتحقيق والترجمه في خدمه الذاكره التونسيه. حمادي ساحلي.
1: نيشان. في تونس برشا رجال خدموا التاريخ والثقافة بصمت، وكرسوا حياتهم باش يحافظوا على الذاكرة الوطنية ويوثقوا محطات مهمة من تاريخ البلاد. ومن بين هالأسماء اللي تركت أثرها في مجال البحث والتاريخ يبرز اسم المؤرخ التونسي حمادي ساحلي، من مواليد مي 1928 وتوفى في جويلية 2002، عن عمر 74 سنة. حمادي بن أحمد بالحاج بوبكر الساحلي قرا أولاً بالكتاب، ومن بعد التحق بالمدرسة العرفانية في باب السبيقة، غاديكا وين حفظ القرآن الكريم، وفيها تحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1941. وفي أكتوبر عام 1942 التحق بالمدرسة الصديقية، وبعد ما أتم تعليمه الثانوي سنة 1949 التحق للتدريس بالفرع الابتدائي للمدرسة الصديقية لمدة عام. وفي أكتوبر 1950 تحول لفرنسا وكمل غاديكا دراسته العليا، وبقى غادي 5 سنين. ومن بعد رجع لتونس وخدم حمادي الساحلي مدرس لمادتي التاريخ والجغرافيا بالمعهد الثانوي بسوسة، ومن بعد بالمدرسة الصديقية، وكان عنده دور رئيسي في البرنامج التربوي اللي اصدر سنة 1958. كما واكب زادة في الفترة بعد الاستقلال بعث التعليم العالي وإنشاء الجامعة، وساهم في إصلاح برامج الإجازة في أواخر الستينات وأثناء السبعينات. وفي سنة 1978 التحق بوزارة الثقافة، ومن بعد التحق للعمل بشركة تونسية سعودية للاستثمار الإنمائي حتى الوصول للتقاعد سنة 1988. حمادي الساحلي كان عنده نشاط وحضور في الجمعيات، نشط في اللجنة الثقافية الوطنية والنادي الثقافي أبو القاسم الشابي، وجمعية الدراسات الدولية، وجمعية قدماء المدرسة الصديقية. كما اهتم زيد حمادي الساحلي بالتأليف وترجمة المؤلفات التاريخية وتحقيقها، وصدر له من تأليفه أو تعريبه تقريبا 30 كتاب، من بينها فصول في التاريخ والحضارة اللي كان سنة 1992، الصحافة الهزلية في تونس نشأتها وتطورها سنة 1996. حمادي الساحلي كان من الوجوه الثقافية والأكاديمية اللي آمنت إنه تاريخ مش مجرد أحداث قديمة تقرأ في الكتب، أما ذاكرة شعب وهوية وطن. تميز حمادي الساحلي أسلوب دقيق في البحث، وكان معروف بالجدية متاعه في التعامل مع المعلومة التاريخية، لأنه كان يأمن إلى المؤرخ عنده مسؤولية كبيرة، مسؤولية نقل الحقيقة وحماية الذاكرة الوطنية من النسيان وإلا التزييف. وفي مسيرته ساهم حمادي الساحلي في إثراء المكتبة التونسية بعديد الدراسات والمقالات، وكان من الأصوات اللي دافعت على أهمية البحث العلمي والتوثيق التاريخي، وآمن ديما اللي المعرفة بالتاريخ تعاون المجتمع على فهم روحه وعلى بناء مستقبل أكثر وعي. يبقى اليوم اسم حمادي الساحلي حاضر بين الباحثين والمهتمين بالتاريخ التونسي كواحد من الأسماء لخدمة الذاكرة الوطنية بإخلاص، وساهمت في تقريب التاريخ من المواطن التونسي باش تبقى حكاية البلاد محفوظة للأجيال القادمة. نيشان.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس،
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة العيد الأضحى المبارك تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو الجارية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس عنابة، على أن يتم إلغاء سفرات هذا القطار خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 مايو إلى غاية يوم الأربعاء 3 من جوان المقبل. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 في حدود 3750 مركزا موزعا على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. استقرار الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا أثر سقوط نافذة بمدرسة ابتدائية بحمام الأغزاز من ولاية نابلة ومغادرتهم المستشفى وفق مصدر طبي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني تسلم في جنيف اليوم من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم شهادة المنظمة بإعلان تونس خالية من مرض الرمد حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات المستمرة. وطهران قدمت مقترحا يشمل سحب القوات الأمريكية ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة مع إبداء واشنطن مرونة حيال الأنشطة النووية السلمية المحدودة. وباكستان نشرت طائرات مقاتلة وآلاف الجنود في السعودية لحمايتها بموجب اتفاقية دفاعية بالتزامن مع لعبها دور الوسيط الرئيسي لأنهاء الحرب مع إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف بلدات في جنوب لبنان وتوجيه انذارات بإخلاء عدة قرى وسط استمرار الهجمات المتبادلة مع حزب الله رغم مساعي التهدئة. وفي قطاع غزة، القطاع يواجه أزمة صحية متفاقمة بتضاعف الأمراض الجلدية بين الأطفال بسبب الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من ويحل المساء. توا باش نحكيو على جديد موسيقي للفنان محمود التركي، الموسيقي التونسي مقيم في فرنسا، لكن رغم أنه مقيم في فرنسا وبعيد علينا بعض الكيلومترات، لكن دائما اللهجة التونسية والإيقاع التونسي حاضر في أغاني. خلنا نسمعكم جديد متاعو شوية وبعدها نسمعوها كاملة وبعد نستقبلوه. يلا

0: هذا هو جديد محمود التركي اللي الغنية خرجت احتفاء بعيد الشغل. محمود أهلا وسهلا مرحبا. ألو محمود.
1: كل مستمعين ولا مرحبا بي بحبيك.
0: مرحبا بيك محمود. احتفلت بعيد الشغل لكن بطريقتك، برشة تفاؤل، دعوة للعمل، دعوة كذلك للتفاؤل. عنا مديدة على نوعية سنين، على نوعية هذه الأغاني. فكرتنا محمد الجموسي، فكرتنا برشة فنانين وبرشة أغاني كنا قبل نسمعوها من تاريخ الأغنية التونسية.
1: والله يعطيك صحة، معناها بارك الله فيك على كما نقولوا أنك تصنفني معناها ضمن الأغاني هذوما، جاء معناها كما نقولوا حاجة تشرف وتفرح برشا. يعطيك الصحة معناها كما نقولوا صافي شو وكير. ماهيش معناها مسألة بديهية أن واحد يعمل غناية بسيطة، يعني بعد ساعات المسألة تتطلب أكثر برشا تعب من معناها من البيان من النتيجة. دونك هذا هو معناها حاولت نقوم بحاجة كما قلت لي ما تفهم معناها انت استوفيت الأوصاف بتاع الغناية معناها بالضبط كيف ما حبيتها أنا توصل غناية تعبر على يعني على الموتيفاسيون. فنقولوا نحن تشجع العباد باش يقوموا باش ينصروا باش يتحركوا باش يحاولوا معناها يبدلوا حاجة في الواقع بتاعهم، وهذا هو معناتها. إن شاء الله نكون معناها توفقت في أني معناها نوصل المساج هذه. هذا هو
0: حبيت وأنه يكون فما إيقاع تونسي، كلمة تونسية بالأساس، معني من اللهجة التونسية اليومية اللي نستعملوها، قوم تقاعد أقدح كالنار، معناها كلمات متداولة. بعدت على أنه تكون فما مسافة بين ما هو متداول ما يتكتب، هزيتنا شوية اللي كانوا نسمعوا في الاندرغراوند، معناها حاجات قريبة برشا الراب،
1: يعني أي تعبير، يعني كما نقولوا نحن تعبير أي معناها شعبي، نقولوا نحن تعبير شعبي متداول معترف به، معناها العباد الكل يستعملوه معناها، ونقولوه بتفديك وكما ونقولوه بعد ساعات معناها ب يعني بنوع نتاع نوع نتاع سيريو، يعني نقولوه بجديه ونقولوه بالهز. يعني
0: شنو خلينا نكملوا يعني نسمعوها كامله وبعد قل لي
1: ماهيش إيفيدونت، كانت تجربة يعني صعيبة شوية خلينا نقول. والحمد لله جوست فمنتنوع معناها مني قاعد نتلقى كان في استحسان معناها.
0: هذا هو أنا مش نسألك، أما خلينا نسمع قبل ما نسألك على التقبل وكيفاش كان معناها تقبل المستمعين، الناس اللي تعودوا بيك ممكن في قاعات أخرى، الجمهور اللي حبيت تمسه زادة من خلال الغنية هذية، أما شو رأيك نسموها كاملة؟
1: أنا موافق.
0: يلا

0: هذا جديد الفنان والموسيقي التونسي محمود التركي. مرحبا بك مرة أخرى محمود. حكينا على الظروف الغنية اختيارها للبعد هكا التشجيعي التحفيزي الإيجابي، محتاجين برشا إيجابية ولقيناها من خلال الكلمات والإيقاع. زادة أنت قلت أنا حبيت تكون هكا، لكن أكيد فما مخاض باش خرجت الغنية. نعرف أنك تجرب وفما مش تجرب، هو فما بحث أنت تقوم عليه على الصوت على الموسيقى.
1: نجرب صحيح الكلام، معناها ثم معناها جزء، معناها ثم جانب تجريبي، تجريبي على مستوى الموسيقي وعلى مستوى زاد كما يقولوا الاتصال، خاطر ما هيش معناها ما هوش بديهي أنك معناها تبدل الستيل دانكو. معناها العباد مثلا مستنسين بك بحاجة، وانا ديما معناها يجوني مساجات بتاع عودنا حاجة كيما غمض عينك، عودنا حاجة كيما نتفكر، يعني ثم حاجة العباد خلينا نقولوا نحنا كالزون دو كونفور هذيك اللي الواحد متعود بها، ثم ناس استنسوا بك في نمط معين وما ينجموش يتخيلوك في معناها بثوب اخر ولا بهيئة اخرى. دونك معناها ديما ثم جانب نتاع ريسك في انك تنتج حاجه مختلفه على اللي انت مثلا تعمل به. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى اني نستعمل كلمات خفيفه بين ذفرين، رغم انه معناها الكلام اللي تري بيان شوازي، معناها خذيت وقتي في باش كتبت الكلام، غير ما كتبتوش وحدي، كتبته انا وزوجتي، معناها اللي هي حاجه معناها
0: تحيه ليها،
1: يعيش هذا المساوي، معناها هي اللي كتبت مثلا المقطع الاخراني لو جدور حتى تلقى النور، شمر وعمر كل كلمة في بلاستها، أنا نعتبر شمر وعمر، يعني شمر من منطقة شمر يديك معناها اخدم على روحك، وعمر بمنطقة تعمير معناها ابني، معناها
0: ابني
1: حل جناحك ثور، حل جناحك وثور وشمر وعمر، معناها هذا
0: محلها المساج اللي تعدى، لخاطر يلزم نكون ثم أثر، والأثر ما يجي كان بالعمل
1: طبعا. معناها إذا كان نحن معناها خلينا نقولوا نا الغناية هي سفرية، أنا ديما نلوم على روحي اللي أنا نقص شوية في معناها على مستوى الاتصال، معناها مانيش ياسر إفيكاس، معناها اللي هي مسألة معناها البيبوم من ظروف العمل كما قلت انت، لكن معناها الغنايه السبريه هبطت لو بروميير ماي في عيد الشغل، الهدف منها انه معناها تحمل الرمزيه نتاع الاجتماع عيد الشغل، معناها هذاك اش حبيت نقول، شمر على ذراعك وانطلق، وفي منطق معين انا بدي راني نحكي مع روحي، خاطر الفنان بعد ساعات النجم يتوجه
0: الروح ساعة
1: المستمع، لكن في الحقيقه يتحدث بالضبط مع روحه. وثم حاجة هي عبير، معناها أنا معناها ثم جانب في شخصيتي، معناها ممكن العباد اللي قراب لي معناها يعرفوهم ليح، اللي أنا جوسي كالكان دو تري ديناميك، معناها كيف يقولوا معناها غنياتي الأولى يشبهولي في جانب معين من شخصيتي اللي هو معناها رومانسي ومعناها شوية ريفر كما يقولوا نحن
0: حالم زيدا
1: فهمتني، لكن ثم جانب في شخصيتي اللي هو يعرفوا العباد اللي كما قلت لك ترابلي اللي يعيشوا معايا كل نهار، اللي انا محرحر ومعناها وديناميك، معناها نحب الحركه ما نحبش القعاد، والواحد وفرفش شويه على ليميت، معناها ديما نلوج على الحركه والامبروفيزاسيون في علاقاتي في دنيتي، في نلوج على الضحك، نلوج على التفدليك، نلوج على الحاجه الحيه، فهمت، ما نحبش ياسر النوم حتى بالمنطق النوم بالحق، معناها مانيش رقاد، فهمت، نومي خفيف وديما معناها نتنطر في الساعة، فهمت كما أقول. دونك الجانب هذاك في موسيقتي ما كانش يظهر برشا، ما يعرفوش برشا عباد، هذاك علاش في الغناية هذه اللي هي غناية أولى من سيرين تاع غنايات جدد إن شاء الله معناها يقدرنا ربي ونتموهم، معناها اللي هما ينسيرين تاع غنيات قراب شوية في النمط لبعضهم، فيهم واحدة اللي هي الباروديين تاع زعم النار تفشي نبرة على غلاء المعيشة معناها على الـ على المأساة الاستهلاكية اللي عايش فيها التونسي. معناها ما نحبش نحرق لك الحكاية، لكن إن شاء الله معناها تريبري بروشينمون تشوف النور. الغناية هذه ثم غناية أخرى فيها نوع كيف نوع متاع نقد وهكا ثمار معناها على حياة الموسيقي كيفاش معناتها فيها نوع متاع اللي هي الغنايتين هذوما غنايتين لعبتهم قبل في اللايف في تونس، معناها غنيتهم في مشروع ديسلكسي اللي هو انتجته عام 2017 وكل. دونك ثم عباد اللي يتبعوا من قريب في في في, في الانتاجات نتاعي وكل يعرفوهم. غنية اسمها ما نعرفش وغنية اسمها
0: مش تبدل فيهم حاجات في الإيقاع في التوزيع في الآلات اللي باش تستعملها
1: طبعا قرب شوية هما قرب شوية خنقولوا للنمط متاع قاعد تقوم.
0: علاش ماشي للنمط هذاك محمود؟ علاش ماشي متجه للنمط هذايا اللي هو فيه الالكترو فيه التكنو بلوتو حاجه هكا؟
1: اي معناها في
0: من ومن اي ما
1: ثم استعمال الاصوات نوعا ما جديده معناها اللي هما معناها نستعملوا نحن في كل ما هو مفرزات الورديناتور خلينا نقولوا نحن معناها
0: الاي اي حاضر.
1: لا مش اي اي لا با سو بوين كما برشا عباد هي قالوا لي راه بدينا نستعملوا في الاي اي مش ما الحقيقه معناها مازلت ما بديتش نستعمل في الاي اي خاطر معناها
0: ما عندكش موقف من انك تستعمله في بعض
1: الحي واحد يبدا يوظف في حاجه معناها كي تبقينا معناها مش مستبعد انه في في في صناعه الموسيقى يعني في دمان نحن لهنا معناها موضوع كبير هو موضوع الياره في الموسيقى صناعة الموسيقى معناها نطور موضوع معناها ليميت شائك معناها ينجم يكون موضوع حصة كاملة. أنا مانيش ضد استعمال الياره في الموسيقى لكن مع ديما أني أنا اللي نستعمل الياره مش هي تستعملني
0: أنا نوظفها مش هي توظفني.
1: أي طبعا خاطر اليوم نراو في معناها في موجات متاع انتاجات متاع فنانين ما يعرفهم حتى حد وكلهم صناعة متاع ايا معناها اوكي وراهم عباد واحد لكن معناها في الاخر بالكل حتى كي تسمعهم تحس فما حاجة ما هيش طبيعية. أي. تحس كالامبرفكسيون يومان ما هيش موجودة وقتها تقول معناها هل الليتريمان كي يبدأ يعمل في حاجة ما هيش 100%
0: تبدأ ظاهرة محمود
1: هو اللي يسمع أي. منه
0: وتتحس ما نعرفش احنا قبليك في الكواليس قبل ما نبدأ الحصة حكينا فيها فما غني حلوة طالعة ترند هكا وإيقاع تونس ما تحس أنه مش طبيعية فما حاجة فيها فما حاجة أنا الحقيقة طرحت السؤال هل يحق لي أني نعدي حاجة كما هكا أنا مثلا أنا بصفة خاصة وشخصية مش معناها حكم ولا ما نحبذش لانه في البلاستيك ما
1: نجم تعدي هو راه من بعديك كي تحب تعمل انترفيو مع الفنان لو جعليه
0: ما تلقاو تلقى الاسم ما هو وين ما فهميش ما نعرفوش
1: وفي الاخر الكل شوف معناها هو سوق معناها كله مبرر معناها ما تنجمش تقول مثلا ما معناها عادي جدا انه اليوم يا باش تاخذ بلاصه معناها في السوق الموسيقي لكن كيفاش نتعاملوا معاها وكيفاش باش اون رياجير للسوق هذا زاد معناتها
0: هذا اللي يلزم ديبا كبير برشا في الاي اي في الموسيقى
1: الموسيقي زاد كيفاش باش يتعامل مع
0: هذا هو
1: اللي كان عبير معناها نقطه تعديت عليها من بكري العمل هذا قاعد تقوم معناها كان ثم ان بارتي برونونت ابار غاده اللي ساهمت معايا في كتيبه النص كان ثم معايا اسلام الجامعي اللي هو فنان موسيقي تونسي يعمل 66 كيف ما عرفش تعرفه ولا ينتج في موسيقى معناها زاد جديده ويعمل في مشروع كان ساهم معايا في الانتاج نتاع البرودوي هذا معناها كان حط صوته معايا كباك فوكلز معناها هو ومالك المجري وكان ثم زاد غسان الفندري اللي هو منتج موسيقى تونسي ويعيش في باريس هو اللي يعزف الجيتارة وهو اللي عمل الماستورينج معناها ساهموا معايا في الانتاج نتاع الواحد ما نجمش معناها تتعدى
0: تحية ليهم
1: عليهم
0: اكيد
1: تحية ليهم لكلهم وفوالا معناها انا تو في الانتاجات الجديدة ان شاء الله معناها خاطر عديت مدة ما نعرفش عبير انت ديما تو سانكرونيزي معايا تقريبا كل غنية نهبطها معناها تنجز عليها تقول
0: اي
1: لي
0: انا
1: هاي
0: بني رانيا
1: وهذا معناها بالحق معناها يشرفني برشا ومعناها خاصة نتعدى انا في معناها في الإذاعة الوطنية نقول نحن معناها يخلي لي ديما ان ليان قريب معناها تونس ما نحسش روحي
0: وهذا
1: فين
0: دورنا،
1: فين
0: وهذا دورنا انه ان تكون فما مساحه للتوانسه سواء داخل تونس او خارج تونس
1: او خارج
0: المبدعين فضائكم ومجالكم.
1: معناها ما زلت ننتج باللهجه التونسيه وباش نقعد ننتج باللهجه التونسيه حتى وكان معناها الامكانيه نتاع اني ننفتح على لهجات ولغات اخرى ممكن، لكن باش نقعد ديما نرجع للهجه التونسيه وباش نغني للتوانسه.
0: يعطيك الصحه محمود،
1: ما نجمش
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك محمود التركي، شكرا ليك. في انتظار جديد، احنا بعد ما نرفعوا اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة تونس ومجاورها باش نسمعوا غنيت في بالي اللي هي زادة عندها شهرين المحمود التركي. شكرا ليك محمود التركي، إلى اللقاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
3: في بالي بيك نجوم تضوي ونارك خامدة، في بالي بيك سحاب يبكي بنسمة باردة.

بالي بيك الموجة ما تجيش عكس الريح، في بالي بيك غريب الليل كيف يتيح، بالي بيك كلام وحروفه بالعين، في بالي بيك كلماته يتقالوا متغنين.

0: تحية ليكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات على الإذاعة الوطنية التونسية. خلال فترة مواكبتنا لمهرجان جاب السينما فن اللي كانت في آخر مع بين آخر شهر أفريل وبداية شهر ماي من 26 أفريل إلى تقريبا إلى حدود 2 ماي كان حضور لعديد السينمائيين والممثلين وصناع السينما سواء التوانسة أو كذلك الدوليين والعالميين. من بين الممثلين اللي كانوا حاضرين ممثل تونسي اسمه مهند بن عمر. الممثل هذي هو شاب تونسي كان هو من مواليد انجلترا مقيم بانجلترا اصيل مدينة سوسة الام والاب التوانسة. الممثل هذا كان حاضر في سلسلة تعرفت نجاحها كبير اللي هي ستار وورز اندر سيزون الموسم الاول والموسم الثاني وقدم دور ويلمون باك في السيري هذية. حضوره كان كذلك في إطار مشروع كامل أنه يكون حاضر في الأفلام التونسية وخاصة وأنه بدأ يكون حاضر في أعمال اللي من إنتاج نتفليكس وعديد الأعمال العالميين. استغلينا اللقاء هذية وقمنا بالحوار هذية نقدمه لكم. تعال يسمع اسمه هندي يتذكر ديريكت مون مسلسلات تركي.
1: اي ماني اني تولدت قبل ما طلع المسلسل يعني في 2003 يعني تولدت.
0: تولدت في انجلترا؟
1: وي يا تولدت في لندن وكبرت غادي وقريت غادي. اما جيت لهنا قريت لهنا عامين وقت عمري 7 سنين بعد عمري 9 سنين رجعت لندن. يعني مولود في انجلترا وكبرت مع اصحابي برشا انجليز في الحقيقه يعني في البلاصه اللي يعني ساكن فيها غادي ما معناش برشا توانسه ولا حتى جزيريه ولا مغاربه. كبرت بي برشا يعني من لونجلتي ولا من افريقيا ولا اسبانيول. اما كيفاش يعني نقعد تونسي اني نكون يعني براود ام تونسيان وصحابي كل يعرفوني بيا تونسي ونبدا نحكي على تونس.
0: شنو تقول لهم على تونس؟
1: نبدا نحكي على تونس نوريهم تساول سوسه نوريهم تساول تونس نوريهم الماكله. اصلا يعني عندي برشا اصحابي يجيو لداري وامي طيب لهم الكسكسي العجه البريك الملوخيه كل شيء يعني ويعني they love Tunisian food ونحاول يعني زاد نقرب لهم الكولتشر نتاعي غادي. واي شخص غادي ماهوش تونسي اما يكون قريب لي ندخله يعني الكولتشر هذيا. وأصلاً حتى عندي برشا صحاب جبتهم معي لتونس نوريهم تونس ونعرفهم بتونس خاطر تونس من أجمل بلدان في العالم. دوب أني بديت معناتها مع جونس صغيرة أكفريت بتاع تياتر وقت عمري 13 سنة ووقت قعدت نعمل في التياتر. ومن بعد عمري 15 أول دور يعني فيلم عملته مثلت في بايوبيك متاع مرايا كيري في آي تي في. مثلت وقت أخوه هو صغير وقتهم صغار ربي هو مثل تخول كبير وقتهم صغار في فلاش باك سين. وذلك أول تجربة يعني عملتها قدام كاميرا وبالنهار ذلك هو بدأ الحب حب التمثيل. ووقت صورت هارين بركة وليت يعني ما أقول addicted to acting ومن بعد بديت أدور في روحي جاتني فرصة أندور ستار وورز سيزن 1 عمري 17 وقتها بوليت مع جونس أكبر وكيب أكبر وكل شيء. أما بخيسك يعني مهيش سهلة بالطبيعة وأمبليس يعني كممثل تونسي ولا نورث أفريكان ولا عربي. احنا كمرة نقولها في كل انترفيو اللي احنا we're the lowest يعني minority في هوليوود كاملة وان شاء الله هذه الحاجه تتبدل واني نكون من العباد اللي شيء يعاون bring a change to the industry.
2: Back from where?
3: Here and there.
2: This is here. I'm asking you where you were.
3: Just got in.
2: She's been more worried about you than I have. Thanks. Where were you?
1: هي ستار وورز الحقيقه هي اللي عاونتني يعني وطلعتني وكبرت اسمي في الدومين التمثيل في لونجلتير وفي امريكا. وباش نكون يعني اول تونسي ولا اول عربي يمثل سبورتينج ليد في ستار وورز حاجه نكون ام فيري براود اوف. وما نعرفوا اللي ستار وورز اول ما صوروا في تطاوين في تونس والحمد لله لي اي جيت تو ريبريزنت تونس في فرانشايز كبير كيما ستار وورز.
0: تحكينا شوية على البرسوناج.
1: اي مثلت كاركتر اسمه ويلمون باك وهو هو يعني في الجروب في المسلسل هو الصغير فيهم. وملول يبدا شخص يحب يعيش في حياة عادية ما بعد كيش يصيروا مشاكل يعني بينات حروبية وحاجتك هيك بش يفرض روحه ومن بعد بش يولي كيما سباي اسبيوناج سولجر انجينير وش يولي يعني يخدم على الجروب هذوما المهمة اللي يحبوا protect their peace their land والشعب نتاعهم ويغلبوا نقولوا the bad people.
4: I'm not leaving without Gina.
5: No.
4: I've got to find her!
5: Wilmot, stop! We have to leave!
4: It's not far!
5: Hey, everything is far. We need a ride to the ship! Look at me!
0: أول مرة تفرجت في ستار وورز؟
1: أول مرة تفرجت في ستار وورز وقتني صغير عمري لا فاز 7 سنين فرشت على الفيلم اللي طلعوا في السبعينات. أما عندي تصويرة وقت عمري 11 سنة هنا في تونس تصورت قدام البوستر بتاع ستار وورز روغ وان فيلم هو طلع في 2016 وقت نقرق بأمي باش تهز ديزنياني وخويا والكوزانز بتاعي باش نمشيو نتفرجوا عليه وعملت تصويرة قدام البوستر هذايا. والممثلين اللي يمثلوا في الفيلم هذاك 7 سنين قدام ونلقى روحي يعني مثل معهم في نفس القصة في نفس العالم يعني تكون حاجة like a full circle moment في مش نخدمه العام دي مش نخدم فيلم هنا في تونس. أول حاجة مش نعملها في تونس هو فيلم تكلم مع نجيب خثيري وهو نجيب خثيري مخرج عايش في لندن وولينا أصحاب رده وجاني وقال لي عندي دور ليلك في الفيلم هذا نحبك تعمله. قريت السيناريو قريت السكريبت عجبني كاركتير عجبتني القصة ياسر ويا معنات العام هذين ان شاء الله باش نصوروا مع بعضنا ونعرف زي الظافر تقبلنا وان شاء الله باش نخدموا مع بعضنا زيادة وتاسك في لندن معناش يعني برشا توينسة في الدومين هذايا في الحقيقة نعرف كان ظافر ومجيد.
6: We're the rhino kid! We're the fuel! For the thing that explodes when there's too much friction in the air.

0: يعني اني من اني صغير نخمم يعني كي خاسك تمثيل نخمم ما كبرتش يعني نتفرج على التلفزة ولا الأفلام ونشوف ممثلين يشبهوا لي ولا نقول لك هذاك تونسي ولا هذاك عربي ولا في الدومين وفي العالم هوليوود. خاسك نحب نكون اني like one of the reasons باش عباد يشوفوا مهند بن عمر تونسي يمثل في الخارج ويوصل لهوليوود وكل شيء كانوا صغير ولا قد يعني ولا أكبر مني يحب يدخل في الدومين هذا يعرف لي anyone can do it وحتى أنت مثلاً ما نعرفش تونسي عربي whatever نجم توصل.
1: أول مرة تكون في مهرجان فيستيفال تونسي السينما؟
0: أول مرة
1: بيج لقيت الأمبيونس الأجواء جيبس
0: الحقيقة جيبس عجبتني ياسر والشعب بتاع جيبس محليهم they're very kind people الأمبيونس الفايب العباد الكل هنا like very happy الجو زاد محليها و yeah نكون very happy لهذه الأول experience ليلي خاطر كانت experience محليها ومزيانة وزاد نشكر عفاف for inviting me و for introducing me to a new world عالم جديد اللي أنا نعرفه.
1: لقائك مع عفاف بن محمود
0: والله تعرفنا على بعضنا بطريقة نجيب خثيري اللي أني من الفيلم هذا يتكلم مش نعمله وهي عفاف شكون بروديوسر يعني وذاك كيفاش يعني تقبلنا وحكينا كل شيء وقالت لي I want to invite you يعني to Gabus Film Festival and you're gonna have a lot of fun and stuff straight away جيت و yeah she's right it was an amazing experience.
2: Is it dead? You killed it.
3: Hey, I know you.
2: Sam, I remember you.
3: Thank you.
2: I have to get to the HQ.
4: That's where I'm going.
2: No, we're leaving!
4: I told you I can't. You go. I'll be all right, you'll see.
3: Well, please.
0: في جديد عندي مسلسل نتفليكس اسمه Extraction Mercenary Series هذا بشطلع إن شاء الله the end of this year ولا 2027 يعني جون في عندي زل فيلم رومانسي زيادة بشطلع العام هذا وعندي زل مسلسل آخر دراما ITV بشطلع عليه so yeah I have three things so far.
1: دونك من توا يوليو تونسا يتبعوك على خاطر عندهم تونسي بشي في لي سيري هذو كلهم مخرجين بريطانيين
0: وي اكثريت اني توا خدمت مع امريكان شو رانرز ومخرجين امريكان معناتها بخيس كما قلت لك العام هذايا باش يكون اول مره باش نخدم مع ايكيب ولا برودكشن ولا مخرج تونسي اي صحيح اني حتى عايش برا ما نقعد تونسي يعني ونقعد ريبريزنتيشن فور ذا توينسا سو يعني باش نحكيو قصص في تونس مهمه ياسر وزاد باش نطوروا ان شاء الله في الدومين السينما في تونس وخاطر عنا بالحق عنا برشا قصص باين وحاجات مازلنا ما حكيناهمش مش العالم يشوفوه و yeah so it's something that I'm very يعني excited about شامل.
5: Is he ready?
6: Yes.
5: Ready enough to do it on his own? No help from you?
6: I think so.
5: You think? Or you know?
6: Listen, I've done what I can. I've done everything you've asked for. And if I don't show up back home...
1: كان هذا حوار مع الممثل التونسي المقيم في بريطانيا مهند بن عمر كما قلنا اللي كان عنده دور هام في الموسم الأول والثاني لستار وورز السلسلة ستار وورز أندر سلسلة شهيرة وعنده كذلك عديد المشاركات في عديد الأعمال العالمية وقاعد يحضر في مشروع سينمائي فيلم سينمائي جديد مع في الإنتاج عفاف بن محمود. هكا وصلنا للختام لقانا في ويحلو المساء تحيات الفريق

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، وفق ما أعلنته المنظمة مساء اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم كافة المنتفعين بالجرايات أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تقرر هو بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 مايو الجارية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إدخال تعديل استثنائي على سير القطار الدولي تونس عنابة، على أن يتم إلغاء سفرات هذا القطار خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 مايو إلى غاية 4/3 من جوان المقبل. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2028 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرأي رسمي للجمهورية التونسية. تونس تحتفل يوم غد باليوم الوطني الأول لصحة الأمة، الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة، وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. هذا دعت وزارة الصحة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك جنوب لبنان. ووسائل أعلام إسرائيلية تقول أن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة بقرية القوزحة، وهو قائد في وحدة مجلان النخبوية. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لست مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الساعات 48 الماضية. ومصدر أمني لبناني يفيد بأن دورية إسرائيلية توغلت داخل الأراضي اللبنانية واختطفت 3 مواطنين. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.
6: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الأعابق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن الأخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
2: فترة المخاذ.
1: احنا تحدثنا عن منعرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي يهمنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوا عن الشعب التونسي ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم، النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت تاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة الآلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف من حبيبة سيكا قلنا وشيخ العفريت وكيما ابن تمامة وليلة سفاس. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الاستوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضنا له احنا
2: سيد صفتي.
1: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جاءت الاستوانات نتاعه قبل، وبعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير، هو وكامل الخلعي الأستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد،
2: أستاذ حبيبة مسيكا
1: أستاذها، وسيد شطة، حتى وصلنا لزاوية الفنانين كما كانوا يسميوها الهواة متاعها واللي يمشيولها الرواد متاعها، اللي رفعت لواء المغاني الشرقية في تونس، واللي أساسها الشاب وقتها هو عبد العزيز جميل سنة 1916 في بطحة رمضان بي في ناس
2: بالتحديد في ناس سيدي مفرج متفرع عن بطحة رمضان بي
1: في محي القصبة يعني، وكانوا معاه يجيوا برشا معناها جاءوا برشا موسيقيين تعلموا غادي كما سي محمد التريكي وسيخ ما يستنى نفسه اللي اعتمد باش يسمعوا له العود على الشيخ جميل، وحتى الشاب علي السريتي وغيرهم، تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى ابو ليلى مراد الفنانه الشهيره،
2: الشيخ علي درويش الحربي،
1: الشيخ علي درويش جاء وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو لكن جاء غادي، معناها حتى سامي شوى كيف جاء. طيب نرجعوا له وقت نحكيه في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقية في الثلاثينات. هنا الشيء اللي خلى أنه تبرز أزمة متاع هوية للموسيقى التونسية، الشباب متاع الفترة هذيك بدأ ينفر من خاصة في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم، معناها على رأس المالوف بالطبع، وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال: يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية، ونتساءل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل بعد ما يعتبرها أن ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات، وهن يترنمنا في ظلال الخيام. يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
2: سي مختار، والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهرة 1932 في حفل الكازينو
1: ومشرطه العالم القديم منشورته. وزيد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
2: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
1: يعني وقف مع زيد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمه كان كبيره، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي. زاد كيف قال انا انكر صفه انه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي نتاعهم وكل شيء. الحجه نتاعهم شنو هي؟ انهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الاندلسي، يقول سي مصطفى خريف، اصبح منحصرا في دائره محدوده من الناس وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار. بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف، ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
2: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، معاش برشا، توفى يوم 26 جويلية 39، يعني حوالي تقول 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ.
0: تونس مولد ومنشأ.
1: مولد ومنشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذ الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزندالي. قلنا فسرناش معنى الزندالي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية. قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجالس خاصة وبعض المقاهي. سجل، جاوه الشركات التسجيل وسجل عديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيق، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسع وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب شفت معناها أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري. ما حبش كامل القليل اللي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكروا هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد التريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، حب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه ليان على كل حال بعض خيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد نتاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: المعاهد العليا
1: الموسيقيه التابعه للثقافه، ولا هي في الاصل اللي خلوها من العروبيات نتاع الشيخ
0: العفريت. هذاك علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا تيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة ومن المالوف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في النصف في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: اي علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى للعهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وتقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها هي شنية؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. طيب نذكر منهم عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين من دوافعها سيعلي أنهم أبناء العيان من الناحية الاجتماعية ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبية. كتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهرة هذه قال معناه ممنوع على أبناء العائلات الباهية.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامة باعتبار أنه أخلاق وعبارة. وهذا صحيح معناها كانت ردة فعل هذه كانت الصالونات مغلقة معناها ما يجيهاش اللي يجي كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شوية سياسة كما قلت الدعابة الغناء مع الأكل والشرب بالطبيعة. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفية لعديناه حسن عمران كان يجي سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: سلامية زاد
0: سلامية
1: الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب. الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر اي. من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أن كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور وما بداك. وكان يشبه النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين
1: وزعيم سعد زغلول
0: قائد الثورة المصرية في 1919
1: بعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيد بوعسيد كان نادي ابن مصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيد بوعسيد معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916 واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كانت كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى أغا واللي هما كانوا مؤسسين رشيدين. بعد بمدينة تونس كانت عدة مجالس نتاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها. وكان نادي غرنوطة في نهج غرنوطة كان يجيوه الأعيان نتاع الخارجين خاصة من جامع زيتون قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات النادي التونسي هذا النادي التونسي السيرك اللي يسموه فيه
1: الناج كوميسيون
0: هاي كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعضة وكل شيء. هذا النادي هذا هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومين بالمسرح والصحافة والأدب والفن معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب يقولوا
1: المقاصري المقصود بها المقصورة
0: مقصورة
1: أو الخلوة
0: أي المقصورة أي. خلاصة القول الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع الصحانسة لواجهة تيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال. نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرلونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرلونجي. البارون ديرلونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية، اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، ومكامل مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بيه والشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكان ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار التونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وإنجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، تاريخ هذا ذكرته صحيفة الابتماتا وقت اللي توفى سي البارون ديرلونجي عام 32، قال ترجال أول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كنهاكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا، لأنه عجبته المناخ متاعها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر سكنها. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها، برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون ديرلونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون ديرلونجي، تغرم، أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديكا، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ حمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحها وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون ديرلونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث العربي، الغناء العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدا يعني في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، تو مكتبته معناها معروف ياسر، وليت واستدعى مستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل البارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والاستاذ روبرت شالمان، هذوما الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربيه من بعد عام 32. وحتى الصادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسين الرشيدي اللي عمل كتاب الاغاني التونسيه، وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداه له سنه 1917، لكن تو نحكيوا عليه من بعد، فقط نحكيوا على السيد الصادق رزقي، نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعملوا استراحه غنائيه ونواصلوا من بعد مع بارون ديرلونجي والشيخ الوافي والتطورات الاخرى.
0: مروحه موسيقيه الان مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة،
1: إيه.
0: هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية،
1: هي الأخرانية،
0: وأظن أن لحنها خصيصا لنعمة،
1: أي،
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة،
0: مهرجان صالحة
1: سنة 1960، أي،
0: هي أغنية في طبع العراق، وأنا يظهر ذلك كذلك عبر قريت الشيخ ميسرنان، ويتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق، ما تقوم فماش العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعوها مالا.

0: شكرا سعلي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصل رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية. نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بالخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها البارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من أحمد الوافي
1: والفريق
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح، وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تسمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصولها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاحة المقامات الأربعة الأوهام وهكا
1: أربعة درجات،
0: أربعة درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. تذكر يعني الجمعيات،
0: الجمعيات تكون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما النصرية كما الهلالية
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في دار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر الموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادها في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوف. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال: هذاك الموسيقى الأصلية متاعنا لحما ودما وباش ندافعوا عليها، لأن وقتها حتى الرواد المقاهي متاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. إذن قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل إليه وضع موسيقانا الأصيلة من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب آخر، يقول: أضحى صالون البارون أثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا إذن من الناس اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تيار الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، كان تولد سنة 84 وتقلد خطة عامل، وكان مغروم بالتاريخ، ما هوش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن بارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القاهرة، هو اللي ترأس من
1: الوفد التونسي
0: تراه من بعد. كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمر البكوش، معروف هذا عمر البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية. كان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية. كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي قلنا عمل القصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت. كان الطبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية ومرفق زوجته مدام خياط، وتون نرجع لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعده، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزراحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذاك لا بأس بها. كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب وخاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخذ من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشية في كذا يمشيله. وكان محمد المبلوغ زادا ما حكيناش عليه زادا كان عنده حانوت في سوق السراجيل. محمد الجيد بسوق البلغجية كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين. محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة. الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي عيسوي سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان. باش نخصصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضة

0: كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في
1: مدينة
0: في
1: بنزرت.
0: في مدينه بنزرت. سنه 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنه انه يقعد في تونس وقعد عامين انا يخالط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زاد شويه. وفي سنه 1919 اتفق مع مولى المقهى نتاع المرابط وكون جوقه للغناء الأندلسي. 1919 سي عليك تثبت شي هي العام اللي بارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعه
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت فيها محبيب مسيكا في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته. هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين نتاع الحبيب بي. وكان معاه واحد آخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر أحمد بطيخ.
1: هو أحمد دربال مش شويرة بطيخ
0: هو اسمه أحمد دربال
1: مؤسس مدينة بني خيار.
0: أيوة مدرسة بني خيار كما كنا نحكي. كان هذا سي أحمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على آلة الرباب وعلى آلة الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق. بعد بشوية بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم. وبعد مشدين المشايخ مشدين وكلهم مشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع طار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني. كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذيك الورلا كل ليلة كل ليلة كل ليلة. قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم بأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933. عنده فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفة الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم من المشايخ هذوك وربي يعطاه ذاكرة قوية ياسر. كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة ما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد. هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع. كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا. بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس تنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقى التونسي خلال القرن العشرين. وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الورديان ومحمد الوافي وغيرهم. ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي؟
1: الشاهد الغنائي الأخير بش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحارسيكة ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت. والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها أو ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طاهر غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت بروايتها الثانية. ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت. إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيد وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

0: Allah Allah.
1: بالوحش ضيق صدري وندم

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
1: معكم
2: وين ما كنتم

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة مساء هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية تاكلسا من ولاية نابل، وعاين رئيس الدولة قرية المرنقية ومرسل مرا ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة، ومن المنتظر أن ينتقل إلى معتمدية الهواريح. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تلتقي اليوم بمقر الوزارة بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف العام، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري مرفوقا بعدد من مساعديه. وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار السياسة الاقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها، مبينة في السياق ذاته العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها. الصندوق الوطني للتقاعد والحيثة الاجتماعية يعلن أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، وبحسب وسائل أعلام إيرانية، سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، والأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن وفق المصادر ذاتها. تأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي اليوم بعد إرجاء الرئيس دونالد ترامب الهجوم على إيران. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان، وحزب الله يقول أن مقاتليه استهدفوا بمسيرات انقضاضية تجمعات لجنود الاحتلال في بلدات العديسة ورامية وبيت ليف جنوبي لبنان. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة، مع

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية تقدم
2: مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

0: رجعنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشاء.
3: مساء الخير، مساء الياسمين، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية أينما يسلكم هذا الصوت، أهلا مرحبا بكم في هذه المرافقة الإذاعية في مسافات حتى الـ11، مرافقة بعناوين ثقافية تربوية فنية وعلمية ومعرفية، أيضا عسى أن نلامس العناوين التي تمس من انشغالات وشواغل واهتمامات العائلة التونسية في علاقة بالأطفال، في علاقة بالناشئ، في علاقة بالمسألة التربوية عموما. البداية باش تكون بعنوان لافت مهم حيوي ضروري، سنة للمطالعة، ما معنى أن تختار تونس أو تختار وزارة التربية أن تكون هذه السنة سنة المطالعة، وعي بأزمة في علاقة بالقراءة، في علاقة بالجسر الذي يربط بين القارئ والكتاب، في علاقة بالتلميذ بالكتاب، في علاقة بالمنظومة التربوية عموما، في علاقة بمسألة مسألة المطالعة. معنا مباشرة الأستاذ شكري جميعي، متفقد عام بوزارة التربية. مساء الخير.
4: مرحبا، مساء النور سي عزين، ومساء النور لجميع المستمعين المتابعين للإذاعة الوطنية التونسية.
3: مرحبا بك، نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا الأيام هذه كل الانشغالات منصب بعد المسألة التربوية، امتحانات، فترة الحصاد، خلينا نقول في مختلف المراحل سواء الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية. أيضا إن شاء الله موافقين لتلمذتنا وللعائلة التربوية عموما وللأباء والأمهات لأنهم هم يقرأوا ويراجعوا ويحضروا مع أصغارهم. زيت
4: خالص الشكر في عزين على هذا الاهتمام النوعي برسالة التربية في بلادنا، ونرجو توفيقا وسدادا للمربين الأفاضل وللتلاميذ ولكل الأسرة التربوية ولكل العائلات التونسية إن شاء الله.
3: أمين يا رب، أمين يا رب. البداية بالسؤال المحوري، ما معنى أن تختار وزارة التربية أن تكون هذه السنة سنة المطالعة؟ وعي بأزمة، إرادة في الإصلاح، وضع نقاط على الحروف في علاقة بصيحة فزعة في الواقع في علاقة بالإقبال القارئ على الكتاب، يعني القارئ التلميذ والقارئ الطالب والقارئ المواطن بشكل عام.
4: شكرا لهذا السؤال الجيد سي عزدين. فعلا في الحقيقة ليس غريبا على وزارة التربية وعلى السيد وزير التربية أساسا اللي هو في اختصاص اللغة العربية، وفي الحقيقة كل هذه الملاحظات الوجيهة التي تفضلت بذكرها ليس الأمر متصلا بأزمة، لأن القراءة ربما تغير موقعها من الكتاب الورقي إلى الكتاب الرقمي، وعلى كل حال لا يمكن الحديث عن أزمة بمثل هذا العمق، ولكن ثمة نوع من التراجع في مستوى التعامل مع الكتاب الورقي، هذا لا نختلف فيه، وفي ارتياد الفضاءات المخصصة لهذا الغرض، ولكن على كل حال تغيرت يعني العلاقة بالمعلومة والعلاقة بالكتاب، تحول إلى شكله الرقمي، تحول إلى شكل الخرائط الذهنية والذكاء الاصطناعي وبرمجياته المتنوعة والمختلفة، وهي كلها أشكال مطالعة مستجدة تبعا للتحولات التكنولوجية الطارئة. وفي هذا السياق يعني قدر السيد وزير التربية ووزارة التربية والتعليم الثانوي وإدارة العامة للبرامج والتفقد العام لبيداغوجيا التربية وكل مصالح الوزارة المصالح المركزية قدرت أن هذه السنة لابد أن تحمل جملة شعارية مهمة من أجل إعادة المصالحة مع الكتاب، سواء كان في علاقة بالمتعلم أو حتى في علاقة بالأسرة التربوية والأسرة في بعدها الاجتماعي. ثم في الحقيقة هذا نابع من تصور منظومي، كانت أيضا وزارة الشؤون الثقافية شريكة في هذا التصور بالاتفاقيات.
3: سأتي لهذه المسألة في شكري،
4: تفضل.
3: اسمح لي، انت نعرف رحاب صدرك انت وكل العائله التربويه عموما وخاصه، وانا ما نجمش نتحدث معاك في مسائل بيداغوجيه، تبارك الله معايا كفاءه عاليه، لكن خليني نقول لك حاجه مثالش.
4: تفضل.
3: انا اليوم تحدثت على ازمه في علاقه بالقراءه، لكن سابقا ثم جمله قالت في علاقه مش بتونس، في علاقه بالمجتمع العربي عموما، يتحدث على فضيحه حضاريه. نقول لك علاش. لما نقارنوا ما بين القارئ في اوروبا في الشمال المتوسط، ما نبعدوش برشا لليابان، ما نبعدوش برشا للكيان، ما نبعدوش برشا لأمريكا، لما نقارن مثلا دول الاسكندنافية وشمال المتوسط عموما وباقي الدول العربية، الفرق فيها مساحة ضوئية. يعني اليونسكو تقول اللي القارئ العربي يقرأ 10 صفحات في مقابل ما يقارب 200 كتاب بالنسبة للناس الآخرين. أليست هذا تعبير على أزمة وفضيحة حضارية حقا؟
4: باهي، على كل حال انا اتحفظ على على مفهوم الفضيحه الحضاريه.
3: لا هذه راهي اراده في الاصلاح، راه مش
4: نعرف. هو على كل حال التوصيف التوصيف او تختلف حده التوصيف يعني بحسب الارقام، والارقام احيانا تكون صحيحه وصريحه، واحيانا تكون مضلله، احيانا يعني
3: بيقاس على عدد. ارجو ان تكون مضلله يا رب. ايوه
4: على كل حال يعني لابد ان نتفائل خيرا. نحن في الحقيقه انا انت جمهور المستمعين هم من خريجي المدرسه التونسيه العموميه،
3: وهو شرف كبير. نعم،
4: رغم طبعا رغم ما تعيشه المدرسة من تحولات ومن تراجعات، أحيانا تقتضي مراجعات في العمق لاختياراتنا التربوية ولفلسفة التربية ولطرائق تعاملنا مع المتعلمين ولموارد المعرفة. تبقى المدرسة التونسية قلعة من القلاع الحصينة التي تسعى دائما، وهذا واجبها ولا يعيبها، أن تفكر دائما في كل ما يجد وما يستجد رغم ما تعيشه أحيانا من صعوبات، لا ليس حقيقة قطرية وإنما هي إقليمية ودولية.
3: نعم.
4: وعلى كل حال التفكير وزارة التربية في إقرار هذه السنة سنة مطالعة، ربما رأى البعض أن المنظومة لا تحتاج مثل هذه المبادرات، وأن على الوزارة أن تنظر فيما هو أكبر تقديمها، وهي قضية خلافية، ولكن أيضا أن نوقد شمعة كما يقول الناس.
3: خير من أن نرعى الظلام.
4: هذا هو يعني على الأقل أن نفكر في المطالعة، والمطالعة ليست بالتصور الاختزالي يعني بالوقوف عندها باعتبارها واجبا مدرسيا يجده المتعلمون ثقيلا، ولكن كل شكل من أشكال القراءة هو ضرب من ضروب المطالعة.
3: نعم.
4: بأشكالها المختلفة. نعم. الورقية والرقمية وشكل الصور والأشرطة الوثائقية وما يجده المتعلم من في الفضاءات وفي الأندية، هو كلها شكل من أشكال المطالعة حتى في جذرها اللغوي. طالع الشيء بمعنى بحث فيه وتدبره. وعلى كل حال في هذا الإطار انطلقت وزارة التربية منذ أشهر بقرار من السيد وزير التربية مشكورا في تنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بدعم التعلمات وتمكين المتعلمين من حذق الألسن المبرمج تدريسها في المنظومة التربوية التونسية مثل العربية الفرنسية الإنجليزية من خلال برنامج يستهدف دعم المطالعة المدرسية.
3: نعم.
4: واستعادة العلاقة الوثيقة بالكتاب في التكوين والتعليم.
3: يعني المقاربة بيداغوجية، يعني
4: هي مقاربة بيداغوجية ولكن تمتد حتى في بعض الإجراءات إن سمحت.
3: طبعا
4: تمتد حتى إلى الأسرة، يعني الأسرة أيضا هي شريك وهي نواة مهمة في التنشئة الاجتماعية للمتعلم، وهي الإطار الحاضن الأول. فبعض الإجراءات في الحقيقة والله تبعث على على التنبؤ بشيء من الخير. ربما مثل هذه التصورات مثل هذه المبادرات.
3: نعم. على سألتك قلت مسألة بيداغوجية لأنه المدرس أو وزارة التربية من خلال منظومتها البيداغوجية من خلال البرامج تنجم ترجع حصة المطالعة، تنجم مقاربة جديدة في علاقة بالتلميذ والكتاب من الابتدائي حتى للثانوي، لكن ثم مسألة أخرى وأنت سيد العارفين متفقد عام بارك الله وتجربة معناتها كل تعرف احنا وقتاش التلامذة يكملوا قراية، أنت تعرف أكثر مني، تقريبا 20 ماي ولا 21 ماي باش يكملوا الامتحانات، ما هكا ولا الثانوي نحكي به، تعرف وقتاش يرجعوا يقروا؟
4: يرجعوا في سبتمبر
3: 5 سبتمبر، يعني قريب 4 شهور
4: فعلا.
3: كيف لنا أن نختزل المساحة النفسية بين القارئ والكتاب التلميذ في تقريب شطر عام، لأنه النجم نفرض عليه قصة يقراها في القسم، لكن هال4 شهور هذوما ألا يمكن الاستثمار في هذه المساحة الزمنية اللي هي تحتاج إلى مراجعة في الواقع، لأنه أربع شهور تلميذ بماذا سيحتفظ من سنة مضت وبماذا سيواجه سنة جديدة وهو مرتاح تقريبا 4 شهور؟ هالمساحة الزمنية الطويلة ذي
4: للأمانة إلى منذ بداية دولة الاستقلال إلى اليوم.
3: نعم.
4: وربما حديث تقني هندسي. كانت الدولة تعيش على إيقاع تصورات خطية يعني بمبدأ الأسباب والنتائج في التصورات. اليوم تحول العالم وهو تصور أنجلوساكسوني إلى التصور المنظومي. التصور المنظومي هو الذي لا تحمل وزارة التربية عبء التربية لوحدها.
3: أيوة.
4: إنما المؤسس الوزارات الشريكة وأولها وزارة الثقافة، وأنا كنت محظوظ في أني كنت عضو اللجنة العلمية التأسيسية الأولى للبطولة الوطنية للمطالعة.
3: أي.
4: وهي تجربة فريدة وعندي تفاصيلها لو كان الوقت يتسع.
3: ميساج أعطيني فكرة صغيرة إذا ممكن.
4: أنا كنت عضو اللجنة العلمية مع جملة من خيرة الزملاء من خريجي المدرسة الوطنية العمومية الشعبية.
3: نعم.
4: وصغنا باتفاقيات شراكة، باتفاقية شراكة تنص على مبدأ التعاون بين وزارة التربية ووزارة الثقافة باعتبارها أيضا شريك بمؤسساتها الثقافية وإدارة المطالعة العمومية وإدارة الكتاب في بناء التكوين الأساسي للمتعلم. وجمهور القراء في نهاية المطاف هو جمهور تلمذي.
3: نعم.
4: وجمهور متعلمين اللي هو خريج المدرسة. في إطار التصور المنظومي حتى برامج وزارة الثقافة، مصيف الكتاب، البطولة الوطنية للمطالعة، تعشيب المكتبات اللي تقريبا في آخر إحصاء عددها أكثر من 435 مكتبة في مستوى الجمهورية. يعني الجهود، ثم بعض المشاريع الرائدة. مثلا أنا أذكر كنت زاد عضو في اللجنة العلمية في وزارة الثقافة في برنامج جريء وبرنامج طموح، نقرأ من أجل غد أفضل. وصلت إلى تشريك الفئات الهشة التي تدخل تحت طائلة المساجين. تصور خرجوا أكثر من 40 مسجون لقراءة الكتب وانخرطوا في مثل هذه المسابقات، المرأة الريفية، المكتبات المتجولة. فما لا يمكن إدراكه كله في مستوى أداء وزارة التربية المحكوم بتزمين يكاد يكون عالمي في مستوى السنة النظامية وفي دروس النظامية العادية، تستكمله وزارة الثقافة أيضا، ووزارة الثقافة شريك أيضا في إطار منظومي في بناء يعني التكوين الأساسي للمتعلمين اللي هو جمهور تلمذي وهو جمهور مدرسي بالأساس.
3: الشراكات هذه بماذا تعيد؟ عندكم شراكة مع وزارة الثقافة، حتى مع يبدو لي ثم مشروع قطري مع مركز تونسي الكتاب، حاشك من هكا تبعت شوية أنا في معرض الكتاب، والحقيقة مثلا هذه تجارب تشاركية واعدة، لأن احنا نستهدف الأسرة، نستهدف القارئ أينما كان، أبا كان أو أما أو معلما أو تلميذا أو حتى السجين. باهي التجارب هذه مهمة ويمكن تثمينها والبناء عليها. الشراكات هذه تعد بحلول عملية في علاقة بإنجاح هذا العنوان الهادف اللي هو سنة المطالعة.
4: أحدثك في هذا بكل تواضع من موقع العارف. بالاشتراك مع المجتمع المدني تم تجهيز 95 حافلة مدرسية موزعة على المندوبيات الجهوية للتربية بالجمهورية.
3: هذه جديدة؟
4: أي. انطلقت وزارة التربية في تجهيز 623 مدرسة ابتدائية. وقع تنفيذ القسط الأول لمشروع حقيبة القسم للمطالعة العائلية، ويشمل قرابة 3800 مدرسة ابتدائية من خلال توزيع أكثر من 11000 حقيبة لكافة المستويات التعليمية بالاشتراك مع جمعية قطر الخيرية.
3: هذه 11000 حقيبة معبأة بالكتب متاع المطالعة؟
4: أي نعم، معبأة
3: تستهدف العائلة
4: وتستهدف مختلف المستويات، وبدأت بعده في إجراء يعني الإنجاز، وهي موجودة ومتاحة حتى على الصفحات الرقمية، بإمكانكم تنجموا تدخلوا
3: باهبر
4: بروشير معناها أصدرتها وزارة التربية، يعني تحمل هذه الأفكار الواعدة. ثم في إطار مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي بالاشتراك مع خبراء تربويين فرنسيين وبالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع تكلم يعني بارل، وبإمكانكم أن تدخلوا إلى وسائط رقمية لاكتشاف هذا. تم تجهيز 1000 مدرسة ابتدائية بمكتبات مدرسية بكتب ورفوف وبكتب ومراجع أيضا، وسمى دعوة إلى طرائق توظيفها حتى تكون داعمة لمشروع إصلاح المنظومة التربوية.
3: أيوة.
4: كل هذه القرارات في الحقيقة والتوجهات قدرت وزارة التربية اختيارها وجعلت منها إقرار لهذه سنة المطالعة استئنافا لسنة القراءة واعتقادا في قيمة الكتاب في تنوير العقول وفتح الأفاق للمتعلمين اللي هم مواطني الأجيال القادمة.
3: هذه خلينا نعتبرها مقدمة احنا ذي أنا وياك.
4: أنا تفضل.
3: ونتبع معك في المستقبل عمليا ما الذي أمكن تحصيله في علاقة بهذا العنوان، لأنه حضاريا مهم. أنا قلت قبل فضيحة حضارية، مكسب حضاري أن زدان حق وشيء كنت أتحدث عليه.
4: هذا راهو هذا ثابت راهو
3: باش اي لا نعرف باش ما نظهرلكش كاني قاسي خاطر انا في البدايه ربما فاجئتك الجمله.
4: الاختلاف الراي راهو موجود جدا
3: الوضع
4: تقدير وانا نقدر حتى حتى حتى النقد النقد
3: وضع الاصبع على الداسي شكري هو اشطر الدواء
4: مهم جدا ما في شك مهم جدا.
3: انا نحييك
4: العفو
3: مره اخرى نطلب منك نتواعد على لقاءات قادمه خلينا نتبعوا نحبوا هذا العنوان الهادف والعنوان الحضاري المهم والعنوان اللي وراه كفاءات وراه تجارب وراه اجتماعات وراه شراكات ما بين اطياف المجتمع المدني ولا وزارات وغيره نحبوا يعطي نتيجه لانه الفراكتور الفجوه ما بين القارئ والكتاب في تونس فظيعه يلزم نختزلوها وهذه مسؤوليه مجتمعيه راه مش فقط وزاره التربيه.
4: انا والله نحب ثم نحب انصاف فئه معينه يعني اشتغلت عليها ايضا وزاره التربيه ووصلت في هذه السنه الى استصدار منشور لفئه المتعلمين من ذوي صعوبات التعلم باعتبار ان العدد بمستوى القاعده بدا يتسع. اي
3: صحيح
4: صحيح وربما انا يعني تعوزني
3: الارقام ربما
4: التخصصات العلميه الدقيقه في هذا المجال ولكن ارقام كثيره في مستوى هذه الفئه من ابناء المتعلمين. في هذا الإطار لم تنسى وزارة التربية العمل على تدعيم قاعدة الإنصاف وقيمة العدالة في مثل هذا التحقيق الوطني على كافة أبناء تونس والإحاطة بكافة فئات المتعلمين وخاصة من ذوي صعوبات التعلم فأقرت وقدرت العمل على دعم هذه الفئة التلمذية بمكتبات سمعية بلغة براي وبتكبير الخط وكتب مصورة رقمية إيمانا بقيمة المكتبة والكتاب في دعم التعلم في الفضاء المدرسي لهذه الفئة من المتعلمين اللي هم يبقوا دائما أبناءنا مهما كانت الدواعي إلى خلق أو التي يعيشها المتعلمون
3: أكيد.
4: صعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم.
3: أكيد أنا نحييك ونحيي من خلالك كل خبراءنا ومتفقدين والمشرفين على هذا المشروع الوطني الرائد اللي إن شاء الله ينجح وإن شاء الله عمليا نخرج بنتائج عملية ونحيي من وراك أيضا كل الإطارات التربوية والأسرة التربوية المعلم والأستاذ والقيم وكامل العائلة اللي هم يعيشوا على إيقاع حياة مدرسية في حصادها أيام الامتحانات في انتظار المناظرات الوطنية اللي بتكون أيضا محطة مهمة في حياة التوانسة وهذه نقطة ضوء الحقيقة في علاقة بتونس وقت تجي الامتحانات ناس كل يا لا لا لا لا ينسيهم دل علوش ولا غير ولا غير ولا غير القراية قراية ولده هذه ميزة لابد أن احنا نحافظ عليها ونكبشوا فيها بصوابعنا ونخبش عليها بظوافرنا لأنه مكسب تونس في مستقبل أبنائها وفي ثقافة أولادها وفي نجاح أولادها في مدرسة تونسية مدرسة الجمهورية. شكرا لك سي شكري
4: وشكرا
3: حاب نشكرك أنت نشكر أيضا حتى مكتب الإعلام في وزارة التربية لأنه كل وين نطلب موضوع في علاقة بالمسألة هذه يتفاعل معنا إيجابيا اهتدينا إليك عن طريقهم وباش نكبشوا فيك باش نتبع مع بعضنا حصادات
4: قبل أن نختم معناها في شكل نداء يعني لأنه راهو المدرسة التونسية في الأخير راهي حصننا المنيع وراهي المرجع الثابت مع احترامنا وتوقيرنا لجميع المرافق العمومية الأخرى التي تعمل بندية أيضا كما الإعلام كما وزارة الثقافة كما بقية الوزارات الأخرى والمدرسة التونسية راهو نعضوا عليها بالنواجذ ولها مكاسبها وخرجت رجالا ونساء وأطورا ولذلك لابد أن نراعي هذه التحولات والسياقات التي تمر بها المدرسة ولا نقف منها وقفة
3: مستقيل
4: ولذلك فالمدرسة التونسية هي حصن المنيع ولا بد من الدفاع عنها من أجل المكاسب الوطنية التي تحققت منذ اختيارات دولة الاستقلال.
3: هذا مفيش نقاش المدرسة هي ضمانة مستقبل تونس. شكرا لك سي شكري جميعي متفقد عام بوزارة التربية.
4: شكرا جزيلا.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: 9:47 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، معنا بدأت الحكاية وتتواصل الحكاية على موجاتنا في مختلف مساحاتنا الإذاعية، مسافات مخصصة للعناوين الثقافية المهمة في علاقة بالفن والتربية والثقافة والمعرفة عموما. بعد ما كان معنا متفقد معنا بوزارة التربية، معنا خبير حمال لهواجس وهموم وشواغل المسألة التربوية، خبير في التوجيه الجامعي، خبير في المسألة في التعليم بوجه عام، الأستاذ والناشط أيضا جمعيتيا في هذا المضمار في هذا المجال، محمد منصف الخميري. مساء الخير.
3: مساء الخير أخوي عز الدين، وتحية للسادة المستمعين.
2: صار لي زمن على هذا الصوت.
3: شكرا على الاستضافة.
2: عيشك.
3: وشكرا على الاختيار الغنائي أيضا. الله يرحم محمد حسن
2: ولا والقراءة والمطالعة فعل مقاومة.
3: فعل مقاومة فعلا.
2: لأن اليوم ضمن هذه الفجوة بين القارئ والمقروء، بين المطالع والكتاب، ثم فجوة لابد من اختزالها. لا نحتاج في الواقع إلى رؤية، نحتاج إلى مشروع، ثم عنوان كبير في وزارة التربية سنة المطالعة، ثم خبراء ولجان وشركات وغيرها. لكن أيضا القضية قضية مجتمعية بالأساس، لأنه لا يمكن لأي عنوان في هذه الخارطة يكون مستقل في مستوى مؤسسة إذا ما هبش للشارع ولا المجتمع ولا الفعاليات المدنية وغيرها، ما ينجمش ينجح. هذا أكيد.
3: بالتأكيد أخي عزيز، لأنه أنا عندما طلعت على مبادرة وزارة التربية وإعلان سنة 2026 سنة للمطالعة، بصراحة أي تونسي يبتهج بالتأكيد، خاصة أولئك الذين يقولون أهمية قصوى لأهمية الكتاب، أهمية الكلمة وأهمية الحرف، وأهمية السلامة أيضا، في السلامة في الخط والسلامة في التفكير والسلامة في الكتابة علاقة بالمدرسة وغير المدرسة. لكن في نفس الوقت أنا عندما اشتغلت قليلا على الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية من أجل الارتقاء بوضع المطالعة في الوسط المدرسي خاصة، تلاحظ بيسر أنه المقاربة كمية صرفة. يعني ثم تأكيد على أنه سيتم بعث 4000 مكتبة تقريبا بعدد المؤسسات التربوية الموجودة، وتطعيم هذه المكتبات بآلاف الكتب.
2: عندما نقول كمية، بمعنى أنها لا تستجيب ربما للخصوصيات باعتبارها مش نوعية، هذا المقصد يعني؟
3: الأزمة، أزمة المطالعة في الوسط المدرسي ولدى الشباب بصورة عامة، ما هيش أزمة في علاقة بمدى توفر الكتب من عدمها ومدى توفر فضاءات للقراءة أو للمطالعة من عدمها. معناها هي أزمة عالمية في الواقع.
2: هي أزمة عالمية كونية هيكلية.
3: كونية بالضبط.
2: وخاصة عربية.
3: اليوم لو نشوفوا أخي عزيز مثلا في العالم بصفة عامة، تم رقم متداول جدا وهو أنه نسبة الإقبال على الكتاب. الكتاب في علاقة بمتعة القراءة. الكتاب المدرسي والكتاب الديني أو غيره. يعني في ظرف 20 سنة اللي

0: فاتوا نسبة الإقبال على الكتاب المتعة بين ظفرين تراجع بنسبة 30-40% تقريبا،
1: وهذا ناقص خطر.
0: في فرنسا على سبيل المثال، رغم اللي بصراحة كي تطلع في وسائل النقل العمومي في فرنسا تشوف عدد كبير من الشباب
1: شادين كتب
0: ورغم ذلك معناها اللي قضيه شاب فرنسي معناها عمرهم بين 15-19 سنة أمام الشاشات تقريبا يعادل 5 ساعات في اليوم، بينما هذا الشاب نفس هذا الشاب لا يقضي أكثر من 15 دقيقة معناها في علاقة بالكتاب، بما يعني أنه نسبة القراءة أو نسبة المطالعة تمثل 5% فقط من نسبة إقبال الشباب على محتويات التي تروجها المنصات الرقمية في العالم.
1: وفي في محيطنا العربي عندنا 15 دقيقة هذوما؟
0: من نعتقدش بصراحة.
1: ماذا الإشكال؟
0: ما نشوف الوسط المباشر المدرسي وغير المدرسي ما فماش هذا معناها هذا هذه المساحة وهذه هذه المسافة كي بنسمي برنامجك غير متاحة في الوسط التونسي والعربي، وهذا شيء مؤسف بصراحة.
1: طيب
0: في علاقة بشنو؟ في علاقة بالمكتسبات نجم يجنيها الشاب من المطالعة، وفي علاقة أيضا بالتداعيات السلبية الكبيرة برشا.
1: نعم.
0: الإقبال الكبير خطر نحن أمام شباب إيبر كونكتي معناها ساعات وساعات طويلة قضيها.
1: هو مخطوف إلكترونيا.
0: مخطوف إلكترونيا بالفعل.
1: باهي الجملة مخطوف إلكترونيا. مقناص تجيب الجمل وكذا. اسمعني سي منصف، أنت صاحب كتاب مهم تربوي علمي معرفي، مدرستنا في السياسة والمجتمع، ورقات في التربية والتكوين والتعليم العالي. به وانت مررت بفترة معناتها خبير في التوجيه الجامعي، فضلا على كونك معناتها اشتغلت كثيرا كخبير في المسألة التربوية عموما والكل. باش نطرح عليك سؤال كنت طرحته على سي شكر الجميع، كان معي ضيف قبلك بقليل متفقد عن بوزارة التربية. احنا الدروس في منصف الدروس بالنسبة للثانوي تنتهي تقريبا بعد 3 أيام أخرين توفى الامتحانات،
0: صحيح،
1: يرجعوا نهار 15 مائي،
0: صحيح،
1: يعني تقريبا 4 أشهر. سؤالي الحقيقة سؤال
0: 15 سبتمبر
1: يعني باش يقعدوا قريب 4 شهور في عزلة على المحيط المدرسي اللي هو الحاضن الوحيد تقريبا للعلاقة بين التلميذ والكتاب، باعتبار أنه ثم أزمة مطالعة وقراءة، ما هكا ولا؟
0: صحيح.
1: السؤال الأول بيداغوجيا، كيف سيواجه تلميذ مرتاح 4 أشهر فيه معروسات ومهرجانات ونوم وحياة أخرى، كيف سيواجه سنة جديدة وبماذا سيحتفظ من السنة القديمة؟ ألا يحتاج الأمر إلى مراجعة؟ ثم أليست هذه الفترة الزمنية اللي تقريبا 3 عام هي حاضنة حقيقية لعلاقة جديدة بين القارئ والكتاب؟
0: ولا سؤال موجع أخي عزين بشكل صادق يعني بشكل حقيقي، لأنه معناها كيف نرجع للفكرة اللي بدينا بها هذه المسافة.
1: نعم.
0: معناها المقاربة قلت ماهيش كيفية، بمعنى أنه ولوج التلميذ إلى عالم أو الشاب إلى عالم المعرفة وعالم الثقافة والكتاب ماهوش مجرد ولوج جسدي، مش ندعي التلميذ لأنه يدخل الفضاء فيها آلاف الكتب باش يقرأ. هو معناها ثم المشكل مش في هي كاين سياسة نتاع صدفة فارغة، معناها اليوم المشكل ماهوش في غياب الكتب بل في غياب المساحة الضرورية المتاحة داخل ذهن التلميذ باش يقرأ. يعني اليوم
1: ذاك الحافز النفسي ربما أو البيداغوجي ولست أدري معناتها ثم حافز ثم حاجة مفقودة في المسألة يظهر لي.
0: معناها لأن الكتاب أو القراءة بالنسبة لي ما عندوش معنى. ما ثماش متعة الإقبال على المطالعة وعلى القراءة. أو لأن خلينا نكون معناها صرحاء شوية مع أنفسنا، يعني ما ثماش أولا مناخ عائلي أو بيئة عائلية صديقة للكتاب،
1: أرضية إيجابية،
0: أرضية خصبة للتحفيز على القراءة. بابا نهار كل يقرأ، أمي نهار كل تقرأ، أخواتي يقرأوا، دونك مش علش أنا ما نقرأش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، القائمين نفسهم على المكتبات المدرسية مع احترامي للسادة الموثقين والمسؤولين الإداريين المسؤولين، هم بيدهم أنا ما عندهمش إقبال كبير على القراءة. يعني ما ثماش الاكزومبلاريتي
1: ذاك المثال الجيد اي
0: المثال الجيد والنموذجي في جعل التلميذ يقبل على المطالعه. نرجع لسؤالك اخي الدين اللي هو معناها كنشوفوا المظاهر نتاع تلامذة يقطعوا كراسهم ويكتبهم امام المؤسسات التربويه في اخر السنه. الظاهره بصرف النظر على مدلولاتها
1: مدلولاتها المرضيه خلينا نقولوا
0: الرمزيه يعني راها هلق الكراس اللي ركبت فيها جمله من المعلومات والمعارف راهي ما تسوى حتى شيء.
1: يعني تخلصت منها
0: تخلصت منها بالفعل. واذا تلميذ يبقى اربع شهور كما ذكر سكيت معناها ما يقرا حتى شيء وما يطلع حتى شيء ومعناها ثم قطيعه بين المعلم وبين ما سيراكمه فيما بعد.
1: نعم
0: في السنه الدراسيه المواليه ثم قطيعه وبالتالي مش يرجع الى مستوى الصفر تقريبا مع كل
1: احتواء تقريبا هكا تقريبا
0: هكا التدحرج ولا الانحدار الى الدرجه الصفر معناها الى الاميه تقريبا. هذا ما يعاونش على الان التجميل يتميز. ولا اعطيك طرفه اخي الدين انا تعت ننشر على سبيل المثال وثيقه تهبطها وزاره التعليم العالي لدعوه التلاميذ انهم يستعدوا لمناظره ما مثلا
1: نعم.
0: دراسات
1: نعم.
0: الجامعيه في علاقه بفرنسا والمانيا الى اخره. والبلاغ نتاع وزاره التعليم العالي يبدا متضمن لكل المعطيات المساعده على فهم طبيعه هذه المناظره وشروط الترشح والسن المطلوبه والاختصاصات المفتوحه
1: نعم.
0: الى غير ذلك. يدخل عليك العديد من التلامذة رغم اللي معنيين بهذه المناظرة هم شريحة من التلامذة المتميزين دراسيا ويسألك على نفس المعطيات الموجودة داخل البلاغ ولا في راك طلعت بالتأكيد لا زرت وزارة الدفاع في الفترة الأخيرة والمتعلق بفتح مناظرة لغاية 31 مايو لانتداب شباب في التكوين المهني العسكري.
1: شفتها تبعتها
0: وبلاغ وزارة الدفاع منها مكتمل فيه كل المعطيات علاقة بالشيء المتاح علاقة بالمستويات التعليمية المستويات التكوينية نعم المراكز اللي فيها مبيس وما فيهمش شنو التطبيق اللي يدخل عليها باش يسجل
1: والشريحة مستهدفة وكل ايوه
0: ويدخل عليك عشرات الأولياء والعشرات التلامذة باش يسلوك على نفس المعطيات الموجودة ضمن ذلك البلاغ بما يعني أنه شبابنا للأسف ما يخلش وقته أو ما يبذلش ما يكفي من مجهود للاطلاع على معطيات أساسية
1: أو ربما علامة أمية زاد
0: ولا لسلت تطرح من الناس كل تقريبا يمكن عند الفئة هذه بشكل مكثف أكثر لكن بصفة عامة معناها شبابنا لا يطلع بما يكفي على ما يعنيه من معطيات.
1: نعم نتواعد على لقاء خادمة منصف الخميري
0: إن شاء الله
1: لا تبخل علينا بخبرتك
0: بكل متعة.
1: شكرا لك منصف الخميري
0: في الفترة المخصصة للتوجيه الجامعي إن شاء الله.
1: أوكي بحول الله. شكرا لك الأستاذ منصف الخميري الخبير التربوي المختص في التوجيه الجامعي موجز أخبار مع الزميل العزيز معز اللي بيثم نعود معكم في مسافات لمدة ساعة أخرى بين العناوين الثقافية. ابقوا معنا.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و 105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: العاشرة ليلا هنا في تونس مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بيان تونس خلال الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري وزير الصحة مصطفى الفرجاني وكد أن تونس تعتبر الصحة حقا إنسانيا عالميا لا امتيازا ولا مجالا للمساومة أو التجاذبات مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشيونال فيست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 من مايو الجاري، تسفر عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية. 8 مؤسسات تونسية تشارك يومي 19 و20 من مايو الجاري في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة الذي سيقام بمدينة أمستردام الهولندية. وستعرض هذه المؤسسات وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات مجموعة من المنتجات الغذائية التي تمثل العرض التصديري التونسي. قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. في العالم، تأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم بعد إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على إيران، ونائب الرئيس جيل ديفانس يتحدث عن إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران. 9 قتلى ونحو 30 مصابا في غارات إسرائيلية اليوم على قضائي النبطية وسور جنوبي لبنان. والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال معارك في جنوب لبنان ليكون الثالث الذي يسقط في المعارك خلال 5 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

العاشرة وثنش دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات المساحة الإذاعية التي نخصصها للتناول ومتابعة مختلف العناوين الثقافية. تحدثنا عن المسألة التربوية، تحدثنا عن المطالعة على الكتاب في ساعتنا الأولى، بتحدث على شهر التراث بعد أن اختتم البارحة في مكان استثنائي في حوار ما بين التراث وما بين التاريخ في شمتو تحديدا في ولاية جندوبة. صارة كانت كبيرة، توجت سنة شهر قلت سنة شهر من الأنشطة في مختلف جهات البلاد. المندوبية الثقافية كانت نظمت عديد الأنشطة عندها علاقة بالتراث والمسألة التراثية اللي عزيزة وغالية في أذهان وفي قلوب وفي وجدان التوانسة الواقع، لأنه هذاك تاريخنا وهذاك ماضينا وهذاك الأرضية اللي نجم نطلق بها لبناء مستقبلنا. هذاك علاش شوية آخر بشكون معنا مندوب الجهة الثقافة الأستاذ وليد المسعودي، مندوب الجهة الثقافة بجندوبة، لأنه جندوبة كانت حاضنة لحفل اختتام شهر التراث لهذه السنة. هذه مقدمة للحديث عن شهر التراث بعد اختتامه البارحة. أنيس يلا بذوقك الرفيع، شو بيش تسمعنا في التراث ومش هزنا؟

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: دامت العشرة بينكم وبين الإذاعة الوطنية الزقاء المستمعين حيثما كنتم دائما على موجاتنا في مسافات المساحة اللي قلت المخصصة للفكر والفن والقراءة والمطالعة والتراث, أيضا تراثنا هويتنا وآثارنا تدل على عمق تاريخنا. هذه هي مقدمة حبيت نستقبل بها السيد مندوب جهور الثقافة وليد المسعودي مندوب جهور الثقافة جندوب, لأنه جندوب البارح احتضنت حفل الاختتام لشهر التراث في تحولت تلك الموقع الأثري المتميز العميق في التاريخ تحول إلى مسرح البارح وأجواء كبيرة في شمت وفي جندوب. مساء الخير سي وليد.
4: مساء الخير أخويا عزين محمود ومساء الخير لكل المستمعين.
3: هو تتويج لتونس شهر التراث على مستوى وطني, تتويج لجندوبة أيضا أنه يكون الاختتام في جندوبة في شمتو.
4: أكيد أكيد, هو الحقيقة الاختيار على موقع شمتو هو معناها ترجمة حقيقية للمركزية الثقافية باعتبار أهمية الموقع من الناحية الأثرية ومن الناحية التاريخية, وهذا دليل على أنه الوزارة معناها في اتجاه أنها هي تعطي قيمة أكثر للجهات باعتبار أن تونس فسيفساء من خلال تاريخية وأثرية من كل المناطق ومن كل الجهات, وعلى لعل شمتو من أهم المناطق اللي تعبر على عمق التاريخ وعمق الحضارة التونسية.
3: انتصار للمركزية وانتصار للتاريخ زي كما قلت انت سي وليد, لأنه الوقوف على تلك الأطلال والوقوف على تلك الأثار يعبر عميقا عن عمق هذا الشعب وعمق هذا الوطن وعمق هذه الحضارة وتشبثه بتاريخه الذي تحاورت فيه الحضارات وأنتجت كيمياء نسميها شعب ونسميها وطن ونسميها تونس العزيز علينا اليوم. كيف كانت الأجواء البارح سي وليد؟
4: الحقيقة كانت أجواء مبهرة, كل أهالي الجهة معناها كانوا منبهرين بهذا الحدث في كل الفقرات اللي صارت, لأنه كان معناها تركيز كبير على هذا الحدث معناها في الجهة, وخاصة من خلال الأنشطة اللي معناها تقريبا تناولت كل الفن العمارة في الجهة عبر التاريخ منذ الفترة النوميدية إلى الفترة الرومانية وإلى فترة متلاحقة, وهذا بالإضافة إلى ما يحتويه متحف شمتو من معناها كنوز حقيقية في مستوى معناها الأثار واللقاء الأثرية المهمة واللي تعبر حقيقة على عمق التاريخ التونسي, بالإضافة للاستعمال المسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة في إبراز هذا الشرح وفي محاولة لانتشار أكثر للتعريف بهذا الموقع وبهذا المتحف, خاصة باعتبار أنه هو 18 مايو هو اليوم العالمي للمتاحف الذي يتزامن طبعا مع اختتام شهر التراث.
3: مهم يعني اليوم العالمي للمتاحف اختيار اختتام شهر التراث في متحف في جندوبة في شمتو, وانت جديد دو في مندوب غديك في جهة في ولاية جندوبة, ألا يشجع مثل ذاك الحفل البارحة على أنه يكون أرضية انطلاق لإحياء, لأنه هذا مزار, هذا نسجي وجه سياح وجه توانسة وجه أجانب وغيره, أنه يكون يولي يتحول إلى فضاء ثقافي فيه أنشطة دورية دائمة تجيب الناس يسهروا الجمع بين الجانب الترفيهي والجانب التثقيفي والجانب التراثي والتاريخي. أيضا
4: هو في الحقيقة القديم المتجدد, يعني في كنت قبل زادة كذلك معناها مندوب من 2017 21, واليوم رجعت بعد رحلة أخرى في ربوع شمال الغربي, واليوم رجعت
3: وهي منك وإليك
4: هذا
3: أيوة.
4: وفي الحقيقة هو معناها أنت عبرت على التمشي اللي نحن معناها فكرنا فيه الحقيقة باعتبار أنه هذه بتكون نقطة انطلاق ونقطة ارتكاز من أجل أن يكون هناك أنشطة معناها دائمة مش مناسباتية, من أجل أنه هذا الموقع يبقى دائما مشاع, وهذا في علاقة بالربط والتشبيك مع مؤسستنا المرجعية في علاقة بالتراث
3: أيوة.
4: وبالمسائل الأثرية والتاريخية مثل وكالة تحياء التراث, الإدارة العامة للتراث, وكذلك المعهد الوطني للتراث, وهذا معناها في إطار أنه يكون هذا العمل متواصل وليس مناسبتيا حتى يكون عنده الامباكت أو التأثير الحقيقي، خاصة في علاقة بالوصول إلى الفئات الشابة، أنها تكون معناها دائما مهتمة، وهي عملية بناء لمسألة الانتماء، خاصة من وقت الشباب متاعنا يعرف تاريخه ويكون عنده اطلاع،
3: تعميق الانتماء. نعم
4: طبعا، معناها باش يكون هدايا، معناها ربما طريق إلى بناء ذهنية كاملة تحترم هذا التاريخ الكبير لتونس، وكذلك أنه هي كيف أن هي طول اليوم يلزمنا نبنوا إلى أنه نحن زادة نعملوا تاريخنا للحاضرين اليوم، لأنه ما نجموش نبنوا وقت نحن نبدو مع الناس معناها ربما مرجعية تاريخية.
3: نعم نعم، ما تبنيش على الفراغ. نعم
4: طبعا، وهذا هو تقريبا فلسفة هذه التظاهرة اللي من الأول في عملية معنى تأثيرها كان هذا هو التفكير وهذا هو الاتجاه، أنه تكون ثم ديمومة قادرة على أنها تخلي بأثر الحقيقي من أجل أنه بناء كذلك ذهنية كاملة لمجتمع يقدر هذا الإرث ويحاول أنه يرتكز عليه من أجل بناء غدا أفضل ومستقبل يكون خير من اللي نحن عايشين فيه. معناها دائما نطمح إلى
3: الأفضل، أكيد سنة الحياة والتاريخ هذيك. المحطات القادمة ربما ثم تركيز شوية العائلات على الامتحانات وجاء مناظرات وطنية كل، لكن موسم ثقافي مازال متواصل.
4: أكيد طبعا، الموسم الثقافي متواصل، وأكبر دليل على ذلك أنه برغم أنه بداية الامتحانات بالنسبة للفئات الشابة ومع ذلك كان الحضور معناها قياسي البارح معناها في هذا الاختتام، وهو يدل على مدى تعطش أبناء الجهة واهتمامهم بالمسألة الثقافية، وهذا ظهر من خلال حضورهم بطبيعة الكثيف وتفاعلهم مع كل فقرات هذا الاختتام. طبيعي نحن قادمين على موسم صيفي، تعرف اللي جندوبة معناها عندها ثلاثة مهرجانات معناها دولية، مهرجان بالريج الدولي، مهرجان برق الدولي، مهرجان الجاز، وبالإضافة إلى العديد المهرجانات تقريبا كل المعتمديات بها مهرجانات محلية اللي الحقيقة عندها خصوصياتها، وأثبت عبر معناها مراحل على أهمية هذه التظاهرات في استقطاب الجماهير من أجل معناها المساهمة، مش فقط استهلاك المادة الثقافية.
3: نجم نطمح أنه كما عندنا مهرجان في دقة ومهرجان في الجم ومهرجان في المناطق الأثرية يكون عندنا في المستقبل مهرجان في شمتو؟
4: أكيد هذا هو، هذه الانطلاقة هي انطلاقة أولى وتجربة أولى أنه يكون هناك معناها حفل واحتفالية كبرى في هذا الفضاء. إن شاء الله من انطلاقا من هذا الاحتفال يكون معناها تأسيس لتظاهرة مستدامة ودائمة في هذا الفضاء الرائع والفضاء المتميز، ونحن إن شاء الله مع الوزارة ومع كل الفاعلين الثقافيين في الجهة نحاول أن نأسسوا إن شاء الله تظاهرات دائمة، ومش كان في الصيف فقط أو في مسألة مهرجانات، وإنما في مشاريع ثقافية قادرة أنها تكون هي عندها التأثير اللازم وتوصل لأغلب فئات المجتمع إن شاء الله.
3: ممتاز برشا، أنت صارت برشا البارحة، خليك ترتاح اليوم شوية في الدار هكا تستعيد الفورما، لأنه نعرف اللي احنا باش نتابع معاك إن شاء الله مهرجانات، خاصة المحطات الكبرى بتاع بلاريجيا ومتاع الجم والجاز وغيره اللي أكيد باش يكونوا محل متابعة من الإذاعة الوطنية مختلف وسائل الإعلام الأخرى. بالتوفيق دوما وليد المسعودي مندوب الجهة للثقافة جندوبة.
4: شكرا.
3: شكرا.
4: شكرا.

العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات كروان الشرق نجاة الصغيرة. في خاتمة هذا اللقاء بيننا تابعنا بعض العناوين الثقافية في علاقة بالمطالعة وفي علاقة بالسنة التربوية وخاتمتها, وفي علاقة أيضا باختتام شهر التراث. تحية من فريق برنامج أنيس في الإخراج التقني, سيف الطرابلسي في الإخراج الإلكتروني, من مزدح صديق مازي محمود. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية تاكلسا من ولاية نابل، وعاين رئيس الدولة قرية المرنقية ومرسل أمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تلتقي اليوم بمقر الوزارة بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل التجاري والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري مرفوقا بعدد من مساعديه. وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التي أمضتها تونس مع المؤسسة في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى المحافظة على المؤسسات العمومية ودعمها. ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الأفريقية للأدوية في فعاليات افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة من 18 إلى 23 من مايو بجنيف، يؤكد أن السيادة الصحية في أفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة تضمن الجودة والسلامة والنفاذ العادل إلى المنتجات الصحية. وشارك وزير الصحة في الدورة 64 لمجلس وزراء الصحة العرب، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق العمل الصحي العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تعرفها المنطقة. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، الجيش الإيراني يحذر من أن أي اعتداء جديد على بلاده سيقابل بفتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب مبتكرة وفق وصف المتحدث باسم الجيش. أكثر من 10 قتلى وعشرة الجرحى في غارات إسرائيلية اليوم على قضائي النبطية وصور جنوبي لبنان. وحزب الله يقول أن مقاتليه استهدفوا بمسيرات انقضاضية تجمعات لجنود الاحتلال في بلدات البياضة والعديسة ورامية وبيتليف جنوبي لبنان. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبرت شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن التاسع عشر في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معا. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموما، وإنما أيضا فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معا. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو واندردر، دائما في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو وتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفاً، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبير شومان في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبير شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. تونس تكثف رحلات العودة الطوعية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من نقطة تجميع مركزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. صرف جرايات منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، الرئيس الأمريكي يمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. إلى التفاصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، حيث عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقعة واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. في بيان تونس خلال الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية، وأكد أن تونس تعتبر الصحة حقا إنسانيا عالميا لا امتيازا ولا مجالا للمساومة أو التجاذبات. من جهة أخرى، تسلم وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في جنيف من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم شهادة منظمة الصحة العالمية بإعلان تونس خالية من مرض الرمد. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنت المنظمة أمس في بيان على صفحتها الرسمية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة المقبل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أسفرت المسابقة الوطنية لإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 27 2000، التي نظمتها كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس بالعاصمة، عن اختيار 5 أعمال لخمسة طلبة من الجامعة التونسية. مريم الغربي حضرت التتويج وتحدثت إلى إحدى الفائزات.
4: اسمي نور جاني الدخلاوي، نقرأ في الليزام. نحن شاركنا في المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية ل 2027. نحن خدمنا على اللوجو أنا وسليمة بن حريز، كانت مؤطرتنا هي مدام جيلي لابوزميتا. اللوجو متاعنا مستوحى من البيبان متاع تونس، خاطر تونس فيها برشا بيبان. خدمنا زيدا على الكغلاج التونسي متاعنا المعروف، على الليجوان متاعو اخترنا زيدا الألوان الأزرق والأصفر، هذيك باش يكون أكثر دوغابل.
3: وتندرج هذه المسابقة في إطار تثمين مكانة تونس التاريخية والحضارية والثقافية في سياق اختيارها تونس عاصمة للسياحة العربية 27 و2000. وتفتح هذه المسابقة وفق عضو لجنة تنظيمها المكلف بتسيير إدارة الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر طرشون، تفتح وافاقا أمام الطلبة التونسيين للمشاركة في الخيارات الاستراتيجية والمحطات الوطنية.
5: المبادرة هذه تفتح أفاق جديدة أمام الطلبة متاعنا، كانت مبادرة من وزارة السياحة وانخرطت فيها الجامعة التونسية ومؤسساتنا. كانت المشاركات في مستوى هذا الحدث، في مستوى الثقة اللي اعطيناها في أبنائنا الطلبة حيث العدد، أيضا من حيث النوعية ومن حيث الجودة ومن حيث الحرفية. تم اختيار منها 5 أفضل أعمال، رؤية جديدة في إطار السعي إلى تشريك الطلبة في المحطات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي، وهذا مهم برشا، وهذا الحقيقة اللي احنا أردناه واللي أرادته وزارة السياحة.
3: كثفت تونس رحلات العودة الطوعية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وقد ارتفع إلى حد يوم أمس عدد العائدين إلى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى أكثر من 4200 مهاجر تمكنت تونس من إعادتهم طوعا إلى بلدانهم منذ إحداث المخيم في منتصف شهر جوان الماضي، ضمن برنامج يؤمنه الحرس الوطني بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي. وقد وصل أمس إلى المخيم أكثر من 50 مهاجراً غير نظامي قادمين من تونس العاصمة استعداداً لترحيلهم إلى أوطانهم، وفق ما صرح به مسؤولون مشرفون على المخيم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال مواد وتقنيات البناء، تتواصل بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة 17 للمعرض الدولي للتشييد والبناء وإلى غاية 24 من مارس الجاري. رئيسة قسم الاتصال بشركة معرض تونس الدولي هالة نصيبي:
6: السنة عنا أكثر من 120 عارض من تونس ومن دول أجنبية، عنا بافيون أوفيسيال من الصين، عنا مشاركة فردية من إسبانيا، مشاركة فردية من ألمانيا، مشاركة فردية من الجزائر. الحاجة المميزة في الدورة 17 المعرض التشييد والبناء اللي هو بدأ اليوم 19 مايو فنهار لحد 24 ماي تحت شعار البناء الأخضر البناء المستدام. عنا منتدى إن شاء الله يبدأ غدوة يوفا نهار السبت يحكي على البناء الأخضر، على التكنولوجيات جديد في قطاع البناء والتشييد، التقنية والآلات زادة، ثم شراكات تتعمل لهنا، ثم تقديم التقنية التونسية التكنولوجيا التونسية برابور السوق الدولية، نحاولوا نقدموا آخر التكنولوجيات في قطاع البناء والتشييد.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: هددت إيران أمس برد سريع وحازم وفتح جبهات جديدة في حال اعتدت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجددا على طهران. جاء ذلك بعد ساعات من إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا أمس يومين أو 3 أيام من أجل التوصل لاتفاق على حد قوله. وفي انتظار ما سيسفر عنه المقترح الإيراني الجديد الذي سلم قبل يومين للوسيط الباكستاني لإعادة تحريك المفاوضات المجمدة، يظل مضيق هرمز مغلقا أمام حركة الملاحة والتجارة العالمية. في لبنان قتل 16 شخصا وأصيب 3 آخرون أمس جراء غارات صهيونية على جنوبي لبنان في خرق للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف وهدم واسعة بين بلدتي بليدا وميس الجبل في الجنوب. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل ويستمع إلى مشاغل المواطنين. تونس تكثف رحلات العودة الطوعية لمهاجري إفريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من نقطة تجميع مركزية بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. صرف جرايات منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم الجمعة المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والرئيس الأمريكي يمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

يقشرني الحب كالبرتقالة، يفتح في الليل صدري ويترك فيه نبيذا وقمحا وقنديل زيت، ولا أتذكر أني نزفت ولا أتذكر أني رأيت. يبعثرني الحب مثل السحابة، يلغي مكان الولادة، يلغي سنين الدراسة، يلغي الزواج، الطلاق، الشهود، المحاكم، يسحب مني جواز السفر ويغسل كل غبار القبيلة عني ويجعلني من رعايا القمر. سمار الليالي، رعايا القمر، أنتم في الطرف الآخر من الصوت والمحبة، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. يا غريب الدار إنها أقدار، كل ما في الكون مقدار وأيام له، إلا الهوى ما يومه يوم ولا مقداره مقدار. لا ليل عندنا إذ نتسلل لليل وحدنا، نحن المتشابهين متشابهون في التعب، نلتقي بعد انتصاف الليالي عند مشارف الموسيقى لنؤسس فضاء للحلم، والحلم درب العاشقين، لتشرق الإشراقات إذن على موجات الإذاعة الوطنية من منتصف الليل إلى الثالثة صباحا، نتقاسم فيها الغمام ونطير على أجنحة من موسيقى نحو المطلق. هي دعوة موجهة لمن اقترف فعل الحلم، للمتعبين بوجد أحاسيسهم. ألا تستطيعين أن تطفئي قمرا واحدا كي أنام، أنام قليلا على ركبتيك فيصح الكلام، ليمدح موجا من القمح ينبت بين عروق الرخام. تطيرين مني غزالا يخاف ويرقص حولي، يخاف ويرقص حولي، ولا أستطيع اللحاق بقلب يعض يديك ويصرخ ذلي، لأعرف من أي ريح يهب علي سحاب الحمام. ألا تستطيعين أن تطفئي قمرا واحدا كي أرى غرور الغزال الأشوري يطعن صياده قمرا، أفتش عنك فلا أهتدي، أين سومر في وأين الشام، تذكرت أني نسيتك فلترقصي في أعالي الكلام.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

لبلادنا وهي القريبة من كلام الله سقف من سحاب، لبلادنا وهي البعيدة عن صفات الاسم خارطة الغياب، لبلادنا وهي الصغيرة مثل حبة سمسم أفق سماوي وهاوية خفية، لبلادنا وهي الفقيرة مثل أجنحة القطا كتب مقدسة وجرح في الهوية. لبلادنا وهي المطوقة الممزقة التلال كمائن الماضي الجديد، لبلادنا وهي السبية حرية الموت اشتياقا واحتراقا، وبلادنا في ليلها الدموي جوهرة تشع على البعيد على البعيد، تضيء خارجها وأما نحن داخلها فنزداد اختناقا. كتب بدر شاكر السياب في أنشودة المطر فقال: عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غويرهما النجوم. كأنما تنبض في غويرهما النجوم وتغرقان في ضباب من أسى شفيف، كالبحر سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر، أنشودة المطر مطر مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال، تسح ما تسح من دموعها الثقال، كأن طفلا بات يعذي قبل أن ينام بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لابد أن تعود، وإن تهامس الرفاق إنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر، كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر، وينثر الغناء حين يأفل القمر. الإمضاء بدر شاكر السياب.

إشراقات، وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى معتمدية تكلسة من ولاية نابل، حيث عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقى واستمع إلى مشاغل المواطنين. كما اطلع رئيس الجمهورية على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. تحت شعار نحو انتقال طاقي مستدام ومبتكر، ينتظم اليوم وغدا بمدينة الثقافة المؤتمر الوطني حول الانتقال الطاقي، ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر حسب القائمين عليه نخبة من الخبراء التونسيين والدوليين وصناع القرار والمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة لتدارس الآليات الكفيلة بتسريع نسق الاستثمار في الطاقات النظيفة. وتتركز رزنامة الحادث على جملة من المحاور تتعلق أساسا بتعزيز السيادة الطاقية من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني والابتكار التكنولوجي عبر استعراض أحدث الحلول التقنية في مجال الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، إلى جانب التمويل الأخضر ببحث سبل تمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات الناشئة المبتكرة في المجال الطاقي. تم رسميا رفع قرار تجميد النشاط المنظمة التونسية لطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنت المنظمة أمس في بيان على صفحتها الرسمية. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تقرر استثنائيا تقديم تاريخ صرف الجاريات ليوم الجمعة القادم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في العالم، ترامب يمهل إيران 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق، ونائبه جاي ديفانس يتحدث عن تقدم في المحادثات مع طهران، ويبقين الخيار العسكري قائما، وإيران تهدد برد سريع وحازم وفتح جبهات جديدة إذا اعتدت عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.